عشان نعرف ليش وكيف جت أو منين جوها الأربع نجيل. نحب نحكيكم على كتبوا الأربع نجيل هذينا، من هم ومنين وكيف كانت حياتهم قبل وبعد السيد المسيح. طبعا اللي كتبوا النجيل الأربعة اللي هم الرسل متى ومرقس ولوقا ويوحنا، وكيف ما مكتوب في الكتاب المقدس ان متى ويوحنا كانوا من التلاميذ الاولين للمسيح، ومرقس ولوقا كانوا من التلاميذ الصف الثاني كيف ما نقوله، يعني من الثانيين مش من الاولين. بالنسبه لمتى، هذا اللي كان اسمه لاوي بن حلفي، هذا كان يهودي من سكان مدينه كفر نحوم اللي جاي على بحيرة طبرية. ومتى هذا كان موظف بتاع ضرائب للرومان. وطبعا متى دعاه المسيح لما كان قاعد يمارس في شغله، كان قاعد يجمع في الضرائب، وكلم المسيح وقال له اتبعني وتبعه، سيب كل قدامه وراه وتبعه. طبعا الثاني اللي هو مرقس اللي اسمه الأصلي يوحنا ولد دخت برنابا اللي كان من الرسل، هذا من سكان القدس وكان من فقراء المدينة، ما كانش من الأغنياء. وهذا هو أصلا من ليبيا، عشان هيك يسموه مرقس الليبي، وكان ساكن في المدينة المقدسة اللي هي القدس في أيام المسيح. وثالث واحد اللي هو لوقا، لوقا هذا كان أبوه يوناني وأمه يهودية، وكان عايش في مدينة أنطاكيا اللي في سوريا، وكان معروف عليه أنه هو طبيب، درس الطب وكان يمارس في مهنة الطب قبل ما يهديه الله ويتبع سيدنا المسيح. رابع واحد اللي هو يوحنا، هذا كان من سكان بيت صيدا اللي هي جاية على الشاطئ الشمالي متاع بحيرة طبرية، وكان معروف عليه انه صياد حوت. هذه باختصار المعلومات اللي معروفة عندنا عليه الكتبو الأنجيل الأربعة اللي هم متى ومرقس ولوقا ويوحنا. كيف ما نعرفوا أو كيف ما عرفنا توا من الكلام عليهم ان هم كانوا من مدن مختلفة ومن ثقافات مختلفة، ومن يعني ما كانوش في دارسين في صف واحد كما نقول في المدرسة، والله كانوا جيران، والله يعني كان كل واحد من جهة، كل واحد كان، واحد كان فقير، واحد كان غني، والتاني كان دكتور، والثالث كان صياد حوت، يعني يختلفوا. والكتاب المقدس اللي هو من الأنجيل هذه اكتبوهم متى ومرقس ولوقا، كل واحد اكتبها على طريقته واكتبها باسلوب يختلف عن الثاني طبعا، لأن يختلفوا في ثقافتهم، يختلفوا في طريقة عيشهم وكيف نشوا في البداية بين هالهم وناسهم، لكن وجهة نظرهم وفكرتهم عن السيد المسيح وحدة ومتفقة في المعنى وفي كل شيء عن حياة السيد المسيح وتعليمه ومعجزات اللي كان يدير فيهن، وتفصيل تفاصيل المعلومات اللي حكوا عليه صلبه وموته على الصليب وعلى قيامته من الموت بعد 3 أيام وعلى صعوده للسماء. توقف شوية أخوتي المستمعين والمستمعات، نسمع فيها تسبيح وحمد لله.

نعود أخوتي المستمعين والمستمعات نكمل موضوعنا اليوم. إن شاء الله تكون الترنيمة اليوم يعني والتسبيحة والتهليلة اليوم عجبتكم. كنا نحكي على موضوع اللي هو الناس اللي كتبوا الرسل اللي كتبوا الأناجيل. نحب نوضح لكم شن معنى وشن أصل كلمة إنجيل. طبعا كلمة إنجيل هذه كلمة يونانية ومعناها البشرة، والله يعني حتى تعني الخبر السار أو الخبر المفرح. وليش سموا الإنجيل أو الأناجيل بالكلمة هذه أو بالاسم هذا؟ لأن رسالة سيدنا عيسى المسيح عليه السلام توضح لنا الطريق اللي تبين للناس أو تقود الإنسان للنجاة من الهلاك في الجحيم والدخول في الحياة الأبدية في جنات الله النعيم، بالمعنى اللي هي خبر صار أو خبر مفرح. عشان هيك اختروا لها كلمة إنجيل، لأن الأناجيل كتبوها باللغة اليونانية اللي هي كانت لغة ثقافة واللغة المنتشرة في العالم كله هذاك الوقت. طبعا الأناجيل الأربعة اكتبوهم أربع كتاب يختلفوا عن بعضهم، يختلفوا في المهنة والثقافة ومكان الإقامة والحاجات هذين. فكل كاتب أو كل رسول كتب عن المسيح عشان يبين حاجة معينة في سيرة سيدنا عيسى عليه السلام. فالرسول متى تكلم أو وجه الإنجيل نتاع للمسيحيين اللي هم أصلهم يهودي، ووضح لهم كيف نظرت العقيدة أو الدين المسيح اليهودي بالنسبة للمسيح، وكيف أن المسيح هو المسيا الملك. طبعا هذه في العهد القديم اليهود منتظرين الإنسان اللي حيجي اللي هو مبعوث من الله وحيخلص البشرية اللي هو يسموه المسيا الملك. وطبعا متى وضح لهم الحاجة هذه على أساس أن يسوع هو الملك المسيا الملك اللي تكلمت عليه النبوات في العهد القديم اللي هو في التوراة والزبور وصحف إبراهيم وموسى و الثاني اللي تكلم عليه سيدنا المسيح اللي هو مرقس، وجه الإنجيل متاع أو كتبه للناس المضطهدين في روما، يعني للناس اللي هم مش يهود أصلا اللي هم يسموهم الأمم، يعني مش من أصل يهودي كيف الرومان وغيرهم، عشان يوضح لهم قوة المسيح للفداء ويبين لهم على أساس أن المسيح هو الخادم اللي جاي يخلصنا ويفدينا بدمه. والثالث اللي هو لوقا، هذا لوقا بما أنه دكتور ودارس ومثقف فوجه رسالته أو وجه الإنجيل بتاعه للناس والعالم المتحضر كيف اليونانيين والرومان اللي هم مثقفين، ووضح في الإنجيل متاعه نعمة سيدنا عيسى المسيح اللي تضم كل الناس اللي هم المنبوذين والمجرمين والفقراء والمساكين، يعني سيدنا عيسى هو الإنسان اللي خلصهم. والرابع اللي هو الرسول يوحنا، طبعا كتب إنجيله في فلسطين ووجه لليهود اللي هم مسكن فلسطين، يوضح لهم فيه يعني ان سيدنا عيسى المسيح هو كلمة الله اللي تجسدت في الجسد كيف ما نقوله، اي كلمة الله المتجسد، عشان يبين سيدنا عيسى المسيح هو الله وعشان يبين لاهوت المسيح عليه السلام. وهذا باختصار هو موضوع اليوم اللي هو ليش عندنا أربع أناجيل ومن كتب الأربع أناجيل وليش سمي الإنجيل بهالاسم. طبعا في ختامنا للحلقة اليوم ملخصنا ولنتلخصه من المعلومات هذه كلها أن المسيح عليه السلام أوحى، وكما نقول الله أوحى وأرشد الرسل هذول متى ومرقس ولوقا يوحنا عشان يكتبوا الأناجيل الأربعة
اللي يبينوا كلمة الله فيها، ويبينوا للناس تفسير الآيات الموجودة في العهد القديم. وخوتي وخواتي اليوم كملنا حلقتنا، شكرا لسماعكم، وإذا عندكم أي استفسارات أو أي شيء مش فاهمين راسلونا على العنوان اللي حنذكره في آخر الحلقة، وسلام الرب.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357995533.
1: الثالثة عشر.
2: ورأيت وحشا خارجا من البحر له 7 رؤوس وعشرة قرون، على قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه أسماء التجديف. وهذا الوحش الذي رأيته كان يشبه النمل، وله قوائم كقوائم الدب وفم كفم الأسد. فأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا واسعا. وظهر أحد رؤوس الوحش كأنه مجروح حتى الموت، فشفي من جرحه المميت. فتعجبت الأرض كلها وسارت وراء الوحش، وسجد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطانه، وسجدوا للوحش وقالوا:
3: من مثل الوحش ومن يقدر أن يحاربه؟
2: وأعطي الوحش فمن ينطق بكلام الكبرياء والتجديف، وأعطي سلطانا أن يعمل مدة 42 شهرا. فأخذ يجدف على الله، فجدف على

0: فإلى الأسر يساق، ومن كتب عليه أن يقتل بالسيف فبالسيف يقتل. هنا صبر القديسين وإيمانهم.
1: ثم رأيت وحشا آخر خارجا من الأرض، وله قرنان كقرني الخروف، ولكنه ينطق مثل التنين، فمارس كل سلطة الوحش الأول بمحضر منه، فحمل الأرض وسكانها على السجود للوحش الأول الذي شفي من جرحه المميت، وصنع معجزات عظيمة، حتى إنه أنزل على الأرض نارا من السماء بمشهد من الناس، وخدع سكان الأرض بهذه المعجزات التي نال القدرة على أن يصنعها بمشهد من الوحش الأول، وأمر سكان الأرض بأن يصنعوا صورة للوحش الذي جرحه السيف، ومع ذلك عاش، ونال القدرة على أن ينفخ في صورة الوحش روحا حتى تتكلم، وأن يقتل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش، وأن يحمل جميع الناس صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، عبيدا وأحرارا، على أن يضعوا سمة على يدهم اليمنى أو جبهتهم، فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كان عليه سمة باسم الوحش أو بعدد اسمه. وهنا لا بد من الحكمة، من كان ذكيا فليحسب عدد اسم الوحش، هو عدد اسم إنسان،
2: وعدده 666.

0: كل الحضارات وكل الثقافات كانوا دايماً بيدوروا على هدف وغاية أسمى بيعيشوا علشانها. يعني مثلاً الثقافة اليهودية كانت بتدور على الأخلاق، ودي مثلتها بفكرة النور، زي ما احنا النهاردة لما بنقول إنه اللي يمشي في النور مبقاش في حاجة مستخبية أو في أي حاجة مظلمة جوه. كمان الحضارة الرومانية كانت بتدور على المجد، وبنت إمبراطوريتها وبنت حقيقتها على القانون علشان تبقى دولة مجد ودولة عظمى. أو حتى مثلاً الثقافة اليونانية اللي كان هدفها وكانت غايتها المعرفة، أن يوصلوا للحقيقة ويكتشفوها من خلال الفلسفات ومن خلال الأفكار اللي كانوا بيناقشوها. لما جه المسيح، جه قدم استجابة لكل طلبات البشر وكل ثقافات البشر ويعلن حقيقة أكبر بكتير. جه المسيح وأعلن الحقيقة اللي بيدوروا عليها البشر. هقرأ معاكم جزء مكتوب في رسالة كورنثوس الثانية إصحاح 4 وعدد 6. يقول كده بولس الرسول: لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. ده معناه أن المسيح قدم النور اللي كانوا بيدوروا عليه اليهود، ده معناه أن المسيح قدم المعرفة اللي كانوا بيبحثوا عنها اليونانيين. كمان قدر يعلن المجد اللي ما كانش حد يعرفه ولا يعرف معناه الحقيقي. علشان كده في وجه يسوع المسيح بنكتشف الحقيقة كاملة، بنكتشف الأخلاق، بنكتشف المعرفة الحقيقية، وبنكتشف المجد الحقيقي، مجد الله.
1: الإصحاح السابع.
2: ورأيت بعد ذلك أربعة ملائكة واقفين على زوايا الأرض الأربع، يمسكون رياح الأرض الأربع لئلا تهب ريح منها على البر أو البحر أو الشجر. ثم رأيت ملاكا آخر يطلع من المشرق حاملا ختم الله الحي، فنادى بأعلى صوته الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة على إنزال الضرر بالبر والبحر:
3: لا تنزل الضرر بالبر والبحر والأشجار إلى أن نختم عباد إلهنا على جباههم.
2: وسمعت أن عدد المختومين 144,000 من جميع عشائر بني إسرائيل.
4: 12,000 من عشيرة يهوذا، و12,000 من عشيرة رأوبين، و12,000 من عشيرة جاد، و12,000 من عشيرة أشير، و12,000 من عشيرة نفتالي، و12,000 من عشيرة منسى، و12,000 من عشيرة شمعون، و12,000 من عشيرة لاوي، و12,000 من عشيرة يساكر، و12,000 من عشيرة زبولون، و12,000 من عشيرة يوسف، و12,000 من عشيرة بنيامين.
2: ثم نظرت فرأيت جمهورا كبيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان، وكانوا واقفين أمام العرش وأمام الحمل، يلبسون ثيابا بيضا ويحملون بأيديهم أغصان النخل، وهم يصيحون بصوت عظيم:
5: النصر لإلهنا الجالس على العرش وللحمل.
2: وكان جميع الملائكة محيطين بالعرش وبالشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فارتموا على وجوههم عند العرش ساجدين لله وقالوا:
5: آمين، لإلهنا الحمد والمجد والحكمة والشكر والإكرام والقوة والقدرة إلى أبد الدهور، آمين.
2: فقال لي واحد من الشيوخ:
6: من هم هؤلاء الذين يلبسون الثياب البيض، ومن أين جاءوا؟
2: فأجبته: أنت تعلم يا سيدي. فقال لي:
6: هؤلاء هم الذين نجوا من المحنة العظيمة، غسلوا ثيابهم وجعلوها بيضاء بدم الحمل، لذلك هم أمام عرش الله يعبدونه في هيكله ليلا ونهارا، والجالس على العرش يظللهم بخيمته. فلن يجوعوا ولن يعطشوا ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن الحمل الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع ماء الحياة، والله يمسح كل دمعة من عيونهم.
1: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.

0: الثالث.
1: واكتب إلى ملاك كنيسة سرديس، هذا ما يقول صاحب أرواح الله السبعة والكواكب السبعة:
2: أنا أعرف أعمالك، أنت حي بالاسم مع أنك ميت. اسهر وأنعش ما بقي لك من الحياة قبل أن يعاجله الموت، فأنا لا أجد أعمالك كاملة في نظر إلهي. فاذكر ما تعلمته وكيف قبلته واعمل به وتب، فإن كنت لا تسهر جئتك كاللص، لا تعرف في أي ساعة أباغتك. ولكن بعض الناس عندك في سارديس ما دنسوا ثيابهم، فهم أهل لأن يواكبوني بثياب بيضاء. من يغلب يلبس ثوبا أبيض، ولا أمحو اسمه من كتاب الحياة، بل أشهد له عند أبي وملائكته.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس. واكتب إلى ملاك كنيسة فيلادلفيا، هذا ما يقول القدوس الحق الذي بيده مفتاح داود: إذا فتح فلا يغلق أحد، وإذا أغلق فلا يفتح أحد.
2: أنا أعرف أعمالك، ها أنا فتحت لك بابا لا يقدر أحد أن يغلقه، لأنك مع ضعف قوتك حفظت كلمتي وما أنكرت اسمي. وسأجعل الذين هم من مجمع الشيطان، الذين يزعمون أنهم يهود فيكذبون، سأجعلهم يجيئون ويسجدون عند قدميك ويعرفون أني أحببتك. ولأنك صبرت كما أوصيتك، فسأحميك في ساعة المحنة التي ستنقض على العالم كله لتمتحن سكان الأرض. سأجيء في القريب العاجل، فاحتفظ أنت بما عندك لئلا يسلب أحد إكليلك. سأجعل الغالب عمودا في هيكل إلهي فلا يخرج منه أبدا، وأنقش فيه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة التي تنزل من السماء من عند إلهي، وأنقش اسمي الجديد.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس. واكتب إلى ملاك كنيسة لاوديكية، هذا ما يقول الأمين الشاهد الأمين الصادق رأس خليقة الله:
2: أنا أعرف أعمالك، وأعرف أنك لا بارد ولا حار، وليتك كنت باردا أو حارا. سأتقيأك من فمي لأنك فاتر لا حار ولا بارد. تقول: أنا غني وأنا اغتنيت فما أحتاج إلى شيء، ولكنك لا تعرف كم أنت بائس مسكين فقير عريان وأعمى. أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لتغتني، وثيابا بيضاء تلبسها لتستر عريك المعيب، وكحلا تكحل به عينيك لتبصر. أنا أوبخ وأؤدب من أحب، فكن حارا وتب. ها أنا واقف على الباب أدقه، فإن سمع أحد صوتي وفتح الباب دخلت إليه وتعشيت معه وتعشى هو معي. من غلب أعطيه أن يجلس معي على عرشي، كما غلبت أنا فجلست مع أبي على عرشه.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس.
3: راديو سما، هتلاقي ذوقك عندنا.

0: صح الخامس.
1: من يؤمن بأن يسوع هو المسيح فهو مولود من الله، ومن أحب الوالد أحب المولود منه. ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إذا كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، لأن محبة الله هي في أن نعمل بوصاياه، وما وصاياه ثقيلة. فالذي يولد من الله يغلب العالم، وإيماننا انتصارنا على العالم. من الذي يغلب العالم إلا الذي آمن بأن يسوع هو ابن الله؟ هذا الذي جاء هو يسوع المسيح، جاء بماء ودم، جاء لا بالماء وحده بل بالماء والدم. والروح هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق، والذين يشهدون هم ثلاثة: الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. إذا كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم، وهذه هي شهادة الله التي شهدها لابنه: من يؤمن بابن الله فله تلك الشهادة، ومن لا يصدق الله جعله كاذبا، لأنه لا يؤمن بالشهادة التي شهدها لابنه. وهذه الشهادة هي أن الله أعطانا الحياة الأبدية، وأن هذه الحياة هي في ابنه. من يكون له الابن فله الحياة، من لا يكون له ابن الله فلا تكون له الحياة. أكتب إليكم بهذا لتعرفوا أن الحياة الأبدية لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله. والثقة التي لنا عند الله هي أننا إذا طلبنا شيئا موافقا لمشيئته استجاب لنا. وإذا كنا نعرف أنه يستجيب لنا في كل ما نطلبه منه، فنحن نعرف أننا ننال كل ما نطلبه منه. وإذا رأى أحد أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فعليه أن يدعو إلى الله فيمنح أخاه الحياة. هذا يصدق على الذين لا تؤدي خطاياهم إلى الموت، ولكن هناك خطايا تؤدي إلى الموت، فلا أطلب الصلاة لأجلها. كل معصية خطيئة، ولكن هناك من الخطايا ما لا يؤدي إلى الموت. نعرف أن كل من ولد من الله لا يخطأ، لأن المولود من الله يصونه فلا يمسه الشرير. نعرف أننا من الله، وأن العالم كله تحت سلطان الشرير. ونعرف أن ابن الله جاء، وأنه أعطانا فهما ندرك به الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. فيا أبنائي، تجنبوا الأوثان.

0: سمعت كلام كتير من الناس ضايقني، اتقارنت تقريبا بكل اللي حواليا، وصلوني اني كنت بقعد مع نفسي ألوم نفسي طول الوقت، تقريبا كنت بجلد نفسي، كنت كل ما اتعامل بطبيعتي بواجه نقد، كان بيتعلق لي على كل تصرفاتي كأني مش من حقي أغلط. في ناس شجعوني أخد بالي من غلطاتي، وفي ناس تانية بكلامهم الموجع ليا وقعوني قوي. كان دايما إحساسي بالذنب ملازمني وبيتقف لنفسي على الوحدة، لغاية ما قررت أقف وأطلب مساعدة ربنا عشان أحسم الصراع اللي جوايا وابتدي أتصالح تاني مع نفسي. وبعد صراع طويل اكتشفت ان ربنا بيسمح لنا ان احنا نغلط عشان نتعلم من غلطنا، وبقيت حيادية جدا مع نفسي. لما بغلط بواجه نفسي بالغلط وبخلي غلطي ده يكبرني، ولما بعمل حاجة صح بكافئ نفسي.
1: ما تسيبش الناس تحطك في قالب معين تتحبس جواه، او يحطوا لك حدود وحواجز بينك وبين نفسك. اعرف طاقاتك وقدراتك وما تقارنش نفسك بحد، اتصالح مع نفسك.

0: وكما ظهر في الشعب قديما أنبياء كذابون، فكذلك سيظهر فيكم معلمون كذابون يبتدعون المذاهب المهلكة وينكرون الرب الذي افتداهم، فيجلبون على أنفسهم الهلاك السريع، وسيتبع كثير من الناس فجورهم ويكونون سببا لتجديف الناس على مذهب الحق، وهم في طمعهم يزيفون الكلام ويتاجرون بكم، ولكن الحكم عليهم من قديم الزمان لا يبطل، وهلاكهم لا تغمض له عين. فما أشفق الله على الملائكة الذين خطئوا، بل طرحهم في الجحيم حيث هم مقيدون في الظلام إلى يوم الحساب. وما أشفق على العالم القديم، بل جلب الطوفان على عالم الأشرار ما عدا 8 أشخاص من بينهم نوح الذي دعا إلى الصلاح. وقضى الله على مدينتي سدوم وعمورة بالخراب، وحولهما إلى رماد عبرة لمن يجيء بعدهما من الأشرار. وأنقذ لوط البار الذي هالته طريق الدعارة التي يسلكها أولئك الفجار، وكان هذا الرجل البار ساكنا بينهم يسمع عن مفاسدهم ويشاهدها يوما بعد يوم، فتتألم نفسه الصالحة. فالرب يعرف كيف ينقذ الأتقياء من محنتهم ويبقي الأشرار للعقاب يوم الحساب. وعلى الأخص الذين يتبعون شهوات الجسد الدنسة ويستهينون بسيادة الله، ما أوقحهم وأشد كبرياءهم، لا يتورعون من إهانة الكائنات السماوية المجيدة، مع أن الملائكة وهم أعظم منهم قوة ومقدرة لا يدينونهم بكلمة مهينة عند الرب. أما أولئك فهم كالبهائم غير العاقلة المولودة بطبيعتها للصيد والهلاك، يهينون ما يجهلون، فسيهلكون هلاكها ويقاسون الظلم أجرا للظلم، يحسبون اللذة أن يستسلموا للفجور في عز النهار. هم لطخة عار إذا جلسوا معكم في الولائم متلذذين بخداعكم. لهم عيون مملوءة بالفسق لا تشبع من الخطيئة، يخدعون النفوس الضعيفة وقلوبهم تدربت على الطمع. هم أبناء اللعنة، تركوا الطريق المستقيم فضلوا وساروا في طريق بلعام بن بعور الذي أحب أجرة الشر، فلقي التوبيخ لمعصيته حين نطق حمار أعجم بصوت بشري فردع النبي عن حماقته. هؤلاء الناس ينابيع بلا ماء وغيوم تسوقها الريح العاصفة، ولهم أعد الله أعمق الظلمات. ينطقون بأقوال طنانة سخيفة، فيخدعون بشهوات الجسد والدعارة من كادوا يتخلصون من الذين يعيشون في الضلال. يعدونهم بالحرية وهم أنفسهم عبيد للمفاسد، لأن ما يغلب الإنسان يستعبد الإنسان. فالذين نجوا من مفاسد العالم بعدما عرفوا ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، ثم عادوا إلى الوقوع في حبائلها وانغلبوا، صاروا أسوأ حالا في النهاية منهم في البداية. وكان خيرا لهم أن لا يعرفوا طريق الصلاح من أن يعرفوه ثم يرتدوا عن الوصية المقدسة التي تسلموها، فيصدق فيهم المثل القائل:
1: عاد الكلب إلى قيئه، والخنزيرة التي اغتسلت عادت إلى التمرغ في الوحل.
2: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

تعيش ضعيف، من حقك تعيش فرحان مش من حقك تعيش حزين أبدا، من حقك تعيش حر مش من حقك تعيش مربوط، من حقك تعيش في البركة مش من حقك تعيش في قلتها، من حقك تعيش منتصر مش من حقك تعيش مهزوم، من حقك تعيش في مجد مش من حقك تعيش في هوان، من حقك تعيش ناجح مش من حقك تعيش فاشل.

0: الرابع.
1: من أين القتال والخصام بينكم؟ أما هي من أهوائكم المتصارعة في أجسادكم؟ تشتهون ولا تمتلكون فتقتلون، تحسدون وتعجزون أن تنالوا فتخاصمون وتقاتلون. أنتم محرومون لأنكم لا تطلبون، وإن طلبتم فلا تنالون لأنكم تسيئون الطلب لرغبتكم في الإنفاق على أهوائكم. أيها الخائنون، أما تعرفون أن محبة العالم عداوة الله؟ فمن أراد أن يحب العالم كان عدو الله. أتحسبون ما قاله الكتاب باطلا، وهو أن الروح الذي أفاضه الله علينا تملأه الغيرة، ولكنه يجود بأعظم نعمة. فالكتاب يقول:
2: يرد الله المتكبرين وينعم على المتواضعين.
1: فاخضعوا لله وقاوموا إبليس ليهرب منكم، اقتربوا من الله ليقترب منكم. اغسلوا أيديكم أيها الخاطئون، وطهر قلبك يا كل منقسم الرأي. احزنوا على بؤسكم ونوحوا وابكوا، لينقلب ضحككم بكاء وفرحكم غما. تواضعوا أمام الرب يرفعكم الرب. لا يتكلم بعضكم على بعض بالسوء أيها الإخوة، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يدين أخاه يتكلم بالسوء على الشريعة ويدين الشريعة. وإذا كنت تدين الشريعة فما أنت عامل بها؟ هناك مشترع واحد وديان واحد، وهو الذي يقدر أن يخلص وأن يهلك. فمن تكون أنت لتدين قريبك؟ ويا أيها الذين يقولون سنذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة أو تلك فنقيم سنة نتاجر ونربح، أنتم لا تعرفون شيئا عن الغد، فما هي حياتكم؟ أنتم بخار يظهر قليلا ثم يختفي. لذلك يجب أن تقولوا: إن شاء الله نعيش ونعمل هذا أو ذاك. ولكنكم الآن تباهون بتكبركم، ومثل هذه المباهات شر كلها. فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمل؟

0: العاشر.
1: ولأن الشريعة ظل الخيرات الآتية لا جوهر الحقائق ذاتها، فهي لا تقدر بتلك الذبائح نفسها التي يستمر تقديمها سنة بعد سنة أن تجعل الذين يتقربون بها إلى الله كاملين، وإلا لتوقفوا عن تقريبها. فالعابدون إذا تمت لهم الطهارة مرة واحدة زال من ضميرهم الشعور بالخطيئة، في حين أن تلك الذبائح ذكرى للخطايا سنة بعد سنة، لأن دم الثيران والتيوس لا يقدر أن يزيل الخطايا. لذلك قال المسيح لله عند دخوله العالم:
2: ما أردت ذبيحة ولا قربانا، لكنك هيأت لي جسدا. لا بالمحرقات سررت ولا بالذبائح كفارة للخطايا، فقلت: ها أنا أجيء يا الله لأعمل بمشيئتك كما هو مكتوب عني في طي الكتاب.
1: فهو قال أولا: ما أردت ذبائح وقرابين ومحرقات وذبائح كفارة للخطايا ولا سررت بها، مع أن تقديمها يتم حسب الشريعة. ثم قال: ها أنا أجيء لأعمل بمشيئتك، فأبطل الترتيب الأول ليقيم الثاني. ونحن بفضل تلك الإرادة تقدسنا بجسد يسوع المسيح الذي قدمه قربانا مرة واحدة. ويقف الكاهن اليهودي كل يوم فيقوم بالخدمة ويقدم الذبائح نفسها مرات كثيرة، وهي لا تقدر أن تمحو الخطايا. وأما المسيح فقدم إلى الأبد ذبيحة واحدة كفارة للخطايا، ثم جلس عن يمين الله، وهو الآن ينتظر أن يجعل الله أعداءه موطئا لقدميه، لأنه بقربان واحد جعل الذين قدسهم كاملين إلى الأبد. وهذا ما يشهد لنا به الروح القدس أيضا، فبعد أن قال:
3: هذا هو العهد الذي أعاهدهم إياه في الأيام الآتية، يقول الرب، سأجعل شرائعي في قلوبهم وأكتبها في عقولهم، ولن أذكر خطاياهم وآثامهم من بعد.
1: فحيث يكون الصفح عن هذا كله، لا تبقى حاجة إلى قربان من أجل الخطيئة. ونحن واثقون أيها الإخوة بأن لنا طريقا إلى قدس الأقداس بدم يسوع، طريقا جديدا حيا فتحه لنا في الحجاب، أي في جسده، وأن لنا كاهنا عظيما على بيت الله. فلنقترب بقلب صادق وإيمان كامل، وقلوبنا مطهرة من سوء النية، وأجسادنا مغسولة بماء طاهر. ولنتمسك من دون انحراف بالرجاء الذي نشهد له، لأن الله الذي وعد أمين. وليهتم بعضنا ببعض متعاونين في المحبة والعمل الصالح، ولا تنقطعوا عن الاجتماع كما اعتاد بعضكم أن يفعل، بل شجعوا بعضكم بعضا على قدر ما ترون أن يوم الرب يقترب. فإذا خطئنا عمدا بعدما حصلنا على معرفة الحق، فلا تبقى هناك ذبيحة كفارة للخطايا، بل انتظار مخيف ليوم الحساب ولهيب نار يلتهم العصاة. من خالف شريعة موسى يموت من دون رحمة بشهادة شاهدين أو ثلاثة، فكم تظنون يستحق العقاب من داس ابن الله ودنس العهد الذي تقدس به واستهان بروح النعمة؟ فنحن نعرف الذي قال:
3: لي الانتقام وأنا الذي يجازي.
1: وقال أيضا:
3: الرب سيدين شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يد الله الحي. تذكروا الأيام الماضية وكم جاهدتم وتحملتم من الآلام بعدما استنرتم، فتعرضتم من جهة للتعيير والشدائد، ومن جهة أخرى صرتم شركاء الذين عوملوا بمثل هذا العمل. فشاركتم السجناء في آلامهم وصبرتم فرحين على نهب أموالكم، عارفين أن لكم مالا أفضل لا يزول. لا تفقدوا إذن ثقتكم، فلها جزاء عظيم. وأنتم بحاجة إلى الصبر حتى تعملوا بمشيئة الله وتحصلوا على وعده قليلاً قليلاً من الوقت.
3: فيأتي الآت ولا يبطئ، البار عندي بالإيمان يحيا، وإن ارتد لا أرضى به.
1: فما نحن من أهل الارتداد لنهلك، بل من أهل الإيمان لنخلص.
0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سمك.

0: الثاني.
1: أما أنت فتكلم بما يوافق التعليم الصحيح، علم الكبار أن يتحلوا باليقظة والوقار والرصانة وبسلامة الإيمان والمحبة والصبر، وعلم العجائز كذلك أن يتصرفنا كما يليق بنساء يسلكن طريق القداسة، غير نمامات ولا مدمنات للخمر، هاديات للخير. يعلمن الشابات محبة أزواجهن وأولادهن، متعقلات عفيفات يحسن العناية ببيوتهن، مطيعات لأزواجهن لئلا يستهين أحد بكلام الله. وكذلك عظ الشبان ليكونوا متعقلين، وكن أنت نفسك قدوة لهم في العمل الصالح، ورزينا ومنزها في تعليمك، وليكن كلامك صحيحا لا يناله لوم، فيخزى خصمك ولا يجد سوءا فينا. وعلم العبيد أن يطيع أسيادهم وينال رضاهم في كل شيء، وأن لا يخالفوهم ولا يسرق منهم شيئا، بل يظهر لهم كل أمانة، فيعظم في كل شيء تعاليم الله مخلصنا. فنعمة الله ينبوع الخلاص لجميع البشر ظهرت لتعلمنا أن نمتنع عن الكفر وشهوات هذه الدنيا، لنعيش بتعقل وصلاح وتقوى في العالم الحاضر، منتظرين اليوم المبارك الذي نرجوه، يوم ظهور مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، الذي ضحى بنفسه لأجلنا حتى يفتدينا من كل شر ويطهرنا ويجعلنا شعبه الخاص الغيور على العمل الصالح. هكذا تكلم وعظ ووبخ بما لك من سلطان تام، ولا يستخف بك أحد.
2: رنم من قلبك على راديو سمك.

0: رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الأول.
1: من بولس رسول المسيح يسوع بأمر الله مخلصنا والمسيح يسوع رجائنا، إلى تيموثاوس ابني الحقيقي في الإيمان، عليك النعمة والرحمة والسلام من الله الآب ومن المسيح يسوع ربنا. طلبت منك وأنا ذاهب إلى مكدونية أن تبقى في أفسس لتوصي بعض الناس أن لا يعلموا تعاليم تخالف تعاليمنا، ولا يصغوا إلى الخرافات وذكر الأنساب التي لا نهاية لها، فهذا يثير المجادلات ولا يخدم تدبير الله المبني على الإيمان. وما غاية هذه الوصية إلا المحبة الصادرة عن قلب طاهر وضمير صالح وإيمان صادق؟ وهذه فضائل زاغ بعضهم عنها وانحرفوا إلى الكلام الباطل، مدعين أنهم من معلمي الشريعة وهم لا يفهمون ما يقولون وما يؤكدون. ونحن نعلم أن الشريعة صالحة إذا اقتصر العمل بها على أنها شريعة، لأننا نعرف أن الشريعة ما هي للأبرار، بل للعصاة والمتمردين، للفجار والخاطئين، للمدنسين والمستبيحين، لقاتلي آبائهم وأمهاتهم، لسفكي الدماء، للزناة والمبتلين بالشذوذ الجنسي، لتجار الرقيق والكذابين والذين يحلفون باطلا، ولكل من يخالف التعليم الصحيح الذي يوافق البشارة التي ائتمنت عليها، بشارة الله المبارك له المجد. أحمد المسيح يسوع ربنا الذي قواني واعتبرني أمينا فدعاني إلى خدمته. أنا الذي جدف عليه واضطهده وشتمه فيما مضى، ولكن الله رحمني لأني كنت غير مؤمن لا أعرف ما أفعل، ففاضت علي نعمة ربنا وما فيها من إيمان ومحبة في المسيح يسوع. هذا القول صادق ويستحق القبول التام، وهو أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخاطئين، وأنا أولهم. ولكني ما نلت الرحمة إلا ليظهر المسيح يسوع طول صبره في أولا، ويجعل مني مثلا للذين يؤمنون به لينالوا الحياة الأبدية، لملك الدهور الإله الواحد الخالد غير المنظور، كل إكرام ومجد إلى أبد الآبدين، آمين. أستودعك يا تيموثاوس ابني هذه الوصية وفقا للنبوات التي قيلت فيك من قبل، فتستلهمها لتجاهد خير جهاد بالإيمان والضمير السليم الذي رفضه بعضهم فانكسرت سفينة إيمانهم. من بين هؤلاء هيمينايوس والإسكندر اللذان أسلمتهما إلى الشيطان ليتعلما أن لا يجدفاه.

يا رب، لست أدري لماذا أحببتني بهذا المقدار. حتى الموت، موت الصليب، محتملاً كل الآلام والعار من أجلي. نعم، أمام عمق محبتك يا إلهي بانت حقارتي، وأمام قداستك أدركت نجاستي، وأمام برك ظهرت نقائصي وشوائب حياتي. شكراً لك يا رب لأنك أحببتني، وهذه المحبة هي من فيض نعمتك، وليس لأني مستحق، بل لأنك أنت المحبة بذاتها. يا رب، يا إله السماوات والأرض وكل ما فيها، آتي إليك بكل خضوع وندامة، آتي إليك معترفاً بأنني خاطئ في طريقي إلى الجحيم. أشكرك يا إلهي لأجل الخلاص، الخلاص الذي أعددته لي وللعالم بإرسال المسيح ليموت لأجلي على الصليب. يا الله، ارحمني أنا الخاطئ، كرامة للفادي يسوع المسيح. آمين.

واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم نقطه من اول السطر. معاكم هايدي حنا. بنتقابل كل يوم اربع من الساعه 5 للساعه 6، والنهارده عاملين حلقه خاصه جدا جدا لكل بيت بيستعد للثانويه العامه. الوقت الجاي كله هيبقى في بعض البيوت اللي بتعلن حاله الطوارئ، وكنا بنتكلم قبل الحلقه انه مهما حصل ومهما كان في اجراءات واختلافات في النظام والقوانين بتظل الثانويه العامه زي ما هي، ومهما في النظام التعليم نفسه حصل أي تغيير في الثانوية العامة تظل هي زي ما بيقول عليها كده البعبع بتاع كل بيت. لما بيكون كل بيت عنده ثانوية عامة بتبقى الدنيا صعبة جدا جدا جدا. أصلي من كل قلبي إن الموضوع ده يبقى بيتلغي بالتدريج. طبعا مش كل البيوت، في بيوت لا حريصا يكون في سلام، وفي بيوت بيعدي عليها الأمر ده بهدوء، بس في بيوت فعلا حالة الطوارئ بتبقى صعبة جدا جدا. عشان كده وعشان حالة الطوارئ والخوف والقلق، وإن احنا نحب نكون معاكم خطوة بخطوة، مش بنكون احنا في مكان أو احنا في ناحية وانتوا في ناحية، عشان نبقى مع بعض ونبقى فعلا حاسين بكل اللي بتمروا بيه، قررنا إنه المرة دي هنبقى حلقة خاصة لكل بيت بيستعد للثانوية العامة. وأصلي من قلبي إن تبقى حلقة النهاردة سبب راحة لنفسكم، رغم انه في حالة قلق بسبب الوضع او الامتحانات اللي انتوا داخلين عليها.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سبا.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، وبرحب بكل اللي شايفني على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما، وكمان اللي سمعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل. معكم هادي حنا، برنامجكم نقطة من أول السطر. بنتقابل كل يوم أربع من الساعة 5 للساعة 6، والنهاردة حلقة خاصة جدا لكل بيت بيستعد للثانوية العامة. عشان كده لو أنت بتعرف بيت بيستعد للثانوية العامة، من فضلك شجعني يكون بيسمع حلقة النهاردة، لأنه أتمنى وأصلي من كل قلبي يكون فعلا الحلقة دي سبب راحة لنفوس الأسر اللي بتمر بالامتحانات اللي هتمر بالامتحانات الوقت اللي جاي. في البداية كده عايزة أشارككم أنه مش غلط والطبيعي جدا تحسوا بمشاعر الخوف. يعني لو حاسين بمشاعر الخوف والقلق، ده عادي جدا لأي موقف إحنا بنمر بيه، لأنه دي مشاعر طبيعية أوجدها الله في حياتنا. فالخوف أو القلق ده بالعكس بيحمينا. يعني الله لما أوجده في حياتنا علشان يحمينا ويخلينا ناخد خطوات إيجابية. بمعنى مثلا إحنا بنخاف من الكهرباء، إذا ما بنجيش ناحيتها فإحنا بنحمي نفسنا إنه نلمس الكهرباء، عشان لو لمسناها هنبقى بنموت. لما بيكون عندنا مرض بناخد الدواء عشان بنخاف لألا المرض يزيد. كمان في نفس الحكاية في الامتحانات، إحنا بيبقى عندنا قلق وخوف من الامتحان، فبنذاكر علشان نكون بنستعد الامتحان ونعدي منه. وبالتالي الخوف ده امر طبيعي ومشاعر طبيعيه صحيه جدا، ومش بتعكس ابدا انك انت مش ابن او مش بنت ربنا. بالعكس، ده الدليل على كده ان الكتاب المقدس مليان مليان وعود الله لينا لا تخف. يعني احنا لو قعدنا كده وشفنا قد ايه الله قال لا تخف، الدارسين في الكتاب المقدس قالوا في اللي قال ان هي اتقالت 365 مره بحسب عدد الايام، وفي اللي قال لا ده كمان اتقالت 366 مره. بس الاجمالي انه الله عشان عارف ان المشاعر دي مشاعر طبيعيه جدا، لما بنكون بنمر بامر ما بيبقى مقلق شويه، فبيوعدنا في كل يوم انه انا هكون معكم. بالعكس، الايمان بقى هنا ليه دور. يعني هو الخوف مش معناه اني مش ما عنديش ايمان، لا، ده الايمان بيكون ليه دور مهم قوي في مشاعر الخوف. اولا لما بيكون فعلا اولاد الله بنطلع نجري ربنا عشان يدينا الامان. مش بس كده، الايمان بنخلينا نفكر بصورة ايجابية، نتعامل ازاي مع الامر اللي احنا خايفين منه. ففي الامتحانات بنروح نذاكر، ده الطبيعي بتاعنا. فالايمان بيخلينا نتصرف بصورة طبيعية. لكن المشكلة هنا، وانا حابة جدا احط الامر ده بين ايديكم، المشكلة لما الخوف يزيد عن الحد، أو يسبب نوع من أنواع تجميد الذهن أو الرهبة الشديدة جدا. تجميد الذهن إنه الذهن بيقف تماما عن التفكير، بيقف تماما عن أي نشاط فكري يقدر يقوم به. فنلاقي إنه من كتر في تجميد الذهن، القلق بيزيد والرهبة بتزيد، فأنا مش عارفة أذاكر. فدي مشكلة، لأن أنا مش عارفة أذاكر. أو بيحصل تجميد للذهن، وعلى فكرة هتكلم على الأمر ده في الحلقة، أنه في وقت الامتحان نفسه فبيحصل شلل مؤقت للذهن، أنه مش عارف يفكر، وحاسس أنه الورقة اللي قدامه مش عارف ولا كلمة مع أنه مذاكر. ده اسمه تجميد الذهن، اللي هو أنا مش قادر أشوف اللي قدامي ده، أنا كنت مذاكره بس أنا مش عارف أحل. فهنا المشكلة، لما الخوف يكون بيبقى بيتوغل جوانا وبيزيد، نوصل بيها لتجميد الذهن. هنا بنبقى محتاجين نقول لا، احنا محتاجين وقفة مع النفس، لانه ده فعلا بيسبب انه مش بنعمل اي خطوة ايجابية، وبيخلينا ناخد خطوة ورا، مع اننا محتاجين جدا جدا جدا ناخد خطوات ايجابية في الوقت ده، حتى مع الخوف اللي بنمر بيه.
2: برنامج نقطة ومن أول السطر، سكتك للتغيير.
1: ورجعت لكم تاني ومكملين موضوعنا النهاردة عن الثانوية العامة، وإزاي نبقى بنتعامل معها الوقت اللي جاي. عايزة أشارككم بقصة في الكتاب المقدس. القصة دي لشخصية اختبرت مشاعر الخوف والقلق وهي داخلة امتحان صعب جدا، ونشوف إزاي تكون اتعاملت معها. القصة دي عن جدعون. جدعون قصته شبه قصة كل أسرة بتستعد للثانوية العامة. تعالوا نشوف ايه الشبه اللي بينهم. في قضاء 6 من 11 ل 23، انا خدت بس الفقرة اللي احنا محتاجين نكون بنسمعها. الفقرة دي اللي بتقول كده: واتى ملاك الرب وجلس تحت البطمة التي في عفرة التي ليؤاش، وابنه جدعون كان يخبط حنطة في المعصرة لكي يهربها من المديانيين. المديانيين ساعتها كانوا يعني تقريبا محتلين الشعب الله وكانوا بيستعبدوهم، فكان الحاجات دي مش مفروض يكونوا بيعملوها، وما ينفعش يكون بيعمل اللي بيعمله جدعون ده. فعشان كده كان مستخبي، يعني كان بيروح في مكان كده وهو مستخبي بحيث انه ما حدش ابدا يشوف. يعني ما ينفعش الحنطة اللي هو القمح يكون بيتعمل في المعصرة، المعصرة دي تبع الكروم اللي هو العنب، يعني دي غير دي خالص. بس هو كان بيعمل كده عشان ما يبانش، وانه كان المدنيين لما بيشوفوا حاجة زي كده ما كانوش بيسمحوا بالأمر ده، فكان بيتقبض عليه. فعشان كده هو كان هربان. فظهر له ملاك الرب وقال له: الرب معك يا جبار البأس. خلي بالكم من الكلام اللي بيقوله هنا، وكلمات مهمة جدا. قال له ملاك الرب: الرب معك يا جبار البأس. فالتفت إليه الرب وقال، بعد ما قال له الرب معك يا جبار البأس، أنا مشيت شوية، يعني هي دي مش كل الشاهد بس أنا باخد الحتة المناسبة. وبعد ما قال له كده وبعدين قال له فالتفت، وبعدين بيقول كده الكتاب: فالتفت إليه الرب وقال، اذهب بقوتك هذه وخلص إسرائيل من كف مديان أما أرسلتك. يعني أنا برسلك تكون بتعمل كده. جدعون قال له إيه بقى؟ فقال له: أسألك يا سيدي، بماذا أخلص إسرائيل؟ ها عشيرتي هي الذلة في منسة، وأنا الذلة اللي هي أقل واحدة يعني، وأنا الأصغر في بيت أبي. فقال له الرب: إني أكون معك وستضرب المديانيين كرجل واحد. جدعون كان داخل امتحان صعب جدا، وهو أنه يحارب عدو فضل مستعبد شعب الله لمدة 7 سنين. بس الحقيقة مشكلة جدعون لما في الفقرة اللي احنا قرناها دي، مشكلته ما كانتش في العدو. يعني هو مش بيقول ولا في آية بتقول انه الشعب المديانيين ده صعب جدا، ده خطر، دول أقوياء. لا، جدعون ما قالش ولا كلمة من الحاجات دي. جدعون قال كلام مختلف. جدعون قال انه عشيرتي اللي انا فيها اللي هي منسة، عشيرتي بقى اللي من ضمن عشائر منسة دي اقل واحدة، وانا اصلا اقل واحد في اخواتي. فكانت نظرة جدعون نفسه سلبية جدا، كان شايف نفسه ان هو قليل، سواء العشيرة اللي عايش فيها او هو كشخص وسط الأسرة. جدعون كان بيعمل مقارنة بيني وبين الآخر. جدعون بالمقارنة كان شايف نفسه انه اقل، وبالتالي لما عمل المقارنة وشاف نفسه انه قليل، كان عنده مشكلة انه يخاف يروح الحرب، لانه ازاي يروح يحارب وهو شايف نفسه بالوضع اللي زي كده. عشان كده جدعون في الوقت ده ما كانش محتاج انه يروح الاول يهزم المديانيين، لا، كان في الاول محتاج يهزم الصورة المشوهة عن نفسه. وده اللي عمله الرب في الوقت ده. هقول لكم بعد الفاصل ازاي الله جهزه نفسيا وخلاه يشوف نفسه صح قبل ما يبتدي يروح للامتحان اللي مطلوب منه، وهو انه يكون بيهزم المديانيين.
0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: تعالوا نرجع تاني لقصة جدعون ونشوف اللي مر بيه، وإحنا النهاردة بنتكلم على الثانوية العامة وزي نكون بنواجه المخاوف والقلق اللي بيصاحبها طبعا الامتحان الخاص بالثانوية العامة. وبرحب بكل اللي معايا على صفحة الفيسبوك الخاص براديو سما، كمان برحب باللي سمعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل. نكمل مع بعض. الله عمل إيه علشان خاطر يهزم الصورة الذاتية اللي جدعون شايفها عن نفسه؟ أولا الله ما سخرش أبدا منه، ما قالش أنت جبان، ما قالش ما أنا جاي أقولك إزاي أنت تقول الكلام ده، يعني أنا اللي بقولك روح تقول أنت الكلام ده. هو ما استهزأش، ما سخرش، ما زعلوش، ما لموش، ما دانوش. وده إلهنا على فكرة، هو بيعمل كده دايما معانا. فهو عمل إيه بداية الحوار خالص خالص؟ يعني هو داخل كده في الحوار، أول حاجة قالها لجدعون: الرب معك يا جبار البأس. دي كانت أول جملة على الإطلاق. يعني إحنا لو دخلنا تاني، لو رحنا تاني للشاهد، أول جملة قابل بيها الله جدعون: أنت جبار البأس. وكأنه أو مش كأنه، هو الله عارف جدعون جواه ايه. هو الله شايف جدعون شايف نفسه ازاي، وعشان كده حب يشجعه ببداية الكلام وبداية الحوار بالجملة دي: الرب معك يا جبار البأس. وبعد ما قال له احنا عايزين او انا عايز منك ايه، بيقول كده: اني اكون معك بقوتك هذه. هو عارف جوه جدعون ايه. فانت متخيل انت قليل، لا روح روح بده وانا هكون معك. ده جمال الهنا، بيتعامل معنا بحسب طبيعتنا ونظرتنا لنفسنا بهدوء وبشويش، وبيشجع وبيدفع، بقول ما تقلقش انا معك. انا عارف انه ده ممكن يكون موقف صعب، انا عارف انت شايف نفسك ازاي، انا عارف انه انت داخل على امتحان صعب جدا، بس انا معك وما تقلقش يا جبار البأس.

مواحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سبا. ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، والنهاردة بنتكلم ازاي نكون كبيوت بنستعد للثانوية العامة. وانا هنا مش بتكلم على طريقة المذاكرة، لكن بتكلم على نفسيا ازاي نكون مؤهلين في الفترة دي الخاصة بالثانوية العامة. برحب بكل اللي سامعني على راديو سما اللي بيبث من خلال اذاعة صوت الامل. كمان خلوني اكون برحب باللي معايا على صفحة الفيسبوك، وانا حابة اقرأ ده الطلب ده علشان نتحد جميعا. وممكن اللي حابب يعمل كده زي اختنا ميري، من فضلكم حطوا الأسماء اللي أنتوا عايزين تكون بنصلي لأجلها، لأنه مش أنا بس اللي هكون بصلي، ده في ناس بتشوف طلبات الصلاة، فريق المتابعة بيبقى معانا بيشوف طلبات الصلاة وبيضعوا أسماء أولادكم قدام الله. ميري بتقول مساء الخير، صلوا من أجل جويس أسامة، ميرنا أيمن، جويس جرجس، بشوي منير، ومهرائيل مجدي، وكل طلاب وطلبات تالتة ثانوي، ربنا يعطيهم سلام وهدوء ونجاح. أمين يا ميري. الأسماء هتتحط، الأسماء اللي انت حطيتيها دي هتتحط في طلبات الصلاة، وهنكون إن شاء رب عشنا فريق المتابعة هيكون بيحط قدامه الأسماء المحطوطة. وفعلا بشجع إن الخطوة دي خطوة جميلة جدا يا ميري إنك تكوني بتعمليها. فعلا حط أسماء، لو أنت عندك ناس طلاب وبيوت طلاب بتعرفهم في الثانوية العامة حطوهم قدامنا عشان نكون بنفتكرهم في الصلاة، ويكون الله فعلا ماشي معاهم خطوة بخطوة الوقت الجاي. توبة مساء الخير، أهلا بيك يا توبة حبيبتي، ازيك؟ أهلا وسهلا بيكي. وميري أنا نسيت أقولك برضو أهلا وسهلا بيكي لأني انشغلت في الأسماء. أمين في اسم يسوع يكون مع جويس وميرنا وجويس وبشوي ومهرائيل، يعطيهم سلام وأمان وقت الامتحان نفسه وقبل اللي هو وقت الاستعداد. الوقت اللي فات أنا اتكلمت انه الخوف ده حاجه طبيعيه جدا اللي احنا بنحس بيها، وابتديت احكي قصه جدعون وقد ايه جدعون كان عنده مشكله حقيقيه، مش الامتحان، مش انه رايح يحارب، كانت مشكلته هو شايف نفسه ازاي. قصه جدعون بتشبه بيوت كتير بيستعدوا للثانويه العامه، بتبقى المشكله الحقيقيه مش الامتحان. اه طبعا الامتحان بيبقى فيه ليه رهبه، بس حقيقه حقيقه لو دخلنا جوه جوه جوه النفوس وجوه البيوت هنكتشف انه مش الامتحان هو المشكلة الأساسية، لكن الخوف سببه المقارنة والنظرة السلبية عن النفس. يعني مقارنة نتيجتها نظرة سلبية عن النفس. جدعون قارن بكل عشائر منسة، وقارن بكل إخواته اللي في البيت، وشاف إن هو أقل أقل أقل الكل. يعني أنا في عشيرة، أقل عشيرة في منسة، وأنا أقل واحد في الأسر، إذن أنا ورا خالص. فالمقارنة هنا مشكلة كبيرة جدا. المقارنة أساس الخوف، وده بيبدأ من الأهل الحقيقة، بمعنى أنه الأهل يبتدوا يقولوا للأولاد لازم تجيب درجة زي فلان، لازم تجيب درجة زي علان، أنت مش أقل من فلان، أنت مش أقل من علان، وبيبقى جواهم ساعات خوف لأنه حاسين أن ابنهم مش هيبقى بيقدر يبقى زي فلان ولا زي علان، ولا يمكن يخش الكلية اللي هم عايزينها، ولا هيبقوا فخورين لأنهم داخل كلية من الكليات العالية اللي احنا عايزينها. فالخوف والقلق لأن هم شايفين اللي حواليهم واخدين، أو بعض اللي حواليهم القريبين، الدائرة القريبة، ولاد الزمايل، ولاد العم، الإخوات، أخوك اللي قبل كده أو أختك اللي خدت سنة عم قبل كده. فالدائرة القريبة دي بتسبب أنه الأهل يبتدوا يقارنوا ولادهم بالناس دي، ولما بيشوفوا أنه ولادهم أقل بيخافوا، بيقلقوا، مش الامتحان نفسه، لكن بيقلقوا أنه ممكن ما يجيبوش الدرجات اللي احنا عايزينها زي فلان وفلان وفلان وفلان. دي بتبقى مقارنات، كمان بتبقى في مقارنات صعبة جدا، مش مجرد ان هما بيقللوا، لكن بتبقى في مقارنة انه قريبنا ابنهم تعب فبيبقوا قلقانين، هما مش بيقولوا لابنهم الحتة اللي زي كده. يعني انا بتكلم عن الاهل، الاهل بيقولوا الابن او البنت المقارنات اللي هي ضده، ان انت لازم تبقى زي فلانة وعلانة واواوا تجيب درجات، لكن جواهم في مخاوف لان عندهم برضو مقارنة سلبية انه العيلة الفلانية ابنهم او بنتهم تعب دخل امتحانه.

0: ما نجحش، دخل الامتحان وما عرفش يكون بيدخل الكليه. ففي خبرات جوه الاهل سلبيه بالمقارنه بيخليهم يخافوا، وفي كمان خبرات ايجابيه اعلى من اولادهم، فبيبقى عندهم المقارنه للاولاد، فبرضه بيبقوا قلقانين انه ابنهم ما يبقاش او بنتهم ما يبقاش زي اللي بيقارنوا بيهم. الولاد بقى بيعملوا ايه؟ الولاد هنا دورهم انه الكلام ده بيتغرس جوه ذهنهم. طبعا هو دي سياسة بتتطبق من واحنا اطفال صغيرين، فطلعوا الثانوية العامة الكلام اتغرس جواهم، بيبتدوا يرددوا انا مش شاطر زي فلان، انا مش شاطر زي علان، انا مش مميز زي فلان، انا مش هقدر اجيب درجة عالية زي فلان. فانا في وسط الامتحان، انا وفي وسط ما دخل الامتحان انا عندي ازمة حقيقية ان انا مش عارفة اذاكر، والان مش لانه مجرد اللي انا دخل امتحان، انا دلوقتي قدامي تحدي. التحدي بيقول ان انا لازم اكون بجيب درجة معينة عشان الكلية، لازم اكون بتفوق على فلان اللي بتقارن بيه، فانا شايف نفسي ان انا اكون ان انا اقل من كده. والاهل كتير بيكونوا شايفين انه ابنهم وبنتهم مش بيجيبوا الدرجات العالية اللي احنا عايزينها عشان نبقى فخورين بيهم زي زمايلهم او زي فلان وفلان وابن عمهم وبنت عمهم زي الناس اللي حواليها. والنظرة السلبية دي اللي هي المقارنة ونظرتي عن نفس السلبية ونظرة الأهل إنه ابنهم أقل أو بنتهم أقل من الآخرين اللي هو حواليهم بتجيب أفكار بقى سلبية. ما هي النظرة بتجيب أفكار سلبية بالضبط زي جدعون، نظرته لنفسه السلبية خلت أنا مش هينفع أروح، الأفكار السلبية الناتجة عن النظرة دي أنا مش هينفع أروح أكون بحارب المديانيين. فالأفكار السلبية دي بقى بتبتدي تعمل إيه؟ بتزود القلق جوانا، لأنه بتيجي الأفكار السلبية دي إن أنا لو جبت درجة قليلة هبقى فاشل، فانا قدامي تحدي ان انا لو جبت درجه مش عاليه قوي زي ما اهلي عايزين هبقى فاشل، انه انا لو ما دخلتش الكليه اللي انا عايزها او اللي اهلي عايزينها او اللي احنا عايزينها لابننا هتبقى في مشكله حقيقيه. فانا لو ما دخلتش الكليه ده، في بعض الاهل بيقولوا ان ابننا لو ما دخلش الكليه دي هيبقى مستقبله انهار، احنا طول الوقت بنلقبه بلقب الكليه دي، فمعنى ان يخش الامتحان وما يجيبش الدرجه فالمستقبل كله بينهار. فالطالب او الطالبه داخل الامتحان على عاتقه مش انه يعدي من الامتحان بس، انه يجيب الدرجة اللي تخليه يخش الكلية اللي اهله بيحلموا بيها، او ممكن يكون هو بيحلم بيها فبيحس انه انا لو ما دخلتش الكلية دي مستقبلي كله بينهار، فكل ده بيزيد الخوف والتوتر. الاهل كمان نفس الحكاية، احنا ابننا او بنتنا لما جابتش الدرجة دي هيبقى شكلنا ايه وسط الناس؟ هيقولوا علينا ايه؟ ازاي هنكون بنشوف فلان وفلان؟ احنا حاطين امل، احنا كتير كتير بنشغل نفسنا، فلان وفلان وفلان هيقولوا علينا ايه، عمه هيقول ايه اللي ابنه دخل احسن كليه، خالته هتقول ايه اللي بنتها دخلت احسن كليه. فاحنا بنبقى شاغلين نفسنا انه يا ترى الناس هتقول ايه لو ابننا او بنتنا جاب الدرجه قليله. ده الافكار دي هي اللي بتزود الخوف واحنا داخلين امتحان، وهي دي اللي بتزود التوتر في البيت واحنا بنستعد للثانويه العامه. طب نتعامل معاها ازاي؟ تعالوا كده نتعلم مع بعض من قصه جدعون ونشوف نتعامل مع التوتر ده ازاي.
1: برنامج نقطة من أول السطر، بداية جديدة لحياة جديدة.
0: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، والنهاردة بنتكلم مع كل بيت بيستعد للثانوية العامة، وخدنا في الأول قصة جدعون وقلنا زي واجه مخاوفه اللي هي نظرته السلبية عن نفسه بسبب المقارنات، واتكلمنا بعد كده ان وجه الشبه بين كل بيت وبين جدعون انه في البيوت عندنا أزمة حقيقية، وده اللي بيزود الخوف اللي هو المقارنات، وان احنا بنخاف انه ابننا ممكن يكون أقل أو بنتنا أقل وعايزين يخشوا أحسن كلية، والمقارنات والنظرة السلبية عن النفس بتزود الأفكار السلبية اللي بتزود عندنا المخاوف. نتعامل معها ازاي؟ تعالوا نتعلم كده من قصة جدعون ونشوف مع بعض. وفعلا بشجع كل حد بيتابعني على الفيسبوك او على الراديو، من فضلكم لو عندكم اسماء لطلاب محتاجين صلاة من اجل الثانوية العامة ما تبخلوش انكم تحطوهم قدام الله، علشان نتحد جميعا في الصلاة ان الرب يكون بيدي امان وسلام لعقولهم والاذهانهم ان يخشوا الامتحان ويكونوا فعلا بيحصدوا نتيجة تعب سنة كاملة. همسك الأول الأهل الحقيقة. أنا همسك الأول الأهل هم الأساس، هم اللي بيمنحوا السلام وهم اللي بيمنحوا عدم التوتر. فبالنسبة للأهل أول حاجة، الحقيقة خوفكم اللي جواكم بيتنقل للولاد حتى لو ما أظهرتوش ده، بس سلوككم بيتنقل. يعني ممكن ما تتكلموش ما تقولوش، بس طبيعي جدا سلوككم بيقول إن إحنا خايفين. فإحنا هنا محتاجين من كل بابا وماما يكون دوره مع ابنه أو بنته زي دور الله مع جدعون. إزاي بقى؟ أول حاجة راقبوا دايما رسائلكم اللي بتوصلوها لابنكم أو بنتكم في الوقت ده، وده اللي تعامل معاه الله. يعني الله أول ما ابتدى مع جدعون قال له الرب معك يا جبار البأس. فالرسائل اللي بتقولوها لأولادكم في الوقت ده مهم جدا، لازم يشوفوا منكم أن أنتوا واثقين فيه. بمعنى أنه بدل ما تقولوا أنه مستقبلكم كله متوقف على الامتحان ده، ولو ضيعتوها مش هيكون بتتعوض، وإحنا عملنا وطموحاتنا أن أنتوا تعملوا ده، حاجة كويسة، بس ده بيخوف، بيحط على عاتق طفلكم اللي داخل ثانوية عامة، بيحس انه جواه او يعني شايل حمل تقيل انه لازم يحقق احلامكم. فبدل ما تقولوا كده، مهم جدا الرساله اللي توصل له ان اعمل اللي عليك واحنا فخورين بيك ايا كان اللي هتبقى بتجيبه. فانت بتعمل اللي عليك والحصاد بعد كده الله اللي بيديهن. الرساله اللي انتوا بتدوها لاولادكم هي الحافز اللي بتخليه يثق في نفسه ويكمل بهدوء. فالرسالة بتاعتكم لازم تبقى رسالة ان احنا فخورين بيك وانت عامل اللي عليك، مش رسالة احنا منتظرين تخش كلية ايه وخلي بالك، لان انت لو ما دخلتش كلية تبقى مشكلة كبيرة. بيبقى راقبوا الرسائل اللي بتقولوها لأولادكم، دي اول حاجة. تاني حاجة، افصلوا من فضلكم بين القيمة والنتيجة. يعني الفكرة هنا انه الامتحان النتيجة بتاعته بتظهر الأداء مش القيمة. يعني لما بتظهر نتيجة امتحان ده بتظهر بتقيم أداءه كان إيه في الامتحان، لكن المشكلة هنا أنه الأهل أصبحوا يحسوا أن الامتحان هو نتيجته بتقيم الإنسان نفسه، بتقيم ابنهم نفسه. فمن فضلكم افصلوا بين قيمة ابنكم عندكم وبين أداءه، لأنه أكتر حاجة صعبة جدا على الابن والابنة أن يحس أنه قيمتهم وهيكونوا محبوبين لو جابوا الدرجة اللي بابا وماما نفسهم اني اكون بجيبها. وعشان كده مهم قوي قوي توصل لابنكم وبنتكم اللي في الثانوية العامة بالذات، طبعا بصفة عامة بس الثانوية العامة بالذات، انه احنا بنحبكم وانتوا غالين علينا مهما كان. فالدرجة دي بالنسبة لنا ده تقييم اداء في المذاكرة، مش انت بالنسبة لنا بتبقى قيمتك ايه. دي تالت حاجة، دي تاني حاجة. يبقى أول حاجة مهمة قوي تراقبوا رسائلكم، إنه الرسالة بتاعتكم ما تكونش إنه إحنا منتظرين والتعوض بقى وإحنا عايزين درجة كويسة وتخش الكلية اللي إحنا عايزينها. تاني حاجة، افصلوا بين قيمة ابنكم وبين الأداء في الامتحان، النتيجة بتاعتها بتبقى بنقيم أداء مش بنقيم قيمة ابنكم. تالت حاجة، يتوقفوا عن المقارنة تماما. ما ينفعش في الوقت ده انه يتقال انه خلي بالك ابن، ساعات بنبقى من غير ما ناخد بالنا طبعا، بس خلي بالك ابن خالتك خلص المنهج، ابن عمك خلص وبيراجع، خلي بالك السنة اللي فاتت بنت عمك او زميلتك او بنت زميلتي جابت مجموع عالي جدا. فالمقارنات دي بتوتر جدا، مش اولا مش بتجيب ثقة، تاني حاجة بقى في توتر لان ده خلص المنهج، معقوله خلص المنهج يبقى انا كده متاخر. فمن غير ما تحسوا المقارنة إنه فلان خلص المنهج وبيراجع دلوقتي وابنك لسه بيذاكر، هنا بيحصل توتر رهيب. فمن فضلكم اتوقفوا عن المقارنات. رابع حاجة، ساعدوهم إنه يشوفوا الإنجاز مش التقصير، لأنه في المذاكرة بالذات في الثانوية العامة بسبب إنه المناهج طويلة مش بيبقى ساعات قادرين يلحقوا. يعني طبعا حلو إن يكون في مراجعة، بس ساعات بيبقى الدنيا فعلا تقيل عليهم، فهم محتاجين يبقى فيه ثقة. فعشان يبقى فيه ثقة ويكمل ويستمر، الأهل محتاجين بدل ما يسألوا ذاكرت كم ساعة النهاردة، رجعت ولا لا، خلصت المطلوب منك ولا لا، ده كل ده بيحصل توتر. فبدل الأسئلة دي يبقى سؤالك ايه الحاجة اللي النهاردة انجزتها. فهنا ابنك او بنتك بيحس انه انا انجزت كذا، انا خلصت ده، فيحس انه عمل حاجة حلوة، اتقدم خطوة. فهنا مهم جدا انه تساعدوا اولادكم يشوفوا الانجاز مش التقصير، علشان لما بشوف انجاز انا بكمل، بشوف تقصير انا بشيل الهم. فالتركيز على التقدم والانجاز بيقلل القلق، وطبعا العكس صحيح. خامس حاجة بقى، ارموا كل حملكم على الله بدل ما ترموها على أولادكم وإحنا عملنا وإحنا صرفنا. طبعا أنا مش بقول إن أنتوا غلطانين, يعني الأهل بيبقى حقيقي حاسين إنه إحنا مصاريف سنة يا عم بتقطم الوسط زي بنقول, بس الفكرة إنه هم برضو عندهم لود, يعني هم عندهم عب, هم عندهم امتحان لازم يخشوا ويكونوا مركزين, فالكلام ده كله بيضغط عليهم. فإحنا محتاجين بدل ما نرمي الحمل على الأولاد نتدور كده ونرميه على ربنا. الله لما جدعون قال له إن أنا مش قادر ما زودش عليه حمل, ما قالوش انت يعني فاكر ايه, ما هو انت المفروض تعمل وتعمل وايه الجبن اللي انت فيه ده, لا ما زودش عليه الحمل. هو شجعه بكلام محتاجه يسمعه جدعون. الاهل نفس الحكايه, دورهم ان يكونوا مصدر طمانينه لاولادهم مش الخوف, لانه الخوف هنا بيسبب توتر. ولما بتكلم كمان انه تبقوا مصدر أمان, ده في المناخ العام في البيت. أنا برمي حمولي على الله وبخلي المناخ العام فيه هدوء, مفيش توتر. فالمناخ العام لما يكون فيه هدوء ده بيتنقل للأولاد.
2: راديو سما لون أيامك.
0: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل. وتوبة بتقول حاجة جميلة جدا, المقارنة بتفشل, دي حقيقة جدا جدا, بتخلي الإنسان حاسس إنه هو مش بيعمل ولا حاجة. طيب احنا النهاردة بنتكلم على امتحان الثانوية العامة, بنقول بقى بنواجه الامتحان ده ازاي او بنستعد ليه ازاي, وحكينا في الاول قصة جدعون, وبعد كده قلنا ازاي الاهل يبقوا بيساعدوا الاولاد. فالاهل بيساعدوا الاولاد في كذا نقطة. النقطة الاولى خلي بالكم من الرسائل اللي بتوجهوها ليهم, انه هم فعلا محتاجين رسائل تشجيع منكم. اتوقفوا عن المقارنات تماما, ان دي بتوتر. افصلوا خالص بين الاداء لابنكم في الامتحان وبين قيمته, النتيجة هي بتقيم أداء مش بتقيم قيمته عندكم. كمان مهم جدا ان انتوا تبقوا بتخلوه يشوف انجازه مش تقصيره. فانتوا بتسألوه انت خلصت ايه النهاردة, مش خلصت اللي عليك ولا لا, خلصت قعدت قد ايه, فضلك قد ايه, وتبقى يعني تبقى خلصت المنهج الكلام فضلك قد ايه, دي بتضايقه. فاحنا محتاجين نبقى بنساعد ان هو يشوف الانجاز مش التقصير. وبعد كده قلت كمان انه مهم قوي تكونوا تلقوا أو بترموا كل حملكم على الله. بالنسبة بقى للطالب, لو في طلاب بيسمعوني أو ممكن تكونوا بتنقلوا دول لأولادكم الطلاب إزاي يتعاملوا مع الأمر ده, أول حاجة أنت كمان وقف مقارنة. يعني ما تقولش هي عشيرتي هي الذلة في منسة وأنا الأصغر في بيتي. خلي بالك المقارنة دي بتخليك حاسس ان انت قليل, حاسس ان انت هتفشل. المقارنه فعلا زي ما قالت توبه كده بتخلي البني ادم يحس بالفشل. فما تقولش فلان اذكى مني وفلان احسن مني وفلان اصله خلص المنهج, طب انا هعمل ايه. لا, المقارنه دي بتسرق منك الثقه. فمن فضلك وقف المقارنات, ودي اول حاجه مطلوبه منك. وبالتالي بدل ما تقول كده انا يا ترى انا احسن من الكل ولا في حد احسن, بدل ما تقول فلان احسن مني قول كده, يعني غير الكلمه, غير الكلمه اللي تقولها. قول انه هل انا النهارده افضل من امبارح, هل انا النهارده اخدت خطوات احسن من امبارح. يعني انا امبارح كنت بذاكر وعملت كذا, طب انا النهارده تقدمت قد ايه. فوانت تقارن نفسك بنفسك, يعني انا كنت امبارح ايه والنهارده عملت ايه, دي المقارنه المطلوبه منك, لان ده بيخليك تحس انك انت انجزت, عملت حاجه كويسه. لكن ما تقارنش نفسك بالاخرين, دي اول خطوه علشان يهدى شوية بس الخوف عندك. تاني خطوة مبدأ هنا ودلوقت, اتعلم مبدأ هنا ودلوقت. بمعنى بدل ما تقول طب أنا لما جبتش مجموع هعمل إيه وتشيل هم بكرة, أنا دلوقتي هذاكر إيه. يعني في ناس من كتر الخوف إنها خايفة تجيب درجة وتفضل تفكر وتبقى خايفة ما بتذاكرش, بتضيع وقتها. أنا طب أنا لو أنا ما جبتش مجموع هعمل إيه, طب أنا لو يعني مجموعة قليل هعمل إيه. فبدل ما تفكر بكرة لو انا ما جبتش مجموع, لا افكر هنا ودلوقت, هنا ودلوقتي قدامي ماده لازم اذاكرها وبالتالي ابتدي اذاكر. ثالث حاجه اتكلم مع شخص يكون داعم ليك. الشخص اللي بيكون قاعد لوحده من غير ما يكون حد معاه بيقول له كل اللي جواه, الافكار السلبيه بتبقى صوتها عالي عليك. يعني انت قاعد لوحدك ومفيش حد داعم, يعني مش بترجع لحد, مش بتتكلم مع حد, مش بتتواصل مع حد, فالافكار السلبيه عن نفسك بتزيد لانك انت بتكلم نفسك فبتحس ان انت قليل. فانت محتاج يكون حد سندك, زي ما كده كان جدعون. جدعون لما راح الحرب ما راحش لوحده, فراح مع ناس. احنا ما نقرا القصه جدعون هنلاقي ان هو راح مع ناس, ما كانش لوحده, في ناس كانوا داعمين لي. فانت محتاج حد, مثلا لو الاب او الام او مرشد ليك او حد, يعني ما فيش داعي يكون في نفس سنك لانه هيكون بيمر بنفس مشكلتك. فانت محتاج حد يكون اكبر شويه سنا, يكون بيدعمك وبيسمعك وبيقويك, لانه فعلا احنا محتاجين حد يقوينا ويدفعنا في الوقت اللي زي كده, وقت الاحباط, وقت ان احنا مش قادرين. فانت محتاج تكون بتدور على شخص داعم ليك أيا كان الشخص ده، خادم، مرشد، أب، أم، عم، خال، جد، تيتا، الناس دي بتبقوا فعلا داعمين وإحنا محتاجينهم في حياتنا. رابع حاجة جدد ذهنك. يبقى إحنا محتاجين أول حاجة ما تقارنش، تاني حاجة محتاج تبقى مبدأ هنا دلوقتي، تالت حاجة دور على داعم ليك، رابع حاجة جدد ذهنك عن نفسك. يعني يعني بدل ما تقول انا مش قادر، انا فاشل، مستوايا اقل من غيري، جدد لا انا سبق ونجحت قبل كده، انا سبق وكنت بمر بالامتحان لكن كنت بنجح وفعلا بعدي، انا عملت اللي عليا، انا فعلا بحاول اعمل كل المطلوب مني. فانت بتجدد شويه ذهن، يعني بتجدد ذهنك عن نظرتك لنفسك. فانت لا سبق عملت حاجات ونجحت، انت مش مهمل، انت بتذاكر وعمل اللي عليك. ساعتها الحته اللي هنا دي كده محتاج تشوف نفسك بعين ربنا، يعني محتاج تسمع ربنا هو بيقول لك يا جبار البأس، محتاج تسمع ربنا هو بيقول لك انه انت مش اصغر الناس لكن انت جبار البأس وانا معاك. في تجديد الذهن عشان تنجح الخطوه دي محتاج تسمع صوت الله بيقول لك يا جبار البأس انا هكون معاك. وانت كشخص مش مهمل، انت كشخص بتذاكر، فاحنا هنا بنجدد ذهننا انه انا لا مش قليل، انا بذاكر وبعمل اللي عليا. دي رابع حاجه. ما تصدقش طبعا فكره انك انت اقل من غيرك. دي الاربع حاجات اللي محتاجين يعملوها كطلاب وكمان الحاجات اللي بيعملوها كأهل.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل, والنهاردة حلقة مميزة جدا عن ازاي نستعد للثانوية العامة. لكل بيت بيمر بثانوية العامة وعنده حالة من الطوارئ, ازاي نكون بنتعامل مع الامر اللي زي كده. برحب بكل اللي معايا على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما, وكمان برحب باللي سمعني على راديو سما اللي بيبث من خلال اذاعة صوت الامل. طيب احنا اتكلمنا في الوقت اللي فات انه طبعا خدنا جدعون كمثل اعلى لينا في نقطة الخوف, وبعد كده حكينا الاهل زي كنا بيتعاملوا مع الأمر اللي زي كده, وقلنا زي كمان الطالب يكون بيتعامل مع الأمر ده. اختصار الكلام مع الأهل ومع الطالب, ابعدوا شوية عن المقارنات, بصوا على هنا ودلوقتي إزاي نكون بنتعامل مع الوقت اللي احنا فيه, وإزاي يكون فيه استعداد, وإزاي أنا كنت إيه مبارح وأنجزت إيه. طبعا الإنجاز مهم جدا نكون بنبص عليه, مش بنبص إحنا مقصرين في إيه, ده لأنه بيدينا خطوة لقدام. طيب انا دلوقتي بس خليني اكون بشوف توبه. توبه تقول انت بتعمل اللي عليك وربنا هيكمل, لازم يبقى عندنا يقين ده. شكرا جدا يا توبه ولمشاركتك, ده حقيقي جدا. طبعا انا مش ممكن ابدا انسى انه احنا دلوقتي بنستعد او مش بنستعد, احنا دلوقتي عندنا كاس العالم, وكاس العالم بقى مال الدنيا اصلا, والتلفزيونات والمباريات, وبنسمع اصوات والاجوان, واحنا كشعب يعني بنشجع بقلوبنا, ولازم نتفرج ولازم نتابع. وطلاب الثانوية العامة منهم بنين وبنات بيبقوا عايزين يتابعوا, فاحنا عندنا ازمة وصراع ما بين انه كاس العالم جاي وقت غلس جدا بالنسبة لنا, ده وقت امتحانات ثانوية عامة, فإزاي نكون بنتابع ونذاكر في نفس الوقت. وطبعا هيبقى في صراعات في بيوت كتير ما بين ان الولاد عايزة تشوف, الأهل رافضين الأمر زي كده, فإحنا في صراع. فالصراع ده يتحل إزاي؟ يتحل بإدارة الوقت بحكمة. يعني إحنا ما ينفعش نحرم خالص ولا نسيب الأمر, يعني لا إحنا بنسيبهم براحتهم ولا إحنا بنحرم بالكامل. طيب نعمل إيه بقى عشان ننظم الوقت ده؟ أولا إحنا محتاجين نتفق إيه اللي هنشوفه وإيه اللي مش هنشوفه. طبعا في بعض المباريات اللي بتبقى من الساعة 4 الفجر نتيجة البلد اللي هما بيلعبوا فيها, فده بيبقى بنحط كده انه مش هينفع تسهر لـ 4 الفجر. ليه مش هينفع؟ لانه ده وقت احنا محتاجين ننام فيه, واحنا بننظم الوقت بتاعنا لازم نبقى واعيين قوي انه في راحة, وراحة والنوم ده مهم جدا, لانه احنا دلوقتي محتاجين ننظم نومنا. يمكن في بعض الطلاب كان قبل الامتحانات او قبل وقت الامتحانات بيسهروا بالليل ويقوموا متأخر علشان يكونوا بيذاكروا, بس وقت ان احنا هنبتدي في وقت الامتحانات نفسها, احنا داخلين خلاص على الامتحانات, تنظيم النوم مهم جدا. فاحنا لازم ننام بدري علشان نقدر نقوم بدري عشان ذهننا يبقى صاحي. فالوقت ده انا مش هينفع اسهر لـ4 الفجر عشان اشوف مباراة, والمباراة دي مكملة وقت وقدره يعني ساعتين مثلا, فانا مش هينفع اكون بعمل كده. فاحنا هنا عندنا ازمة انه لا مش هينفع نكون بتفرج على ده. فوانا بنظم انا بقول ان انت محتاج تتفرج على مباراة مثلا, فهنتفق ايه المباريات اللي تحب تشوفها وتكون بتتابعها, واكيد مش كل المباريات, والمباراة دي لو في وقت مش مناسب مش هينفع. فاحنا هنعمل ايه؟ نشكر ربنا على وجود الملخصات والتحليلات اللي بتبقى كتيرة جدا بعد المباريات, بتبقى القنوات كلها مليانة تحليلات وملخصات وعملوا ايه, والاجوان بيجيبوها 100 مرة, فالحاجات دي بتتجاب كتير. فاحنا هنا بنحط الامر انه هننظم الوقت, لو المباراة دي في وقت مش مناسب مش هينفع تكون بتشوفها لان ده وقت مش مناسب ليك, المباراة دي ممكن تكون بتتشاف. فاختيار المباريات اللي هو عايز يشوفها بالتوقيت المناسب ليه علشان خاطر ينام, فانا بحط صحته ونومه وتركيزه اولويه لينا وبحطها قدامه كده, دي اولويه لينا, بناء عليه ابتدي اختار انت عايز تشوف ايه. وطبعا بالمعقول يعني لو حسينا ان في زياده لا, طب ما هي المذاكره هتبقى امتى, فاحنا ممكن نكون بنديك مثلا المباراه دي تتفرج عليها تمام, تاني ما عندك امتحان مش هينفع تكون بتتفرج على كل المباراه برضو تمام. واحنا هنا بنحط المباريات اللي عايز اشوفها وبنعمل توازن, الاتفاق مهم, لكن نقفل خالص ما تقفلش ما تتفرجش خالص هتبقى مشكله كبيره. ليه بقول كده؟ لانه الطالب بيحتاج حاجه اللي هي اسمها الراحه, الراحه دي بتديله شحن, هو بيكون يعني فصل شحن, خاصه يوم الامتحان نفسه, يعني بيروح الامتحان وبيرجع بيبقى ذهنه مش قادر يذاكر ولا حاجه خالص. فممكن نخلي اليوم ده هو اليوم اللي يقدر يشوف فيه المباراه. ليه؟ لانه هو عايز يفصل الشحن, عايز يشحن, عايز يفصل, فهو عايز يشحن, فيشحن بايه؟ طاقته عشان يبتدي مذاكره تاني. في بعض الطلاب سواء طالبات أو طلاب بيبقى الشحن بتاعهم المباراة اللي عايزين يشوفوها، فدي بتخليهم يكونوا بيذاكروا أحسن وتاني. فلازم نبقى طبعا حريصين أنه في وقت راحة، وقت الراحة بقى في كأس العالم هتبقى أنه يشوف المباراة، أو أنه هو اليوم ده مش يوم الامتحان عايز يشوف المباراة، لأن النهاردة هذاكر وهشد حيلي عشان عايز يشوف بتاعة مباراة بكرة. فإحنا بنعمل توازن، إمتى عايز يشوف المباراة، هل ده الوقت المناسب ولا لأ، بس ده وقت النوم مش هينفع، فمش هينفع في الوقت ده فاختار حاجة تانية. ومش كل المباريات تتشاف، لأنه طبعا زي ما قلت كده بتبقى فيه تحليلات كتير، وبتبقى فيه بيجيبوا لنا الملخص 100 مرة والأجوان بتيجي 100 مرة، ف مش لازم نكون بنشوفها. دي نقطة في إدارة الوقت. النقطة التانية اللي عايز أكون بقولها لكل أهل، خلي بالك لو أنت عندك ابن في ثانوية عامة والمباراة دي مش هيشوفها لأن هو بيذاكر، ما ينفعش تقعد أنت في الصلاة وتتفرج عليه، أيا كان بقى موطي بقى التلفزيون مش موطي التلفزيون، فاتح النت وبتفرج عليها، لأنه هو بيسمع المباراة دي فبتشوشر، يعني هو ذهنه مشتت لأنه عايز يشوف، بس الظروف منعاه. فأنا بما إن اخترت إنه إحنا في مباراة معينة هنشوفها، إذن الوقت اللي غير كده مفيش تلفزيون أو أي حاجة تتفتح تخليه ذهنه يشتت ويروح لك بره، هو ذهنه اللي هيبقى معاك بره، هو مش معاك بالجسد بس ذهنه معاك، فإحنا كده بنشتته وبنشوشر عليه. فأنت لو عايز تتفرج تحتاج تنزل تروح تتفرج عند حد قريب منك، علشان بس تخلي ابنك اللي بيعرف يذاكر اللي بيذاكر في البيت يذاكر بهدوء من غير بقى عنده شوشره، هو غصب عنه هو نفسه جدا يكون بيتفرج بس مش قادر. الحاجه الثانيه، لو ليه اخ يعني ليه اخ او اخت على فكره وعايزين يتفرجوا برضو، احنا محتاجين يكون الاخ ده يكون بيروح لحد تاني، عمه خاله حد من قرايبه اللي بينفع يكون بيتفرج فيها على الماتش، لانه مش هينفع يتقال كده، مش هينفع نكون بنفتح هنا المباراه واخوك او اختك بتذاكر جوه. وعلى فكره مش بس لما يكون الاخ أو الأخت مش يعني حابين المباراة عايزين يشوفوها، أحيانا مش عايزين يشوفوا المباراة بس صوت الدوشة بتشوشرهم، صوت الدوشة بتزعجهم، وخاصة فعلا طلاب الثانوية العامة بيبقوا أصلا هم يعني متوترين، فمش هينفع يكونوا بتوتروا زيادة بصوت بقى الدوشة والتسقيف ويحكم إيه عملت كده وليه حكمت ده. أنتوا عارفين في ناس تبقى حماسية جدا، فالحاجات الحماسية دي ما ينفعش حتى لو ابنك أو بنتك مش حبة كرة القدم. خلينا حريصين، لأن الوقت الجاي فعلا بيبقى صعب جدا بسبب وجود حدث كبير متعودين ان احنا نكون بنتابعه، فنبقى حريصين ازاي نعمل ادارة الوقت، ومن الناحية التانية ازاي انا كأب اكون لو انا عايز اتفرج او ابن التاني او بنتي عايز تشوف وهي مش في ثانوية عامة ازاي، وهي مش في ثانوية عامة ازاي ناخد بالنا من ابننا اللي موجود او بنتنا محتاج تركيز.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين ازاي نستعد لامتحانات الثانوية العامة. وعايزة اخد بس كده وقت ازاي تتعامل مع تجميد الذهن جوه اللجنة. يعني لو انت دخلت اللجنة اصبحت تحس ان انت اصبحت متوتر جدا ومش قادر وذهنك وقف عن التفكير, فانت محتاج تاخد خطوات. الخطوات دي اللي هي بتبتدي تغير افكارك السلبية اللي انت بسببها متوتر لافكار تانية ايجابية تديك شوية هدوء. فاول حاجة اتوقف شوية كده لثواني, يعني ما تتوترش, يعني اهدى كده ثواني وابتدي قول لنفسك اللي هي الجمل الإيجابية, انه انا متوتر دلوقتي ده مش معناه ان انا مش عارف الإجابة, انا بس متوتر من الجو, لكن انا عارف الإجابة. وما تصدقش فكرة انت نسيت, لا انت ما نسيتش, هو بس التوتر اللي خلى المعلومات تهرب منك مش نسيتها. فانت تبقى واخد بالك ان انا لو هديت شوية هرجع تاني استرجع المعلومات دي. دي اول خطوة, اهدى ثواني وقول لنفسك الجمل الايجابية دي. تاني حاجة, استبدل الجمل المخيفة لجمل تانية تكون بتشجعك, بمعنى بدل انا نسيت كل حاجة, لا انا محتاج بس دقيقة اكون برجع افتكر. تالت حاجة, اتنفس ببطء, يعني خد نفسك. اخدان النفس بهدوء وببطء بيدي للذهن راحة وبيسترجع تاني الهدوء لذهنك ويحسس الذهن برسالة كده ان انا مش في خطر دلوقتي. النفس الهادي ده بيدي للذهن انه انا مش في خطر حقيقي. رابع حاجة, ابدأ بالسؤال الاسهل. يعني لو لقيت سؤال صعب اتنقل السؤال الاسهل, علشان البداية الصعبة بتلبش كل ذهنك, فلانه بتحس انه في حاجة غلط, فاطلع اجري على الاجابة الاسهل او الاسئلة الاسهل. وعلى الأغلب بتلاقي فيه سؤال إجباري, أعرف أن ده سؤال غلس صعب لأن ده إجباري على الكل, فروح ابعد شوية عن الإجباري وخد الأسئلة اللي هي بتبقى اختياري الأسهل ليك وابتدي حله. لما بتحل حاجة بيسترجع ذهنك الثقة بالنفس فتبتدي تكون بتكمل. كمان خطوة, كمان اللي هي الخطوة الخامسة, اكتب اي كلمة مفتاحية. يعني انت مش عارف كل الاجابة بس على الاقل ده يخص القانون كده, فاكتب على الاقل القانون. ده يخص مثلا انا فاكر اول مثلا فاكر الشعر, فاكر نص الشعر فاكتب. فلما بتكتب فبتحس ان ايدك كتبت, فذهنك يبتدي يعمل ايه, يبتدي يبقى بيستعيد. اول ما بتحط الكلمة او السطر او القانون بيفتح باب بقية المعلومات. سادس حاجة, ما تراقبش الناس. يعني في ناس في الخوف تلاقي ده بيكتب كتير قوي بسرعة وده منغمس قوي في الكتابة, وممكن كمان في الخوف تلاقي انه في حد خلص مثلا وقام, بس على الاقل ما تراقبش وانت في وسط الامتحان الناس اللي بتكتب كتير, لانه ممكن جدا يكون بيكتب بس مش لازم يكون صح. يعني الكتابة الكتير دي مش معناها انه صح, مش معنى ان هو ماسك وبيكتب, ده ممكن يكون شبهك بالظبط بس هو بيحاول يتعامل مع تجميد الذهن بانه هو بيكتب. عشان كده من فضلك في وسط ده وانت عندك حالة تجميد الذهن ما تراقبش اللي حواليك. اخر حاجة مهم تعرف ان جدعون اللي احنا القصة اللي بنحكي عنها لما انتصر مش لان الخوف وقف عنده, لا بالعكس, هو راح كان بيحارب وكان عنده خوف. يعني هو مش هو عنده الخوف, الله شدده, لكن هو مازال جواه, بيبقى كلمات اللي بتشددنا بتقوينا, بس الانسان لسه جواه خوف. فهو راح عشان يحارب بس كان لسه جواه خوف, جواه مخاوف زي ما هي. الشجاعة مش انك تقول انا ما بخافش, الشجاعة انك تقول انا خايف لكن مش هسمح للخوف انه يبقى هو اللي بيقودني, هو اللي بيمشي حياتي. مش المطلوب انك تدخل امتحان وانت هادي, عادي جدا تدخل امتحان وانت خايف, ما هو ده طبيعي جدا لانك انت داخل على مجهول, داخل مش عارف ايه الاسئلة اللي هتجيلك, فاللي داخل على مجهول بيبقى فيه خوف. المهم ان ما تخليش الخوف يبقى بيأثر عليك, وزي ما اتفقنا لو ابتديت تحس بالتجميد الذهن الخطوات اللي فاتت دي اللي قلتها اتمنى تبقى بتساعدك في الوقت ده.
2: برنامج نقطة من اول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: قبل ما سيبكم عايزة سيب لكم روشتة الكتاب المقدس للوقت الجاي. في وقت المذاكرة عشان يبقى فيه حكمة، اطلب الحكمة من الله. الكتاب المقدس بيقول كده، إن كان أحد تعوزه حكمة فليطلب من الله. لو انت حاسس بانك انت مش قادر تكون بتركز، لو انت حاسس انك انت في وقت المذاكرة صعوبة انك تفتكر، بتذاكر وبعد كده بترجع تنسى تاني، افتكر كده، استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. بيقويك مش انك انت تحصل على احسن الدرجات، لا، بيقويك انه بيديك القوة انك تكون بتكمل بدون تجميد الذهن. كمان لو انت حاسس بالتعب والارهاق وخلاص مش قادر، ارفع عينك لربنا. هو بيقول كده، وأما منتظر الرب فيجددون قوة. هو بيديك قوة وبتتجدد قوتك في وقت انهاكك، لأنك خلاص مش قادر، بقالنا سنة بنذاكر. زي بيقول الكتاب كده، أما منتظر الرب، أنت منتظر الرب، ارفع عينك عليه، بتتجدد قوتك. قبل ما تدخل اللجنة عند خوفك أو عند إحساسك بالخوف والتوتر، وعد الله ليك كده، لا تخف لأني معك. لو أنت بقى جوه اللجنة حسيت بالتوتر وذهنك أصبح مش قادر يفتكر أو تجميد الذهن، افتكر وعد الله ليك. بيقول كده، لأن الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. لسلامك الداخلي، افتكر كده أنه الله بيقول كده، سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم. بعد الامتحان افتكروا أنه لا تهتموا للغد، ودي نقطة مهمة جدا. احنا بعد ما بنخرج من الامتحان ما فيش داعي نراجع احنا عملنا ايه، لأنه لو غلط مش هتحل الغلط. يعني انت لو غلطت مش هتعرف تصلحه تاني، ما انت غلطت وسبت الامتحان وخرجت. لو نسيت سؤال مش هتعرف ترجع تاني. فاللي بيحصل ايه، انه لا تهتموا بالغد، خلاص اللي حصل حصل، احنا بنخلص الامتحان وبنخرج. بالعكس، حاول تاكل ايس كريم، حاول تبقى بتتمشى شويه، تتنفس شويه، تخرج بس الطاقه اللي انت اكيد في الامتحان كان فيه ضغط، فاخرج اتمشى، اخرج اتمشي من غير ما تراجعوا. والكل اهل من فضلكم ما ترجعوش اللي حصل في الامتحان، لانه اللي بيحصل انه انا بكتشف ان غلطت فبينكد عليا في اليوم كله، اتنكد عليا، فغالبا كده ان انا اتنكد عليا بسبب مادة فاتت، والمادة اللي جاية انا ما عنديش وقت اذاكر. عشان كده بعد الامتحان افتكروا لا تهتموا بالغد. اخيرا اخيرا اخيرا، الايمان لا يعني ان انا ما ذاكرش. وزي ما بيقول كده الكتاب المقدس، في اجتهاد مهم اللي هو اله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. مهم جدا نتحرك ونعمل اللي علينا، الله بيعطينا النجاح. في النهاية قبل ما سيبكم، نفسي قوي نكون بنصلي الصلاة دي قدام الله. اطلب

دبل إسبريسو. مفيش مناسبة مفيهاش قهوة، مناسبة خاصة أو عامة، علمية أو عالمية، لأن مش معقولة حد يسأل على قهوة ما يلقاهاش. علشان كده سموا الأماكن اللي بتقدم مشروبات في كل اللغات في كل العالم قهوة. إذن فالقهوة مكان رائع، القهوة كمان مكان للقاء الأصدقاء والأحبة ومحبب لكل الناس. طب وأنا إيه دخلي بقى في الموضوع ده؟ أنا مش هفتح قهوة، فبتشجعني بكلامك ده على إيه؟ لا يا سيدي، أنا نفسي تبقى زي القهوة، بمعنى تبقى محبوب من كل الناس، ملجأ للفرحان والزعلان والكسلان والمهموم. وبيتقال في القهوة الشعر واللقاءات الثقافية المتنوعة، يعني تبقى الناس نفسها تشوفك وتستشيرك والقعدة معاك حلوة ومحببة من كل الناس. وإزاي أبقى كده؟ بص يا سيدي، مش هتقدر تبقى كده لوحدك بمجهودك الفردي أو حتى الجماعي. الحكاية محتاجة قبول وحب وإنسانية وحساسة وجدعنة ووقفات رجولة. اللي هيسا

0: دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان
1: وبنبتدي مع بعض يوم جديد وصباح جديد وحلقة جديدة من برنامجكم صباح سما معاكم ليليان عاطف من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة. وحشتوني جدا من أول امبارح بس وحشتوني يا جماعة. صباح الخير وصباح البركة عليكم. بنبتدي مع بعض يوم جديد وحلقة جديدة وفكرة جديدة نفضفض فيها مع بعض. فأهلا بيكم بكل مكان بتسمعونا من خلاله دلوقتي، سواء بتابعونا من على الويب سايت أو من على الابليكيشن او بتشوفونا صوت وصوره دلوقتي من على صفحتنا على الفيسبوك. والنهارده كده عايزين نتجمع مع بعض بسرعه علشان عندنا فكره جديده لذيذه جدا عايزين نحكي فيها مع بعض النهارده ونتكلم براحتنا. النهارده حلقتنا عن اللي عايزين نقوله بس مش عارفين نقوله. كم حد فينا كده بيتحط في مواقف او في علاقات او في اماكن معينه يبقى عنده حاجه نفسه يقولها، نفسه يعبر عنها بس مش عارف، كان نفسي اقول بس مش عارف، كان نفسي ارد عليهم بس ما عرفتش، كان نفسي اقول لهم على اللي في دماغي بس ما عرفتش، كان نفسي اقول لهم على اللي في قلبي بس ما عرفتش، عايز اقول بس خايف، اللي بيمنعني ان انا خايف، اللي بيمنعني ان انا مش عارف اعبر، خايف لما اتكلم يزعلوا مني، خايف لما اتكلم ياخدوا مني جنب، خايف اقول. النهارده كده عايزين نحكي عن ايه اللي خايفين نقوله. عشان كده سؤال حلقتنا النهارده سؤال مهم جدا جدا جدا، محتاج كده قبل ما اجاوب عليه اقف مع نفسي واقفه كده واشوف انا فعلا انهي فيهم هيأذيني اكتر، ان انا اقول اللي انا عايز اقوله واتحمل تبعيات كلامي دوت ايا كانت النتيجه وايا كان رد الفعل اللي هيجيلي على الكلام دوت، ولا ان انا ما اقولش ويبقى الوضع كما هو عليه بس الكلمة دي أنا هكتمها جوايا، أو اللي أنا كنت عايزة أقوله ده أنا هكتمه جوايا. قولي كده من وجهة نظرك أو بالنسبة لك أنهي هيوجعك أكتر، أو أنهي حس إنه هو مش هقدر أستحمله، لا أنا هتكلم وزي ما تيجي تيجي، أو لا خليني ساكت أحسن ما أتكلم والدنيا تبوظ مننا. مفيش صح ومفيش غلط، دي فروق فردية، في ناس تعرف تتعامل مع ده وفي ناس تعرف تتعامل مع ده، في ناس تقدر تستحمل تبعيات كلماتها أيا كانت، بس أهم حاجة ما اكتمش الكلمة جوايا، نقيت يعني اكتم اللي انا عايزه اقوله جوايا وفرقع. في ناس يقولك لا خليني ساكت احسن ما اتكلم والكلام يجي على دماغي او كلامي يتفهم غلط او كلامي يجيب نتيجه عكسيه. فانت من انهي فريق، الفريق اللي هيتكلم ولا الفريق اللي هيسكت؟ والنهارده كده لو قلت لك اتكلم، عبر، فضفض، قول اللي في قلبك، قول اللي في نفسك ايا كان هو ايه، شاركني كده وقول لي ايه الحاجه اللي نفسك تقولها بس خايف. النهارده كده معاك المايك مفتوح، قول اي حاجه نفسك تقولها لاي حد وكنت خايف تقولها له، كنت خايف كده تتشارك معاه بيه، كنت خايف تفضفض معاه بالفكره دي. النهارده كده عايزين نحكي عن الفكره ديت، ليه بنخاف نتكلم، ايه تاثير ده علينا، ايه اللي بيمنعنا، والمفروض ان انا اكون بتكلم ازاي، وازاي اختار الوقت المناسب للكلام. تفاصيل كتيرة قوي عايزين نكون بنحكي فيها مع بعض النهاردة، لكن قلبها او محورها الاساسي اني نفسي اتكلم بس خايف، او نفسي اتكلم او نفسي اعبر ومش عارف. لكن لو انت من الناس الشاطرة اللي بتعرف تتكلم او ما بيفرقش معاها، انا هقول اللي انا عايزه وزي ما تيجي تيجي لكن مش هكتم جوايا، شاركني النهاردة كده بتجاربك، قول لنا بتعمل ده ازاي، هل بطيب بتعرف تحسن اختيار المواقف ولا لا، يعني انا بتكلم كده ويعني زي ما ربنا يجيبها بقى، جت في وقت حلو جت في وقت وحش، جت مناسبه جت مش مناسبه، يعني بنسيبها بظروفها. ده اللي احنا عايزين نحكي وندردش ونفضفض فيه مع بعض النهارده. وكمان زي ما تعودنا كده فقرتنا الاولى هنكون بنحكي فيها عن الفكره دي، بس النهارده بقى جايبه لكم من، مش هنقول من التاريخ، لكن من ناس عاشت فعلا لكن كتمت اللي عايزه تقوله ونتيجه ده او تاثير ده عليهم كان عامل ازاي. كمان زي ما تعودنا بنلعب مع بعض في الصندوق من 1 لـ50، اختار رقمك المفضل ونشوف كده يطلع لك ايه من الصندوق النهارده. متحمسه جدا اتشارك معاكم بكل تفاصيلنا وفقراتنا والعابنا النهارده، فاستناكم تبعتوا لنا وتتواصلوا معانا، وما تنسوش تقولوا لي لو هتكون بتعبر عن حاجه النهارده او هتقول للي في قلبك النهارده بدون ما تخاف، هتقول ايه وهتقوله لمين، وانهي الاصعب بالنسبه لك، انك تكتم الكلمه جواك ويبقى الوضع كما هو عليه، ولا هتكلم وعبر وزي ما تيجي تيجي، صابت خابت يعني زي ما تيجي تيجي. استناكم تشاركونا النهاردة، لكن بعد الفاصل نطلع مع بعض أول فاصل ونرجع بعدين نبتدي يومنا، ما تروحوش في أي حد.
2: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع

الواقع بيقول إن في خوف، لكن ثقتك في ربنا تحسسك بالأمان. في أمثال 3:25-26، إذن لا تخف من مصيبة مفاجئة ولا من الخراب الذي يحل بالأشرار، لأن الله يكون سندا لك ويحفظ رجلك من الزلل.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: النهاردة كده جايين نتجمع مع بعض ونطلع في رحلة بحث جديدة ونشوف أنهي فيهم ممكن يكون مؤلم أكتر، أنهي محتاج أن أنا كده أكون يمكن بتعامل معاه أكتر، لأني هو ده اللي واجعني، أني أكتم الكلام أولا أني بتكلم. في ناس بيوجعها أنها تكتم الكلام، وفي ناس بيأذيها أنها بتتكلم لأنها بتتكلم وأيا كانت النتيجة المهمة ما كتمش في قلبي. النهاردة كده لو هتكون بتتكلم، إيه الحاجة اللي بتقلق أنك تقولها أو بتخاف أنك تقولها، سواء كلمة نفسك تقولها لشخص أو حاجة نفسك تقولها في المطلق؟ هستناكوا كده تشاركوني، لكن خلونا كده قبل ما نفتح مع بعض الصندوق دوت، خلونا كده نرجع شوية بالزمن والتاريخ واحكي لكم عن ناس كان نفسهم يقولوا حاجات، كان مطلوب منهم يقولوا حاجات، كان المفروض يقولوا حاجات واختاروا ان هم يكتموها، خافوا يقولوها لأسباب مختلفة. أول شخصية معانا النهاردة هنرجع كده لشخص كان معروف عنه أنه حبس الكلام في قلبه. في كاتب وروائي شهير جدا اسمه فرانس كافكا. فرانس دوت كان كاتب شهير جدا في زمنه، والحاجة اللي اشتهر بأنه هو كتمها أنه هو كتم قصة حبه، كتمها ما عبرش عنها. كافكا عاش قصة حب شهيرة جدا مع صحفية نمساوية اسمها ميلينيا ياسينسكا، وبدأت قصة حبهم سنة 1920 لما إيميليا كانت بتطلب من كافكا أن هي تكون بتترجم واحدة من القصص بتاعته، ومن هنا بدأت معرفتهم ببعض، وبدأت مش نقول علاقتهم لأنه ما اعترف لهاش بشكل مباشر بمحبته ليها، لكن وقتها بدأت مجموعة من الرسائل اللي اتقال عنها كده أعظم وأعمق ما كتب في تاريخ الحب الإنساني. كافكا قعد سنين بيحب في إيميليا وبيبعت لها جوابات يتكلم فيها كده عن عمق مشاعره وعمق محبته، لكن كان دايما بيقول لها إن هو ما يقدرش يعبر عن محبته دي ليها بالكلام، لدرجة إن هو في واحدة من جواباته ليها كتب لها الجملة دي: أنا مريض بالعجز العظيم عن الكلام. والنتيجة للعجز دوت، نتيجة لحبس الكلام اللي هو عمله، النتيجة الخوف ان هو يكون بيتكلم. عاش وحيد ومات وحيد، وقصة حبهم ديت فضلت كده ايه في السجن، ضايع في صندوق كده الفرص الضايع زي ما بنقول عنها. عاشت قصة علاقتهم كده في الجوابات وبس، لانه خاف يتكلم، خاف يعبر. هي ما رفضتهوش، هي ما اعترضتش، هي ما أبدتش اعتراضها أو استيائها من مشاعره، لكن هو خاف إن هو يكون بيتكلم، خاف إن هو يكون بيدخل قصة حبه ديت لأرض الواقع، واختار إن هو يكون بيحبس الكلام جواه، فحبس حياته كلها جوا السجن من الصمت. ده نوع من الكلام اللي ممكن نكون بنحبسه جوانا، بس الحقيقة ان الفكرة مش او حبس الكلام مش في المشاعر بس، لان في شخصية تاني، شخصية شهيرة جدا، شخصية تاريخية وشخصية مؤثرة، كتاباتها وعلومها اثرت في التاريخ، شخصية ليها في العلوم والتاريخ والفلسفة، ليها في حاجات كتيرة جدا. مين هي الشخصية دي؟ ديكارت، الفيلسوف الشهير ديكارت. ديكارت لما كتب اعظم اعماله او اعظم كتبه اللي اتكلم فيها عن افكار كانت سبب في ثورة علمية وفكرية غيرت شكل الأرض وغيرت شكل التفكير عند الناس، أول ما كتب الكتاب دوت ما أعلنش عنه، خاف يعلن عنه، خاف يتكلم بأفكاره، خاف يعلن عن الخواطر أو الأفكار أو المعلومات اللي عنده. شايفين الخوف هنا مش مجرد مشاعر بقى زي كرافت، لا ده او كفاكا سوري، ده خاف يعلن عن افكار، عن توجهات، عن علوم، عن دراسات، عن ابحاث. ليه وقتها او في وقت ديكارت كان في نوع من انواع مش هنقول اضطهاد، لكن الصرامة الشديدة جدا من الكنيسة في الوقت دوت على او اتجاه او ضد اي علوم قد يكون هيصدر منها نوع من أنواع الهرطقة. وده اللي كان حصل بالفعل في نفس الفترة الزمنية دي مع جاليليو لما نشر بحث أو أعلن نظريته حول مركزية الأرض والشمس. فديكارت لأنه خاف أنه يكون بيحصل معاه نفس الموضوع ويتعرض لنوع من الاضطهادات أو الحبس أو أيا كان المواجهة اللي ممكن تتقابل بيها أفكاره لو ما لقيتش القبول المناسب من المجتمع والقوانين والكنيسة في الوقت دوت، فلا خاف، قال لك أنا مش هعلن الكتاب دوت، أنا مش هعلن الأبحاث دي، أنا مش هعلن الدراسات ديت والنتيجة لده إيه، أنه منع أو وقف إعلان الدراسة دوت اللي كانت سبب مش بس أن ديكارت كتم معلوماته، لكن كمان أخر العلوم البشرية سنين طويلة لأنها كانت ممكن تستفيد بدري من دراساته، تأجلت تقريبا ربع قرن لحد بعد وفاته. فده نوع تاني من الكتمان أو خوف من الإعلان، وما بين خوف كفاكة الإنساني وخوف ديكارت الفكري أو العلمي، بنكتشف أن السكوت أو الصمت أو الكتم ما بيحميش حد، ده أحيانا بيخسر وأحيانا بيعطل وأحيانا بيأخر الحياة وأحيانا بيموت المشاعر وهي لسه كده بتبدأ، بيموت الأفكار وهي لسه بتتولد، بيخلينا نعيش أنصاف حياة أو بيخلينا نعيش نسخ مش إحنا أو نسخ من شبه مش شبهنا. عشان كده سؤال حلقتنا النهاردة، أنهي الأهون بالنسبة لك وأنهي الأصعب، أن أنت تكون بتكتم أفكارك أو بتكتم مشاعرك وتسيب الوضع يبقى كما هو عليه، ولا لأ أنا هتكلم أنا هعلن أنا هعبر وزي ما تيجي تيجي يعني.

0: ليكيو حالا اشوف لك من الصندوق رقم 30 ليا و33 ليكي. بس الاول يا بسمة قوليلي انت من انهي فريق اللي عنده استعداد ان هو يكتم افكاره يكتم اراءه يكتم مشاعره حتى ويبقى الوضع كما هو عليه، لان انا ما عنديش استعداد اني اتحمل نتيجة اللي هيتقال، ولا لا هتتكلمي وتعبري ويعني زي ما تيجي تيجي، المهم ان انا هعبر عن اللي في قلبي او هعبر عن ذاتي. فكري كده وقوليلي. لكن رقم 30 النهارده، 30 دي ليا صح؟ رقم 30 النهارده دي رساله ليا. 30 النهارده رساله بتقول كل ليل ورا نهار والرب حتما يستجيب حتى وان طال الانتظار. كل ليل ورا نهار والرب حتما يستجيب حتى وان طال الانتظار، ودي ثقتي الدايمه في انه حتى لو كان الانتظار طويل لكن هننتظر بصبر بتعزية مش بتذمر، لاننا واثقين يا رب ان بعد الانتظار اكيد في استجابة، واكيد في استجابة حلوة كده، استجابة مناسبة. كمان 33 ليكي برضو رسالة، بس رسالة صغنونة قوي. من لم يحلم يندم، او من يحلم ندم. النهاردة كده رسالتك بتشجعك على ان انت دايما تكوني بتحلمي، ان انت دايما تكوني بتتطلعي للافضل للاعلى للاجمل، وامين ربنا كده يكون بيديك دايما سؤل قلبك يا بسمة. دي رسالته ليكي، امين يشجعك دايما كده بكلماته. هستناكي تشاركينا كده برأيك في موضوعنا، ولو نفسك تقولي حاجة لحد النهاردة هتقولي ايه النهاردة كده؟ عبري معك المايك، عبري قولي نفسك تقولي ايه واني الافضل بالنسبة لي، تتكلمي وتتحملي النتيجة ولا اسكت ويبقى الوضع كما هو عليه. كمان نانا صباح الخير وصباح البركة عليك يا نانا، طمنينا عليك وعلى اخبارك. نانا بسرعة هنلعب مع بعض في الصندوق كده بنفس الطاقة والنشاط والالوان الحلوة اللي انت حطها لنا ديت، وهستناكي تقولي لي انهي اصعب بالنسبة لك، انك تتكلمي وتتحملي النتيجة ولا انك تسكتي ويبقى الوضع كما هو عليه، تختاري انهي فيهم. كمان دنيا يا دودو صباح الجمال بتقول صباح الخيرات والحب يا لولتي. صباح الجمال يا دودو، الدلع الجميل دوت. صباح الدين عليكي كده وعلى اخبارك وعلى جون، وهستناكي تشاركينا في موضوعنا. انت من الناس اللي هتختار ان هي لما تكون عايزه تعبر عن فكره عن راي عن وجهه نظر عن مشاعر هتتكلم وتعبر ويعني زي ما تيجي تيجي، ولا لا يعني خلينا ساكتين احسن لحسن الكلام يتفهم غلط، خلينا ساكتين لا يحملوني المسؤوليه لا شيل انا الليله. فقولي لي كده انت مع انهي فريق، وما تنسيش تلعبي في الصندوق. استناكم يا جماعه تشاركونا في الفكره ديت النهارده كده. عايزين نفكر مع بعض احنا ليه بنخاف ساعات، بنخاف بنعبر عن افكارنا، او احيانا بنبدا كلامنا بساعات بخاف اقول، او انا احيانا بخاف اعبر جمله كلنا بنقولها حتى لو بنقولها لنفسنا في السر. انا بخاف اقول لهم ان انا بتضايق لا ياخدوا مني جنب، انا بخاف اعترض لا يزعلوا مني. جمله بنبدا بيها كده حيطه خرسانيه بنبني بيها حيطه ما تتهدش ما بيننا وما بين الناس وما بيننا وما بين نفسنا احيانا على فكره. فاحنا النهارده جايين نفتح صندوق الكلام المحبوس دوت اللي شايلينه جوه قلوبنا لغايه ما يمكن قلبنا وظهرنا اتحنوا ما بقوش قادرين يشيلوا. جايين النهاردة نعرف احنا ليه بنخاف بجد، ليه بنخاف نعبر، ونتعلم ازاي نقول اللي جوانا بشجاعة وبشياكة في نفس الوقت، يعني عشان ما نخسرش حد، والأهم من كده ما نخسرش نفسنا. فاستناكوا قبل كل دوت تشاركوني ايه الكلمة اللي حاسس ان هي محبوسة جوه قلبك النهاردة، او ايه الفكرة او ايه التوجه او ايه الحاجة اللي نفسك تصرخ بيها قدام الناس بس مأجلها لانك قلقان او خايف لو قلتها يمكن تخسر. استناكوا تشاركوني في الفكرة دي، استناكوا تشاركوني بأراءكم وإيه الكلمات اللي نفسك تعبر بيها، أو لا أنا هعبر مش هيفرق معايا. نطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نبتدي يومنا، ما تروحوش في أي حتة.
1: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج

الواقع بيقول إن الحياة صعبة، لكن ربنا معاك في كل وقت صعب، زي ما بيقول في الكتاب المقدس في سفر المزامير أصحاح 91 من عدد 10 لعدد 11: لا يصيبك شر ولا تقترب مصيبة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكته بك ليحرسوك في كل خطوة تخطوها.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سمت.
1: أوقات كتيرة بنخاف نتكلم، بنخاف نعبر، بس خلونا كده احنا لسه في بداية كلامنا أسألكوا السؤال ده، هو إيه اللي بيوجع أكتر؟ إني أقول الكلمة أو أقول اللي في قلبي وأتحمل تبعيات الكلام ده وأتحمل رد الفعل اللي هيجيلي أياً كانت النتيجة، ولا لأ أنا مش هقولها وهكتمها في قلبي؟ أني أصعب؟ أني أهون عليك؟ أصل إحنا ساعات كتيرة قوي بنخاف نقول لأ، بنخاف نقول أنا تعبت، بنخاف نقول أنا مش موافق، بنخاف نعترض، بنخاف نقول حاجات كتيرة جدا، فبنبلع الكلام وبندفنه جوانا لمجرد أننا خايفين من رد الفعل، أو خايفين نخسر ناس، أو خايفين ما نطلعش زي ما هم كانوا واخدين صورة عننا، بنخاف. بس الحقيقة ان الكلام المحبوس ده ما بيموتش او ما بيختفيش، مش خلاص انا كتمته ومش هيظهر تاني. الكلام المحبوس بيفضل عايش جوانا وبياكل في اعصابنا وفي ارواحنا وفي افكارنا وبيخليناش حتى عارفين ننام بالليل. كل ده من الكلمة اللي أنا حبستها جواي. فأنت لما بتكتم ضيقك وبتكتم اعتراضك أو حتى بتكتم تعبك، ما بترضاش، بتخاف تقول ان انت تعبت، بتخاف تقول ان انت معترض. أنا بشكل أو بآخر في الحالة دي أنا بتحول لقنبلة موقوتة، والخوف من رد فعل الناس بيخليني طول الوقت عايش بصورة مش أنا، أنا بحاول أعيش بالصورة اللي هم عايزين يشوفوها، فأنا بعيش بنسخة مش نسختي الحقيقية. عشان كده النهاردة إحنا محتاجين نتعلم وعلم نفسي أن مشاعري وكلماتي وأفكاري ليها حق أن هي تطلع للنور، أنا ليه حبسها؟ وإن حبس الكلام ده ما بيحميش العلاقات أو ما بيحميش المكانة أو ما بيحميش أو ما بيمنعش الأذية، ده بيموت بالبطيء، بيموت العلاقات بالبطيء بسبب التراكمات برضو، يعني نوعا ما تراكمات، مشكلة ورا مشكلة ورا مشكلة، خفت أتكلم، خفت أعبر، خفت أعلن عنها فتراكمت. فعشان كده نصيحتي ليك النهاردة قبل ما نقول أي حاجة، قول اللي جواك، لأن اللي بيحبك بجد، اللي باقي عليك بجد، هيبقى حابب يسمعك وهيستحمل يسمعك وعايز يسمعك أيا كانت الأفكار اللي جواك. فما تكتمش الكلمة جواك النهاردة كده، شوف إيه اللي انت خايف تقوله، اللي انت خايف تعبر عنه، وأعلنه، طلعه للنور. محتاجين نتعلم كده ازاي نصيغ افكارنا، نصيغ مشاعرنا، نطلعها للنور، نبطل نكتمها جوانا، لانه الكتمان دهوت ليه مشاكل كتيرة بتأثر علينا، بتخلينا فعلا مش عارفين ننام بالليل. حكي معاكم شوية عن الفكرة ديت، لكن عايزة ارجع للتعليقات عشان وصلنا لحد دنيا كانت بتقول انا من الناس لو سكتت تموت، معرفش اسكت حتى لو الموضوع هيجي علي، اهم حاجة عندي الحق ثم الحق. الله عليك يا دودو. طيب دنيا هنا بتقول انه هي هتنضم للفريق اللي لأ هتكلم وهقول وهتحمل النتيجة ايا كانت، ايا كان رد الفعل اللي هيجي، ايا كان تبعيات اللي انا اقوله دوت، هقوله وهتكلم وهعبر وهستحمل النتيجة، وزي ما تيجي تيجي بقى، بس ما اقدرش اكتم في قلبي. طيب خليني اسألك كده يا دنيا، هل فعلا بتعرفي تتحملي تبعيات دوت؟ وهل بتحسني الطريقة والتوقيت اللي تقولي فيهم الكلام، ولا لا زي ما بقى بيطلع من قلبي كده انا بطلعه؟ شاركينا اكتر كده النهاردة، عايزين نتعلم مع بعض. هستناكي كمان يا دودو نلعب اكتر مع بعض في الصندوق. لكن كمان بصبح على الجميلة ماجدة. يا ماجدة صباح الخيرات، طمنين عليك يا ماجدة وعلى اخبارك، وبسرعة شاركينا في موضوعنا، متحمسة اسمع رأيك في فكرتنا النهاردة. هل انت من الناس اللي بتعبر عن افكارها ومشاعرها وتوجهاتها وارائها، اعتراضها او موافقتها، بتقول اللي في قلبها ما بتكتمهوش، ولا لا يعني انا بخلي أفكاري، خواطري، مشاعري بخليها لنفسي، لأني ما عنديش استعداد أني أتحمل نتيجة الكلام دوت أو أتحمل تبعيات اللي أنا هقوله دوت. فقولي لي كده أنت مع أنهي فريق، وما تنسيش لعبي معنا في الصندوق. كمان دودو بتشكر صديقتها ميري، طبعا بنصبح على ميري لو بتسمعنا دلوقتي، بتشكرها على وجودها في حياتها الفترة ديت. يعني إحنا بنصلي لعلاقتكم دايما تبقى متينة يا دنيا، وأمين ربنا دايما يكون بيحط في حياتك العلاقات اللي تكون بتسندك، واللي يكون بيستخدمها ان هو يكون بيرفعك بيها من اي وقت صعب. كمان دنيا بتبعت كمان كلمة شكر قليلة دي فيلومي، بصي الاسم طويل، فاليومن في ليمون صح, في ليمون, في حروف, في حروف هات كتير وامهات كتير ماشي. في ليمون صح كده. صباح الخير يا في ليمون, برضو لو بتسمعنا بتقول له كلمه شكر قليله على وجودك, واحنا مديونين للي عملته معانا. انت مش عمي, انت ابويا التاني, بحبك وافضل احبك يا شقيقي, بنحبك جدا يا نودي. الله على الحب, الله على الجمال. حلوه العلاقات القريبه, وكمان لما بتبقى في العائلات يا جماعه بحس كده ان العيله تبقى كده. مش النهارده بنسمع عن العائلات, انا ما اعرفش حاجه عن عمي, ما اعرفش حاجه عن خالي, ما اعرفش حاجه عن اولاد خالتي, ما اعرفش حاجه عن لا, عايزين نرجع كده العائلات الجميله ديت. امين, ربنا يبارك عيلتك دايما ويبارك حياتك يا دنيا. لكن كمان نانا بتختار معانا 39 من الصندوق. 39 رسالة لحد دلوقتي, محدش اختار سؤال, محدش اختار لعبة, عايزين ننشن على الألعاب يا جماعة. طيب 39 النهاردة يا نانا بتقول ربنا ما بيسيبش قلب غير وهو مديله التعويض اللي يليق بيه, تشدد النهاردة كده. رسالتك يا نانا تشددي, خليكي قوية, خليكي مصدقة, وخليكي واثقة ان ربنا مش هيبطل شغل في حياتك, وانه مش بيسيب قلب غير لما يكون متأكد ان القلب ده مسنود ومتعزي, وكده كده ما بيسيبناش يعني. كمان بسمة بتختار 24 ليا و 43 ليا. طيب 24 ليا, 24 ليه برضو رسالة ماشي. 24 بتقول كل شيء سيأتي في الوقت المناسب فكن صبورا. بصي بصراحة يا بسمة, أنا في حاجات ببقى صبورة فيها, وفي حاجات اللي هو أنا عارفة أن أنا المفروض أكون صبورة فيها بس ما ببقاش عارفة أكون صبورة فيها, فلو ببقى عارفة اللي هو أي أنا مستنيه, أنا مستنيه, يلا بقى أنا مستنيه هو, بس يعني هنستنى هنعمل إيه. كمان 43 ليك يا رب يكون سؤال بقى أو لعبة. أيوة أخيرا لعبة. 43 عايزة أكلة يا بسمة بأول حرف من اسمك, بس يعني عايزة أكلة بحرف الب. يلا نلعب مع بعض. أكلة بحرف الب, هتلنا أكلة بحرف الب يا بسمة, أكلة بأول حرف من اسمك. في أكلات كتيرة, في جت على بالي أكلة أنا ما بحبهاش يعني, بس هي أكلة. هستناكي تلعبي معانا يا بسمة. لكن نانا بتشاركنا بتقول هخاف, هتخافي تقولي اللي جواكي, هتخافي تعبري عن مشاعرك علشان ما تخسريش, او بتخافي من رد فعلهم, او بتخافي تتحملي النتيجه. قولي لي طيب بتخافي ليه؟ يعني انت قلتي بخاف واسكت, ولا بخاف لان عندي اسباب؟ شاركيني اكتر كده, لان ده اللي احنا عايزين نعمله النهارده, عايزين نعرف نفسنا اكتر واعرف انا ليه بخاف وتاثير ده عليا ايه. لكن قبل ما اقول لكم اول مطب بنقع فيه بسبب انا خايف اقول دوت, دنيا بتختار رقم 10 من الصندوق. طيب خلينا كده نشوف رقم 10 رقم 10 النهارده بتقول, رقم 10 النهارده بتقول هل هناك شيء, اي شيء في حياتك تود تغييره؟ رقم 10 النهارده سؤال يا دودو, قولي لي كده هل في اي حاجه في حياتك النهارده نفسك كده ان انت تكوني بتغيريها, او نفسك انه الحاجه دي يا سلام لو اقدر ان انا كده اكون بعدلها, او يا سلام لو اقدر ان انا اكون بزودها بشيلها بغيرها, يعني فكري كده اي تفصيله, اي تفصيله في حياتك, ولا لا انا حابه حياتي بكل تفاصيلها بكل مراحلها. حلو برضو ان انا اكون راضي عن حياتي, ومش حرام ومش غلط برضو, مش عيب انه يا سلام لو كنت اقدر اشتغل على نفسي في الحته دي واغيرها, يا سلام لو اقدر اطور من نفسي في الحته دي واغيرها مثلا. ما هو مش رغبتي في التغيير دايما معناها ان انا ناقم على حياتي. فيعني شاركيني كده قولي لي هل في اي حاجه بقى في حياتك تودي تغييرها. دي رقم 10. كمان رقم نانا بتقول فين جوابي 39. انا مش قلنا 39 ولا ما قلناهاش 39؟ ايوه قلتها لك. ايوه ربنا ما بيسيبش قلب غير وهو مديله التعويض اللي يليق بيه, تشدد. هحطها لك برده تاني يا نانا, ولا وصلت خلاص صح. طيب نرجع تاني كده لسؤالنا. تمام, نرجع تاني لسؤالنا, وانهي الاصعب يا جماعه بالنسبه لكم, اننا نكون بنكتم الفكره, او بنكتم المشاعر, او بنكتم بنكتم الاراء, او بنكتم الغضب. مش هقول لهم ان انا زعلان منهم, مش هقول لهم, بتكتم كل دوت لانك ما عندكش استعداد تتحمل النتيجه, او ما عندكش استعداد تواجه, ولا انا هقول وزي ما تيجي تيجي. الحقيقة ان احنا اوقات كتير بنقع في فخ انا خايف اقول يا جماعة وانا خايف اعبر. بس خلونا كده ناخد الموضوع واحدة واحدة. لما بخاف اتكلم او بخاف اعبر ايه اللي بيحصل لي؟ اعتقد اول حاجة كده هتيجي على بالنا ويمكن من اول حاجات اللي انا فكرت فيها وانا بفكر في الفكرة دي، انه انا لما بخاف اقول او لما بخاف اتكلم ده بيحطني كده في دوامة من الاوفر ثينكينج. عارفين كده الاوفر ثينكينج المرعب اللي بيخلينا مش عارفين ننام بالليل من كتر ما انا عمال افكر. اول حاجة بتحصل لنا ان انا مش هتكلم او مش هعبر لان انا بدخل في دوامة التفكير ديت، وابتدي الاقي مخي بيخرج لي اجمل واعظم واروع افلام الرعب السينمائية اللي ملهاش اساس من الصحة. عارفين كده اللي هو ده انت لو اتكلمت هيحصل كذا، لو اتكلمت هيحصل كذا، اللي هو ايه الدراما ايه الرعب ده، ده مخنا بيطلع سيناريوهات رعب ولا هيتشكوف ولا كان اسمه ايه هيتشكوف بتاع الافلام الرعب دوت، اللي هو ليه الدوامه اللي انا بدخل نفسي فيها ديت. انا خايف اتكلم وخايف اعبر، لا يقولوا عني كذا، لا يفتكروني كذا، لا يزعلوا مني، وكلها افكار ممكن يكون ما لهاش على ارض الواقع اي اساس من الصحه. يعني مثلا تلاقي عقلك يقول لك لو قلت لا هيكرهوك فخاف اقول لا، لو قلت مثلا انا تعبت او انا مش قادر هيستبعدوك او هيقولوا انك ضعيف او هيدوروا ازاي يستبدلوك، او اوعى تقول ان انا عندي خطوط حمراء في حياتي مش بسمح لك ان انت تعديها، دي حدودي. هخاف اقول كده واخاف احافظ على الحدود دي، ليقولوا مثلا عليا قماص او نكدي او تينك، او هخاف اعبر. فالخوف من السيناريوهات دي بيدخلنا في دوامة الاوفر ثينكينج او بيدخلنا في دوامة التفكير الزيادة ديت، وبنفضل ساكتين. بختار ان انا افضل ساكت، بس الحقيقة ان السكوت دوت مش ببلاش. السكوت ده ليه ضريبة، وضريبة كبيرة، لانه بيدخلنا في متلازمة كده اسمها متلازمة الانفجار المفاجئ. لان انا عمال بكتم بكتم بكتم بكتم كده، وعمال عارف كده ما تجيب علبة او تجيب كيس وعمال بتحشره بتزنق فيه بتحشره مع يعني اي حاجة ليها سعة ليها قدرة على الاحتمال، وانا بني ادم انا ليا طاقة، فانا عمال بكتم بكتم بكتم بكتم. فهنفجر، هاجي في مرحلة ما هنفجر. والبني ادم اللي بيكتم وبيفضل ان هو ما يتكلمش وطول حياته مقضيها ان هو بيكتم وبيكتم وبيكتم، بيتحول لبالونة. عارف كده البالونة، البالونة اللي عمال بنفخ فيها انفخ فيها انفخ فيها، ومرة واحدة هتنفجر في وشي، هتفرقع في وشي، وتفرقع في موقف تافه، مش لازم في موقف كبير، مش حاجة محورية، مش حاجة هتغير الحياة، لكن تلاقي الشخص ده بينفجر في موقف تافه وبطريقة عنيفة جدا، بطريقة اللي هو اللي واقف من بعيد من بره كده بيتفرج على المشهد يقولك ايه ايه ايه ايه الاوفر ده، او ايه اللي وصلنا لكده، ايه اللي خلى الموضوع يتطور للمرحلة دي، ولاقي نفسي بخسر نفسي وبخسر علاقات وبخسر ناس كانت موجودة في حياتي بقالها وقت، بخسر شغل يمكن. يعني الاقي انه الكتمان اللي انا كنت متخيل انه حماني من ردود فعل انا مش ما عنديش استعداد اتعامل معاها، هو تحول لقنبلة انفجرت في وشنا احنا الاثنين. هقول لكم زي ايه، زي مثلا الشخص اللي زميلك مثلا الهادي الساكت المطيع الحمول اللي قاعد في المكتب اللي جنب منك وانت دايما بتعتمد عليه في الشغل، بتسأله يخلص لك تاسكات، بتطلب رأيه بتخليه يشيل مكانك شفتات، ومرة واحدة تلاقيه قلب وتنرفز وانفجر في وشك وخناقة كبيرة بسبب ان انت خدت القلم بتاعه. هي المشكلة مش على الألم والخناقة مش على الألم، بس الخناقة على سنين هو كاتم فيها مشاعر أفكار كلام عايز يقوله. أنا ممكن أكون الشخص دوت، أنا ممكن أكون الشخص اللي انفجرت بسبب الألم، انفجرت بسبب كوباية الشاي اللي فيها معلقة سكر زيادة. بننفجر على حاجات صغيرة وبسيطة، ليه؟ لأن أنا اخترت أن أنا هحوش هكتم هكتم هكتم هكتم هكتم. فأحيانا إحنا محتاجين نتعلم نعبر بشياكة دلوقتي في الموقف وهو سخن وهو في وقته، عشان ما انفجرش بحدية أو بعدم شياكة، مش نقول اللي تأدب بعدين، لكن بعدم شياكة أو بانفجار مش مدروس. وخليني أسألكوا برضو سؤال، كم مرة عقلك صور لك أنه أنت لو قلت رأيك أو قلت وجهة نظرك أو قلت اعتراضك الدنيا هتتهد وأنه هتحصل مشكلة ولا خليني ساكت أفضل؟ ولما فاض بيك الكيل زي ما بنقول واضطريت أن أنت تتكلم، لقيت أنه الموضوع عدى عادي جدا والطرف التاني تقبل الكلام وحلينا المشكلة، واللي هو أقف قدام نفسي كده اللي هو يعني يا ريتني اتكلمت من بدري، يا ريتني قلت من بدري بدل ما أنا كنت قاعد شايل كل ده في قلبي وساكت وهفرقع. فأنا محتاج أتعلم ما تكسفش زي ما دنيا كده بتعمل، أنا هتكلم هعبر، مش هكتم جوايا، مش هخاف اكتم جوايا. خلوني برضو اسالكم كده، طيب ايه اكتر حاجات بنكتمها جوانا؟ ايه اكتر كلمات بنخاف نقولها؟ انا لما جيت افكر كده ايه الحاجات اللي بنخاف نقولها، لقيت ان كلهم بينحصروا في ثلاث بنود اساسيه تحت منهم تندرج حاجات كتيره بقى، لكن نقدر نقول هم العواميد. فكروا معايا كده ايه اكتر حاجات بنخاف نقولها. لكن خلوني كده ارجع للتعليقات الاول وبفكركم سؤال حلقتنا النهارده، انهي الاهون بالنسبه لك، ان انا اقول اللي في قلبي، اقول مشاعري افكاري توجهاتي ارائي اعتراضي واتحمل النتيجه وزي ما تيجي تيجي، ولا لا انا هكتم في قلبي وخلينا زي ما احنا علشان ما نلبسش في بعض؟ وايه اكتر حاجه كتمها جوه قلبك النهارده ونفسك تقولها؟ ايه اللي مش لازم تكون حاجه وحشه، مش لازم تكون انفجار، مش لازم تكون مشاعر سلبيه. احنا ليه دايما بنتعامل مع المواجهه انها لازم تكون تكشيره وخناقه؟ يمكن دي من الافكار اللي عايزين نحكي فيها برضو مع بعض النهارده. طيب خليني كده قبل ما نكمل كلامنا ارجع تاني للتعليقات، ووصلنا لحد دوني كانت بتقول حبيتها جدا، اعتقد قصدها على الرساله اللي طلعت لها. امين دايما كده، ربنا يفرح قلبك يا دودو. ولا ايه كمان؟ نانا بتختار رقم 19 ورقم 19 النهارده يا نانا، يا رب يكون سؤال. حلو السؤال ده، ما أفضل مجاملة تلقيتها على الإطلاق؟ إيه أكتر كلمة مجاملة اللي قالهالك ما كتمهاش كده وما احتفظش بيها لنفسه؟ في حتى المجاملات يا جماعة، إحنا أحيانا ما بنكتم المجاملات، بنكتم كلمات الشكر، بنكتم كلمات المحبة، بنكتمها. كل دي حاجات الحاجات اللي بنخاف نقولها، مش بس الحاجات السلبية، احنا في حاجات حلوة كمان بنخاف نقولها، بنكسل نقولها، ما بنرضاش نقولها. فالنهاردة كده قوليلي يا نانا ايه افضل مجاملة اتقالت لك، افضل مجاملة تلقيتيها؟ دي رقم 19 النهاردة. كمان مجد بتقول كتير بعبر وده الاكتر في حياتي، وساعات لأ حسب الشخص اللي بتعامل معاه. طب حلو، هنا في حكمة في اختيار العلاقات. طب على اي اساس بتختاري مين الشخص اللي هتقولي له ومين الشخص اللي مش هتقولي له، او ايه العلاقات اللي هتعبري معاها وايه العلاقات اللي مش هتعبري معاها؟ شاركينا اكتر كده. لكن حالا اشوف لك رقم 8 ورقم 9. رقم 8 النهاردة رسالة بتقول مهما كان الواقع يدعو الى التشاؤم، علينا ان نبحث عن الضوء في نهاية النفق، دائما هناك امل، كن متفائل. دي رسالتك النهاردة يا مجدة، دائما كوني متفائلة. امين كده دايما تكوني مصدقة انه في نهاية النفق في نور، نهاية الظلمة في نور. كمان رقم 9 سؤال، ما هو أكثر ما تفتخر به بنفسك؟ إيه أكتر حاجة في نفسك كده أنت فخورة بيها، حاسة كده أنه الحاجة دي تدعو للفخر، أو أنا مبسوطة بنفسي أن أنا بعمل الحاجة دي، أو أنا سعيدة بنفسي أن أنا شاطرة في الحاجة دي أو متميزة في الحاجة دي؟ يلا، ما هو أكثر ما تفتخر به في نفسك؟ دي رقم 9 النهاردة. كمان نانا بتقول بتكمل على بخافك، بتقول هتعبر ولا هتخاف؟ بتقول هخاف. فبتقول بخاف التعبير عن المشاعر لأنه يؤدي إلى السخرية أو التجاهل أمام بعض من الناس اللي أعرفهم. طيب دي الحاجات اللي عايزين نحكي فيها مع بعض النهاردة يا نانا، لكن شاركيني الأول أنت بوجهة نظري، تفتكري ليه انا بفكر ان ده هيكون انطباعهم؟ هل ان انا شفت ده منهم في مواقف مشابهه قبل كده، ولا ده مجرد الاوفر ثينكينج اللي شغال جوه دماغي اللي بيعمل لي سيناريوهات ملهاش اي اساس من الصحه؟ شاركيني، قوليلي كده على الارض الواقع من حياتك انت، ايه اللي بيخليكي تخافي انك تعبري عشان ما تقابليش السخريه دي؟ هل شفتي علامات او دلائل ولا ده اللي انا بتوقعه؟ فكري كده وقولي لي. كمان بسمة بتقول هتفضلي أجمل هدية أخدتها 2/9 من السما في 2010. تفضلي ملاكي اللي بياخد معايا في كل اللي باخده معايا في كل مكان. هتفضلي أجمل صديقة بالنسبة لي. أستنكي استنيتك واستنيكي عمري وما هنساكي وسامحيني اني معرفتش اعبر واقولك كده. اعتقد ان هي قصدها او نفسها تبعت دوت لصديقة معينة. يعني اشجعك جدا ان انت تعملي دوت حتى لو الشخصية دي مش موجودة في حياتك دلوقتي, افترقتوا لأي سبب من الاسباب, لكن حاولي بشكل او باخر تكوني بتوصلي الكلمات ديت. كمان بسمة بتقول بجد شكرا على اختيارك للحلقه دي, خلتني اقول اللي في قلبي. شكرا ليكي يا بسمة, حقيقي ده اللي احنا نفسنا نكون بنعمله, نفسنا نطلع اللي في قلبنا, نفسنا نكون ما بنخافش نعبر. حقيقي اوقات كتيره احنا بنمنع نفسنا من التعبير او من الكلام علشان انا عندي افكار. يمكن انا لسه مستنيه اسمعك اكتر يا نانا, لكن زي ما نانا هنا بتقول انا عندي توقع انه الاخر هيقابل مشاعري بالشكل الفلاني, فانا محتاج افكر انا ليه ده توقعي عن الطرف التاني. يمكن لسه هنحكي اكتر في الفكرة دي, لكن متحمسة اكون بكمل معاكي اكتر يا بسمة ونلعب مع بعض اكتر في الصندوق. كمان بنصبح حلقة الجميلة مريم سمير يا مرمر, صباح الخير وصباح المحبة عليكي. طمنين عليكي كده وعلى صحتك وعلى اخبارك. وحالا اشوف لك رقم 6 وانا رقم 12. رقم 6 النهاردة رسالة بتقول الحياة مع ربنا فيها صعوبات بس فيها تعزيات, وعلى قد ما تكون أمين ربنا هيشيلك شيل. النهاردة كده ربنا بيقولك يا مريم, يعني حتى لو حاسة إن الحياة فيها تحديات وصعوبات, لكن حسب أمانتك معاه هو كمان أمين معاكي وهيكون بيشيلك وبيشيل الشيلة. كمان رقم 12 ليا بتقول الحياة بدون حب كالشجرة بلا ثمار ولا فاكهة. ولو كتمنا المحبة, واحدة من الحاجات اللي عايزين نحكي فيها برضو كتمان المحبة, لو كتمنا المحبة هنلاقي ان حياتنا جفة, حياتنا أرض بور. والمحبة ديت ممكن تظهر مش بس في العلاقات العاطفية, لكن ما بين الأهل, ما بين الصحاب, ما بين الإخوات, ما بين الزمايل. فأمين ربنا كده يدينا اننا ما نخجلش نعبر عن محبتنا. هستناك يا مريم كده تشاركيني وتقوليني انت مع انهي فريق, الفريق اللي بيفضل ان هو يكتم الكلام جواه, يكتم المشاعر, يكتم الأفكار, سواء كانت حلوة أو وحشة. مش دايما الحاجة اللي هكتبها دي تكون الحاجة الوحشة أو الغضب أو الأفكار السلبية أو عدم القبول, ممكن تكون بكتم جوايا حاجات حلوة. فهتختاري انت تكوني بتكتمي لأني ما عنديش استعداد تتعامل مع التبعيات, ولا لا هعبر وزي ما تيجي تيجي. قوليلي كده انت مع أنهي فريق, وايه أكتر حاجة في قلبك النهاردة نفسك تعبري عنها او نفسك تقوليها لنفسك, تقوليها لحد. بس احنا بنركز اكتر النهارده اللي عايزين نقوله للناس. ايه اكتر حاجه نفسك تقوليها لحد النهارده؟ فكري كده واستناكي تشاركيني. كمان نانا بتجاوب على 19 طلعت لها, كان لو ايه اجمل مجامله اتقالت لك. بتقول افضل مجامله تلقيتها كانت شخص قال لي اشعر بالراحه عندما اتحدث معاكي. الله يا نانا, واضح ان انت شخص مريح في الكلام. عارفين كده في ناس اللي لما تيجي تتكلم معاهم تحس انهم مريحين في كلام, بيسمعك من قلبه, بيسمعك بذهنه وهو حاضر, ما بينتقدكش, ما بيقطعكش في الكلام, ما بيحاولش كده يعلي عليك كده. في ناس لما تيجي تتكلم معهم تحس ان هم مريحين في الكلام. فانا حاسه انه مجامله حلوه قوي ان حد يقول لي انت مريحه في الكلام. فيعني امين كده ربنا يباركك ويبارك حياتك ويبارك علاقاتك ويبارك اللي حواليك بوجودك في حياتهم كمان. يعني انا مستنيكي كده تشاركيني اكتر بقى, ليه بتخافي تعبري عن مشاعرك للي حواليك طالما اوريدي بيتقالك ان انت شخصيه مريحه؟ فليه بقى بتخافي تقولي ان انا كمان منبسط معاك وانا كمان بحب وجودكم؟ فشاركيني اكتر كده. لكن خلينا كده نرجع نحكي شويه في ايه اشهر الحاجات او اشهر الكلمات او اشهر المواقف اللي بتخلينا نكتم الكلام جوانا او بنخاف نعبر او بنخاف نتكلم. لما جيت افكر كده لقيت انه زي ما قلت لكم ثلاث أبواب أو ثلاث بنود أساسية في الأغلب كل الحاجات اللي بنخاف نعبر عنهم بيندرجوا تحت بند منهم. أول بند هو اللأ أو الخوف من الرفض. احنا بنخاف نقول لأ لأننا اتربينا على, يمكن دي من الحاجات أو الأفكار اللي اتكلمنا فيها كتير, إننا اتربينا على إنه الشخص الطيب, الشخص الأمين, الشخص الجدع, الشخص المحبوب, الشخص الكيوت هو اللي دايما بيقول حاضر, دايما بيقول نعم, دايما موجود, دايما حاضر, دايما متواجد, دايما بيخدم, دايما بيجي على نفسه, دايما موجود. فبقينا بنخاف نقول لأ للناس تبعد عننا او الناس تفتكرنا انانيين او الناس تفتكرنا او تاخد عننا انطباع كده انه انا ما بيهمنيش حد. انا دايما بقول لا، انا بعترض، انا برفض، انا بختار نفسي. وبننسى انه لا، اللي انا بقولها لطلبات بعض الناس ممكن يكون معناها لطلبات ناس تانية، او ممكن يكون معناها لنفسي، معناها لصحتي، معناها لسلامي. يمكن كان عندنا حلقة كاملة بنحكي فيها عن الفكرة دي من قريب. لكن واحدة برضو من البنود اللي بينحصر تحت منها حاجات كتيرة بنخاف نعبر عنها، انا تعبت او انا محتاج للمساعدة، او الخوف من ان انا ابان اضعف او اقل من الصورة اللي الناس واخدها عني. فكرة ان انا مش قادر، او ان انا مش متاح، او ان انا تعبت، او ان انا مش هقدر اعمل الحاجة دي، الكلمات دي بالذات او الخوف من البند ده بالذات بيخلينا نخسر نفسنا في السكة، لاننا بنخاف نقولها علشان ما نبانش مكسورين او ما نبانش ضعاف. خصوصا الناس اللي أساساً شاطرة، الناس اللي بنقول عليها كده إيه، حمولين، بيتحملوا، جدعان، بيشيل المسؤولية، جامدين، الناس اللي البيت كله أو الشركة كلها أو المكتب كله أو الشلة كلها معتمدة عليهم وقائمة بيهم، اللي متعودين دايماً يشيلوا كل حاجة، هم اللي بيسدوا، هم اللي بيتحركوا، هم اللي بيعملوا. فالشخص ده اتربى على فكرة البطل الخارق اللي بيشيل كل حاجة لوحده وما ينفعش يشتكي، فما بيعرفش يشتكي. فلما يتعب، لما يمرض، لما يعدي بلحظة ضعف، يحس بالذنب انه انا مش قادر اقول ان انا مش قادر، انا خايف اقول مش قادر، انا خايف اقول تعبت، لانه خايف انه صورته كبطل هتتهز قدام نفسه قبل ما تكون هتتهز قدام الناس، لان هو عنده صورة معينة عن نفسه، وعنده صورة هو متخيل او شايف الناس شايفاه بيها. بس أصعب حمل البني آدم مننا بيشيله هو إنه يمثل إنه هو طول الوقت جامد، وإنه هو طول الوقت يقدر، وإنه هو طول الوقت ما بيقعش. ودي حاجة مرهقة جدا، في حين إن الاعتراف بإن أنا تعبت، إن أنا مش قادر، إن أنا مش متاح، إن أنا مش هقدر أعمل لك الحاجة دي، إن أنا مش هعرف أعمل لك الحاجة ديت، ده قمة الوعي بإمكانياتي، قمة الوعي ببشريتي، بطاقتي، بمحدوديتي. أنا بني آدم ليه طاقة ومحدود، ده مش عيب، ده مش عيب، ده مش حرام، ده الشكل أو ده الديزاين اللي الله خلقني بيه. فأنا محتاج أرفع عن ظهري حمولة تقيلة أنا اللي مشيلها لي بإرادتي، وقول عادي إن أنا محتاج للمساعدة، إن أنا محتاج إيد تسندني، إن أنا مش هقدر، أنا مش هقدر، أنا محتاج أنفض عن نفسي الحمول الزيادة. بيقولك الصدى بياكل الحديد لما بيمسك فيه، فما بالك أنا بقى وقلبي لما أفضل كده مكلبش فيه حمول تقيلة وشيلة تقيلة ومهام تقيلة، ما أنا هتأكل، هتأكل أنا كمان، وأنا بني آدم مش حديد. فأنا محتاج أتعلم أقول عادي أنا مش هقدر، أنا مش متاح. كمان واحدة من الحاجات اللي بنخاف نقولها إن أنا نعبر عن حدودنا، أو إن أنا أقول إن ده بيضايقني، أو إن أنا أقول إنه أنت تخطيت حدودك معايا. بنخاف نحط حدود واضحة في علاقتنا، بنخاف، لأننا بنخاف كمان من الدراما والزعل والمواجهة، وإنه هنقعد هندخل بقى في نقاش بقى وجدال، أنا قصدي، أنا مش قصدي، أنت كنت تقصد. فاللي هو بنخاف نحط حدود، فبنفضل اننا نفضل نستحمل المعاملة الغلط او المعاملة اللي فيها اقتحام لمساحتنا الشخصية او اقتحام لحدودنا على حساب سلامنا النفسي وسلامنا الداخلي. فشاركوني ايه اكتر كلمة او جملة نفسك النهاردة تروح تقولها لحد بس خايف، خايف اقول لا، خايف اقول مش متاح، خايف اقول بتضايق، خايف اقول حدودي، خايف اقول انا تعبت، خايف تقول ايه، ايه اللي انت خايف تقوله او خايف تعبر عنه النهاردة؟ شاركوني كده. لكن برجع تاني للتعليقات، ومريم بتقول نشكر ربنا حبيبتي على كل شيء، امين يا لولو، مرسي على رسالة ربنا ليا الحلوة النهاردة، امين دايما كده، ربنا يفكرك ان هو فاكرك وسندك وفي ظهرك طول الوقت يا مرمر، وهستناكي كده تلعبي معايا اكتر في الصندوق، ونشيني بقى على الالعاب وتشاركيني اكتر في موضوعنا. كمان ماجدة بتقول لازم نفلتر الكلام في المعاملة، في معاملة الشخصيات الصعبة صعبة، ولكن ما أحلى أننا نتعامل مع شخصيات بسيطة أكون حرة معاها في كل الكلام. عجبني الحكمة في التقسيم هنا يا مجدة، وخليني أركز أكتر على الجزء الأولاني من كلامك، أننا نفلتر الكلام في المعاملة مع الشخصيات الصعبة. طيب، ويمكن ده من الحاجات اللي عايزين نحكي فيها مع بعض النهاردة، بس يعني لحد ما نوصل لها شاركيني أنتي إزاي أفلتر دوت، إزاي أعمل دوت. هنحكي في الفكرة ديت، لكن ابدأي معايا كده انتي. كمان بسمة بتختار لي 25 وليها 48، يا رب يكونوا ألعاب بقى. 25 25 دي ليا صح؟ سؤال، ايه الحاجة اللي مش عايز تشوفها تاني؟ ايه الحاجة اللي مش عايز تشوفها تاني؟ الحاجة اللي انا مش عايز اشوفها تاني، واعتقد ده هيبقى اجابة اي حد هيتسأل السؤال دوت، الايام او المواقف الصعبة خصوصا اللي كان فيها فقد لحد غالي او فقد لحد عزيز، فده هيكون الحاجة اللي انا مش عايز اشوفها تاني الاوقات الصعبة ديت. كمان 48 ليكي برضو، يا رب يبقى سؤال بقى او لعبة. سؤال، جاوب بالعكس، حلو دوت، جاوبي بالعكس. ايه اكتر مكان بتكرهيه؟ اكتر مكان بتكرهي، جاوبي، ركزي، ركزي يا بسمة، ركزي. اكتر مكان بتكرهي، جاوبي بالعكس، ماشي؟ يلا جاوبي بالعكس، دي رقم 48 النهاردة، اكتر مكان بتكرهي كده. كمان وصلنا لحد فين؟ بس نانا، نانا والوان نانا وورود نانا وبهجة نانا، شكرا لك يا نانا. كمان ماجدة بتقول يعني حسب طبع كل واحد بتعامل معي، انا معاكي، ده بيعتمد على الطباع، لكن ليه عوامل تانية، ليه عوامل تانية، ان انا ازاي اختار الشخص اللي هتكلم معايا واتكلم معاه ازاي، ده ليه عوامل تانية هنحكي فيها مع بعض النهاردة، فخليكي معايا. كمان بتقول افضل مجاملة اني بسيطة وسهلة في التعامل وشخص مريح. انا بحس يا جماعة ان بجد الشخص اللي بيتقاله الكلمات ديت بيبقى كنز في حياة الناس اللي حوالين منه، لانه فكرة ان انت تلاقي شخص مريح في التعامل دي ما بقتش حاجة موجودة كتير النهاردة، مش لان الناس وحشة، بس لانه زحمة الحياة بقت واخدانا، فما بقيناش مركزين زي نكون مريحين لبعض. كمان ماجدة بتختار رقم 10 ورقم 15، يا رب يكونوا ألعاب، احنا طلعت لنا رسائل كتير النهاردة. رقم 10 الأول كانت سؤال، هل هناك أي شيء في حياتك تود تغييره؟ في أي حاجة في حياتك يا ماجدة نفسك تغيريها؟ وزي ما كنت بقول من شوية، مش معنى أن أنا أغيرها أن أنا ناقم على حياتي، لكن عادي عايز أطور فيها، عايز أغيرها، فكري كده وقولي لي. كمان رقم 15، ما هي الأفكار التي تجعلك مستيقظا في الليل؟ هل عندك overthinking بقى أو تفكير زيادة بيخليكي صحية بالليل، أو عادي بسهر بالليل أفكر هعمل غدا إيه بكرة؟ فكر قولي لي كده، ما هي الأفكار التي تجعلك مستيقظا في الليل؟ دي رقم 15. طيب خلينا كده قبل ما نكمل باقي تعليقاتكو نطلع مع بعض فاصل سريع، ونرجع بعد الفاصل نحكي في ايه تاني ممكن نكون بنخاف نعبر عنه أو بنخاف نتكلم بيه فبنكتمه جوانا.
2: انت دلوقتي بتتابع اعادة

0: الصبح بنفتح دولاب لبسنا نقف قدامه كده ونفكر ألبس إيه النهاردة على حسب هقابل مين، هعمل إيه، يومي هيمشي إزاي، واختار لبسي. كمان محتاج أعمل كده في كل مرة أتكلم فيها، أقف لحظة أفكر.
1: قول طول اليوم هفضل أغني على راديو صن.
2: احنا طول الوقت بنتكلم عن كتمان الزعل، كتمان التعب، كتمان الاعتراض، كتمان الرغبة في وضع حدود، بس الحقيقة ان كل ده كوم، وكتمان المشاعر اللي في قلوبنا ده كوم تاني. اني اكتم مشاعري او اكتم محبتي ده كوم تاني. الحقيقة انه كتمان المحبة وكتمان الامتنان من اصعب الحاجات اللي الانسان بيكتمها، لان بتخسره كتير جدا. ناس كتيرة قوي بتعيش حياتها كلها وعمرها بيعدي ويفوت الأوان وهم خايفين يقولوا لشريك حياتهم، لأولادهم، لبابا، لماما، لصديق عمره حتى، أنا بحبك، أو أنا ممتن لوجودك في حياتي، أو أنت غالي عليا، أو أنت وجودك بيفرق معايا. بنخاف نقولها علشان ما نبنشي بمظهر المدلوقين، أو اللي هو ما تجمد كده، إيه اللي بتقوله ده، أو بنكسل، أو بنقول ما هم كده كده عارفين، هم عارفين إن إحنا بنحبهم، هم عارفين إن هم غاليين على قلوبنا. بس الحقيقة إن المشاعر الحلوة دي لما بتتحس محتاجة كده انها تتقال او يتم الاعلان عنها، مش تفضل مكتومة جوه القلب. زي ما الوردة كده بتدبل لما بتسقيش مية، العلاقات كمان بتدبل وبتنشف وبتجف لما ما بتترويش بالكلمات ديت، بكلمات اعلان المحبة، بكلمات اعلان الامتنان. فنمحتاج اخد دقيقة النهاردة، خد دقيقة دلوقتي، ارفع سماعة التليفون او ابعت مسج قصيرة لحد غالي على قلبك، بابا، ماما، صاحبك، شريك حياتك، حد من اولادك، اي حد غالي على قلبك النهاردة، قل له انا ممتن لوجودك، انت غالي على قلبي، انا بحبك. قولها له فورا، قولها له بشكل صريح، قولها له بدون تزويق، بدون لف ودوران، بدون اللعب بالكلام. ما تستخسرش الكلمة الحلوة، احنا اوقات كتيرة بنكسل وبنستخسر الكلمات الحلوة في بعض. فالنهاردة كده خد دقيقة من وقتك وابعت لحد غالي على قلبك قد ايه انت ممتن لوجوده في حياتك، قد ايه انت ممتن لانه بيسمعك، لانه موجود، لانه حاضر. محتاجين نعلن محبتنا لبعض، محتاجين نتعلم نبطل نكتم مشاعر المحبة، مشاعر الود تجاه بعض، نقول ما احنا كده كده عارفين، او ما هم كده كده عارفين. لا، مش عارفين، اعلن عنها النهاردة. النهاردة كمان محتاجين ندرك انه فكرة اننا نكون صادقين في المحبة ده دعوة كتابية، ده دعوة من الله لينا. لكن قبل ما شارككم بالفكرة ديت، عايزة كده أرجع للتعليقات. ونانا كابت شاركنا بتقول: في الحياة نلتقي بأشخاص يحطمون حياتنا بأكملها، ونلتقي بآخرين يخبروننا إن الحياة جميلة ويجعلونها أجمل بالكلمات الطيبة والمشاعر الحقيقية والصادقة والقبول مع الاختلاف. فكرة إننا مختلفين ده سنة الحياة زي ما بيقولوا، ولأننا مختلفين فأكيد هنلاقي علاقات أسية صعبة تخلينا مكسوفين من أننا نقول أي حاجة، مكسوفين نتكلم، مكسوفين نعبر، وهنلاقي علاقات تانية بتدينا الأريحية الجميلة دي أننا نكون حقيقيين معانا ومعاهم. يعني أكون حقيقي مع نفسي وحقيقي معاهم. كمان مجد بتقول: يعني أكون حذرة في كلامي ومعاملاتي زي العتاب، مش كل شخص تقدري تعاتبي. يمكن دي واحدة من الحاجات الحقيقية قوي. أنا دايما يمكن بقول إنه العتاب ده مجهود لا يبذل إلا للعزيز الغالي، وده من الحكمة إن أنا مش أي حد هعاتبه، مش أي حد هلومه، ومش أي حد من حقي إن أنا أعاتبه، خصوصا لو أنا علاقتي بيه مش عميقة أو علاقتي بيه سطحية، حتى لو عمل حاجة تعدى بيها حدودي. فاللي هو خلاص أنا هحط حدود أوضح وهقفل الباب، لأنه إحنا مفيش ما بيننا علاقة تسمح لي بإن أنا أقعد أعاتبه. العتاب برضو في نوع من أنواع الحدود. طيب هنحكي أكثر في الفكرة دي. مجدة كمان نانا بتقول: أرجو الفاصل، أنا بشتغل لحقناك يقول الفاصل اللي فات يا مجدة، يعني يا رب كده كوني لحقتي تشتغلي شوية. لكن احنا مبسوطين ان احنا معاكي في مواعيد العمل، يعني يا نانا يعني مسلينك برضو، صح؟ ونكون مش مسلينك. كمان مريم بتقول: بفضل أقول كل اللي جوايا للي قدامي وما شلش حاجة جوايا، إذا كان عتاب او كلمة حلوة او تشجيع لازم اقولها في وقتها، لانه بجد ما فيش حاجة مضمونة. النهاردة كمان بشوف الكلام النهاردة اللي هقدر اقول او المشاعر اللي هقدر اعبر عنها افضل لو يمكن لو اجلت ما اقدرش اقول بعد كده، يكون الوقت فات او الشخص مثلا راح السماء، ساعتها احس الاحساس هيكون صعب قوي. انا معاكي جدا يا مريم، وهو ده اللي يمكن عايزين نطلع بيه النهاردة، ما نكتمشي مشاعرنا، ما نكتمشي كلامنا، لاننا فعلا ما نعرفش البكرة فيه ايه. ما عارفين كده بجد، يمكن زي ما مريم بتقول اوقات كتيرة كده بنسمع لما حد ينتقل، لما حد يروح السماء وتيجي تحضر كده الجنازة بتاعته او العزة، وتسمع قد ايه الناس بتقول عنه كلام مؤثر وكلام جميل، وقد ايه كان شخص فظيع، وقد ايه هم بيحبوه. طب هل هو كان عارف الكلام ده؟ هل هو سمع الكلام ده؟ انتوا عارفين ان في حول العالم ناس كتيرة، ناس عادية وناس مشاهير وناس مجنونة، اختاروا ان هم وهم على قيد الحياة يزيفوا موتهم عشان نفسهم يعرفوا الناس هتقول عنهم ايه، الناس هتفتقدهم ازاي. احنا للدرجة دي احنا عطشانين لمشاعر المحبة والود والقبول من بعض، فاحنا محتاجين نقول اللي في قلوبنا لبعض النهاردة من غير ما نكون بنأجله، من غير ما اكون بشيله البكرة. محد يمكن زي ما مرمر بتقول محدش ضامن بكرة فيه ايه، غدا قد يكون او لا يكون. عارفين كده بالهندي عندهم تعبير كده كال هنا هو، ما تضمنش بكرة موجود او لا، فاللي هو ما تضمنش، ما عرفش بكرة ده جاي ولا لا، امين يجي امين يا رب، بس انت مش ضامن. فاللي هو عبر عن محبتك، عبر عن محبتك، عبر عن اشتياقك، عبر عن امتنانك، عبر عن ضيقك، عبر عن غضبك. ما فيش حاجة بتقولك انه حرام تعبر عن غضبك، فيش حاجة بتقولك انه حرام تعبر عن مشاعرك اللي فيها حزن او ضيق. يعني التعبير مش بالضرورة انه يكون خناق. يعني سؤال، انا اسألكم سؤال، احنا ليه دايما بنفتكر ان المواجهة الصادقة او التعبير الصادق لازم يكون خناق، لازم يكون كده هنكشر في وش بعض، عارفين بتقول عليه كده ايه، سواد وش. ليه؟ في آية حلوة قوي في أفسس أعتقد 4:15 بتقول صدقين في المحبة. فأنا ممكن صدقين في المحبة دي أني أعبر عن مشاعري زي ما هي، أعبر عن محبتي بكل تفاصيلها، أعبر عن استيائي من الشخص دوت من باب المحبة. أنا هعبر، أنك تخاف تقول الحقيقة أو تعبر عن وجعك أو تعبر عن استيائك أو تعبر عن امتنانك، أيا كان المشاعر اللي أنت بتكتمها، انت كده مش بتحمي المحبة، انت كده مش بتحمي العلاقة، انت بتغشها، انت بتزيفها. الخوف من المواجهة بيخلي القلب يشيل استياء، يشيل حقد، يشيل في مثل كده الضغينة، ويصدي قلبي، هيصدي تجاه الشخص دوت. لما اخاف اقول لحد طريقتك بتضايقني، او اخاف اقول لحد انت بتتعدى حدودك، او اخاف اقول لحد ان انا مش قادر او ان انا مش متاح، انا بسيب كده ايه، عارف كده لو شبهنا علاقتنا بحبل احنا الاتنين ماسكينه، فانا عمال بسيب الحد اللي بيتشد يتشد يتشد لحد ما هيتقطع. فانا محتاج اتعلم اواجه بهدوء وبشياكة بصدق بنية صافية، اتعلم اواجه. والحاجات دي هي اللي بتخلي العلاقات تعيش نظيفة وتعيش ببركة. ربنا عايزنا نكون واضحين وانقياء وصادقين في المحبة وصادقين معي. احنا اوقات كتيرة كمان، يمكن قبل ما ارجع للتعليقات، ويمكن دي فكرة شاركنا بيها من قريب، فكرة ان انا ما خافش اقول مع ربنا. انا احنا اوقات كتيرة بنخاف نقول مع ربنا، حتى في علاقتنا مع ربنا مكسوفة اقوله، خايفة اقوله، خايفة اعبر، خايفة اطلب. احنا اوقات بنقف في الصلاة مش عارفين نقول ايه، بس احنا محتاجين لما نيجي نقف في الصلاة نتعلم نتكلم بكل شفافية، بكل صراحة، اطلب كل اللي في قلبي وقول كل اللي في قلبي، بس اصلا مكسوف من ربنا. حلو، انا مكسوف من ربنا، لو في حاجة غلط يبقى الكسوف دوت هيساعدك ان انت تتراجع عن الحاجة دي، دي حاجة حلوة، الخجل في الحالة دي يبقى حاجة حلوة، بس انا محتاجة بطل اخاف في الكلام مع ربنا. انت متخيل في ناس بتخاف تتكلم مع ربنا؟ هو عايزنا نروح له وهو بايده الحنينة هيقبلنا وهيطبطب علينا، لان هو السند بعيدا بقى عن كل الكلام الجميل اللي احنا عمالين بنقوله دوت، هو السند الحقيقي اللي لما ادخل معاه حوار حقيقي مكشوف بدون خوف من احكام او من خزلان او هيقول عني ايه، هتعزق. انا داخل مع ربنا العلاقه دي وانا مش خايف هو يقول عني ايه، لان انا عارف هو بيقول عني، هو بيقول عني ان انا ابنه، هو بيقول عني ان انا قيم، هو بيقول عني ان انا غالي. فانا محتاج اخلي علاقتي مع حبايبي زي ما علاقتي مع الله، شفافه جميله واضحه، بنتكلم فيها بكل صراحه، بنتكلم فيها بكل اريحيه، بكل منطقيه. بس انا محتاج اتعلم اتكلم، اتيكيت الكلام واتيكيت الاعتراض واتيكيت الرفض بالشياكة اللي عايزين نحكي فيه مع بعض دلوقتي. لكن خلونا كده نرجع شوية للتعليقات. وصلنا المجدة بتقول بنكتم مشاعر الغضب أحيانا عشان لو اتكلمنا الأمور هتسيء فنقفل الموضوع لغاية ما الطرفين يهدوا. دي واحدة من خطوات الحل يا مجدة. كمان بتقول التفكير ده في كل وقت سواء صحية أو نايمة حسب الظروف اللي بنعدي بيها. التفكير اللي هو الأوفر ثينكينج اللي هو التفكير الزيادة. لا طب ما أنا أعيش بحالة التفكير الزيادة دي حاجة مرهقة جدا يا مجدة، دي حاجة تستنزفنا. ليه كده؟ ليه كده؟ لا شاركيني اكتر، فضفضي معايا اكتر كده. كمان بتكمل وبتقول بس اكيد في وقت لازم اتكلم مهما كتمت طول الوقت. يعني اشجعك ان مهما طالت فترة الكتمان انك تكوني بتعرفي تتكلمي وتعبري في الوقت المناسب قبل الموضوع يبقى زيادة او overload عليكي. كمان نانا بتلعب معانا من الصندوق برقم 41. بفكركم يا جماعة من 1 لـ50 اختار رقمك المفضل كده ونشوف هيطلع لك ايه من الصندوق النهاردة. سؤال لعبة تحدي فزورة 41 النهاردة. حلو السؤال ده، حلو التحدي دوت. 41 النهارده بتقولك حاول ان تكتب لنا في تعليق رد غريب جدا على سؤال. بصي انا هقولك السؤال وانت حاولي تكتبي رد غريب جدا، ماشي؟ السؤال بيقول كيف حالك، سؤال بسيط سؤال سهل، عامله ايه، ازيك، ده السؤال. المطلوب منك او التحدي بتاعك ان انت تكتبي رد غريب جدا بس يكون فكاهي جدا، يعني يكون كوميدي جدا. يعني تخيلي كده لو حد جه سالك النهارده ازيك يا نانا، اخبارك ايه، عامله ايه، عايزاكي تردي رد كوميدي. يلا فكري كده في اكتر رد كوميدي دماغك ممكن تستحضره يكون اجابه على سؤال ازيك عامله ايه. ازيك عامل ايه، الحمد لله، مبسوطه، في رضا، نشكر ربنا، كل دي ردود منطقيه جميله حلو. بس النهارده بقى السؤال بتاعك او التحدي بتاعك عايزه اجابه كوميديه بره الصندوق. يلا كرييتيف كده، اخرجي بره الصندوق وجاوبي. كمان مجد بتقول في شخص تقعدي معاه يجيلك احباط وفي ناس تفرح وتخرجك بره كل دي. طيب هل الشخص بقى، خلينا نركز على الشخص اللي بيسبب لك احباط، هل بتعرفي تتكلمي وتعبري مع الشخص ده وتقولي له انه طريقتك بتضايقني؟ او خلينا برضو صراحة، احنا احيانا في علاقات اساسية في حياتنا بتبقى هو الشخص دوت، شخص انا مضطرة اتعامل معاه باستمرار يكون هو الشخص المحبط دوت، الشخص اللي بيطفيني دوت. فهل بتعرفي تعبري عن مشاعرك دي معاه او تقولي له مشاعرك ديت؟ كمان ماجدة بتقول احب اغير الروتين اللي عندنا. هي بتجاوب على السؤال بتاعها، في حاجة في حياتها تحب تغيرها. بتقول احب اغير الروتين اللي عندنا ونخرج من مكانات جديدة ونتعرف على ناس مرحة وسعيدة. طب حلو التغيير دوت، ده تغيير حلو ولذيذ. كمان بنصبح على صديقتنا ميري نانا. دي الصديقة اللي دنيا عملت لها منشن، اهلا بيكي معانا يا ميري، منورانا في صباح سما، مبسوطين جدا ان انتي معانا. يا رب كده تكوني مبسوطة وتكوني بتشاركينا كمان في موضوع حلقتنا وتلعب.

open فتحت تقدري في حد تقدري تفتحي معايا صفحة جديدة بالنسبة لي. فهو هفوت وسامح, بس بالنسبة له هو لا, هيفضل ملتوي ومش طبيعي حتى بعد تواصل العلاقة. انت عارفة انا بالنسبة لي الناس دي صعبة جدا, يعني انا بحس انه اختلفنا واتخانقنا واتصالحنا خلاص خلاص صفحة واتقفل. ليه لازم كده بنتعامل بانه الصفحة اللي فاتت كان فيها سطر اسود؟ ليه ليه ما ننساه خلاص, فتحنا صفحة جديدة. انا بحس ان العلاقات دي صعبة جدا في التعامل يا جماعة. كمان انا بتقول سلام للقلوب لقلوب الطيبين, سلام لمشاعر للمشاعر الصادقة, سلام لمن يبقى في حياتنا, سلام لمن يقدر مشاعرنا, سلام لمن يجعل الحياة إلى أجمل, سلام لمن يظهر في المحب في محبة المسيح لينا, سلام لمن يطبطب علينا, سلام لمن يطيبونا معنا حتى مع اختلاف يطيبونا معنا حتى مع اختلافنا. انا حاسه ان كلنا مفيش حد فينا ما يحبش يتعامل مع الاشخاص دي او الشخصيه دي, الشخص اللي هيحتويني, الشخص اللي هيبين لي مشاعر عجبني قوي, يمكن زي ما نانا قالت كده في الاخر هيديني كده قلب ومشاعر ومحبه زي محبه المسيح لينا. امين كده ربنا يحط العلاقات دي في حياتنا دايما. كمان ماجده بتقول لمساعده نانا بتنطط من الفرق. دي الإجابة الكوميدية, حلوة حلوة, بس أنا مش أقراها واضحة عشان من أنا ما تغشش. لكن أوكي أوريدي جاوبت بعديك على طول. طيب ماجدة بتقول إجابتها يعني كمساعدة لنانا على السؤال بتاع إزايك أو كيف حالك, عايزة رد فجأة فبتقول بتنطط من الفرحة. حلو. كمان نانا إجابتها هي بقى بتقول أشعر أنني بطل فيلم لكنني لا أعرف نوع الفيلم حتى الآن. لا حلوة حلوة كرييتيف وعجبتني. ازايك عاملة ايه؟ حاسة ان انا بطل فيلم بس لسه ما اكتشفتش الفيلم ده اكشن دراما كوميدي رعب. طب قولي كده نفسك يكون ايه يا نانا, يعني نفسك كده الفيلم فيلم حياتك كده اللي انتي بطلته نفسك كده يكون فيلم ايه؟ صعود نجم او صعود رحلة صعود نجاح مثلا, او فيلم كوميدي. انا نفسي حياتي تبقى مرحة كوميدية, فيعني قوليلي كده قوليلي نفسك الفيلم ده يكون فيلم ايه. كمان ماجدة بتقول لا ما اقدرش لانها شخصيات نرجسية ولما بكلمها تحب تكترع الاحزان, رغم اني عايز اساعدها لكن افضل اكون بعيدة. طيب احنا هنكمل كلام في الفكرة ديت يا ماجدة, ازاي اعيش ارد بالشياكه بقى او احط حدود بالشياكه من غير ما اخاف ان انا اقول لا او اخاف اعترض. لكن ماجده بتكمل وبتقول سلام سلام لشعب الرب في كل مكان. امين يا رب ادينا السلام ده بره وجوه في قلوبنا وفي حياتنا وتفاصيلنا وفي بيوتنا في كل, محتاجين السلام. سلام الله الذي يفوق كل عقل يكون بيحفظ قلوبنا ونفوسنا. طيب خليني كده احكي معاكم شويه, احنا الوقت بيجري بطريقة مش طبيعية معاكم يا جماعة, لكن خلينا نحكي شوية كده في اتيكيت الرفض بالشياكة او احط حدود بالشياكة او اني اقول لا بالشياكة. ويمكن دي من الحاجات اللي حكينا فيها شوية كمان الوقت اللي فات, ان انا اقدر ارفض طلبك واكتسب احترامك في نفس الوقت, لانه المشكلة مش في ان انا اكون بحط حدود, والمشكلة مش في ان انا اكون بقول لا, المشكلة في الطريقة. انا محتاج اتعلم اعيد صياغة كلماتي, يعني بدل ما اقول لا بجفة اقول مثلا انا مش هقدر او انا مش في امكانياتي او انا غصب عني ما عنديش وقت. احاول اني مش اكون مش بقول للي قدامي لا لان انا ابين له كده ان انا عايز اصده او ان انا عايز ارفضه, لا انا ببين له ان انا نفسي اساعده بس انا ما عنديش الامكانيه, ما عنديش الامكانيه في وقت, ما عنديش الامكانيه في طاقه, ما عنديش ايا كان. بدل ما اقول له انت بتقتحمني, انت طريقتك مستفزه, انت انت انت محتاج تتعلم يعني ايه حدود, انا محتاجه اقول له انه انا ممكن اكون بعز علاقتنا بس انا حاسس ان فيها كده نوع من انواع التعدي عليا, فاحنا محتاجين نعدل طريقه التعامل ديت عشان نفضل مريحين لبعض. احنا الهدف اننا نكون مريحين في حياه بعض. انا محتاج احمي نفسي من فخ ان انا اكون باجي على نفسي بزياده, باني بهاجي على نفسي بزياده في اني اساعد الاخر لحد ما انا انشف وافضى وينبوعي يفضى, فما بقاش عندي مساحه او ما عنديش المخزون اللي يساعدني او يخليني ادي حد تاني او يخليني اكفي نفسي حتى. فعشان كده يعني اتمنى بس الكلمه ما تتفهمش بشكل حرفي بس

خلينا نقول انا هساعد باللي يفيد من طاقتي، بمعنى انه يفضل عندي طاقة اني اكفي نفسي، اكفي حبايبي القريبين، او اكفي اسرتي، اكفي العلاقات رقم واحد في حياتي، من غير ما اجي على اساسياتي، او من غير ما اجي على صحتي، او من غير ما اجي على احتياجاتي الاساسية، عشان اكون بس بسترضي كل الناس. انا محتاج اتعلم اكون واعي لدوت. لكن سريعا برضو كده واحنا بنختم كلامنا، انا محتاج اتعلم في علاقاتي علشان كده ايه نطبق كل اللي احنا قلناه دوت، ونحاول نقول الكلام من غير خوف، من غير ما اكون بكتمه جوايا. محتاج اتعلم اقوله بشجاعة وبشياكة، انا مش هكتم، انا هتكلم وهعبر. اول حاجة انا محتاج اعملها، انا محتاج اكون بختار الوقت المناسب. مش هقول مثلا ان انا اللي انا بكتمه ان انا بتضايق من الشخص دوت لانه بيقتحم حدودي، فانا بس انا النهاردة هاجي هنفجر في وشه واقول له انت بتقتحم حدودي. احنا قلنا لا، مش هننفجر، احنا قلنا هنحاول نقول مثلا انه انا باقي على العلاقة دي، بس احنا محتاجين نحط لها قواعد جديدة علشان تفضل مستمرة. طيب انا في اي وقت هقول كده؟ لا، انا محتاج اختار التوقيت، انا هختار التوقيت اللي انا هادي فيه والطرف التاني هادي فيه وعنده استعداد ان هو يكون بيسمع، مش وسط زحمة اليوم، مش وسط ما الطرف التاني متعصب مثلا او متضايق من حاجة. انا محتاج اختار الوقت اللي يكون الطرف التاني فيه رايق ومستعد ان هو يكون بيسمع، وقت يكون فيه هدوء، عشان كلمة تدخل القلب مش تدخل العقل كده فيبقى عايز يدافع عنها. لا، انا عايز اللحظة الكلمتي فيها توصل للقلب. ويمكن زي ما قلنا قبل كده في حتة العتاب، يمكن دي اتكلمنا فيها كتير جدا جدا جدا، ان لما تيجي تتكلم اتكلم بلغة انا مش بلغة انت. يعني ما تقولش انت مستفز، انت بتضايقني، انت بتقتحمني. لما تيجي تفتح قلبك كده ويلا انا هتكلم، اي كلام محبوس، اي عتاب محبوس، بلاش تبدأ بانت. طريقتك وحشة، انت بتقتحمني، انت بتضايقني، ده هيخلي الطرف التاني اوتوماتيك يدخل في حالة الدفاع، فهو سد ودانه ان هو يسمعك، ودلوقتي شغل نظام الدفاع عشان يبتدي يهاجمك. لكن العكس، انا محتاج اقول انا بحس بالضغط لما بتعمل كذا، انا بحس ان انا مش مرتاح لما بتقتحمني بالشكل دوت. لما اعبر عن مشاعري، عن انا كده بجبر اللي قدامي ان هو يسمعني باحترام من غير خناق. انا محتاج اتعلم اعمل حدود صح، واعبر صح، واتكلم صح، ما اكتمش الكلام جوايا. انا محتاج افتكر دايما ان جملة اصل انا ساعات بخاف اقول دي حيطة ببنيها تاني ما بيني وما بين نفسي وما بيني وما بين الناس. فما تخافش تقول لأ بشياكة تحميك، ما تخافش تقول أنا تعبت بوعي يطبطب عليك، وما تخافش تواجه أيا كان نوع المواجهة، بس أمين تكون مواجهة حكيمة بمحبة وبصدق تنظف علاقاتك. ما تخافش تقول أنا بحبك أو أنا ممتن لوجودك في حياتي. ما تخافش تقول لكل حد غالي على قلبك أنا مبسوط بعلاقتنا قبل ما الأيام تسرقنا من بعض. طلعوا يا جماعة الكلام اللي في قلوبكو بنية صافية بمحبة، وسيبوا الباقي على ربنا. أهم حاجة ما تكتموش جواك. جرب النهاردة كده تفتح الصندوق دوت وتنطقه بأول كلمة مخبيها في قلبك أو كاتمها في قلبك، ويا رب تكون قلوبنا دايما كده نقية، وألسنتنا دافية على بعض وصدقة، ما تكونش إزاز مكسور بنجرح بيه بعض، أو آلات حادة بنوجع بيها بعض. أخيرا كده عشان وقتنا خلص، يا ماجدة شكرا جدا ليكي، أنا كمان بحب وجودك معانا، ونانا كالعادة بتختم معانا. ليكن سلام المسيح دائما على قلبك يا ليليان، وعلى قلوبكم كلكم يا جماعة. أعتقد أنني عرفت اسمك أخيرا، ليليان. هي بتتنطق كمان ليليان مش ليليان. شكرا جدا ليكي ولاهتمامك بالتفاصيل يا نانا، هتوحشوني جدا يا جماعة. لحد ما أشوفكم الأسبوع اللي جاي، بكرة الويك إند كالعادة هتكون معاكم فينا، ولحد ما أشوفكم يوم الاثنين اللي جاي على خير، هتوحشوني جدا جدا جدا، وإلى اللقاء.

صباح سما. لو حابب تتابعنا وادي الهواء تقدر تتابعنا كل يوم من حد للخميس الساعة 8:30 صباحا بتوقيت القاهرة على راديو سما.

0: إما بنطلع عليه يا إما بننزل. مش مهم ابتديت من فين، من فوق ولا تحت، المهم أنت دلوقتي فين، والأهم بكرة هتبقى فين. دي بس مجرد فكرة.
1: الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

وقال الله لموسى وهارون: قولا لبني إسرائيل: هذه هي الحيوانات التي تأكلونها من كل البهائم التي على الأرض. كل بهيمة لها ظلف مشقوق وتشتر تأكلونها، أما التي تشتر فقط أو التي لها ظلف مشقوق فقط فلا تأكلونها. فالجمل يشتر لكن ليس له ظلف مشقوق، فهو نجس لكم. والوبر يشتر لكن ليس له ظلف مشقوق، فهو نجس لكم. والأرنب يشتر لكن ليس له ظلف مشقوق، فهو نجس لكم. والخنزير له ظلف مشقوق لكنه لا يشتر، فهو نجس لكم. لا تأكلوا من لحمها ولا تلمسوا جثثها، إنها نجسة لكم. أما ما يعيش في الماء سواء في ماء البحار أو الأنهار فكلوا من كل ما له زعانف وقشور، أما كل ما ليس له زعانف وقشور سواء في البحار أو الأنهار من كل ما يزحف في الماء من كل الكائنات الحية التي فيها فهو مكروه لكم. وبما أنه مكروه لكم فلا تأكلوا من لحمه واكرهوا جثته. كل ما يعيش في الماء وليس له زعانف وقشور هو مكروه لكم. وهذه هي الطيور التي تكرهونها، لا تأكلوا منها لأنها نجسة: النسر والأنوق والصقر والحدأة الحمراء وكل أنواع الحدأة السوداء وكل الغربان بأنواعها والنعامة والخطاف والسأف وكل أنواع الباز والبوم والغواص والكركي والبجع والقوق والرخم واللقلق والببغاء بأنواعه والهدهد والخفاش وكل الحشرات التي لها أجنحة وتمشي على أربع هي مكروهة لكم. لكن توجد بعض الحشرات التي لها أجنحة وتمشي على أربع ويمكن أن تأكلوا منها، وذلك إن كان لها ساقان بمفاصل تقفز بهما على الأرض، فتأكلون منها الجراد بأنواعه والدب بأنواعه والحرجوان بأنواعه والجندب بأنواعه. أما باقي الحشرات التي لها أجنحة وتمشي على أربع فهي مكروهة لكم، فإنها تنجسكم، وكل من مس جثثها يكون نجسا إلى المساء، وكل من حمل جثة منها يغسل ثيابه ويكون نجسا إلى المساء. وكل البهائم التي لها ظلف غير مشقوق أو لا تشتر فهي نجسة لكم، كل من مسها يكون نجسا. وكل ما يمشي على كفوفه من الحيوانات التي تمشي على أربع هو نجس لكم، كل من مس جثثها يكون نجسا إلى المساء، ومن حمل جثثها يغسل ثيابه
ويكون نجسا إلى المساء. إنها نجسة لكم. والحيوانات التالية التي تسعى على الأرض هي نجسة لكم: ابن عرس، والفأر، والضب بأنواعه، والحرذون، والورل، والوزغة، والعظايا، والحرباء. هذه نجسة لكم من كل ما يسعى على الأرض. كل من مسها بعد موتها يكون نجسا إلى المساء. إن وقعت جثة أحد هذه الحيوانات على شيء فإنه يتنجس مهما كان استعماله، وسواء كان مصنوعا من خشب أو قماش أو جلد أو خيش، فيجب أن يوضع في ماء ويكون نجسا إلى المساء ثم يطهر. أما إن وقعت جثة أحدها في إناء من خزف فإن ما في الإناء يتنجس، وأما الإناء فيكسر. وأي طعام يؤكل يأتي عليه ماء من هذا الإناء يكون نجسا. وإن كان في الإناء سائل يشرب فإنه يصبح نجسا. أي شيء تقع فيه جثة أحد هذه الحيوانات فإنه يتنجس، فإن كان فرنا أو موقدا يهدم لأنه نجس فيكون نجسا لكم. أما إن وقعت في عين أو في بئر حيث يجتمع الماء فإنها تبقى طاهرة. أما من يمس الجثة التي فيها فإنه يتنجس. وإن وقعت جثة منها على حبوب تبزر في الحقل تبقى الحبوب طاهرة، لكن إن كانت الحبوب مبتلة بماء ووقعت الجثة عليها تكون الحبوب نجسة. إن مات واحد من الحيوانات المحلل أكلها لكم فمن مس جثته يكون نجسا إلى المساء، ومن أكل من جثته يغسل ثيابه ويكون نجسا إلى المساء، ومن حمل جثته يغسل ثيابه ويكون نجسا إلى المساء. كل الحشرات التي تزحف على الأرض هي مكروهة، لا تأكلوها. لا تأكلوا أي شيء يزحف على الأرض، سواء كان يزحف على بطنه أو يمشي على أربع أو له أرجل كثيرة، لأنه مكروه. لا تنجسوا أنفسكم أبدا بأي من هذه الحشرات، فلا تكونوا نجسين. أنا المولى إلهكم. كرسوا أنفسكم وكونوا صالحين، لأني أنا قدوس. لا تنجسوا أنفسكم بأي من الحشرات التي تمشي على الأرض. أنا هو الله الذي أخرجكم من مصر ليكون إلهكم. إذن كونوا صالحين، لأني أنا قدوس. فهذه هي التعليمات التي بشأن الحيوانات والطيور وكل كائن يعيش في الماء وكل حشرة تمشي على الأرض، لكي تميزوا بين ما هو نجس وطاهر وبين الحيوانات التي أكلها محلل والتي أكلها ممنوع.

0: انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع فينا.
1: يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمه وبركه ليكم في يوم جديد بفقرات جديده ومتنوعه معاكم فينا من 8:30 ل 10 بتوقيت القاهره، وهنكون بنحكي وندردش ونتكلم في مواضيع كتير قوي. النهارده موضوع الحلقه لطيف قوي، هنتكلم فيه عن نظريه جديده كده، او نظريه هي موجوده بس احنا كتير ما بنبقاش عارفين المسميات، او كتير مش بنبقى عارفين الكلام ده يندرج تحت اسم الموضوع ده. النهارده هنتكلم عن نظريه اسمها تاثير الهاله. عارفين كده انتوا الصور لما يرسموا قديسين ولا حاجه تلاقوا فيه هاله حوالينهم، برضو احنا بنعمل هاله حوالين الاشخاص، وده اللي احنا هنتكلم فيه. لو قابلت النهارده نفسك لاول مره، يعني لو قابلت شخص بنفس مواصفاتك بنفس طريقتك بنفس شكلك بنفس كل حاجة، ترى كنت هتحكم عليه ايه؟ مع العلم انه ده نفسك يعني، بس انت مش عارف انه نفسك، هو حد شبهك قوي. فلو قابلت نفسك لأول مرة النهاردة كنت هتحكم على نفسك بايه؟ ايه اكبر غلطة غلطناها بسبب حكمنا على اشخاص معينة من شكل او من انطباع او اي حاجة؟ خلينا نتكلم بشكل واقعي كده النهاردة ونحكي امثلة من حياتنا علشان نتأكد ان اللي احنا بنتكلم فيه ده جزء من الواقع. يعني تخيل كده انه دخل عليك شخصين، اول شخص انيق مبتسم كلامه ظريف موزون مترتب واثق في نفسه قوي، ودخل معاه شخص تاني شكله عادي لبسه عادي، يمكن اوقات يبان عليه انه متوتر شوية، مش عارف يعبر عن نفسه كويس ومش بيتكلم كتير. بصراحة كده انت لأول وهلة هتروح ناحية مين؟ او هتتكلم مع مين؟ او مين هتحس انه ذكي اكتر؟ او مين هتحس انه انجح اكتر؟ الفخ بقى اللي كلنا بنقع فيه بسبب ان احنا كتير من هينشد ناحية اللابك ناحية، وخلينا نقول ان ده واقعي، شئنا ابقى واقعي. دخلتك في اي مكان مع شخص في يقولك ايه ده شخص بياكل الجو، ده شخص يعني يدخل يملى القعدة، وفي شخص تاني عادي بيدخل وكل حاجة وشخصية جميلة بس مش بتاكل الجو. اللي بيحصل ده بقى اسمه تأثير الهالة اللي احنا هنتكلم فيه. الغريبة ان احنا الشخصين اللي داخلين علينا دول ما بنبقاش عارفينهم اصلا، ما نعرفش اخلاقهم، ما نعرفش نواياهم، ما نعرفش تاريخهم، ما نعرفش اذا كانوا صادقين حتى او كدابين. بس مع ذلك في اللحظة اللي بيدخل علينا الشخصين، اللي هو شخص شكله مبتسم ومميز والشخص التاني شكله عادي، لثواني كده معينة بنتخطف ونتشد مع الشخص اللي بيتكلم، اللي مع اللي لبسه مميز. وده نفس الموضوع لو قسناه بقى على كل علاقاتنا، في الشغل، في الصداقات، على السوشيال ميديا، حتى مع نفسنا. هنلاقي ان احنا كتير قوي بندي شخص ثقة لا يستحقها لمجرد انه يمتلك صفة ابهرتنا، لمجرد ان في حاجة شدتني قوي معاه. ايه ده الشخص ده لذيذ، الشخص ده لزوز، الشخص ده لطيف، لا يلا بينا نتعامل مع الشخص ده عشان في حاجة ابهرتنا. وممكن نظلم شخص تاني رائع رائع فعلا لمجرد انه اول انطباع عنه ما ابهرناش، ما خدش منا حتة كده. فالنهاردة كم شخص خسرناه في حياتنا بسبب ان احنا تسرعنا في الحكم عليه، وكم شخص صدقناه عشان بيملك هالة حوالينه. فتعالوا النهاردة نكتشف مع بعض هل احنا فعلا بنشوف الناس زي ما هم. هقيس ده بقى في حياتنا العملية كمان، هقيس ده حتى واحنا بنشتري حاجة. خليني اقول لكم على شوية حاجات كده نقفش بيها نفسنا ان احنا بنتأثر كتير قوي بموضوع الهالة ده. تعالوا كده نشوف التعليقات. ونانا بتقول صباح الخير يا تريفينا، صباح الفل عليك يا نانا، يومك مليان بالنعمة والبركة كده، وأتمنى لك صباحا هادئا. شكرا يا نانا، أنا كمان بتمنى لك يا رب كده دايما كل الحب، كل السلام، كل الجمال والرقة اللي بشوفهم دايما في كلامك. وخلي ابتسامتك ترافقك طول اليوم، اهلا بعودتك. هو يوم بس الاسبوع جاي يا جماعه، انا معاكم حد وثلاث وخميس، ثلاث ايام في الاسبوع. حد وثلاث وخميس، فيعني هتبتدوا بيا الاسبوع وتنهوا بيا الاسبوع، وفي النص شويه كاتشب ومايونيز كده، بتعرفين انتوا كده. فالاسبوع جاي انا معاكم تقريبا 3 ايام، فده كتير يعني، بس مشفقه بحالكم يعني، بس تمام. ودنا صباح الفل عليك يا دنا يا جميله، اسمك خطير، انا بحب اسم دنا قوي عامه يعني، هو دلع مدنا بس مش عارفه دلع ايه تاني، بس دايما مدنا بنقول لها دنا. وبتقول جود مورنينج فينا، صباحك قمر زيك، وانت كمان جود مورنينج عليكي، وصباحك حلو قوي زي قلبك الحلو، ودايما كده يا رب متألقة وجميلة ولطيفة. النهاردة بنتكلم عن ما يسمى بتأثير الهالة. يا ترى كم لو انت شفت نفسك لأول مرة هتحكم على نفسك ازاي؟ في مقولة كده نفسية بتقولك انه يعني كل ما هو جميل هو لطيف، فانتوا ايه رأيكم في الموضوع ده؟ مع ضد ومع ولا ضد ولا ايه موقفكم في الحتة دي؟ تعالوا كده اقول لكم على خبر لطيف قوي بيحصل في المطاعم وبيعملوها التركة دي. تعرفين ان قصة تأثير الهالة ده مدروس نفسيا جدا، وبيستخدموه في الدعاية والاعلان قوي، وبيستخدموه في التسويق جدا جدا جدا، بيبنوا عليه افكار. خليني اقول لكم خدعه بنقع فيها كده واحنا مش حاسين. مجدي بيقول صباح الخير يا استاذه، صباح الفل عليك يا استاذ مجدي. برضو هرجع اقول لك زي كل مره انا بحب قوي منك يا استاذه دي، فصباح الفل عليك. انا عايزه اقول لك يعني بنبسط بدخلتك عليا. بيقولوا لك ايه بقى؟ بيقولوا لك انه في بعض المطاعم بتحط طبق في المينيو بتاعها او وسط الاصناف، مثلا وليكن هديكوا يعني الاسعار بالجنيه المصري، مثلا سعره 1200 جنيه وسط قائمة اسعار بتتراوح من 250 ل 400 جنيه، تلاقي في النص كده طبق سعره 1200 جنيه، فانت عقلك كده يتشد، هو ايه اللي جاب الطبق ده هنا؟ الغريبة بقى ان هما مش هدفهم ان هما يبيعوا الطبق الغالي ده خالص، ولا اصلا يمكن عندهم المنتج اللي موجود في الطبق الغالي ده، مش ده هدفهم خالص. هو بيعمل لعبة كده في المينيو بتاعت الاكل، انه بيخلي الطبق اللي سعره 390 لما تبصله مقارنة بالطبق اللي سعره 1200 جنيه سعره معقول قوي، لان عقلك مش هيقارن الاكلة اللي انت تطلبها بسعرها الحقيقي، انما هيقارن بالسعر اللي محطوط العالي اللي هو 1200 جنيه. وده هقول لكم عليه ده اسمه ايه برضو في علم النفس. فلما تيجي مثلا تدخل تشتري من مينيو وتلاقي كل الاسعار فيها فرنج 300-400 هتستغلها، لكن لما تلاقي في النص رقم 1200 جنيه هتقول لك اخ ده الاسعار عالية قوي، لا خلينا بقى في ابو 300 وابو 250 ده وابو 400. ساعتها ابو 400 انت مش هتحس انه غالي، ليه؟ عشان في رقم عالي قوي فوق عينك وقعت عليه وخضك، فيخليك بتتقبل كل حاجة. وهقول لكم ده بيعملوها ازاي في مجال العربيات، لو انت بتشتري عربية بيعملوها ازاي وانت بتشتري اي حاجة، ازاي بيلعبوا على النقطة دي، لان دي مشهورة قوي اللي هي حتة تأثير الهالة. علماء النفس بقى بيسموا الحتة دي اسمها تأثير الارتساء. الارتساء نركز في الكلمة دي بقى وانا هقول لكم بيعملوها ازاي. زي مثلا انت رايح تشتري عربية، قالوا لك ان متوسط العربيات اللي هي مثلا اللي اسمها سين بتتراوح من 25,000 ل 30,000، تمام؟ فانت رحت تشتري العربية اللي لقيت ان متوسط السعر بتاعها كويس ومناسب ليك، ففوجئت انه رحت عند موزع للعربيات لقيت انه سعر العربية 26,000، تمام؟ فقلت خلاص ما هو ده في المتوسط الطبيعي. بعدها بيومين بالظبط بعد ما تدفع 26,000 تكتشف ان في موزع تاني سعر العربية عنده 24,500، فتقعد تلوم في نفسك مع انه انا عامل سيرش انه العربيه دي بتتراوح سعرها من 25 ل 26، ازاي الراجل ده عنده 24 وتقعد تأنب نفسك، وانا دفعت بالغالي، طب اروح اسحب الفلوس، طب اروح احطها في حته تانيه. ده اللي بيسميه تأثير الارتساء، يعني بيصبح اول رقم او معلومه عينك بتشوفها هو مرجع بتقيس بيه كل اللي بتشوفه بعد كده. ده بفكرة تأثير الارتساء اللي كتير من شركات التسويق والدعاية والإعلان بتستخدمها. تضرب عينك في رقم والرقم ده تركز عليه، فكل حاجة باقية بعد كده بتقيسها بالرقم ده. الأسعار كتير قوي بتخدعنا بالشكل ده، المظاهر كتير قوي بتخدعنا بتأثير الارتساء. مثلا تيجي تشوف المجاميع، عينك تلقط مجموع قليل، تلاقي حتة تخيل ان كل المجاميع خلاص قليلة، خلاص ما انا عيني لقطت الكم مجموعة اللي انا شفتهم في الاول قليلين، فاذا انا بنيت الفكرة بتاعتي على ان كل المجاميع قليلة علشان انا شفت كم مجموع قليل، واروح اقول ايه ده المجاميع كلها قليلة. ده تأثير الارتساء. خلينا كده نتكلم، يا ترى هل انخدعت قبل كده بفكرة انك تشوف شخص وتحكم عليه حكم غلط؟ الى اي مدى الانطباعات الاولى في الحياة بتؤثر عليك؟ طيب لو شفت حد شبهك بالملي في كل حاجة يكاد يكون نفسك، يعني هتحكم عليك ايه من اول مرة؟ لو شفت نفسك كده ماشية قدامك هتحكم عليها تقول ايه؟ ايه الجمال ده؟ ايه اللطفة دي؟ وايه الغلاسة دي؟ ايه الشخص الكئيب ده؟ هتحكم عليها ازاي؟ تعالوا نطلع اول فاصل معانا ونرجع نكمل ونحكي في تأثير الهالة الانطباعات الاولى.

0: كلنا عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول:
1: إن أردت أن تعرف معنى صبر الله ورأفته، انظر إليه وهو يرى ويسمع كل يوم إهانات غير المؤمنين به له، وانظر إليه وهو يرى كل يوم إهانات الذين يسمون أنفسهم مؤمنين به له، ولا زال هو في رحمته منعم على غير الشاكرين والأشرار، بل وفي صبره متمهلا على الجميع كي يتوبوا ويرجعوا من ظلامهم إلى نوره. لو أنت فعلا عايز تعرف يعني إيه الله صبور ورؤوف، بص كده لكل الناس اللي مش مؤمنين بيه، اللي بيهنوه وبيشتموه كل يوم على فيسبوك وعلى كل مكان على الإنترنت، وبص كمان للناس اللي بيدعوا إنهم بيؤمنوا بيه لكن بيهنوه بأفعالهم وتصرفاتهم، وشوف قد إيه هو في رحمته مستني عليهم مصابر عليهم عشان يتوبوا ويرجعوا، مش بيجازي كل واحد أول ما يغلط لكن مستني على كل واحد علشان يرجع.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك.
2: غني معانا من قلبك على راديو سما.
3: ورجعنا تاني ومكملين وبنتكلم عن تأثير الهالة. الهالة اللي احنا بنحطها حوالين نفسنا عشان نبهر الآخرين، الهالة اللي احنا بننبهر بيها على الآخرين وبنكون عنهم انطباعات وبنحط ثقتنا فيهم لمجرد ان هم ابهرونا بالهالة بتاعتهم. هنتكلم النهاردة عن لو انا شفت نفسي قدامي كده، يا ترى هحكم عليها ازاي؟ هل انت مع فكرة ان كل جميل جيد، كل ما هو جميل فهو جيد؟ خلينا نتناقش ونتكلم في الكلام ده. كم من العدد المرات اللي حكمنا فيها على ناس احكام غلط وصدقنا احكامنا دي ونقلناها للاخرين، وكم من المرات اللي احنا ظلمنا فيها ناس، وكم من الناس من المرات اللي احنا انصفناهم بسبب انطباعنا الاول عنهم؟ كل ده هنكون بنتكلم عليه. وعايدة بتقول: صباح الفل يا باش مهندسة. صباح الفل عليك يا عايدة، يومك مليان بالبركة والنعمة. وايه رأيك في موضوع تأثير الهالة؟ هل كتير بنكون انطباعات وبننخدع في ناس؟ لو شفتي نفسك قصاد نفسك هتحكمي عليها وتقولي ايه؟ لو شفتي نفسك لأول مرة كده قصاد نفسك معدية كده، واحدة شبهك بالميلي عايدة في كل حاجة، هتحكمي عليها من أول مرة تقولي ايه؟ كمان معانا لعبة الشهور، قول شهر ميلادك واسمع جملة حلوة قوي ليك النهاردة، فكر فيها يمكن تفتح عندك حاجة جديدة النهاردة. في دراسات كده اتعملت لقوا ان الناس الطويلة في يعني الطويلة في القامة غالبا ما بينظر اليهم على ان هم رتبتهم عالية او ناس ذات قيمة او انهم قادة او انهم اكتر كفاءة. يعني تخيل كده وانت قاعد بمنتهى الامانة كده، بنحكم ولا ما بنحكمش؟ تلاقي واحد طويل كده داخل عليك بتنبهر بيه، بتديله برستيج اكتر، بتبقى عايز تسمعه، عايز تتعرف عليه. فلقوا انه فعلا موضوع الشكل الخارجي والابعاد الخارجيه بتاعت جسم الانسان حقيقي بتجذب الاشخاص قوي. بيقول لك انه اول 7 ثواني هي كفيله انها تخليك تدي انطباع عن الشخص اللي قدامك، والانطباع ده كمان ممكن يقعد فترة طويلة في ذهنك انت مش عارف تخرجه لمجرد ان انت كونته خلال اول 7 ثواني لما اتقابلت مع الشخص ده. كمان بيقولوا لك ان الناس اللي بتبتسم في الصور لما تيجي تعرض صورهم قدام حد تاني غالبا بياخدوا اكتر تقييمات من الود والثقة. يعني انت كمان ممكن تحكم على حد من صورته او من شكله. تخيل في حد بيتكلم كتير وقاعد في قاعدة كده، دايما الشخص اللي كثير الكلام اللي كثير الآراء بينظر إليه كده على أنه الشخص ده الأكثر معرفة، الأكثر خبرة، عنده حاجات كتيرة قوي، مع أنه في الحقيقة ده ما بيبقى الصح وما بيبقاش واقعي، بس احنا بننخدع بالهالة اللي موجودة حوالين كل شخص قدامنا. وهنتكلم عن ده، وهنتكلم عن الجرائم وازاي كمان ياما انخدعوا في جرائم بسبب تأثير الهالة. عايدة شهر واحد، يلا بينا يا عايدة نشوف شهر واحد بيقول ايه. الصبر شيء عظيم، انك تصبر على تجربة ما تعرفش سببها ولا حلها، تصبر على دعوة ما تعرفش هتستجاب ولا لأ، بس عندك يقين وثقة في ربنا إنها هتستجاب باللي فيه الخير ليك. تصبر على مرض، تصبر على شخص، تصبر على رزق. فكرة الصبر نفسها فيها اختبار صعب جدا للنفس، وخليك واثق إنه هيعوضك الله بجانبك وسوف يعوضك. يعني يا عايدة النهاردة كل ما هو لك بيتكلم عن الصبر، وازاي اصبري شوية على كل أزمة انت مضايقاكي دلوقتي او مش قادرة تستني عليها شوية، بس ربنا بيقولك الصبر الصبر الصبر. الصبر هيفرق كتير قوي في حاجات كتيرة، وانت عندك يقين وثقة انه الله سيفعل الصالح ليكي. في سبعينيات القرن الماضي في مجموعة من الباحثين كده عملوا تجربة على زملائهم، ووجدوا ان الناس بتميل الى افتراض ان الاشخاص الاكثر جاذبية اللي هم بننبهر بيهم هم اكثر ذكاء واكثر لطفا واكثر نجاحا واقل ميلا لارتكاب الاخطاء. دي نظرية اتحطت منذ قديم الازل في دماغ كثير من الناس، ان الشخص اللي شكله حلو من بره ده شكل انسان شكله رقيق، انسان ما بيغلطش كتير. ومن هنا ظهر التعبير اللي بيقول what is beautiful is good، يعني الجميل يبدو جيدا. ودي معلومة او مقولة منتشرة جدا في علم النفس، ان احنا الهالة اللي بنحطها حوالين الناس بتجعلنا نرى ان كل ما هو جميل يبدو ان هو جيد، وده من اكتر الحاجات اللي بتأثر في فكرة تأثير الهالة. نانا بتقول شو يعني هالة؟ عندنا المعمل في بلدي يصنع جبنة هالة. لا أيوة، هي إيه معنى الهالة؟ حاجة مدورة كده صح؟ طيب بتشوفتي مثلا صور قديسين مثلا، أو صور ناس في الصور اللي هي الطقسية أو الكنسية أو الصور الأثرية، دايما لما يجيبولك شخص كده يجيبولك حواليه هالة، دايرة كده حوالين راسه لونها أصفر، ويقولوا لك إن الشخص ده شخص مميز. فالهالة هي بتميز الشخص، فكأن كل شخص منا حواليه هالة غير مرئية هو بيعملها لنفسه. يعني أنا مثلا عايزة أبين إن أنا شخصية رقيقة قوي، فادخل مكان مساء الخير، زيكم يا جماعة، عاملين إيه؟ يا رب يومكم يبقى كويس، أنتوا تمام؟ انا الحمد لله كويسة، لا مرسي مش قادرة اكل، انا بس عاملة دايت ومش قادرة اكل. انا بصدر صورة للناس ان انا وعاملة هالة على نفسي، ان انا شخصية رقيقة، ان انا شخصية كيوت، ان انا شخصية لذيذة. وخاصة كمان لو كان بقى لبسي شيك وشكلي رقيق ووشي هادي وملامحه هادية والكلام ده كله، فالناس بتنخدع فيا. ببقى انا حطيت هالة فيك حوالين نفسي أصدر بيها للناس انطباع غير الانطباع الحقيقي عني. كم من المرات يا نانا وقعنا في مشكلة ان احنا نصدر احكام على الاخرين لمجرد صورة هما بيحاولوا يثبتوها عن نفسهم. ونانا كمان بتقول لو هقابل نفسي لاول مرة النهاردة، هو احيانا افكر زيادة عن اللزوم واقول لنفسي ارجوكي كفاية. طب هقولك على حاجة، لو شفتي يا نانا نفسك معدية قدامك كده، شخصية بنفس الكاركتر بتاعتك بالظبط، بنفس لبسك، بنفس طريقتك، بنفس كل حاجة، حتى مشيتك، حتى طريقتك في الاكل، هتحكمي عليها وتقولي ايه؟ ايه رأيك في بني ادمة بتسلك نفس سلوكك؟ عايدة بتقول واو بصلي ورد علي أشكرك يا رب لأنك عايز تعلمني الصبر لأني غير صبورة. يعني بص كتير قوي من كتر رغباتنا في حاجات معينة بنبقى مش قادرين نستنى بس مش أكتر. ومعانا لعبة الشهور يا نانا. في تجربة صادمة بقى إن هم عرضوا مجموعة صور على يعني ناس عملوا جرائم على مجموعة من الناس وقالوا لهم تفتكروا مين اللي عمل الجريمة دي. عارفين الصور اللي بتنزل على السوشيال ميديا اللي هو بيقولك من الذي قتل، من الذي سرق، من المجرم الحقيقي، من اللي مش عارف مين. هم كانوا عملوا التجربة دي برضو وجابوا مجموعة صور وعرضوها على الناس. في كتير من الحالات كان الأشخاص الأكثر جاذبية بيحصلوا على تعاطف كتير أو ينظر إليهم باعتبار أنه مستحيل ده يعمل الحاجة دي. كم من المرات قلت على شخص ده مستحيل يعمل كده، ده مستحيل يقول كده. ودايما نشوف أن الشخص الكيوت لو في بنت كيوت كده وأمورة وعرفنا مثلا أنها عملت حاجة صعبة قوي نقول معقولة دي تعمل كده، ده مستحيل دي تعمل كده. يا جماعة دي رقيقة قوي، دي ما تعملش كده خالص. ايه الموضوع؟ انه الهالة وتأثير الشكل الخارجي أثر على حكمنا. وكتير مثلا لما يعرضوا جريمة عملت على السوشيال ميديا وينزلوا الجاني ونتفرج عليه، لو لقينا الجاني وسيم، لو لقينا الجاني لبسه حلو، لو لقينا الجاني في فيديوهات بيهزر أو شكله لطيف، بنقول معقولة ده يعمل كده؟ معقولة ده يرتكب كده؟ أنا مش قادرة أصدق أن شخص بالرقة وبالجمال ده يعمل كده. فكتير قوي بنقع في الفخ ده. تعرفين أكتر ناس بيقعوا في الفخ ده المديرين اللي في الشركات، لما مثلا شخص يكون بيعمل انترفيوهات مع ناس ويجيله واحد أنيق قوي، يجيله واحد واثق في نفسه قوي، يجيله واحد لبق في الكلام والتاني متوتر شوية، ما بيتكلمش كويس، ما بيعرفش يرد بسرعة، فالمدير ده أو اللي بيعمل الانترفيو ده هيعمل إيه؟ هياخد الشكل الأنيق، هياخد الشخص اللي بيعرف يرد بسرعة، التقديرات السيئة كلها هتروح ناحية الشخص التاني، مع ان الشخص التاني ده ممكن يكون أذكى 100 مرة من الشخص الأولاني. وهو ده تأثير الارتساء اللي كنت بتكلم عليه في الأول، انه احنا بناخد بالمظاهر. انه انا لما لقيت الشخص ده بيقولك ايه، بيقولولك حاجة حلوة قوي في مجال الشركات، لو عايز تدخل في جدال على المرتبات اعمل ايه؟ دخل ورقة مرتب بتقدير عالي قوي، وليكن انت عايز مثلا ترفع مرتبك ل30,000 جنيه وانت بتاخد 20,000 جنيه، فلما حد هيقولك مثلا هترفع مرتبك يقولك ايه حط 5,000 جنيه، يعني قول 25,000 جنيه، تقوم انت داخل ب30,000 جنيه وتقول للناس اللي حواليك انا دخلت ب30,000 جنيه، تمام؟ وانت عايز توصل ل30,000 جنيه، فتعمل ايه؟ تخلي اللي بعد منك مثلا لو هيقدموا طلبات زيادة، المدير قال لكم قدموا طلبات زيادة، تلاقي كل واحد عمال يرفع. فالمدير هيعمل ايه؟ هيقول لك لا ده كده كتير قوي، طب خلينا ناخد بقى 30,000 جنيه، مع انه انت 30,000 جنيه انت ما كنتش متوقعها، وكنت متوقع ان انت تزيد 5,000 جنيه بس. بس لمجرد ان كل الناس حطت ارقام كبيرة هيضطر ياخد اعلى رقم هو يقدر عليه، بس في الأرقام اللي هي يعني مثلا لو 40,000 60,000 30,000 لا هاخد 30,000، مع أني 30,000 دي كتيرة بس يعني إيه ألطف حالا من 40,000 و60,000 التانيين. فهو ده فكرة تأثير الارتساء أو تأثير الهالة، إنه أنا كتير قوي بنخدع بفكرة الأرقام، بنخدع بفكرة الحاجة اللي محطوطالي. لما يتقلك إيه إن سوق العمل بقى دلوقتي الموظفين بيقبضوا فرنج الدفعة الجديدة بتقبض فرنج 20,000 جنيه، تمام؟ فتبدأ أنت بقى تروح لأي شركة تحط هاي اكسبكتيشن، تحط 25,000 جنيه، ما أنت سوق العمل بيبدأ ب20,000 جنيه وأنا إمكانياتي أعلى فما زود كمان. ليه؟ علشان ودانك سمعت أن في رقم عالي فعلي بقى عن ده. طيب تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. شهر 12 وشهر 4، يلا بينا يا نانا نشوف شهر 12 وشهر 4 بيقول ايه. شهر 4 بيقول لو ليك نصيب في حاجة ربنا هيرتب لك كل الأسباب لحد ما تبقى في إيدك. اطمن، لو ليك نصيب في حاجة ربنا هيرتب لك كل الأسباب علشان يجيبها لك، فاطمن. الله يا نانا، قوليلي الجملة دي لما سمعتيها يعني حسيتي بإيه؟ تعالوا نشوف بقى شهر 12 بيقول إيه. لا تحزن فالله سيرسل الفرج في أكثر اللحظات يأسا، سيأتيك الفرج وسيستجيب ما دمت تدعو. حقيقي أنا أؤمن أنه حتى لو في بعض ضيقات وفي أوقات بتبقى على بعض كده فيها ضيقة، بس أنا واثقة أنه الله سيرسل الفرج في الوقت المناسب مدام أنا بصلي دايما للفرج. شكرا يا نانا أنك طلبتي شهر 12، أنا بالنسبة لي جت في وقتها قوي. ربنا دايما يدينا أن احنا نصلي من أجل احتياجاتنا وربنا يستجيب حسب ما شئته. مرسي يا نانا. لسه مكملين في تأثير الهالة، ولسه مكملين في يا ترى كم مرة انخدعت في الأشخاص اللي حواليك، يا ترى كم مرة حطيت انطباعات خاطئة، يا ترى كم مرة حكمت غلط، يا ترى ايه أكتر حاجة ممكن تبهرك في الناس اللي حواليك وتخليك تكون فكرة غلط لمجرد ان انت شفت الحاجة اللي أبهرتك. المشكلة مش ان بعض الناس عندهم هالة، المشكلة انه عقلنا بيخلط كتير قوي ما بين الهالة والحقيقة. يعني الشخص اللي قدامي انا من كتر ما انا منبهر بيه اوقات كتير قوي ما شوف صفاته الوحشة، اوقات كتير قوي ما يخلينيش ابقى مصدقة ان الشخص ده يعمل كده. وده يدخلنا قوي في حتة الارتباط، يدخلنا قوي في حتة العلاقات. البنت اللي بتنبهر بواحد وتقول هو ده، هو ده الشريك أحلامي، هو ده الشخص اللي أنا بتمناه، أو لما واحد يجي يرتبط بواحدة وينجذب إيه قوي إليها. تفتكروا النقطة دي بتدخل إزاي غلط في الحتة دي، أو إزاي بتوقعنا قوي في حتة العلاقات؟ مجدي بيقول شهر 11، يلا بينا يا مجدي نشوف شهر 11 بيقول إيه. شهر 11 بيقول تعويضاته هتنسيك كل وجع مريت بيه، هيعوضك في وقت صالح ليك من تدبيره. حلو قوي. تعويضاتك هتنسيك كل وجع مريت بيه، هيعوضك في وقت صالح ليك من تدبيره. قول لي يا مجدي كده لما عينك وقعت على الجملة دي حركت ايه جواك، او فكرتك بايه، او خلتك عايز تقول لنفسك والربنا ايه. كمان تريزا بتقول شهر 2 و7 و11، انا قلت شهر 7 شهر 11 اهو، بس لو عايزاه تاني قوليلي اقولهولك. تعالوا نشوف شهر 2 ونشوف بيقول ايه. شهر 2 بيقول احساسك بانك متشال وقت التجربة، يعني الألم موجود لكن ربنا يحسسك بوجوده معاك فبيعزيك لانه جنبك وسوف يعوضك. تعويضات ربنا او وقفة ربنا معانا او شيلة ربنا معانا ما بتمنعش وجود الألم. يعني انا ممكن اكون متألم قوي، بس لامس قوي ايد ربنا في حياتي، بس لامس قوي شيلة ربنا ليا، بس لامس قوي انه ممكن كان الموضوع يبقى اسوأ بس ربنا رحم، بس لامس قوي طبطبت ربنا عليا في وقت ما كنتش لاقي حد يطبطب عليا وانا لسه متألم. بس فكرة ان انا احس بوجود ربنا في وقت الألم دي احساس بيهون قوي. ودايما هي الجملة بتاعت شهر فبراير بتقول هيعزيك لانه جنبك وهيعوضك. ده شهر 2. خلينا نروح لشهر 7 ونقول شهر 7 بيقول ايه. شهر 7 بيقول شهر 7 بيقول لا تتعجل، اترك كل امورك وتفاصيل حياتك بين يديه، اتركها الان واستريح وثق تماما ان الهك يهتم بادق التفاصيل. لا تتعجل، واترك كل أمورك وتفاصيل حياتك بين يديه، اتركها الآن واستريح وثق تماما إن إلهك يهتم بأدق التفاصيل. ده شهر 7. قولي لي كده الجملة دي لما قرتيها حسيتي بإيه فيها؟ وأنا كتبت كمان شهر 11 هقوله لك. شهر 11 بيقول تعويضاته هتنسيك كل وجع مريت بيه، هيعوضك في وقت صالح ليك من تدبيره. ده شهر 7. طيب تعالوا نشوف التعليقات. عايدة بتقول أنا مشكلتي في الناس اللي ليهم هالة، وبمجرد العشرة معاهم بنلاقي الهالة بتتمثل حلو وهالة طلعت كدابة. ده حقيقي، ده اللي احنا بنتكلم فيه بالظبط يا عايدة النهاردة، انه كل حاجة في حياتنا ليها هالة. الكوباية الحلوة اللي عايزة اشتريها، الباكنج بتاعها وطريقة تغليفها ممكن تبقى هالة. العربية اللي عايزة اشتريها سعرها ممكن يبقى هالة. كم من المرات ناس راحوا اشتروا عربيات عشان خاطر السعر، ولما جابوا العربية اكتشفوا ان العربية دي وراها بلاوي، واتاري الهالة والدعاية اللي محطوطة ليها دي كانت بتغطي على عيب فيها. كم من المرات في العلاقات ابهرنا بشخصيات وانبهرنا بيهم قوي وبقينا حبينا نقرب منهم، ولما قربنا منهم اكتشفنا ان فيهم عيوب قاتلة. فده حقيقي، مشكلتنا في حياتنا الهالات اللي موجودة حوالين الحاجات، اللي موجودة حوالين الأشخاص، واحنا بنقع في المأزق ده. تعالوا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل هنرجع نكمل ونحكي في حاجات كتير.

دبل اسبريسو. انت دخلك كم في الشهر وبتصرفهم في ايه؟ ومتجوز مين ومن امتى؟ وده اول حب؟ وليه ما عندكوش اطفال؟ طب ما تجربوا اطفال الانابيب. هو انت خريج ايه اصلا وساكن فين؟ دي بعض الاسئلة السخيفة اللي بعض الناس بيسألوها. قال يعني ده التعارف والتقرب منك، انه يعرف دواخلك واسرارك ويتحشر في حياتك بالعافية، ولو انت مش حازم وحاسم هيدخلوا حياتك لانك اتكسفت وسمحت لهم يسكنوا معاك في تفاصيل حياتك. والتخلص منهم بقى او سحب المعلومات تاني ده مستحيل. طب والعمل؟ هقولك، لو انت مش متورط مع الناس اللي من النوع ده يبقى لازم تستعد اولا باجابات قاطعة توقف نزيف المعلومات عنك، زي ممكن ما جاوبش على السؤال ده، او ما اقدرش اقول، او دي مش اسراري لوحدي ما ينفعش اقولها، او الحاجات الخاصة دي ما ينفعش تتسأل ليا او ليك، او على الاقل جاوب بابتسامة بلاستيكية او وش خشب بدون كلام وانت بتشرب قهوتك. الحاجة التانية، لو متورط ابعد مسافة كافية، ربنا ما يوقعنا في ايد الاشرار.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: يا مجده مبسوطه قوي انك دخلتي في وقت دبل اسبريسو. انا عايزه اقول لك بجد كنت بناديكي بروحي وقولي يلا يا مجده الفصل الجاي في دبل اسبريسو وانت كنت طالبه من المره اللي فاتت. شفتي دخلتي في اون تايم يعني عارفه انبسطت قوي لما لقيتك دخلتي. صباح الفل عليكي يا مجده، يومك مليان بالنعمه والبركه. وبنتكلم عن تاثير الهاله، بنتكلم عن فكره انه لو خلينا الأول نقول أنت شايف هالتك إزاي؟ يا ترى لو شفت نفسك قدامك متجسدة في هيئة شخص، إيه رأيك هتحكم على الشخص ده إيه؟ هتقول عليه إيه؟ لو شفت نفسك متجسدة في هيئة شخص هيكون حكمك عليه إيه؟ كم من المرات حكمنا على أشخاص غلط، وكم من المرات حكمنا على وجهات نظر غلط لمجرد الهالة اللي احنا بنتكلم فيها. كمان يا ترى انت مع مقولة انه كل ما هو جميل هو جيد ولا لا؟ كمان مجدة بتقول كثيرا ما انبهرنا بأشخاص ومع الوقت حسينا العكس وانبهرنا بأشياء وتسرعنا في الحكم. ربنا يدينا الفطنة لكي نعرف نميز بين الحقيقي والمزيف ويرشدنا في كل الأمور. طيب ممكن تقولي لي إيه اللي بيخلينا نقع في المشكلة دي؟ إيه اللي بيخلينا نقع في فكرة الهالة؟ ليه بننخدع في هالات الناس؟ ليه بننخدع في هالات الأشخاص؟ ماجد صباح الفل والياسمين عليك يا ماجد، يومك مليان بالبركة والنعمة. هل قبل كده يا ماجد اشتريت حاجة لمجرد الدعاية اللي موجودة حواليها، لمجرد الهالة اللي موجودة حواليها؟ هل قبل كده انخدعت في شخص لمجرد الهالة اللي رسمها حواليه، لمجرد الصورة اللي بيوصلها للناس حواليه؟ عايز اقول لكم على حاجة وفخ بنقع فيه، أو كتير منا بيقع في الفخ ده. لو حبيت صفة واحدة في شخص، عقلك بيميل لتجاهل عيوب كتير قوي في الشخص ده، ودي حقيقة علمية ونفسية موجودة عند الكثير من الناس. وعلى عكس تماما، لو كرهت صفة في شخص، أوقات مهما الشخص ده عمل أنت مش قادر تقبله بسبب ان انت كاره حاجة معينة فيه. وهو ده تأثير الهالة، ان انت في حاجة بتبقى هالة حوالين الشخص، سواء هالة سودة او هالة مبهرة صفرة وجميلة وبيضة وحلوة، تمام؟ فهو ده اللي بيخلينا ننخدع. بدليل، خلينا نشوف الام اللي عندها ولدين. عندها ولد شاطر قوي في المدرسة، عبقري، بيجيب درجات ومش بيتعبها خالص في المذاكرة، وولد تاني شقي جدا ودرجاته مش قد كده. للأسف انه الولدين دول هيتظلموا جدا، لان طول الحياة الام هتفضل نفسيا وغصب عنها الشخص الناجح ده هو حط هالة حوالين نفسه بتقول انه انا شخص مميز، او بتقول ان انا شخص فيه صفات كويسة. فالام بتتغاضى عن كثير من العيوب في سبيل الهالة اللي هي التفوق او هالة النجاح، فبتفضل تتغاضى عن عيوب كتير قوي بتشجع في الولد ده. على عكس الولد التاني اللي دايما درجاته مش كويسة، فهي حطت هالة نفسية حوالين الولد ده فاشل، فمهما عمل الولد او مهما أوقات كتيرة جدا يتصرف نفس التصرفات اللي عملها أخوه، بس دايما التسقيف يروح لأخوه، إحنا ما نعرفش ليه. بس ده نتيجة تأثير الهالة، إن كل واحد منهم اتكون حواليه هالة وهمية أنا حطيتها أو الأم حطيتها حوالينه، وبقيت بتخيل إن الولد ده دايما هيتصرف صح والولد ده دايما هيتصرف غلط، في حين ان الولد لما يتصرف غلط انا ما بعرفش اشوف ان هو اتصرف، او لو ما اتصرف، في حين ان الولد لما يتصرف صح انا ما بعرفش اشوف ان هو اتصرف صح، لانه دايما الهاله الغلط اللي حواليه بتصور لي ان كل تصرفاته غلط. وده حتى اكبر مأزق واكبر فخ بنقع فيه في التربيه. خلينا نقول مثلا المشاهير، النجوم السينما، شخص مش يعني مش منفتح قوي في التعليم، مش عنده ثقافة، مش عنده حاجات كتير قوي. وجوم استضافوه في برنامج، والشخص ده اتكلم عن التغذية، او الشخص ده اتكلم عن حاجة في الاقتصاد. كلام الشخص ده لو احنا الممثل ده بنحبه، او الشخص المشهور ده ليه قيمة في المجتمع، هتلاقينا ان احنا بنصدق كل حاجة بنقولها. ليه؟ لان هو الشخص ده لذيذ ولطيف وتمثيله حلو والناس بتحبه، فكون حواليه هالة انه اي جملة بتقولها مقبولة منك، اي حاجة بتقولها مقبولة، على فكرة احنا قابلين منك اي كلام، على فكرة احنا هنصدق منك اي كلام. ويمكن ده سبب وفخ بنقع فيه على السوشيال ميديا، انه في ناس بنصدقها لمجرد ان بننخدع في هالتها، او مجرد ان احنا بنصدق هالتها. تعالوا نلعب لعبة صح ولا غلط. هسألكم أسئلة وقولولي دي صح ولا خدعة، تمام، أو صح ولا

مش غفلان عن دموعك اللي عيطتيها من كام يوم، ربنا مش غفلان عن قلقك، ما تقلقيش، هو معاكي وهيدبر ده معاكي وهتعدي منه، وعارف ازاي يفرحك، وعارف ازاي يرجعلك ابتسامتك. فتخيلي كده ان دي الجملة ليكي النهاردة، فيعني عايزاكي تنزلي كده وانتي مطمنة، عايزاكي تنزلي كده وانتي مبسوطة النهاردة. طيب تعالوا نلعب لعبة صح ولا خدع او صح ولا غلط. الاشخاص بأمانة كده، بصوا هسألكم أسئلة وبجد بجد، السؤال رقم واحد هتقولولي مثلا واحد صح أو واحد خدعة، اتنين صح أو اتنين خدعة، وكل واحد يجاوب من منظوره، أو كل واحد يجاوب من مش من اللي مفروض يتقال، لأ أنت بتعمل إيه. تمام؟ الأشخاص الجميلة بيحصلوا على فرص أحلى في الحياة ورواتب أعلى في المتوسط، صح ولا خدعة؟ أنت شايف إيه في الحياة؟ الأشخاص اللي شكلهم جميل بيحصلوا على رواتب أعلى في المتوسط وفرص أعلى في الحياة بمنظورك أنت للحياة، صح ولا خدعة؟ أو صح ولا غلط؟ أول تاني سؤال، أول انطباع دايما أدق انطباع في حياتك أنت، في حياتك أنت، كل واحد يقيم الأسئلة دي لحياته هو. السؤال التاني، أول انطباع دايما أدق انطباع، صح ولا غلط في حياتك أنت برضو؟ أول انطباع أدق انطباع، أنت بتشوف كده دايما أن أنا كل ما بدي انطباع دايما بتطلع صح، فأنت شايف أن دي مقولة ينفع تقولها في الحياة، أنه أول انطباع دايما أدق انطباع. السؤال الثالث، الإنسان بيستطيع الحكم على شخصية شخص آخر من صورته فقط. الإنسان يستطيع الحكم على شخصية شخص آخر من صورته فقط. هل أنت بتقدر تعمل كده؟ هل أنت مؤمن بده؟ صح ولا غلط؟ رابع سؤال هسأله والأخير، الابتسامة بتجعل الآخرين يرونك أكثر جدارة بالثقة. الابتسامة بتجعل الآخرين يرونك أكثر جدارة بالثقة، ده برضو صح ولا غلط؟ الأربع أسئلة دول أنا محتاجاكم قوي أن أنتوا تجاوبوهم، هنزله لكم في كومنت اهو. تمام؟ كل واحد يجاوب الأسئلة دي بناء على وجهة نظره في الحياة، يقول لي السؤال الأول ده صح ولا غلط، السؤال التاني ده صح ولا غلط. تماما هشيل حتى الإجابات اللي أنا كنت مجاوبها، عشان أنا أصلا كنت مجاوبة على الأسئلة دي ما بيني وما بين نفسي، فهشيل لكم الإجابات وقولوا لي أنتوا إيه رأيكم في الأسئلة دي. عايزة أعرف ده من منظور المجتمع ومن منظورك أنت الشخصي إيه، يعني ايه رأيكم في الإجابات دي من منظور المجتمع ومنظورك الشخصي. طيب تعالوا كده نشوف التعليقات ونرجع نكمل. وصلنا لغاية نانا بتقول، من المفيد التمييز بين الانطباع الأول والأدلة الفعلية على سلوك الشخص مع الوقت، لأن الهالة بتجعلنا نبالغ في تقدير الشخص أو نقلل من شأنه دون مبرر كافي. عشان كده كتير من العلاقات بتفشل، عشان كده كتير من الناس بتتوجع، لأن هم بيحكموا بفكرة الهالة، أنه أنا انبهرت بالشخص قوي، أنا أعجبت بالجو اللي عامله لنفسه، فما بقتش مصدق أن الشخص ده ممكن يعمل حاجة وحشة. انبهرت قوي بالمتكلم اللي بيتكلم في مكان ديني، انبهرت قوي بحياة الشخص الروحاني اللي بشوفه على السوشيال ميديا، مستحيل الشخص ده يكون بيعمل حاجة مش حلوة، في حين انه دي خدعة كتير قوي بنقع فيها. مش معنى انه الشخص بيقول حاجة يبقى ده يعني علامة على ان كل حياة الشخص ده توافق في كلامه، بس ممكن أركز في كلام الشخص وأشوف أنا هطلع منه بإيه، بس ما خليش ده ينعكس على حياته، أو ما يخلينيش ده ينعكس على إيماني بالشخص. يعني أنا فينا
انتوا شايفيني ان انا شخص لطيف.

لطيف جدا، وانتوا شايفيني ان انا شخص بقول كلام جميل، وانتوا شايفيني ان انا شخص متزن، تمام. هل بالضرورة ان فينا تكون كده في الحقيقة؟ هل بالضرورة ان دي حياة فينا في الحقيقة؟ فينا ممكن تكون بتتكلم حلو جدا بس حياتها الحقيقية وحشة قوي، محدش يعرف عنها حاجة، بس انا قدرت اخدعكم بالهالة اللي انا حطاها حوالين نفسي. فالطبيعي ان انا لو عايز اسمع فينا انا بسمع الكلام، وبعتبر ان الكلام ده يا رب انا مستني رساله منك النهارده، مستنيك تكلمني على لسان فينا، بس ماليش دعوه بحياه فينا عامله ازاي، بس ماليش دعوه ب ب ب ب هل هي فعلا شخص كويس ولا لا، لان ده بيسبب لنا عثرات كتيره قوي. بقفل من ناحيه متكلم، او بقفل من ناحيه واعظ، او بقفل من ناحيه حد جامد قوي لمجرد ان انا، او بقفل من ناحيه ممثل في السينما لمجرد انه انا عرفت ان الراجل ده مثلا بيضرب مراته، انا عرفت ان الراجل ده رفع قضيه على مراته، لا لا انا مش هتفرج له على ادوار تانية. انت مالك؟ هو مصدر هاله بشخص بشكل ما وحياته، بس هو بيقدم لك ايه؟ ركز في اللي بيقدمه لك علشان بعد كده تقدر ما تنخدعش في هالات الناس. انت عايز الحاجه اللي بتاخدها من الشخص، لكن اوقات كتيره قوي الاشخاص ما بتفرقش معانا. انبهرت بالعلبه اللي فيها الكوبايه، بس انا محتاجه اطلع الكوبايه هشوف هتنفع معايا ولا لا، لاما خليني اعلق على شكل العلبه وما اخدهاش لان انا مش عارف اللي جوه فيه ايه، علشان ما اشتريش سمك في ايه، ما اشتريش سمك في ميه. ما اشتريش سمك في ميه، طب ما هو السمك بيبقى في الميه. مش فاكره المثل ده بصراحه. صباح الفل عليكي يا مريم، يومك مليان بالبركه والنعمه، وبتقول شهر ميلادي 6. ايه رايك في موضوع الهاله ده؟ اتأثرتي قبل كده بهالات ناس؟ اتأثرتي قبل كده بهالات حاجات؟ اشتريتي منتج لمجرد الدعاية اللي حواليه؟ حبيتي شخص لمجرد انه الهالة اللي رسمها حواليه عجبتك؟ طب هل الهالة دي انهارت؟ سؤال تاني يا جماعة محدش جاوبني عليه، هو لو شفت نفسك متجسدة في شخص تاني هتحكم على الشخص ده ازاي؟ ايه اول انطباع هتاخدوا؟ على فكرة السؤال ده مهم جدا. ايه اول انطباع هتاخدوا على شخص نفسك وروحك وطبيعتك متجسدة في الشخص ده؟ يعني كأنك شايف نفسك ماشي، هتحكم على الشخص ده ازاي من اول انطباع؟ عشان تعرف الناس بتحكم عليك ازاي برضو. ميرات بتقول اول سؤال بالنسبة لها الاشخاص الجميلون يحصلون على رواتب، صح؟ أول انطباع دائما أدق انطباع، صح بنسبة 70%. الإنسان يستطيع الحكم على شخصية شخص آخر من صورته، هي شايفة أن ده غلط. ورابع سؤال الابتسامة تجعل الآخرين يرونك بجدارة، أكثر جدارة، بتقول غلط. شكرا يا ميرات. في مجموعة أسئلة يا جماعة نفسي قوي كل واحد يجاوبها كده من المجتمع ومن وجهة نظره، هو شايف ايه وبيعمل ايه، علشان نشوف مدى تأثير الهالة في حياتنا. الاسئلة دي انا منزلها بس مش عارفة انتوا شايفينها ولا لا، بس نفسي كل واحد يجاوب عليها ويشوف كده هو ايه من وجهة نظره الكلام ده. خليني اقول لكم تأثير الهالة اصلا. النظرية دي هي دي نظرية معروفة قوي في علم النفس، وجت منين فكرة الشخصية انه الهالة ان انا احكم على الناس بطريقة من اللي يعني شفت شخص انيق بقول عليه ده، بفترض عليه انه شخص ناجح، شفت شخص مشهور بفترض عليه انه ده خبير بكل حاجة، ده عارف كل حاجة، شفت شخص متدين بفترض انه امين في كل شيء لمجرد ان انا شفته متدين. وده بيعمل لي انا مشكلة في حياتي ان انا بقيم الامور غلط. يعني بمعنى أصح تأثير الهالة هو إنه في صفة معينة عجبتني في شخص، اللي هو شكله، ثقته بنفسه، طريقة كلامه، أي حاجة، فبميل تلقائيا لافتراض صفات إيجابية تانية موجودة في الشخص ده، وبميل تلقائيا لوضع سيناريوهات عن الشخص ده إنه أكيد الشخص ده بيعيش كذا، أكيد الشخص ده بيعمل كذا، وبصدق الافتراضات اللي أنا عملتها على الشخص ده لمجرد صفة واحدة فيه أبهرتني. ونفس الطريقة لو صفة سلبية ضايقتني من شخص هفترض إن الشخص ده سيء في كل حاجة، فهبدأ أخد منه موقف
وابعد عنه لمجرد انه في صفه سلبيه مش عجباني. هي دي فكره التاثير الهاله او نظريه الهاله. صاحبها عالم نفس امريكاني اسمه ادوارد وحطها سنه 1920. ايه اصلها؟ انه كان في حاجه كده في تقييم الضباط لجنودهم في الجيش الامريكاني. اكتشف شيء غريب قوي العالم ده، اكتشف انه الضباط اللي بمظهر جيد سوري ان الضباط اللي بتقيم الجنود بمظهرها او انضباطه في شيء واحد كان بيمنحه تقديرات مرتفعة جدا، وكان بيعمل عنه تقارير حلوة جدا في الذكاء والقيادة من غير وجود دليل حقيقي على ان الشخص ده يستاهل. ودي كانت أول حاجة سنة 1920 العالم ده حط على أساسها النظرية التأثير الهالة ده، إنه اكتشف إنه الضباط في الجنود بيقيموا الجنود غلط لمجرد إن شكلهم حلو وإن هم منضبطين وملتزمين بيدهم تقديرات عالية قوي. عارفين أنتوا دكتور الجامعة اللي لما يلاقي الصف الأول بيحضر له كل المحاضرات بيحضر له كل حاجة، فلما يجي يصحح لهم امتحانات يتغاضى عن أخطاء كتيرة قوي، لما يجي يكتب ريبورت عنهم يكتب ان الناس دي كفاءة وعالية، في حين انه شايف آخر طالب في آخر ديسك ده لمجرد ان هو قاعد في آخر ديسك يبقى ده فاشل. انا بحكم ان الطفل اللي قاعد او الطالب اللي قاعد في أول ديسك ده أشطر طالب، وان الطالب اللي قاعد في آخر ديسك ده أخيب طالب، في حين ان الطالب اللي قاعد في آخر ديسك ممكن مثلا يكون عنده طول نظر او ممكن يكون عنده او يمكن يكون شقي جدا وذكي جدا. بس تأثير الهالة انه انت شايف الشخص اللي قاعد قدامك شخص هادي وراسي كده في نفسه يبقى ده جدير بالثقة. فهو ده بالضبط اللي على اساسها اتكونت نظرية التأثير الهالة. خليني اخد التعليقات وبعدين ارجع اكمل. مريم بتقول للأسف اشتريت منتجات اونلاين لشعر وشركة كانت عاملة دعاية بشكل كبير جدا، وطبعا للأسف دايما المناظر خداعة، بس اتعلمت ما انبهرش بأي حاجة مجرد ناس اتكلمت عنها وطلعت مش حلوة. برافو عليكي برافو عليكي برافو عليكي. بص، هو الموضوع بيبقى مؤلم، وفي العلاقات مؤلم أكتر، لانه لما اكون بحب حد او لما اكون اعجبت بحد وكونت عليه تأثير الهالة دي بتعب قوي لما اكتشف ان الشخص ده غير متوقعته، ولما ابدأ اخد خطوات لورا فالشخص يقول له انت عملت كده ليه، اقول له انت طلعت غير توقعاتي، انا توقعت حاجات كتيرة فيك بس ما لقيتهاش. غالبا ما بيبقاش عيب من الشخص ده، عيب منا احنا، لان احنا اللي تأثرنا بالهالة وحطينا صفات وافترضناها وصدقناها عن الشخص. نانا كتبالي بالكردي توزور زيراكي فينا، انزلي بالترجمة فورا. هي دي تو، استني كده هقرب بس عشان مش بشوف كويس. ايوة دي تو، وبتجيبي الحاجات اللي من فوق البتاع. ودي ايه؟ ايوة ايوة توزور زيراكي فينا. اوكي شكرا، انا مبسوطة بكلامك قوي مع اني لا استطيع ان افهم اي شيء، بس انا مبسوطة بيه. اكيد مش هتقولي لي حاجة وحشة يعني يا نانا، اكيد يعني انا واثقة في كل حاجة انت بتقوليها عشان بحبك قوي. بصوا، باستثناء يعني باستثناء انه نانا فعلا شخصية جميلة يعني بجد، يعني انا تعاملت معاها كده من قريب في الكومنتات وفي التعليقات وفي الحاجات دي، شخصية لطيفة قوي. بس بصوا انا قلت ايه، انا واثقه فيكي لمجرد انه انا عارفه. طب الثقه دي جت منين؟ هل الثقه دي اخذت الوقت المناسب؟ هل الثقه دي اخذت افعال مناسبه؟ هل احنا بقى دي الغلطه اللي بنقع فيها، بنحط ثقه لمجرد انه في حد قال لنا كلمه حلوه، لمجرد انه في شخص مدحنا، لمجرد انه في شخص ابهرنا بكلامه عنا. هوب، انت شخص رائع، انا حبيتك قوي، انت شخصيه جميله قوي، انا بجد حاسه ان احنا شبه بعض في كل حاجه. منين من كلمه اتقالت، من تصرف واحد كونت انطباع كبير عن الشخص. فهي دي حته العلاقات اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي. وبتقول لي نانا انه ايه ده التعنيات، إيه ده مش عايزه انا ده. بتقول لي رايتك حلوه، برافو بجد،
وانتي شاطرة جدا يا فينا، ربنا يخليك يا نانا. انا بحاول ابقى شاطرة يعني، انا بحاول ابقى بجتهد على نفسي عشان ابقى شاطرة يا نانا صدقيني. وبسامح نفسي لما ما بكونش شاطرة عادي يعني، اتس اوكي عادي ان انا اوقات ما بقاش شاطرة فيها. زي ما قلت كده انه في العلاقات اي علاقة بنبدأها، انا معجبة بشخص وداخلة في حتة ارتباط وابتدينا ننبهر ببعض، عجبني قوي خفة دمه، شكله لطيف، وسيم، هانسم، بيهتم بيا قوي، حاسه ان انا ممكن اثق فيه، هو ناجح على فكره وعنده طموح كتير قوي، هو اصلا ما بينليش كل ده، بس هو الفكره كلها ان انا انبهرت بيه، انبهرت بوسامته، انبهرت بشكله الجميل، فابتديت اكون كل الصفات دي. صفه حلوه جرت لي كل الصفات اللي انا تخيلتها عنده، وفجأة بقى العقل يبدأ يقول لي ايه ده، اكيد طيب، ده اكيد صادق، ده اكيد هيكون شريك حياة رائع، ده اكيد مستحيل يجرحني ويضايقني، مع اني الحقيقة انا لسه معرفهاش، مفيش اي حاجات، بس انا احساسي وانبهاري بيخلاني ادخل في الخدعة دي. فهي دي بالظبط الحاجة اللي احنا محتاجين نراعيها قوي في حتة العلاقات، انه تأثير الهالة هيوجعنا قوي وانبهرنا بالأشخاص هيوجعنا قوي. نفس الموضوع في البيوت، كل أم من فضلك ما تحطيش هالات حوالين عيالك أرجوكي، ما تصنفيش العيال، الواد ده شاطر في المدرسة ده عمره ما تعبني، ده كل ده ماشي على خط مستقيم عمره ما ضايقني، الواد ده مغلبني ومنحرف وحالته صعبة أنا مش عارفة يعني أنا جبت ده إزاي وجبت ده إزاي. وتفضلي دايما مهما الشخص اللي انت حطيتي عليه هالة سلبية يتصرف صح انت مش مصدقاه، ومهما الشخص عمل غلطات اللي عليه هالة حلوة انت بتسامحيه على اي غلطاته. فبجد الفكرة دي بتتعب قوي، الفكرة دي بتخلينا نقعد نحط استيكرات على الناس ونقعد نحط ملصقات كده على الناس، انت شاطر انت مؤدب، وانا مش عارف كل واحد بيمر بايه من جواه. خلينا كده ندخل في حتة تانية، هل عمرك حبيت شخص بسبب الهالة اللي حطيتها حواليه؟ تعالوا كده نطلع فاصل، وبعد الفاصل ندخل في حتة جديدة. ونانا الجملة اللي قالتها بتقولي يعني انتي شاطرة جدا يا فينا، صح انا قريتي خلاص، الجملة معناها يعني انتي شاطرة جدا، تاني مرة قريتها صح او مرة ما فهمتهاش. طيب تمام، يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل ونحكي في تأثير الهالة عند ربنا عامل ازاي، ربنا يا جماعة بيشوف الموضوع ده ازاي، هل ربنا بيقيمنا بالهالات، هل بيحط هالة حوالين كل واحد فينا ولا ايه، وايه اثباتاتكم اللي انتوا هتقولوه، ايه اثباتاتكم. يلا بينا فاصل ونرجع نكمل.

0: كلنا عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: نحن لا نكرز بالرب يسوع للناس كرفاهية من الجيد أن يقتنوها، بل كاحتياج لا حل أمامهم إلا هو. ناس كتيرة لما بتيجي تقدم الرب يسوع للناس بتقدمه كما لو كان حل من ضمن حلول أو طريقة من ضمن طرق، لكن الحقيقة الكرازة المسيحية الحقيقية هي اللي بتقدم الرب يسوع للناس كاحتياج ما ينفعش يستغنوا عنه وما عندهمش حل غيره. اوعى تقدم الرب يسوع كحاجة من ضمن حاجات، لكن قدم الرب يسوع زي ما قال الكتاب كطريق وحيد مفيش غيره.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة اعمل لها شير مع أصدقائك. طريقك عايز ونس؟ نمشيها سوا على راديو سما.
2: ورجعنا تاني ومكملين وبنتكلم في تأثير الهالة، بس خليني أخد التعليقات. مريم بتقول يمكن أشكر ربنا يا فينا إنه ربنا مدينا حكمة ما انبهرش قوي بناس غير لما أتعامل وأشوف أفعالها. ده طبعا نتيجة عن خبرة في بالفترة اللي أنا كنت بشتغل فيها وبتعامل مع الناس. شفت قدامي ناس مريضة نفسيا وسايكو للأمانة، كنت بتعامل بحذر شوية وحكمة علشان أكون في سلام نفسي. الناس اللي شفتيها سايكو دول عرفتيها من أول لحظة يعني وفهمتيها واختبرتيها وتأكدتي منها وطلعت صح فعلا، ولا أوقات بنحكم على ناس ان هم مثلا سايكو او كده وبعد كده نكتشف انه لا، هو ده مش حاجة شريرة زي ما انا كنت متخيلة، بس هم فيهم يعني حاجة غريبة مختلفة بس انا لسه مش قادرة افهمها. مثلا نانا بتقول احيانا نضع عملنا على الناس لكننا نصاب بالصدمة في النهاية وادركنا انه لم يكن الشخص الذي ظنناه. ده حقيقي. بتقول مجدة كل الأسئلة صح ما عدا رقم 3. طب بصي هقولك على حاجة، أنا هروح للأسئلة بسرعة وبعدين هرجع للجزء اللي أنا كنت عايزة أتكلم فيه الأسئلة عشان أنا طبعا مش فاكراها. الأشخاص الجميلة يحصلون على رواتب أعلى في المتوسط، ده صح، ده حقيقي صح فعلا. أول انطباع دايما أدق انطباع، غلط، ده حقيقي غلط. ليه؟ لأنه أنا ممكن أتعامل بالحدث وممكن أتعامل بالإحساس وممكن أتعامل بالكلام ده كله، بس لازم دايما أحط احتمالية إن وارد جدا يكون الشخص اللي قدامي مش عارف يحط الهالة الصح عن نفسه، هو مش فاهم نفسه صح وقريها صح، فممكن أكون بظلمه بالهالة اللي أنا بحطها عليه، أو ممكن أكون بظلمه بقرايتي للهالة الغلط اللي حطيتها حوالين نفسها. فمش دايما أول انطباع أدق انطباع، وده أكتر جملة معروفة في علم النفس. ولو بنقع في المأزق ده لازم دايما أراجع انطباعاتي، هل هي طول الوقت صح ولا غلط؟ يعني مش أخدت انطباع أتأكد منه وأبقى مؤمنة بيه وأعمل كل أمور حياتي على النتيجة دي. الإنسان يستطيع الحكم على شخصية شخص آخر من صورته فقط، طبعا غلط. مفيش حاجة اسمها أنه أنا بحكم على شخص من صورته. مفيش حد واحدة بتقدم لها عريس عايزة تاخد رأي صاحبتها تقولها طب بصي على صورته كده وقولي لي إيه رأيك فيه، هو إيه اللي إيه رأيي فيه؟ انا اعرف مني. انا بتسال السؤال ده يا جماعه كتير جدا، يبقى في واحد متقدم لواحده وتجيب لي صورته تقول لي ايه رايك فيه، هو ايه اللي رايي فيه؟ انا اعرفه منين؟ شكله امور، ها وبعدين هو امور بقى فعلا ولا لا؟ ما يمكن وراه بلاوي، شكله مش حلو. طب وبعدين؟ ما يمكن هو شخصيه طيبه جدا وحنين جدا وكويس جدا. فكتير من الناس بتقع في الحته بتاعت الصوره دي. رابع سؤال، الابتسامه بتجعل الاخرين يرونك اكثر جداره بالثقه. بنسبة كبيرة في علم النفس ده حقيقي صح، لأنه معظم الناس اللي مبتسمة معظم الناس اللي مبتسمة بتدينا إحساس بالسلام وبالهدوء، أو بتدينا إحساس أنه كله هيعدي، على عكس لما تشوف شخص مكشر أو على عكس لما تشوف شخص شديد. فالابتسامة بتخلي بنسبة كبيرة جدا الناس تثق فيك شوية، لان انت شخص مش هتمو يعني هتطلع فيك، هتطلع فيهم بسرعة يعني. كمان ماجدة بتقول الهالة هي القوالب اللي بنحطها الناس فيها، بس ده غلط جدا. القوالب اللي بنحط فيها الناس بس ده غلط جدا بالنسبة للأم اللي بتعمل كده وتميز ما بين الأبناء، بيخلي الأولاد يكرهوا بعض. شكرا يا ماجدة. من أكتر الحاجات اللي بتخلي الأولاد يكرهوا بعض هي الهالة اللي أنا بحطها على الأولاد. مريم بتقول يا فينا حكمت على مواقفهم معايا ومع غيري. شكرا. يعني ما بيبقاش الموضوع فكرة ان هو انطباع اول وبصدقه، انما هم بيعملوا موقف واثنين وثلاثة يثبتوا لي ان انا الفكرة اللي خدتها من عنكم كانت صح. ماجدة بتقول نشكر ربنا لانه لا يميز بيننا وبين غيرنا لانه بينظر للقلب. شكرا. جملة جميلة قوي. ربنا ما بيميزش ما بيننا خالص. كتير قوي بيتخيلوا انه الله بيميز ما بين البني ادمين. كتير قوي بيتخيلوا انه الله عنده الحتة دي اللي هو بيدي لده احسن من ده وبياخد من ده. الموضوع ده صعب قوي يا جماعة، والموضوع ده فعليا بيدخلنا في احباطات رهيبة قوي. هل الله بيميز بيننا؟ هل الله بيدي واحد اكتر من شخص تاني؟ انا طول الوقت حياتي في مشاكل، انا طول الوقت حياتي في نكد، فين عدل الله في ده؟ فين عدل الله؟ ما انا شايفة فلان ده مبسوط طول الوقت وبيهيص طول الوقت، فهل الحتة بتاعت الله بيميز؟ طول الحلقة بنتكلم عن ازاي البشر بيتأثروا بالهالة وازاي بنحكم على بعض غلط، بنشوف نجاح بننبهر، بنشوف فشل فبنرفض الشخص ده لان هو شخص فاشل. لكن الله لا يتعامل مع الهالة اللي حوالين الانسان، اللي انسان حاططها حواليه، بل مع حقيقة الانسان. طب ايه الدليل يا بينا على الكلام ده؟ فين دليلك؟ لا، احنا بنشوف انه لا، الله بيتعامل مع كل واحد بالهالة اللي حاططها، بدليل انه الشخص الفرحان ده بياخد حاجات كتيرة قوي والشخص اللي مش فرحان. وده كلام بيتقال فعليا، انه فين الله من الكلام ده؟ خلينا كده نقول لما الله حب يختار ملك جديد على اسرائيل عمل ايه. الناس كانت بتبص للراجل القوي، الراجل اللي عنده عضلات، والشاول كان كده، اللي عنده طول، اللي عنده شكل. الله لما كلم صمويل قال له ايه؟ قال له لان الانسان ينظر الى العينين، واما الرب فينظر الى القلب. ده دليل قاطع انه الله ما بيقيمش البني ادمين بناء على الهاله اللي بيحطوها حواليهم، بناء على نجاحاتهم، بناء على لا، ربنا بيبص لقلب كل واحد، بيدي كل واحد حسب قلبه، بيدي كل واحد حسب احتياجه، بيتعامل مع البني أدمين عن طريق القلب. وبالتالي هو اختار داود، الطفل اللي مش متشاف، اللي الناس شايفة ان هو من غير قيمة، ما عندهوش حاجة مميزة. ولما داود بقى ملك، الناس شافت فيه البطل العظيم، وشافت فيه الإنسان الرائع الناجح. لكن الله لم ينخدع بعظمته بعد ما بقى ملك، ولا انخدع بضعفه لما كان طفل مش متشاف. الله كان بينظر طول الوقت لقلبه في الحالتين، فما فرقش مع حكم الناس. فاوعى تكون متخيل ان حكم الناس هيكون صورة ربنا عنك، حكم الناس بيكون صورتك انت عن نفسك، اللي ربنا طول الوقت بيحاول يشيلها من جواك. انت شايف انك فاشل، انت شايف انك مش كفاية، انت شايف انك قليل، لان دي اتقالت من الناس اللي حواليك. فانت تكونت جواك هالة ناحية نفسك ان انا قليل، لكن الله عمره ما كان شايفك قليل ولا تستحق الأقل. يمكن الحاجات القليلة اللي بتجيلك بسبب ان انت شايف نفسك قليل، لكن الله طول الوقت عايزك تشوف نفسك بعينه ان انت غالي قوي، انت مدفوع فيك كتير قوي، فانت غالي قوي. زكى العشار اللي كان ضرايب، اللي كان فلوس بس، اللي كانت حالته صعبة جدا، اللي كان عايز يشوف المسيح بأي شكل وقصير فطلع فوق الشجرة. الناس كلها كانت بتكرهه، الناس كلها كانت بتقول عليك كلام مش حلو. زكى كان حاطط نفسه في هالة ان انا راجل قاسي، وان انا راجل بتاع فلوس، وان انا راجل ظالم. لكن هل الله بص للهالة دي؟ بص لقلبه، انه عنده اشتياق للتغيير، انه مش راضي عن نفسه، انه نفسه يشوفه، نفسه يتغير. راح قال له انزل يا زكا من على الشجرة، اليوم حصل خلاص لبيتك ولقلبك ولحياتك كلها. اوعى تفتكر ان انا هنخدع زيهم بالهالة، اوعى تفتكر انه عشان الناس قالت عنك ان انت وحش فانت وحش، انت غالي، وانا عارف ان قلبك دايما عنده اشتياق ليا. فدي حتة جميلة قوي عند ربنا، انه الله لا يحكم بالهالات اللي الناس بتحطها حوالين نفسها. السامرية الناس اختزلوها في الماضي بتاعها وطردوها وبهدلوها، لكن الله رأى فيها ايه؟ ست مجروحة، ست عايزة شفاء، ست جعانة وعايزة تشبع، ست عطشانة وعايزة تتروي. فراح واتكلم معاها وطبطب على خاطرها وقال لها اوعي تفتكري. قالت له ازاي انت يهودي وبتكلم سامرية؟ قال لها انا جاي عشانك انت، انا جاي عشان اخليكي تشبعي، انا جاي. ما كانتش مصدقاه في الاول، وخد وحطت هالة بمجرد ان هو يهودي ان هو راجل مش كويس، لكن لما اديته فرصة وشافته بجد حقيقي حياتها كلها اتغيرت. فاحنا بنحط هالات سودة كتير قوي حوالين نفسنا، بنحط هالات سودة كتير قوي حوالين الناس، بس الله لا يهتم بكل هذا. الله لا يختصر الانسان في سقوطه ابدا، لكن بيرى دايما الصورة الكاملة، يرى الجرح، يرى الامكانيات اللي عندك، يرى الضعف، يرى ان انت نفسك تتغير، نفسك تبقى تفرح، فبيرى لكل ده. تعالوا ناخد التعليقات بسرعة ونتكلم ازاي نخرج من حتة الهالة. نانا بتقول سلام المسيح معاك يا وردة بي، اتمنى يكون يومك مليان راحة وابتسامة واخبار حلوة تفرح قلبك، وجودك في البرنامج بيضيف جمال ولأي مكان تكوني فيه، اتمنى لك نهاية اسبوع هادية ويوما يحقق لك كل اللي تتمنين. لازم اروح. ربنا معاكم، مرسي يا نانا قوي. يعقوب لما حب يوسف ده كان سبب كراهية اخواته لي ورغبوا في قتله. ميز يا مجد على كلامك، ميز قوي ما بينهم. ازاي اخرج من الهالة؟ ازاي انا مقيد بفكرة الهالة؟ اول حاجة ما تحكمش من اول مشهد، وده حاجة مهمة جدا، ما تحكمش على انسان من المشهد الاول، ما تحكمش على انسان او على مكان من الموقف الاول اللي حصل فيه. انا دخلت مكان لقيت خناقة، اول مرة في حياتي ادخل جيم لقيت واحد جايبين له عربية اسعاف، انا بصيت على الموقف قلبي انقبض، ده فال مش حلو، ده جايب له عربية اسعاف، هدخل انا اعمل ايه جوه؟ كان اول مرة في حياتي ادخل جيم، فتعقدت بصراحة. وبعدين ادركت انه لا، ازاي احكم على المكان من مشهد انا شفته؟ اول انطباع مش دايما بالحقيقة هو الكامل او هو الصح. الشخص اللي ابهرك من اول دقيقة مش هو الشخص الصح، ولا ينبغي ان انا اكون عنه انطباعات كتيرة حلوة. الشخص اللي ما شدكش من اول لقاء، تيجي واحدة تقول لي ايه، انا رفضت العريس. ليه يا حبيبتي؟ قعدت معاه اول قعدة ما قبلتوش. هو ايه اللي قعدتي معاه اول قعدة؟ هو من امتى اول قعدة هي الفيصل؟ يا ما ناس قعدت اول قعدة وما كانتش قبلاه، بس قعدت تاني قعدة وتالت قعدة اديته فرصة، لقيته شخص تحفة غير توقعاتها. فانتي بتروحي ترفضي عريس عشان قعدتي تقولي القبول، انا ما عنديش قبول. معلش، القبول ده مش من اول قعدة، اقعدي معاه مرة تانية ومرة تالتة لو لقيتي، الا بقى لو هو ضد مبادئك، الا لو في اول قعدة قالك حاجة قاتلة تخرجك عن يعني الاتجاه اللي انت ماشية فيه في حياتك، ففي في ريد فلاجز اقول ان انا مش هقعد معاه تاني. لكن لمجرد ان انا فكرة مش قبلاه مش حساه، ما هي دي بقى فكرة الهالة. هو يمكن يا حبيبي محرج، مش عارف يتكلم، حاطط هالة حوالين نفسه غلط، وانت صدقتي الهالة دي، فما تديلوش انطباع من اول قاعدة. اول انطباع هو بداية القصة وليس نهاية الحكم. اول انطباع هو بداية القصة وليست نهاية الحكم، فما ناخدش انطباع من البداية. اسأل نفسك لما تنبهر بشخص، انا معجب بايه بالظبط؟ بشكله ولا بنجاحه ولا بثقته بنفسه؟ احيانا بندي الشخص درجات اضافية بسبب صفة واحدة فيه، ودي اكتر مشكلة بنقع فيها. ندي الوقت فرصة، ندي الوقت فرصة، يعني نستنى لما ندخل خلاف، نستنى وقت ضغط ووقت مصلحة، ونعرف الشخص اللي قدامنا ده ايه، علشان ما افضلش انا داخل جوه تأثير الهالة وناسي ان الشخص ده في حاجات تانية كتير. تعرف الشخص امتى؟ لما تدخل معاه في غضب، لما تدخل معاه في خناقة، هتعرف الشخص ده. هتسقط الهالات وهيظهر الشخص على حقيقته. انا وصلت لنهاية الحلقة، كنت مبسوطة ان انا معاكم قوي. هابي ويك اند، ويا رب تقضوه في سلام وفي هدوء، انبسطوا على قد ما تقدروا. هشوفكم الحد والتلات والخميس معاكم في ثلاث مواضيع مختلفة. صباحكم زي الفل، مليان بالبركة والنعمة.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. بنقرأ في سفر الملوك الثاني أصحاح 6 وأصحاح 7 عن حصار عمله ملك أرام اللي اسمه بنهدد، إزاي حاصر مدينة السامرة. لكن وسط الوقت الصعب وسط الحصار الشديد، الحقيقة بنشوف إنه رجل الله إليشع بيتكلم بكلمة الرب. افتح معايا كتابك المقدس في سفر ملوك الثاني أصحاح 7 والآية الأولى، بيقول كتاب: وقال إليشع: اسمعوا كلام الرب، هكذا قال الرب: في مثل هذا الوقت غدا تكون كيلة الدقيق بشاقل وكيلة الشعير بشاقل في باب السامرة. إليشع بدأ يتكلم بكلام الرب. تخيل معايا إنه إليشع بيقول إنه زمن المجاعة هينتهي، وده دايما رسالة الرب لينا، إنه زمن الجوع الرب عنده ليه نهاية. إليشع بيقول لهم كده إنه كيلة الدقيق بشاقل. الكيلة بالمناسبة هي وحدة قياس بتوزن حوالي 7 كيلو جرام. 7 كيلو من الدقيق يكفوا يشبعوا ناس كتيرة، تمنهم شاقل فضة يعني 11 جرام فضة. تخيل إنه في زمن المجاعة كان راس الحمار ب80 شاقل يعني بحوالي كيلو جرام من الفضة. تخيل راس حمار بالكم ده من الفضة وكيلة الدقيق اللي هي 7 كيلو ب11 جرام فقط. مش بس كده، لكن إليشع قال لهم كيلة الشعير بشاقل يعني 2 كيلة شعير يعني 7 و7 يعني 14 كيلو من الشعير برضو بشاقل واحد من الفضة. إليشع بيتكلم ويقول إنه في خير جاي، في خير جاي. الحقيقة إليشع هو صورة مصغرة للرب يسوع المسيح اللي بيجي علشان يتكلم كلام مختلف لحياتي. إليشع هو صورة بتعبر عن الرب يسوع اللي دايما عنده رأي مختلف تماما للي أنا فيه. أوقات كتيرة بقول على نفسي إنه أنا في مجاعة، أنا مش لاقي، أنا مضغوط، أنا متحطم، أنا يئست، أنا فقدت الرجاء، أنا فقدت الأمل. لكن يجي الرب ويقول لي: حبيبي ما تخافش، أنا أنهي زمن الجوع في حياتك، أنا أنهي زمن التعب، وأنا أنهي زمن المعاناة. إليشع بيتكلم كلمات مجيدة بخصوص هذا الكلام. إليشع جاي يعلن النهاردة لحياتك في بدايات جديدة. إليشع جاي يعلن كده إنه في زمن جديد. يعني أنا بتخيل معاك إنه إليشع بيقول بكرة، بكرة بالضبط، في مثل هذا الوقت غدا، غدا غدا دي المقصود بها فعلا بعد 24 ساعة. فإليشع جاي بيقول لهم إنه بكرة الرب هيضع نهاية لكل معاناتكم. وأنا عايز أقولك النهاردة إنه في صليب المسيح الرب غلب إبليس، الرب جرد الرياسات والسلاطين. عشان كده النهاردة ليك الحق أنك ترفع عينك على الرب يسوع المسيح، ليك الحق أنك تشوف الرب وتسمع صوته اللي بيتكلم بكلمة مختلفة. لا تقبل أنه حياتك تكون مليانة بالمجاعة. قدامك صوت من الاثنين، صوت الواقع المؤلم، لكن صوت الرب اللي بيقول أنه في كلمة مختلفة. إليشع يعني إلهي مخلصي، هو صورة للرب يسوع المسيح. هل تقبل اليوم كلمات الرب؟ هل تقبل من إيد الرب واقع تاني لحياتك؟ هل تقبلي إنه يجي الرب يتدخل في المشكلة؟ مش عارف كم حد فينا يصدق النهاردة إنه وسط الألم، وسط المرض، وسط المعاناة يجي الرب ويقول لك أنا عندي رسالة مختلفة، أنا عندي كلمة مختلفة، أنا جاي أتكلم كلمة على حياتك وجاي أحط نهاية لزمن من المعاناة. هي واحدة من أسماء الرب في العهد الجديد وألقابه إنه البداية والنهاية، اللي يضع نهاية ويبتدئ بداية جديدة. وأنا عايز أتكلم كده بالإيمان على حياتك وعلى حياتك إنه إله البدايات الجديدة يبتدي معاك بداية جديدة، لكن قبل ما يبتديها يضع نهاية لكل أمور. هل تؤمن؟ هل تثق في الرب إنه يضع نهاية لزمن من التحديات والمعاناة؟ هل تؤمن إنه يضع الرب نهاية لزمن من الخصام وكسر العلاقات، لزمن من المرارة وعدم الغفران،
لزمن من الأمراض والأتعاب والتحاليل والفحوصات المتكررة، ويبتدي معاك زمن جديد مليان بالشفاء والراحة والغفران والقبول. شجعك النهاردة من كل قلبي، حط يقين ثقتك في الرب، قل له أؤمن أؤمن أؤمن أنك تيجي بنهاية لكل مجاعة في حياتي. يا رب شكرا ليك من كل القلب لأنك مليان نعمة، شكرا ليك لأنك شايف الخير ليا حتى لو أنا مش شايف غير الواقع، والواقع صوته عالي يا رب. لكن النهاردة باجي وبستسلم قدامك، جاي وبعلن ثقتي فيك، جاي وبعلن رجائي فيك، وبصدق بالإيمان إنه في زمن جديد لحياتي. أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

قصة يمكن معروفة لينا كلنا. فاكرين لما موسى بعت 12 جاسوس علشان يتجسسوا أرض الموعد؟ 10 من الجواسيس جم قالوا الكلام ده في عدد إصحاح 13: أما الرجال الذين صعدوا معه فقالوا: لا نقدر أن نصعد إلى الشعب لأنهم أشد منا، وقد رأينا هناك الجبابرة بني عناق من الجبابرة، فكنا في عيوننا كالجراد، وهكذا كنا في عيونهم. 10 من الاثناشر شافوا إن هم زي الجراد في عينين نفسهم، وكمان زي الجراد في عينين اللي داخلين عليهم. لكن الكتاب يتكلم عن اتنين شخصين، يشوع وكالب، شافوا رؤية مختلفة. بيتكلم عن كالب بشكل خاص. تعالوا نشوف الكتاب قال ايه عن كالب. يقول كده في سفر العدد صح 13: ولكن كالب أنصت الشعب إلى موسى وقال: إننا نصعد ونمتلكها لأننا قادرون عليها. أما الرجال الذين صعدوا معه فقالوا: لا نقدر أن نصعد إلى الشعب لأنهم أشد منا. والسؤال هنا ليه؟ برغم أنه الاثناشر شافوا نفس الحاجة، لكن كالب شاف أمر مختلف. كالب شاف أنه نصعد ونمتلكها لأننا قادرون عليها. ليه ما شافش أنه دول الجبابرة الصعبين؟ ليه ما شافش أنه الأمر صعب جدا؟ يترجم الكلام ده في سفر العدد صحاح 14. اسمع معايا الكلمات دي، اسمع كويس. يقولك: وأما عبدي كالب فمن أجل أنه كانت معه روح أخرى وقد اتبعني تماما، قد اتبعني تماما، ادخله إلى الأرض التي ذهب إليها وزرعه يرثها. واو. يتكلم أنه بمجرد أنه كالب كان بيعيش حياة تبعية حقيقية للرب، كتاب يسميها كده اتبعني تماما. الكلام ده معناه ايه؟ معناه انه في تبعية للرب. تبعية، ناس كتيرة مشيت ورا المسيح لما كان موجود على الارض وزحمة. يعني زي ما كان وقت المرأة نزفت الدم بيقول: من لمسني؟ كتاب يقول كده انه الجامعة كلهم بيسحمونك يا سيد، وتقول: من لمسني؟ ما في ناس بتتبعني تبعية حقيقية، في ناس بتدور عليا بجد. والنهاردة انا نفسي ادعو نفسي وادعو كل حد فينا انه تعالى النهاردة قول: يا رب انا عايز اتبعك تبعية تامة. تعرفين سليمان بالرغم من انه ابن داود، بالرغم من انه شخص حقيقي كان على حياته دعوة، بس يقول كده في ملوك الاول 11 في عدد 6: وعمل سليمان الشر في عيني رب ولم يتبع الرب تماما كداود ابي. بالرغم انه داود اخطأ، داود يمكن زنى وقتل، بس داود كان قلبه بحسب قلب الرب واتبعه تبعية تامة. سليمان الكتاب يتكلم عنه انه نساء كتير املنا قلبه، انه جوز كتير وعبد الالهة بتوع مراتاته اللي اتجوزهم. كان بيحب الرب لكن كان بيحب كمان امور تانية جنبه. النهاردة نفسي ادعو كل حد فينا

كل الناس بختار النهاردة أن أنا أكون بسلك وبتبعك، وعارف كويس أنه لما أتبعك هشوف اللي أنت عايز تدخلهوني، مش بس هشوف لكن كمان هدخل وهمتلك زي ما كالب دخل وامتلك الأرض. أمين. تعالوا نقول كمان مرة ترنيمة دي، تعالوا نصلي، قولوا يا رب احنا جايين بنقول لك يا رب عايزين نحبك زي ما الكتاب يقول تحب الرب إلهك من كل قلبك، من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. أنا قلبي طول الطريق هيفضل بالكريك، وعنيا يا رب هتفضل ثابتة عليك.

قلبي كله ليك، قلبي كله ليك يا رب، كل فكري ليك، إرادتي وكياني يا رب. عايز أتبعك بجد، عايز أكون شاهد عنك بجد، عايز أكون تلميذ.

أهلا وسهلا بكم في الموسم الخامس من برنامج صباحكم خير، معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي. أرحب بمستمعينا ومتابعينا من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستمعينا من سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن والعراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت، من أستراليا، أمريكا، ألمانيا، كندا والسويد، والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. وأرحب أيضا بمتابعينا ومستمعينا على راديو السماء، أهلا وسهلا بكم أينما كنتم وأينما حللتم. هنا إذاعة صوت الأمل لنشر المحبة والسلام. في رحلتنا نحو الكمال لا يكتمل البناء إلا إذا تزين القلب بأحجار ثمينة لا ترى بالعين بل تلمس بالروح. فبعد أن نتدرب على الإيمان والفضيلة والمعرفة وضبط النفس والصبر، نصل إلى أعماق أسمى بكثير، حيث تتجلى التقوى ويسكب فينا سر المحبة. التقوى ليست خوفا من الله، بل حياة شركة حية معه، قلب يسير في حضرته ويشتاق إلى رضاه في كل حين. أما المحبة فهي تاج لكل الفضائل، هي لغة السماء وصورة الله فينا، لأن الله محبة. هذه هي المرحلة من الرحلة، لا نعود نسعى للكمال بقوتنا، بل نستسلم لنعمة الله التي تشكلنا في كل يوم من الداخل، فنصير أشبه بالحبيب يسوع المسيح، نحيا بالتقوى ونفيض بالمحبة على الآخرين. ماذا لكي نعكس نور السماء في حياتنا على هذه الأرض؟ لأن الكمال الحقيقي ليس أن نكون بلا ضعف، بل أن نكون ممتلئين بحضور الله، عاملين بالمحبة وسالكين في تقوى في كل يوم جديد، مسبحين اسم الرب يسوع المسيح، قائلين محبة أبدية.

أهلا وسهلا بكم في سلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية ضمن برنامجنا صباحكم خير بموسمه الخامس. نبدأ وإياكم بترنيمة المحبة، محبة أبدية مع المرنمين صموئيل فاروق ومينا كرياكوس. ابقوا معنا، لا تذهبوا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: نعم، لا شكاية ولا كسرة، بصليبه كسر اللعنة، بررنا حررنا، شال اسمنا ووجعنا. نعم، هذه هي المحبة العملية الفعلية من إله حي يحب شعبه وأولاده، السيد الرب يسوع المسيح. أهلا وسهلا بكم مرة جديدة أحباء المستمعين والمتابعين، بعد أن افتتحنا وإياكم بهذه الترنيمة الرائعة جدا، محبة أبدية، مع المرنمين صموئيل فاروق ومينا كرياكوس. أرحب بجميع الذين انضموا الآن إلينا للبث الحي والمباشر ضمن سلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية. ترتكز رسالتنا في هذا اليوم على عدة آيات من الكتاب المقدس، وخاصة من رسالة بطرس الثانية وسفر المزامير، وذلك من خلال هذه السلسلة التي نخوض بها معا برحلة روحية لمعرفة المزيد حول موضوع الكمال وتطبيقه ومعنى كونوا كاملين، وهي وصية من أبسط الوصايا في كلماتها التي أعطانا إياها الرب يسوع المسيح، وخاصة للمؤمنين باسمه، ولكنها بالتأكيد ليست سهلة التنفيذ على أرض الواقع إلا بإيماننا بالرب يسوع المسيح وأيضا تطبيق وصاياه. لذلك يوضح لنا الكتاب المقدس أن الكمال والنضج الروحي بينهما ارتباط وثيق جدا، لذلك نتعرف أكثر على هذا الارتباط ونكتشفه معا من خلال بعض العناصر الأساسية في طريق الكمال، لإضافة كل منها لحياتنا الروحية العملية والكنسية بقوة الروح القدس. قد تحدثنا في الجزء الأول من هذه السلسلة ضمن برنامجنا صباحكم خير، فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل، وأيضا تطرقنا إلى أهمية هذه الوصية وماذا تعني وكيف نعمل بها. أكملنا فيما بعد بالجزء الثاني من هذه السلسلة حول تبدأ النعمة الإلهية من حياتنا حيثما تنتهي القدرة البشرية والاتكال على الذات، وفي الجزء الثالث تطرقنا حول الأحجار الروحية الثمينة ومفاتيح جديدة لبناء حياة المؤمن في المعرفة والتميز وضبط النفس. وفي الجزء الرابع أمس قد أكملنا معا وتعرفنا أكثر على باقي الأحجار الروحية الثمينة والمفاتيح الجديدة لبناء حياة المؤمن من خلال ضبط النفس والصبر، هما بوصلة لطريق الكمال والنضج الروحي بالمسيح يسوع. أما اليوم في الجزء الخامس من هذه السلسلة سنكمل بهذه الأحجار الثمينة لبناء حياة كل مؤمن من خلال التقوى وأيضا المحبة، لنتحدث حول حين تلتقي التقوى الحقيقية بالمحبة الإلهية يتجلى تاج الفضائل وتسمع لغة السماء، لغة السماء التي تملأ الأرض بالمحبة الإلهية. عندما نعود معا إلى رسالة بطرس الثانية والعدد السادس من الإصحاح الأول، ونحن نسير نحو بناء الكمال ونتقدم معا بإعلان الحجارة التي تقيم هذا البناء وأيضا تعليه، فنصل إذن إلى التقوى وهو الحجر الخامس في بناء الكمال. وفعلا هذا البناء الذي يقودنا إلى التقوى. نعم، في الصبر هنالك تقوى، فبهذا قد عرفنا أن التميز يقود للمعرفة، والمعرفة إلى ضبط النفس، وضبط النفس إلى الصبر والتأني، لتصل بذلك عزيزي المستمع إلى الكمال أي إلى التقوى. ولذلك يقول أيضا لنا أن التقوى هنا تمتلك حضورا عظيما في حياة كل مؤمن في اسم الرب يسوع المسيح. إذن كم واحد منا قد سمع كلمة التقوى في أحاديث اليوم؟ لقد سقطت فعلا هذه الكلمة وضاعت من مفردات لغتنا، وأحد أسباب هذا الفقدان لأننا لا نجدها في عالمنا اليوم إلا قليلا. فعندما نتعامل مع شخص يعيش حياة تميزها حياة التقوى، فهو يجعلك إذن تفكر في الإله الحي. هذا هو تعريف الشخصي كما قلت أيضا لكلمة التقوى، أن حضور الله هو يكون معلن في حياة هذا الشخص. ولذلك عندما نعيش حياة التقوى فإننا نعكس صورة المسيح في حياة التقوى والمعرفة والتميز والصبر وأيضا محبة الآخرين. وهنا نعكس إذن حضور وصفات يسوع المسيح ملك الملوك ورب الأرباب. لذلك هذه الصورة نعكسها من خلال حياة التقوى لكل من يعيش التقوى بحسب الكلمة المقدسة. وهذا أيضا ما يؤكد لنا في رسالة تيموثاوس الأولى الإصحاح الرابع والعدد السابع والثامن، ويعلمنا هنا الرسول بولس: أما الخرافات الدنسة العجائزية فارفضها، وروّد نفسك للتقوى، لأن الرياضة الجسدية نافعة لقليل ولكن التقوى نافعة لكل شيء، إذ لها موعد الحياة الحاضرة والعتيدة. وهنا نقول أننا نصل إلى النمو في التقوى. كيف إذن؟ آتي بكم أحباء المستمعين والمتابعين إلى نقطة مهمة يعلنها لنا الرسول بولس إلى تيموثاوس، وهي أن التقوى تحتاج إلى تمرين. يقول لنا من خلال الآية: روّد نفسك للتقوى. وأظن فعلا أن معظمنا يعرف ما هي التمارين التي يمارسها، فأنت تستيقظ في الصباح تمارس بعض التمرينات الروتينية، البعض طبعا لا يمارس أي تمرينات، لكن دعني عزيزي المستمع أضيف لك خبرة في هذه الحياة، لأن السنين فقط هي التي تعلم الإنسان أنك إذا أهملت الاهتمام بجسدك فقريبا أو بعيدا سيظهر هذا في صحتك بطريقة ملحوظة. وما أريد أن أقوله لك اليوم إن التقوى يمكن أن تتحقق في حياتك بالتمارين، أي من خلال أيضا علاقتك اليومية في قراءتك في الكتاب المقدس. لذلك عليك أن تبدأ كل يوم كل صباح بكلمة الكتاب المقدس، أن تتأمل بها، أن تلهج بها ليلا ونهارا، لكي فعلا يكون ذهنك مباركا، تفكيرك مباركا، خطواتك تكون مباركة على هذه الأرض. لذلك عزيزي المستمع، أي من خلال إيمانك وعلاقتك ومدى طاعتك لكلمات الرب يسوع المسيح، فهذا يصنع منك تقيا عظيما يعكس الحضور الإلهي إيمانا أينما كنا وأينما حللنا. هذا الإيمان نعكسه في كل دوائر حياتنا. لذلك عزيزي المستمع أيضا سنتعرف الآن إلى بعض الخصائص والتمرينات التي أيضا قد تركت هذا السؤال معكم يوم أمس، حول كيف فعلا نحن نحتاج أن نمارس هذه التمرينات لكي نمتلك قوة في التقوى. خطوات عملية يحتاجها كل مؤمن في حياته الروحية والعملية. لذلك أضع أمامكم الآن هذه الخطوات الخمس معا، وهي الصلاة ودراسة الكتاب المقدس، حفظ آيات الكتاب المقدس، التأمل والصوم. فالصلاة هو تمرين مهم جدا الذي يقودك إلى التقوى. دعني أقدم لك عزيزي المستمع نصيحة عملية جدا في هذا اليوم، لأن هذا هو أحد أهم منابع القوة التي تريدها للحياة مع المسيح. صرح أحد الكتاب البريطانيين وهو واعظ متجول قائلا: انتهيت للتو من قراءة كتاب يتحدث عن الثورة الجديدة في الصين، واسم الكتاب الكنيسة في الصين، لذلك إنه كتاب رائع ومشبع للغاية. وأوضح الكاتب نقطة مهمة جدا: تحت تأثير الاضطهاد الذي صاحب الثورة المجتمعية في الصين، تمت مصادرة كل الكتب المقدسة هناك، وتم سحب كل المؤمنين إلى السجون للتعذيب وللموت. لكن هؤلاء من انقادوا للسجن والتعذيب ونالوا القوة والاستمرار في الإيمان هم من حفظوا أجزاء من الكتاب المقدس، وكانوا فعلا يرددونها هناك بالإيمان. لكن الآخرين من أنكروا الإيمان المسيحي وأضلوا وأعثروا تابعيهم من المؤمنين، أصابهم الاكتئاب في السجن وأنهوا حياتهم بالانتحار للأسف. لكن من استمدوا قوة الصمود أمام الاضطهادهم هؤلاء من حفظوا كلمة الله ورددوها ولهجوا بها ليلا ونهارا، أعلنوا في حياتهم بالإيمان قوة وفاعلية الكلمة المنطوقة من خلال كلام الكتاب المقدس، لأن كلام المقدس هو الكتاب المقدس فعلا أمضى من كل سيف ذي حدين، وهذا ما قاله أيضا هذا الكاتب. وفعلا افترض عز المستمع أننا قد تعرضنا لذلك العقوبة ولمدة طويلة، لا ننسى أننا فعلا نعيش في عالم متوحش يقوده إبليس، لكنك تمتلك كتابا مقدسا معك، فكم يكون رصيدك من كلمة الله في عقلك في ذهنك بعد أول عام؟ من يعرف كم سنتعرض أنا وأنت إلى نفس هذا الاضطهاد أو إلى نفس هذا الضغط النفسي أو البدني في هذا الموقف المشابه؟ لا تقول إن هذا مستحيل حدوثه، لأنه يمكن أن يحدث بالفعل، ولكن فعلا على كل واحد أن يحصن نفسه، أن يحصن بيته وأولاده، يحصن عائلته بدم الحمل، بدم يسوع المسيح. لأننا نرى اليوم في كل الأخبار اليومية التي نسمعها من قتل ودمار وأمور رهيبة جدا تفوق العقل والخيال البشري، لذلك علينا فعلا أن نحصن بيوتنا، حياتنا بقوة الدم الثمين. لذلك تتبع هذه التمارين لامتلاك التقوى في حياتك عزيزي المستمع، لذلك كما قلنا من خلال الصلاة وأيضا من خلال دراسة الكتاب المقدس وحفظ وتطبيق آيات الكتاب المقدس، أيضا هنا من خلال التأمل. فبعد أن تحفظ آيات الكتاب المقدس أدعوك إلى التأمل فيها، لذلك عزيزي المستمع كن حريصا أنه خلال صلاتك، فهي الصلاة التي تقودك فعلا بقوة الروح القدس لكي تتعلم دراسة الكتاب المقدس، وذلك من خلال القنوم الثالث وهو عمل الروح القدس، أن يرشدك، أن يفهمك، يعلمك، وبذلك تلقائيا أنت تحفظ آيات الكتاب المقدس وترددها وتطبقها أيضا على أرض الواقع في جميع دوائر حياتك. إذن الصلاة، دراسة الكتاب المقدس، وأيضا حفظ وتطبيق آيات الكتاب المقدس هي متعلقة معا، لا يمكن أن تفصلهم عن بعضهم البعض. لذلك يأتي فيما بعد التأمل. فبعد أن تحفظ آيات الكتاب وأيضا تطبقها، أدعوك إلى أن تتأمل بها بكل كلمة وبكل آية بكل سطر. ابحث عن العناوين الرئيسية لهذه الآيات واقرأ بتمعن هذه الوعود الثمينة المقدمة لي ولك عزيزي المستمع، مقدمة لنا كمؤمنين في كلمة الله من خلال يسوع المسيح، مقدمة بوضوح تام. لا يمكنك التأمل في آيات لم تقرأها ولم تحفظها في عقلك حتى يمكنك أن تتأمل فيها وتفهم بكامل تفاصيلها، لماذا؟ لكي تستطيع أن تطبقها على أرض الواقع. لذلك أن تتأمل بكل كلمة وبكل معنى، لأنه ليس عبثا وجود هذه الآيات هنا، وليس عبثا وجود أي كلمة مطابقة فعلا تكون لحياتك. فهذا هو إرشاد الروح القدس لك، إن كان من خلال التقوى، المحبة، العمل في الخدمة، في أي شيء كان لحياتك الروحية ولرفعتك الروحية، يكون هذا بعمل الروح القدس وإرشاده لك في هذا اليوم. كيف ولا أيضا لا ننسى الصوم، التمرين الخامس الذي يقودنا لكي نصوم، لكي فعلا نأتي ببركات عظيمة جدا. سورة أخرى هنا من التلمذة، وأثق أنه أمر كتابي جدا، هو الصوم. دعني لذلك أؤكد لك عزيزي المستمع أن يسوع المسيح لم يقل لتلاميذه إذا صمتم، بل يقول متى صمت. لذلك هنا يقول لي ولك أن هذا فعلا أمر لكل واحد فينا، أن نأتي بالصوم، هنالك بركة جديدة من خلال الصوم، لأنه يؤكد أنه لابد أن تصوم، وهذا خلاصة ما تعلمه لنا كلمة الله من اختباراتنا الشخصية أيضا نحن كمؤمنين في اسمه، أن هنالك أهدافا كثيرة في حياة كل مؤمن في مشيئة الله والتي لا يمكن الوصول إليها بدون الصوم.

لذلك يا عزيزي المستمع، كما أيضا أن الصوم هو أداة إلهية وليس طقسا دينيا. أن تتمتع حتى وأنت في محضر الله في الصوم. لذلك أرى أيضا كثيرا من الفوائد التي تحملها لنا في تدريب الصوم، لكن بالأخص أيضا في الموضوع الذي نتحدث عنه اليوم فهو أمر لابد منه. لذلك دعني نراجع معا هذه القائمة المباركة لحياتنا نعيشها في حياة التقوى: الصلاة، دراسة الكتاب المقدس، وحفظ آيات الكتاب المقدس وتطبيقها، وهذه الثلاثة هي متطابقة معا، ومن ثم التأمل في كلمة الله، وأيضا خامسا إنكار الذات من خلال الصوم. لذلك أن تصلي وفعلا أن تتأمل بكلمة الرب وتصوم، فهذا يجعل فعلا هنالك أمرا جديدا في حياتك، وهذه أيضا بدءا من حياة التقوى. عندما نأتي إلى العصر الذي نعيشه اليوم، تحذرنا كلمة الله وتخبرنا أن هناك احتياجا ملحا وشديدا للتقوى. يقول أيضا في رسالة بطرس الثانية: فبما أن هذه كلها تنحل، أي أناس، يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى. وعلى الجانب الآخر من الكلمة المقدسة نرى أيضا يهوذا يقدم لنا صورة واضحة عن الأيام الأخيرة قائلا: وتنبأ عن هؤلاء أيضا أخنوخ السابع من آدم قائلا هو ذا قد جاء الرب في ربوات قدسيه ليصنع دينونة على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم التي فجروا بها وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاط فجار. هذا ما جاء في يهوذا 14. لذلك تكررت هذه الكلمات 4 مرات في هذا الجزء. هنا هم الذين مقصود بهم يرفضون الله ويرفضون أن يعيشوا حياة التقوى من خلال الكتاب المقدس وحياة يسوع المسيح. هذه الصفة تنطبق بشدة على الجيل الذي نعيشه اليوم، لا يريد أبدا أن يقرأ في الكلمة المقدسة، لا يريد أن يخدم، لا يريد أن يفعل أي شيء. لذلك علينا أن نصلي، أن نصوم لهذا الجيل لكي فعلا يعيش حياة التقوى، حياة المحبة، حياة المغفرة، حياة الصبر، وحياة أيضا التميز والمعرفة في اسم رب المجد يسوع المسيح. لذلك عزيزي المستمع، علينا فعلا أن نصلي لهذا الجيل المعوج ليصبح مستقيما، وذلك من خلال صلاتي وصلاتك وصومي وصومك وطلب الرحمة والمغفرة والرجوع إلى سيد الرب يسوع المسيح قبل فوات الأوان. لذلك عزيزي المستمع، أتمنى فعلا من كل قلبي أن نصلي في هذا اليوم، وإن سمعت لصوت الرب أن لا تقسي قلبك، لنصلي هذه الكلمات ونختار إذن أن نعيش في حياة الكمال، حياة التقوى، حياة التميز، حياة الرفعة والبركة في اسم الرب يسوع المسيح. نقول: أيها الآب، أريد أن أرى التقوى أن تأتي إلى حياتي من جديد، أريد أن أظهر صفاتك، طباعك، محبتك، حضورك لهؤلاء المحيطين بي. يا رب، في هذا اليوم وضعت نفسي للتمرن أكثر لكي أرى هذا ما يحدث في حياتي. يا رب، أصلي في هذا اليوم أن تساعدني، أن تقويني، وأن أخطو خطوة جديدة في اسم الرب يسوع المسيح لكي أعيش حياة التميز، حياة المعرفة، ضبط النفس والصبر والتقوى من خلال تعاليمك السامية في كتابك المقدس. اجعلني شهادة حية نافعة وسط هذا الجيل لكي أؤثر ولا أتأثر، لكي أكمل المسير في خدمتك يا إلهي. وبكل إيمان أعلن وأصلي هذا في اسم ابنك الحبيب يسوع المسيح.
فعلا أن نصلي وأن نعلن هذه الكلمات بكل إيمان على حياتنا، على حياة أولادنا، بالصبر والتقوى والمحبة، نعلن المحبة الإلهية التي تغمر كافة حياتنا. لذلك دعونا معا نرنم هذه الكلمات بالترنيمة الجديدة مع المرنم فايز عدلي من حبك بتقول للآب. تمتع معي بهذه الكلمات ومن ثم نعود. من حب

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: عودة من جديد لكم بعد أن استمعنا واستمتعنا جدا بكلمات هذه الترنيمة الرائعة مع المرنم فايز عدلي من حبك بتقول للآب. علما أننا نتحدث ضمن برنامجنا صباحكم خير بموسمه الخامس بسلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية، ونواصل اليوم في الجزء الخامس حول حين تلتقي التقوى الحقيقية بالمحبة الإلهية يتجلى تاج الفضائل وتسمع لغة السماء. قد بدأنا قبل هذه الترنيمة بالحجر الخامس وهو حجر التقوى، والآن نكمل بالحجر السادس في بناء الكمال من خلال المودة الأخوية، لنختتم فيما بعد بحجر المحبة. نعم أحباء المستمعين والمتابعين، نحن الآن نأتي إلى الحجر السادس وهو حجر المودة الأخوية. ومن هم إخوتنا؟ هم المؤمنون التابعون لنا والذين حولنا. وبكلمات أخرى، ما نريد أن نركز عليه في هذا الجزء هو محبتنا للمؤمنين في جسد الواحد، جسد السيد الرب يسوع المسيح. والانطباع الأول، قد نرى هذا الأمر أسهل كثيرا من بقية الأحجار التي تعلمناها قبلا، ولكني أثق أننا كلما نتقدم خطوات في طريق الكمال يصير الأمر أصعب بالتأكيد. عزيزي المستمع، أن تكون قد تنفست الصعداء معي، لذلك عندما أقول لك إن هذا بالنسبة لي هو أمر ليس بالسهل كي ترى فعلا المودة الأخوية، لأننا نفترض أننا نحب كل المؤمنين، لكن الحقيقة أن هذا الأمر ليس دائما واضحا أو دائما يسير سهلا بهذا المقدار، ونحن نرى هذا في معظم الكنائس في بلادنا. إذا كنت شخصا حديث الإيمان، فإن أصعب الاختبارات التي أقولها لك والتي تواجهها في الحياة العملية هو فعلا كيفية التعامل مع بعض المؤمنين القريبين حتى منك. قد تظن أن كلهم فعلا سيحبونك بمنتهى البساطة، يعاملونك بالمودة والاحترام، وكذلك هم من ينصفونك ولا يتحدثون عنك، لكنك ستجد أن الأمر ليس كذلك وليس هكذا، ويكون الأمر مختلفا عن كل توقعاتك. والمثير للدهشة أنه على الرغم من سوء المعاملة التي لربما قد تعاني منها، لا يزال أيضا يتعين علينا أن نحبهم. لماذا؟ لأن الله قد أحبنا، وهذه أيضا وصية من الرب يسوع المسيح أن نحب بعضنا بعضا مهما حصل ومهما جرى. لنكن واقعيين، ليس من السهل فعلا دائما أن يكون لديك موقف محب. اسمحوا لي فعلا أن أقرأ كلمات داود، وهذه ليست بالصدفة، قد وضعها لنا داود في هذا المزمور 55 والعدد 11 إلى 14، وهذا يقول لنا في التعامل الذي سيبهرنا بهذا خاصة إذ كان هنا من خلال هذه الكلمات. لذلك عزيزي المستمع، يقول أنه من خلال المزمور 55 يريد هنا أن يبهرنا داود النبي بهذه الكلمات، خاصة إن كنت مؤمنا أصغر سنا وتكافح في التعامل مع من هم أكبر منك. لا يزال عليك إلا أن تحبهم، لأن الله محبة. هذا هو الاختبار الذي نسمعه من حياة داود الملك. فلذلك نقرأ معا ونتمعن بهذه الكلمات والآيات. مفاسد في وسطها ولا يبرح من ساحتها ظلم وغش، لأنه ليس عدو يعيرني فأحتمل، ليس مبغضي تعظم علي فأختبئ منه، بل أنت إنسان عديلي إلفي وصديقي الذي معه كانت تحلو لنا العشرة، إلى بيت الله كنا نذهب في الجمهور. وهذه فعلا كلمات يقولها أيضا أحد المؤمنين الذي فعلا يذهب إلى الكنيسة مع إخوته المؤمنين. يتحدث داود لشخص قريب منه ليؤكد له أنت من خانني، أي أنت الشخص الذي تحدث ضدي ومن وراء ظهري، أنت من خذلني. عزيزي المستمع، إذ شعرت يوما بالخيانة حتى من أقرب الناس إليك أو من قبل شخص تثق به، إن كان أيضا مؤمنا أو غير مؤمن. أنت تدرك كيف يكون هذا مؤلما لك قلبيا ونفسيا وروحيا. لا تقل لي إنه لا يضر، بالطبع هو يؤذيك، لكنني أقول مرة أخرى لا يزال يتعين علينا أن نحبهم لأن الله محبة، وكما أحب المسيح الكنيسة علينا أيضا نحن المؤمنين أن نحب بعضنا البعض. وقد جعل هذا ممكنا لنا من خلال الولادة الجديدة، وكما علمنا وقال لنا في رسالة بطرس الأولى طهروا نفوسكم في طاعة الحق بالروح للمحبة الأخوية العديمة الرياء. هذه هي المحبة المطلوبة، المحبة الأخوية عديمة الرياء. فأحبوا بعضكم بعضا من قلب طاهر وبشدة، مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. وفعلا صلاتي في هذا اليوم أن يخلق فينا الرب يسوع المسيح كمؤمنين قلوب مباركة، قلوب فعلا أن تحب كل واحد الآخر، أن نعلن طاعة الحق بالروح للمحبة الأخوية عديمة الرياء، لكي نستطيع أن نحب بعضنا البعض من قلب طاهر بشدة، وهذا يكون من خلال الولادة الثانية. لذلك عزيزي المستمع صلي معي أيضا لكنائسنا وخاصة لكنائسنا في هذا الوقت أن يغمرهم المحبة الأخوية وأن تكون محبة عديمة الرياء. لاحظوا معي أن المحبة لإخوتنا تأتي أيضا من خلال الطاعة، إنها الولادة الجديدة التي تمكننا كلنا من أن نحب الجميع وكل المؤمنين، وإذ لم نولد ثانية فلا يمكننا أن نفعل ذلك، وهذا لا يعني أن الأمر سيكون سهلا بعد ذلك، لكنه سيكون ممكنا، وذلك من خلال النعمة الإلهية والتي نتعلم عنها من خلال هذه البناء، من خلال هذا البناء والكمال من خلال رب المجد يسوع المسيح. لذلك إذا كنا مهتمين بالكرازة بالإنجيل بالخبر السار، فلنضع في اعتبارنا أن أعظم طريقة للكرازة في العالم هي أن معاملات المؤمنين بعضهم مع بعض تكون معلنة بالمحبة والمودة الأخوية. لا توجد طريقة أحبائي أخرى للكرازة أفضل من ذلك، أن نعلن لبعضنا البعض المحبة والمودة الأخوية، أولا لإنجاح الكنيسة روحيا اجتماعيا، وأيضا لإنجاح الكنيسة في كل خدمة لأجل الرب يسوع المسيح. لذلك هذه المحبة هي الرأس، وهذا فعلا علينا أن نعلنه في كل كنائسنا في هذا الوقت. وصية جديدة أن أعطيكم يقول الرب في يوحنا الإصحاح 13:34، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. لاحظ أن هذه ليست توصية لكنها أمر إلهي، وإذ لم نعشه وننفذه فإننا نعصي رب المجد. ثم يقول يسوع المسيح بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضا لبعض. هذه المحبة التي يريدها الرب يسوع المسيح أن يراها في داخل كنائسنا، داخل أيضا حياتنا، مجتمعاتنا، داخل عائلاتنا، داخل أعمالنا، أشغالنا، في خدماتنا، يريد المحبة والمودة الأخوية. إن العالم يراقب المؤمنين في معاملاتهم اليومية كي يرى فعلا هل يحبون بعضهم بعضا، أو هل فعلا هم شهادة لبعضهم البعض. لذلك دعونا أن لا نتحدث عن الكرازة والوصول إلى البعدين عن المسيح ما لم نكن مستعدين نحن لإظهار الحب والمودة لإخوتنا المؤمنين، وخاصة الذين هم معي في الكنيسة. لذلك صلي معي أن تتعلم المودة الأخوية والمحبة، تعكسها لكل شخص في هذا اليوم تقابله سواء كان مؤمنا أم لا. فبهذه الطريقة تكون عز المستمع أنت صورة مباركة تعكسها للآخرين من خلال محبة المسيح، ليجعل الكل واحدا في المسيح يسوع. وقبل فعلا أن نستمع إلى هذه الترنيمة الرائعة والمباركة مع المرنمة شيري سامح ومارك رفعت ترنيمة أسيب الكل وامشي وراك، أي ترنيمة ولع قلبي بنار حبك، دعونا معا نصلي هذه الكلمات ونقول ربي وإله الحبيب، يبدو لي أن فعلا هذا الحجر المحبة الأخوية بعيد عن إمكانياتي كان، ولكن في هذا اليوم أعلنه في حياتي، أعلنه في كنيستي، أعلنه في مجتمعي، أعلنه في بلدي، أعلنه في حياتي الكاملة، المحبة والمودة الأخوية، لأني فعلا في هذا اليوم أعلن محبتي لجميع أخوتي المؤمنين. فلذلك آتي بها في هذا اليوم مع كل أي آلام وأي اضطهادات قد تعرضت إليها في الماضي، إن كان من أي مؤمن أو غير مؤمن، واليوم أسكبها أمامك بكامل المحبة، وأغفر لهم وأعطي لهم كامل المحبة، وأصلي لأجلهم، وأعلن في اسم رب المجد يسوع المسيح كي أعكس هذه الصورة، صورة ابنك الحبيب في المحبة والمودة، في الصبر والحياة، لا للانقسام، لا للتحزب، لا للشجار العنيف، لا لأي برودة في حياة المؤمنين. أعلن هذا في اسم رب المجد يسوع المسيح. لذلك نعلن في هذا اليوم حياة وبركة، محبة بلا رياء وبلا شرود، كما أنت أحببتنا وخلصتنا. أعلن في هذا اليوم محبة جديدة وقلبا طاهرا وجديدا ينبض الآن بالحب لكل شخص نقابله في حياتنا، لكي نعلن نصرتك، مجدك ومحبتك في اسم الابن الحبيب يسوع المسيح.
2: مع المسيح صلبت، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي.

نعم أحبائي المستمعين والمتابعين، بعد أن وصلنا إلى الحجر السادس في بناء الكمال من خلال المودة الأخوية، نختتم بهذه الترنيمة الرائعة: أسيب الكل وامشي وراك، ولع قلبي بنار حبك، مع المرنمين شيري سامح ومارك رفعت. لكي نكون في يوم غد ختاما مع الحجر الأخير، وهو الحجر السابع، حجر المحبة. نلتقي بنعمة الرب يوم غد في نفس الزمان والمكان لنكون مع الجزء السادس والأخير ضمن سلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية ضمن برنامجنا صباحكم خير. أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء. أتمنى لكم يوما هادئا آمنا مباركا في اسم الرب يسوع المسيح. هذه تحياتي لكم مني أنا نزار عليمي. صباحكم خير، إلى اللقاء.

0: شباب
1: يا اخونا هيثم،
0: اخباركم يا
2: اخي؟ وين هيثم؟ كيف تمام؟
0: محاضرات صعبه جدا الليله.
1: الليله يوم موت كثير يا اخي. الليله
0: هنعمل شنو؟
1: قاعد ما قادرين نقعد،
0: نمشي يعني ولا
2: لا؟ نعمل سري سري كده يعني.
3: ممكن نمشي مع النجيل اللي هناك ده، ممكن نقعد شويه يعني،
0: يعني نعمل دراسات.
1: اي ممكن يا عشان ما نقوم نقطع.
0: خلاص اوكي، تعالوا نعملها بعد. شكل النجيله بارده ذاته، الجو يعني شيء
3: كويس.
0: خلاص الحقري لنا من الليل.
1: انا ممكن اقرا لكم، ما عندي مشكله.
0: خلاص خلينا نقرا مع اخونا ايمن.
1: انا القرايه حقرا الليله في متى اصحاح 4 من الايه 1 لحد الايه 11، وبتتكلم عن تجربه ابليس او الشيطان للمسيح. ثم صعد يسوع الى البريه من الروح ليجرب من ابليس، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلا جاء اخيرا فتقدم اليه المجرب وقال له: ان كنت ابن الله فقل ان تصير هذه الحجاره خبزا. فاجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، بل بكل كلمه تخرج من فم الله. ثم اخذه ابليس الى المدينه المقدسه واوقفه على جناح الهيكل وقال له: ان كنت ابن الله فاطرح نفسك الى اسفل، لانه مكتوب انه يوصي ملائكته بك فعلى ايديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب ايضا لا تجرب الرب الهك. ثم اخذه ايضا ابليس الى جبل عال جدا واراه جميع ممالك العالم ومجدها، وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس، وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه.
0: يا سلام يا أخي، مقطع جميل،
2: جميل جدا
0: وبسيط الليلة كمان. طيب منو اللي حيحكي لنا كده الليلة؟ أخونا سرب ولا نتشارك فيه كلنا بعض؟
2: ممكن نشارك فيه.
3: اي ممكن هو يبدا. احنا
0: خلاص اخونا سرب ابدا لنا كده، احكي لنا.
2: طبعا هنا بيتكلم عن المقطع، بيتكلم عن تجربه يسوع، يعني الشيطان كان بيجرب يسوع، والتجربه دي كان في الصحراء وفي البريه، واليسوع صام 40 يوما و40 نهارا، 40 ليلا و40 نهارا. وجاء يعني بالتجربة الشيطان قال له: إذا كان أنت يعني يا ابن الله، ممكن تطلع نفسك عشان ما تصدم بالحجر.
1: لكن هو الأولى كان دي ولا الأولى كان قال له؟
3: الأول قال له يا أخي
0: إن كنت ابن الله فقل
1: للحجار دي، يقول خلاه إنه تبقى عيش، لأنه عشان هو شاف المسيح كان صايم وجعان له 40 يوم، قال له خلي الحجار دي تبقى عيش. وقام المسيح رد له وقال له: ما بالعيش وحده إنه الإنسان بيحيا، لكن بكلمة الله.
2: بكلمة الله.
0: بعد ذلك كمان بنشوف إبليس شاله كمان أو ساقه لمكان المدينة المقدسة
1: اللي هي دي أورشليم، صح؟
0: وقفوا على جنان الحيكل وقال له: يا أخي لو أنت ابن الله أطرح نفسك، وأكيد مكتوب في الكتاب. شوف إبليس في الكتاب قال له مكتوب
3: يوصي
0: ملائكته.
3: وبرضو بنشوف إنه إبليس برضو قام أخده في جبل عالي وقام وراه
1: لا قبل كده صابر سوري معلش. بعد ذاك المسيح قام رد له، صح؟ قام رد له وقال له
0: مكتوب كمان،
1: قال له: لأنه مكتوب
0: لا تجرب الرب،
1: لا تجرب الرب إله.
3: إبليس قام أخذ المسيح لحد في جبل عالي وقام وراه الممالك، زي ممالك حقته هو كده المهم، وقال له: يا أخي أنا بديك هذا كله، انت بس شنو
1: سجلت
3: لي. قام المسيح رد لي وقال: اسحب عني يا شيطان، لانه مكتوب للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد.
0: وبعد ذاك بنشوف إبليس تركه
1: والملائكة بعد ذاك
0: جات الملائكة تخدف. قصة جميلة جدا
1: تمام.
0: يعني واضحة وبسيطة وتقدر يعني الإنسان ممكن يفهم بصورة بسيطة. طيب تعالوا نشوف مع بعض في النقطة الثانية وين الله في المقطع.
2: ممكن أقول الله ظهر في آية 3 قال قد تم إليه التجربة وقال له إن كنت ابن الله فقل
0: أن
2: تصير هذه
0: الحجارة
2: كبزا.
3: وبرضو في الجزء الأخير من الآية 4 قال بكل كلمة تخرج من فم الله.
1: يعني الإنسان ما بيحب يعيش بس يحيى بكلام الله
3: بكلمة الله
1: كلام بيمر الله
3: أكيد.
0: في 6 برضو بجرب يقول له إن كنت ابن الله فأطرح نفسك للأسفل. يعني إبليس داري يشككوا أنت هل صحيح أنت ابن الله ولا لا. كده جرب لو أنت ابن الله أرمي نفسك من فوق لو أنت عشان يرسل ملائكته الله يرسل ملائكته عشان يحموك.
1: وفي الآية 7 قال له مكتوب المسيح قال لإبليس قال له مكتوب لا تجرب الرب إلهك. يعني أنت ما تحاول أنك تعمل حاجة عشان أنه تجرب فوق الله.
0: ولو رجعنا برضو في العدد الأول ثم صعد يسوع إلى البرية زي ما هنا بقول فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. معنى المسيح في النقطة الأولى هو ذاته الله في نفس النقطة ولا شنو. ما هنا بيقول له فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك.
3: وبرضو بنلقى في الجزء الأخير من الآية 10 لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وحده تعبد وإياه وحده تعبد.
1: يعني العبادة والسجود بس
2: للرب فقط. يعني هنا الزول ما يسجد حاجة تانية غير الله
3: أكيد.
0: جميل. يعني احنا بنشوف قدر شنو الله حاضر في القصة بكامل الصفات بتاعته والمقدر والقدرة بتاعته حتى رغم إبليس كان بيحاول يجرب. وين الإنسان طيب في النقطة الثانية النقطة الثالثة؟ هل الإنسان هنا ذكر الإنسان والإنسان موجود هنا في المقطع ولا لا؟
1: وهيثم شوف نحن ممكن نتكلم عن المسيح إنه هنا كإنسان لأنه قال صام وجاع وزي إبليس جاب يجرب فوقه زي بتحس إنه المسيح هنا في الدور كله
0: إنسان.
1: كدور إنسان يعني اللي يجرب أو ماخذ الناسود اللي هو الشكل الإنسان. برضو في شخصية تانية في المقطع دي ظهرت لنا اللي هو ظهر لنا مقطع الشيطان صح؟ يعني أنا يا ريت أنا أتمنى إنه ما ننسى برضو الشخصية دي ما بس الله والإنسان لكن برضو إنسان. يعني أنا في رأيي إنه المسيح ظهر يعني إنه
3: فعلا ظهر كإنسان لأنه هنا قال
0: صام
3: وجاع أخيرا. يعني الصيام ما مشكلة لكن إنه في النهاية وجاع إنسان يعني
0: بالضبط.
1: وفي الردود بتاعته كلها يعني هو رده المسيح لو نحن أخذناه كإنسان في الردود بتاعته كله إنه لأنه مكتوب مكتوب لأنه اعتماده كله كان في الرد بتاعه على كلمة الله أو متكل على كلمة الله.
0: عظيم. شنو ممكن تكون الشخصية الإضافية اللي فيها الحوار التام؟ يعني أكيد فيه حوار هنا بين المسيح في رده وفي التجربة بتاعه الشخصية اللي كانت ممثلة الدور الثاني.
2: وهنا ممكن أنا أقول بأنه الإبليس كان عنده دور كبير جدا بالمقطع دي بالذات لأن يعني هو عمل تجربة ليسوع
0: هو الساقو
2: يعني هو الساقو يعني له دور كبير. حتى هنا في الآية 2 يعني لما كان يسوع يصوم هو أقصده شنو جاب له الخبز عشان يجربوا به. يعني هنا هو اللي بدور كبير في المقطع الإبليس.
3: وفعلا ده الشخصية الجديدة بيكون ظاهرة هنا يعني
1: مكر
3: شديد.
1: يعني استغل قمة الجوع اللي هو موجود فوق المسيح يقول لك فجاعة أخيرة. أول تجربة جاءه دار يستغل النقطة بتاعت الضعف. ليه ما تحول الحجارة دي؟ أكل يا عم. الرب قام
3: وجاوب بحياة بسيطة يعني ما جاوب بحياة كبيرة. أيوة يعني بدأ بين بالجوع بتاع حاجة بسيطة
4: بالكبس
3: أقلب خبز بس.
0: والمكر بتاعه كمان يعني كان بيستخدم الكلام المكتوب كان بيستخدم إن كنت ابن الله. يعني مكر غير عادي يعني زول بيمسكك من الحتات اللي بتأكد أنا دي دائما خطة إبليس في إنه يوقع الإنسان أو يغريه.
4: دائما هو بيحاول عشان يوقف الإنسان بعبادة الله يعني بيجيب له قدامه وعشان هو الإنسان ما يغرب للرب.
1: الشيء العجيب بكل صراحة حسن انتبهت له كنت ما يسمى يتكلم يعني أول قال له يا أخي حول الحجارة دي لو أنت فعلا كنت ابن الله أو أنت الله المجسم. قام جاء قال لي شنو؟ قال لي يا أخي لأنه مكتوب. إبليس عين كده قال أيوه قال لي لأنه مكتوب. جاء وقال لي أخي لو أنت فعلا أرمي نفسك لأنه مكتوب. يا مزاد قال لي جاب نفس الفكرة
3: بتاعه.
1: قال لي لا ما مش قلت لأنه مكتوب برضو مكتوب قال لي إنه ملائكته يحفظوك ويشيلوك.
0: ليس ده غريب ليس يعني مكار فيلسوف يعني بياخدك بيشيل أنت بتأكد يعني بيقول يا أخي أنا ابن الله. طيب معلوم مش ما زي ما قال أيمن.
1: والتجربة الأخيرة اللي هي الثانية دي قال لها من نفسك إبليس قال للمسيح. والتجربة الثالثة قال له حاول معاه إنه يشككوا في إنه هو الله المجسد أو هو ابن الله يتهزم. حاول بعدك يشككوا في كلمة الله اللي هو بيعتمد عليها يتهزم صح. بعدك قال لي يا خاسم أنا بديك كل شيء بس أرك عليه قال له لأنه مكتوب.
0: آخر حاجة ممكن تضعف الإنسان الشيء الجسدي أو الغنى اللي ممكن كل إنسان بيطمع له كل إنسان بيتمناه إنه يكون غني ويكون عنده كل شيء.
3: يعني حتى طريقة يسوع هنا في الرد أول ما يعني ما قال له مكتوب طارق قال له اسحب عني يعني الرد كان صعب
0: انتحار بينتحر فيه
4: لأن طبعا يسوع يعرف يعني هو بيعرف عشان كده يقول له أمشي أنا بيعرف ده إبليس لازم هو يديه يعني كلمة الله قوية عشان هو يمشي منه.
0: إبليس ذكي جدا يعني في خطته بيجيب لك الحاجات وبيأكد لك وبعدك بديك يعني لو ما وصلك للمرحلة الحاجة البسيطة الممكن في أقرب شيء الغنى اللي ممكن كل إنسان بيتمناه.
1: أو يستخدم يمكن زي ما تقول إن إبليس يستخدم أنصاف الحقائق هنا يعني هي عارف إنه ده حقيقة لكن يقوم يلويها بطريقة ما لأنه عشان أنت واثق فيها بس عشان يخدم الفكرة الأساسية بتاعته. مكر فعلا
0: زي ما قال شكك آدم وحواء قال ما حقا
3: لا يعني جيب النص الثاني بيكون ما
0: والله. وفعلا الله قال لهم قال لهم اليوم حتاكلوا منها أكلوا من كل شجرة الجنة ما عدا شجرة وجمع سكوا من الحتة اللي فعلا الله قال لهم قال لهم حقا قال لكم. نقطة مهمة جدا وإضافة جديدة بصراحة في النقاط بتاعتنا. طيب شنو الحاجة اللي بعديها اللي بتغير نظرتنا عن الله في المكتب برغم أنه جميل جدا لكن شنو بيعلمنا عن الله في المكتب؟
3: أنا بشوف في المقاطع ده إحنا لو بنعرف كلمة الله إحنا بنقدر نواجه أي تحدي إبليس بيجينا به. يعني أنا ما أجي بقوتي أنا يعني أنا أجي أقول له لأنه مكتوب كده الله قال ليه كده يعني وأنا لا لأن أنا بؤمن بكده بؤمن بكلام الله بؤمن بأنه كلامه أقوى من أي حاجة تانية كان يعني.
0: الإضافة الجميلة صابر كمان ما بتقدر تقول مكتوب من غير ما تكون عندك علاقة وتأكيد بالكلمة بتاعت الله حيمسكك
3: أكيد.
0: يعني أنت ما ممكن تقول له حاجة وهمية هو ذكي جدا بيعرف
3: أي صح
0: فعشان أنت تأكد له لابد تكون عندك علاقة لصيقة مع الكلمة عشان تقول له الكلمة اللي حيقول فهو حيكون ذكي يضربك يعني يلمسك من الحتة اللي أنت بيأكد فيها لكن عشان تواصلك وعلاقتك به مع الله بيخليك انك تتكلم بثقة، لانك انت عارف الكلمة بتاعتك اللي انت بتنتهر به.
3: اكيد.
4: وانا دار اقول برضو ممكن علمنا عشان يتماسك بكلمة الله، يعني زول يتماسك بكلمة الله قوية ويتلي عليه، يعني عشان لان الشيطان الابليس هو بخش في هتات يعني الفجوات الضيقة، إذا هو لقى الفجوة من الإنسان ما ما ما ما قاعد يتابع كلمة الله، هو بتوالب خش له وبدك غيره أفكاره اتجاه الرب
0: بالضبط.
1: أنا لو داري أتكلم عن الله في المقطع ده، بحس إنه داري زي ما تكلمنا عن المسيح اللي هو الشخصيتين اللي فوقه، فوق الإله الله المجسد وفوق الإنسان، إنه رضا لنفسه إنه يخوض تجربة زي دي أو يكون في تجربة زي دي، عشان داري يوصل لي حاجة واحدة، إنه أنا كإنسان هادخل في تجارب حتى لو كانت علاقتها عميقة جدا مع الله. صام 40 يوما صح؟ صام معناته هو كان في الشركة مع
0: في
1: الله،
0: في الشركة مع
1: صح؟ داري يوريني إنه التجربة أنا أقاومها كيف، يعني ما موضوع زي ما قال صابر، إنه أنا أعتمد على كلمة الله، إنه أنا أكون داري وريني. يمكن لو داري إحنا عدلها وكنت نتكلم على إبليس، لكن النقاط أنا كيف أنا ممكن أنتبه. أنا بحس إنه الله من القصة، من القصة دي كلها أو من المقطع ده كله، داري وريني إنه حتى ولو أنت في العمق الإله، حتى ولو أنت ما في إنسان ما بيجرب، لأنه في بعض الناس المؤمنين يقول لك يا أخي الزول لو مرت هو خاطي، وأنت حق إبليس ما يغلبك، أنت حق إبليس ما هنا، أو أنت حق ما تمر بتجارب أيا كان حياة زي دي. لكن لا، هو داري يوري حتى لو أنت هو الله المتجسد، إبليس يحاول يحارب ويحاول إنه يدخله في التجربة وكذا، لكن هو انتصر لأنه اعتمد على المكتوب، على كلمة.
0: هل المقطع ممكن كمان يعلمنا بأنه في تجربة، ودليل على ذلك أن المسيح نفسه إبليس حاول أنه يجرب، يعني المقطع ده بيأكد لنا أنه في تجارب بنمر بها في حياتنا زي ما قال أيمن، لكن ثقتنا في كلمة الله هي اللي بتأكد أنه هي اللي بتطلعنا منها. جميل، يعني نقاط حلوة وإحنا لخصناها مع بعض. طيب في النقطة الثانية ممكن تكون إضافة جديدة، شنو من المقطع ده ممكن نتعلم عن إبليس؟
3: زي ما احنا قلنا قبل إن إبليس مكار، هو بيجي بطرق مختلفة، يعني ما عنده طريقة معينة بيجيك، يعني زي ما قال أيمن إنه بيجيك في تجربة، يمكن يجيك مرض، فأنت لو ما عندك عمق في كلمة الله، انت بتحس انه لا لا لا ده الله هو اللي بيعمل حاجه، لا لا ابليس بيجيك برضه كده.
1: والحاجه اللي انا بحس بها من المقطع انه، واصلي انه ربنا يحفظني في النقطه دي، انه ابليس بيستخدم العوز بتاعك. يعني المسيح كان في غمه جوع، جاوب شنو في البدايه؟
0: بالاكل.
1: يعني انه ممكن انا يكون محتاج لقروش، ممكن يخطني في تجربة إنه مثلا في حاجة موجودة معي ما حقتي، أسلوبة أو أسروقة أو أنهبة، يعني ممكن يستخدمني في قمة العوز والاحتياج بتاعي أنا نطفي. عشان كده إنه ربنا
0: ده أساس الحياة يا إيمان، الغذاء الأكل، لأنه ده من أهم حاجة ممكن تكون هي بعد الصيام، يعني أكيد الجسم فاقد ما في أي شيء وكده، لكن مسكوا من زي ما قال الحاجة المهمة في الحياة أن يفتش على الإنسان اللي يمد الأكل.
4: ودائما طبعا زي ما يعني أنتوا قلتوا، يعني الإبليس هو دائما بيشوف بمسك الإنسان بحتة هو محتاج، فهنا إذا الشخص يعني ثابت بكلمة الله فيبقى هو ممكن يلاحظ يعني بأن الفكرة دي معناها بكون فكرة بتاعينه بتاع إبليس، إذا جاءوا حاجة كده عشان يغير له بطريقه هو ممكن، لكن إذا كان الزول ما ماسك بكلمة الله وما يعني ما يتلي عليه وما عنده كبرة بكلمة الله، معناته هنا هو بمشي مع الإبليس يا يعني مباشر. فنحن ممكن نتماسك الناس يتماسكوا كلمة الله عشان يعرفوا القتت بتاعت إبليس.
1: يلا أنا بس نقطة تانية دار أقولها عن إبليس أكرر يمكن أو كلام أخوي أرباب إبليس. يعني إبليس جرب المسيح تخيل في الأسلوب بتاعه ما نقده، يعني إبليس ما نقد المسيح صح؟ قال لي يا أخي يعني زي إنه لا أنت ما ابن الله، وإنت لو كنت ابن الله حسوا هنده كده أعمل كده يعني جاوب بطريقة إن كنت ابن الله أكد لي بس الموضوع ده، أنا الشاك ما أنت الشاك، أنا مش أنا ما مقتنع بك. أمين جبي أسلوب، يعني استخدم طرق استخدم سبل، بس الشيء الأعظم من ده كله نحكي عشان ما دارين نعظم إبليس حسي، مش كده الشيء الأعظم من ده كله إنه المسيح انتصر عليه بكلمة الله أنه مكتوب أنه مكتوب، إنه كان زي إنه بيساعد المسيح إنه يفشل خطط إبليس إنه كان معتمد على كلمة الله.
0: عظيم جميل. طيب شنو ممكن تكون النقطة الخلاصية للقصة كل اللي إحنا تعلمناه وقريناه وحكيناه وطلعنا منه عن إبليس وعن الله وكل، شنو ممكن تكون خلاصة نقاط تكون بسيطة ومختصرة عن المقطع اللي إحنا قريناه؟
3: أنا بشوف إنه يعني إن إحنا نشيل كلمة الله كسيف نقدر نحارب به الصعوبات اللي بتواجهنا، المشاكل، العوز اللي فيه وكده، الطريقة اللي إبليس بيجي فهو حيكون سيف أنا أقدر أحارب به عشان أقدر أعيش، أقدر أخذ به أي حاجة يعني بكلمة الله.
0: جميل.
4: وأنا بشوف بأنه كلمة الله هو يعني يعني وجه الآخر للرب، إذا زول متماسك بكلمة الله أنا هو ممكن يوقف الإبليس، وده اللي أنا شايفه
0: جميل. عظيم.
1: أنا عن نفسي إن في نقطتين طلعت بها، واحد إنه أنا كإنسان معرض إنه يتجرب في أي لحظة، وأنا كإنسان دائما في قمة العوز بتاعي أعمل حسابي ما أشوف حلول، ما أشوف الحلول السهلة اللي داري استخدمها إبليس عشان يوقعني في الفخ، دائما كل ما أكون في قمة إنه أنا محتاج لشيء دائما أحاول أختبر الحلول السهلة اللي بتجي قدامي، هل هي فعلا من الله ولا من إبليس.
0: جميل. تكون إضافة يعني هي كأنه بس من نفس الكلام اللي قاله أخوي سرب وأخوي صابر، كلمة الله هي الفاصل في كل التجارب، من غيرها يمكن إحنا معرضين أو بنقع، لكن لما نلتصق بها هي الحل لكل مشاكل أو تجاربنا في الحياة.
1: سوري هيثم قبل ما تختم النقطة دي دار أقول حاجة، مرات أن إحنا عندنا الجزء الرمادي دماء خطية ودي خطية ودماءنا، يعني يمكن دي النقطة الأولى زي إبليس قدر يستخدمها، أنت جعان لو جعان قول لي ده هنا. أنا لو محل المسيح مثلا إنه يا أخي أنا في غمة الجوع، ولو أنا لو قلت لي حاجة ده أبغى خبز، يعني أنا على لقاز ذاته
0: تكون فايدة لي.
1: يعني مرات نحترز من ممكن يخدمها ما غلط دي ما في حاجة،
0: بنحلل لأنفسنا بعد
1: بالضبط كده نعمل حسابنا من النقطة دي، يعني إنه ما
0: نقطة مهمة فيها انتباه كده. طيب ترنيمة
3: لا الليلة دائما بس
4: ليلة قليلة
1: أنا مجهز لكم ليلة ترنيمة كربة كربة
0: كويس نسمعها يا إيمان
1: يلا

0: لا فعلا رايكم شنو في الترنيم؟
1: زي ما قلت الترنيم جميل زي ما هو قال
2: اختيار موفق الله يخليكم. المرة الجاية إن شاء الله واحدة تانية كمان. لا لا ما بنغير يا أخي.
0: كويس. منو حيصل لنا؟
2: لا لا أنا حصلي لك ما في مشكلة.
0: وقبل ما نصلي نتذكر كمان إنه دائما نشارك الآخرين بالموضوع والنقاط اللي إحنا قلناها، لأنه الموضوع الليلة كان شيق جدا، بيعلمنا عن الحياة كثير والتحديات بتاعنا. فخلينا نصلي مع أخونا الصابر.
2: صلي. يا رب نشكرك يا رب، نجدي كلمتك يا رب اللي هي غنية يا رب، خليها تسكن فينا يا رب غنى، وتعمل يا رب

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: الصباح الحادي عشر.
1: ليتكم تحتملوني ولو أظهرت قليلا من الحماقة. نعم احتملوني، فأنا أغار عليكم غيرة الله، لأني خطبتكم لرجل واحد وهو المسيح لأقدمكم إليه عذراء طاهرة، لكني أخاف أن تزوغ بصائركم عن الصدق والولاء الخالص للمسيح مثل حواء التي أغوتها الحية بحيلتها. فلو جاءكم أحد يبشركم بيسوع آخر غير الذي بشرناكم به، أو يعرض عليكم روحا غير الذي نلتموه وبشارة غير التي تلقيتموها، لكنتم احتملتموه أحسن احتمال. ولا أظن أني أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، فإن أعوزتني الفصاحة فلا تعوزني المعرفة. وهذا ما أظهرناه لكم جميعا في كل شيء، فهل أخطأت حين حملت إليكم مجانا بشارة الله وأذللت نفسي لترتفعوا أنتم؟ حرمت كنائس أخرى وأخذت منها النفقة لخدمتكم، وما ثقلت على أحد منكم حين كانت بي حاجة وأنا بينكم، فالإخوة الذين جاءوا من مقدونية سدوا حاجتي. وهكذا حرصت أن لا أثقل عليكم في شيء، وسأحرص أيضا. وبحق المسيح في لن يسلبني أحد هذه المفخرة في بلاد أخائية. ولماذا؟ ألأني لا أحبكم؟ الله يعلم كم أنا أحبكم، وما أعمله الآن سأعمله حتى أبطل دعوى الذين يحاولون أن يدعوا فيما يفاخرون به أنهم يعملون مثل ما نعمل.
2: هم رسل كذابون وعاملون مخادعون، يظهرون بمظهر رسل المسيح، ولا عجب، فالشيطان نفسه يظهر بمظهر ملاك النور، فلا أقل من أن يظهر خدمه بمظهر الخدم الصالحين. هؤلاء عاقبتهم على قدر أعمالهم.
1: أكرر القول، لا يظن أحد أني جاهل، وإلا فاقبلوني ولو كجاهل ليكون لي شيء أفاخر به. ما أقوله هنا لا أقوله وفقا للرب، بل أقوله كجاهل له الجرأة أن يفاخر. ولكن ما دام كثير منكم يفاخرون مفاخرة بشرية، فلي أنا أيضا أن أفاخر، وأنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم تحتملون كل من يستعبدكم وينهبكم ويسلبكم ويتكبر عليكم ويلطمكم. فيا للخجل، يظهر أننا كنا ضعفاء في هذا السبيل، فالذي يباهون به وكلامي كلام جاهل أباهي به أيضا. إن كانوا عبرانيين فأنا عبراني، أو إسرائيليين فأنا إسرائيلي، أو من ذرية إبراهيم فأنا من ذرية إبراهيم. وإن كانوا خدم المسيح أقول هذا كأحمق، فأنا أفوقهم. في الجهاد جاهدت أكثر منهم، في دخول السجون قاسيت أكثر منهم، في الضرب تحملته أكثر منهم بكثير، وتعرضت للموت مرارا. جلدني اليهود 35 جلدة، وضربني الرومانيون بالعصي 3، ورجمني الناس 1، وانكسرت بي السفينة 3، وقضيت نهارا وليلة في عرض البحر، وفي أسفار المتعددة تعرضت لخطر الأنهار واللصوص، ولخطر اليهود وغير اليهود، وواجهت أخطارا في المدن، وأخطارا في البراري، وأخطارا في البحر، وأخطارا من الإخوة الكذابين. عانيت الكد والتعب والسهر الدائم، والجوع والعطش والصوم الكثير والبرد والعري، وهذا كله إلى جانب ما أعانيه كل يوم من اهتمام بجميع الكنائس. فمن يضعف وأنا لا أضعف معه، ومن يقع في الخطيئة وأنا لا أحترق من الحزن عليه. إن كان لابد من الافتخار فأنا أفتخر بضعفي. والله أبو ربنا يسوع تبارك إلى الأبد يعرف أني لا أكذب، وأن والي الملك الحارف على دمشق أمر بحراسة المدينة للقبض علي، ولكن الإخوة وضعوني في قفة وأنزلوني من قوة في السور فنجوت من يديه.
0: افرح بيوم جديد من ربنا ليك، اسمعنا على راديو سما.

0: الخامسة عشر.
1: أذكركم أيها الإخوة بالبشارة التي حملتها إليكم وقبلتموها ولا تزالون ثابتين عليها، وبها تخلصون إذا حفظتموها كما بشرتكم بها، وإلا فأنتم آمنتم باطلاً. سلمت إليكم قبل كل شيء ما تلقيته، وهو أن المسيح مات من أجل خطايانا كما جاء في الكتب، وأنه دفن وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وأنه ظهر لبطرس ثم للرسل الاثني عشر، ثم ظهر لأكثر من 500 أخ معا، لا يزال معظمهم حيا وبعضهم ماتوا، ثم ظهر ليعقوب، ثم لجميع الرسل، حتى ظهر لي آخرا أنا أيضا كأني سقط. فما أنا إلا أصغر الرسل، ولا أحسب نفسي أهلا لأن يدعوني أحد رسولا، لأني اضطهدت كنيسة الله. وبنعمة الله أنا ما أنا عليه الآن، ونعمته علي ما كانت باطلة، بل إني جاهدت أكثر من سائر الرسل كلهم. وما أنا الذي جاهدت، بل نعمة الله التي هي معي. أكنت أنا أم كانوا هم؟ هذا ما نبشر به، وهذا ما به آمنتم.
2: وما دمنا نبشر بأن المسيح قام من بين الأموات، فكيف يقول بعضكم إن الأموات لا يقومون؟ إن كان الأموات لا يقومون فالمسيح مقام أيضا، وإن كان المسيح مقام فتبشيرنا باطل وإيمانكم باطل، بل نكون شهود الزور على الله، لأننا شهدنا على الله أنه أقام المسيح، وهو ما أقامه إن كان الأموات لا يقومون. فإذا كانوا لا يقومون فالمسيح مقام أيضا، وإذا كان المسيح مقام فإيمانكم باطل، وأنتم بعد في خطاياكم.
1: وكذلك الذين ماتوا في المسيح هلكوا، وإذا كان رجاؤنا في المسيح لا يتعدى هذه الحياة فنحن أشقى الناس جميعا. لكن الحقيقة هي أن المسيح قام من بين الأموات، هو بكر من قام من رقاد الموت. فالموت كان على يد إنسان، وعلى يد إنسان تكون قيامة الأموات. وكما يموت جميع الناس في آدم فكذلك هم في المسيح سيحيون، ولكن كل واحد حسب رتبته، فالمسيح أولا لأنه البكر، ثم الذين هم للمسيح عند مجيئه. ويكون المنتهى حين يسلم المسيح الملك إلى الله الآب بعد أن يبيد كل رئاسة وكل سلطة وقوة، فلا بد له أن يملك حتى يضع جميع أعدائه تحت قدميه، والموت آخر عدو يبيده. فالكتاب يقول إن الله أخضع كل شيء تحت قدميه، وعندما يقول أخضع كل شيء فمن الواضح أنه يستثني الله الآب الذي أخضع كل شيء للمسيح. ومتى خضع كل شيء للابن يخضع هو نفسه لله الذي أخضع له كل شيء، فيكون الله كل شيء في كل شيء. وإذا كان الأموات لا يقومون فماذا ينفع الذين يقبلون المعمودية من أجل الأموات؟ لماذا يتعمدون من أجلهم؟ ولماذا نتعرض نحن للخطر كل حين؟ فأنا أذوق الموت كل يوم. أقول هذا أيها الإخوة بما لي من فخر بكم في المسيح يسوع ربنا. فإذا كنت صارعت الوحوش في أفسس لغرض بشري فما الفائدة لي؟ وإذا كان الأموات لا يقومون فلنقل مع القائلين تعالوا نأكل ونشرب فغدا نموت. لا تضلوا، المعاشرة السيئة تفسد الأخلاق الحسنة. عودوا إلى وعيكم السليم ولا تخطئوا، لأن بعضكم يجهل الله كل الجهل. أقول هذا لتخجلوا.
2: ويسأل أحدكم كيف يقوم الأموات وفي أي جسم يعودون؟ يا لك من جاهل، ما تزرعه لا يحيا إلا إذا مات، وما تزرعه هو مجرد حبة من الحنطة مثلا أو غيرها من الحبوب، لا جسم النبتة كما سيكون، والله يجعل لها جسما كما يشاء، لكل حبة جسم خاص.
1: وما الأجسام الحية كلها سواء، فللإنسان جسم وللحيوان جسم آخر وللطير جسم وللسمك جسم آخر، وهناك أجسام سماوية وأجسام أرضية، فللأجسام السماوية بهاء وللأجسام الأرضية بهاء آخر. الشمس لها بهاء والقمر له بهاء آخر، وللنجوم بهاؤها، وكل نجم يختلف ببهائه عن الآخر. وهذه هي الحال في قيامة الأموات: يدفن الجسم مائتا ويقوم خالدا، يدفن بلا كرامة ويقوم بمجد، يدفن بضعف ويقوم بقوة، يدفن جسما بشريا ويقوم جسما روحانيا. وإذا كان هناك جسم بشري فهناك أيضا جسم روحاني، فالكتاب يقول: كان آدم الإنسان الأول نفسا حية، وكان آدم الأخير روحا يحيي. فما كان الروحاني أولا بل البشري، وكان الروحاني بعده. الإنسان الأول من التراب فهو أرضي، والإنسان الآخر من السماء، فعلى مثال الأرضي يكون أهل الأرض، وعلى مثال السماوي يكون أهل السماء. ومثلما لبسنا صورة الأرضي فكذلك نلبس صورة السماوي. أقول لكم أيها الإخوة، إن اللحم والدم لا يمكنهما أن يرثا ملكوت الله، ولا يمكن للموت أن يرث الخلود. واسمعوا هذا السر: لا نموت كلنا، بل نتغير كلنا في لحظة وطرفة عين عند صوت البوق الأخير، لأن صوت البوق سيرتفع فيقوم الأموات لابسين الخلود ونحن نتغير. فلا بد لهذا المائت أن يلبس ما لا يموت، ولهذا الفاني أن يلبس ما لا يفنى. ومتى لبس هذا المائت ما لا يموت ولبس هذا الفاني ما لا يفنى، تم قول الكتاب: الموت ابتلعه النصر. فأين نصرك يا موت؟ وأين يا موت شوكتك؟ وشوكة الموت هي الخطيئة، وقوة الخطيئة هي الشريعة. فالحمد لله الذي منحنا النصر بربنا يسوع المسيح. فكونوا يا إخوة الأحباء ثابتين راسخين، مجتهدين في عمل الرب كل حين، عالمين أن جهدكم في الرب لا يضيع.

0: الرابع عشر.
1: لتكن المحبة غايتكم المنشودة، وارغبوا في المواهب الروحية، وخصوصا موهبة النبوءة، فالذي يتكلم بلغات لا يكلم الناس بل الله، لأن ما من أحد يفهم كلامه، فهو يقول بالروح أشياء خفية. وأما الذي يتنبأ فهو يكلم الناس بكلام يبني ويشجع ويعزي. الذي يتكلم بلغات يبني نفسه، وأما الذي يتنبأ فيبني الكنيسة. أريد أن تتكلموا كلكم بلغات، ولكن بالأولى أن تتنبأوا، لأن الذي يتنبأ أعظم من الذي يتكلم بلغات، إلا إذا كان يترجم ما يقول حتى تفهمه الكنيسة فتنال به ما يقوي بنيانها. فإذا جئت إليكم أيها الإخوة وكلمتكم بلغات، فكيف أنفعكم إذا كان كلامي لا يحمل وحيا أو معرفة أو نبوءة أو تعليما؟ فلو كانت آلات العزف الجمادية كالمزمار والقيثار لا تخرج أنغاما متميزة بعضها من بعض، فكيف نعرف اللحن المعزوف بها؟ ولو أخرج البوق صوتا مشوشا فمن يتأهب للقتال؟ وكذلك أنتم، إن نطق لسانكم بكلام غير مفهوم فكيف يعرف أحد ما تقولون؟ ألا يذهب كلامكم في الهواء؟ في العالم لغات كثيرة ولا واحدة منها بغير معنى، فإذا جهلت معنى الألفاظ أكون كالأعجم عند من أكلمه، ويكون من يكلمني كالأعجم عندي. أما وأنتم أيضا ترغبون في المواهب الروحية، فاطلبوا أن يزيدكم الله منها لبنيان الكنيسة. لذلك يجب على المتكلم بلغات أن يلتمس من الله موهبة تفسيرها، لأني إذا صليت بلغات فروحي يصلي ولا يستفيد عقلي شيئا، فماذا أعمل؟ أصلي بروحي وأصلي بعقلي أيضا، وأرنم بروحي وأرنم بعقلي أيضا. فإذا كنت لا تحمد الله إلا بالروح، فكيف يمكن للمستمع المبتدئ أن يجيب آمين على حمدك وهو لا يعرف ما تقول؟ أنت أحسنت الحمد، ولكن غيرك ما كسب شيئا للبنيان. أحمد الله على أني أتكلم بلغات أكثر مما تتكلمون كلكم، ولكني في الكنيسة أفضل أن أقول خمس كلمات مفهومة أعلم بها الآخرين على أن أقول عشرة آلاف كلمة بلغات.
2: لا تكونوا أيها الإخوة أطفالا في تفكيركم، بل كونوا أطفالا في الشر وراشدين في التفكير.
1: جاء في الشريعة قال الرب: سأكلم هذا الشعب بألسنة غريبة وبشفاه غريبة، ومع ذلك لا يصغون إلي. فما اللغات آية للمؤمنين بل لغير المؤمنين؟ أما موهبة النبوءة فهي للمؤمنين لا لغير المؤمنين. فلو اجتمعت الكنيسة كلها وتكلمت

0: ما كل واحد فيها بلغات، فدخل مستمعون مبتدئون أو غير مؤمنين، ألا يقولون إنكم مجانين؟ ولكن لو تنبأوا كلهم فدخل عليهم مستمع مبتدئ أو غير مؤمن لوبخه الحاضرون ودانوه كلهم، فتنكشف خفايا قلبه فيسجد ويعبد الله معترفا أن الله بالحقيقة بينكم.
1: فماذا بعد أيها الإخوة؟ عندما تجتمعون ولكل واحد منكم ترنيمة أو تعليم أو وحي أو رسالة بلغات أو ترجمة، فليكن كل شيء للبنيان. وإذا تكلمتم بلغات فليتكلم منكم اثنان أو ثلاثة على الأكثر، واحد بعد الآخر، وليكن فيكم من يترجم. وإذا كان لا يوجد مترجم فليصمت المتكلم بلغات في الكنيسة ويحدث نفسه والله. أما الأنبياء فليتكلم منهم اثنان أو ثلاثة وليحكم الآخرون. وإن تلقى غيرهم من الحاضرين وحيا من الله فليصمت من كان يتكلم، لأن في إمكانكم كلكم أن تتنبؤوا واحدا بعد الآخر ليتعلم جميع الحاضرين ويتشجعوا. فأرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء.
0: فما الله إله فوضى، بل إله السلام. وكما تصمت النساء في جميع كنائس الإخوة القديسين، فلتصمت نساؤكم في الكنائس، فلا يجوز لهن التكلم، وعليهن أن يخضعن كما تقول الشريعة. فإن أردن أن يتعلمن شيئاً فليسألن أزواجهن في البيت، لأنه عيب على المرأة أن تتكلم في الكنيسة. هل صدرت عنكم كلمة الله أم انتهت إليكم وحدكم؟ إن حسب أحد نفسه نبياً أو صاحب موهبة روحية أخرى، فليعلم أن ما أكتبه إليكم هو وصية الرب، فإن تجاهل ذلك فتجاهلوه. فارغبوا إذن يا إخوتي في موهبة النبوءة، ولا تمنعوا أحداً أن يتكلم بلغات، وليكن كل شيء بلياقة ونظام.
2: راديو سما معاك طول السنة.

0: السابع.
1: وأما من جهة ما كتبتم به إلي فخير للرجل أن لا يمس امرأة، ولكن خوفا من الزنا فليكن لكل رجل امرأته ولكل امرأة زوجها، وعلى الزوج أن يوفي امرأته حقها كما على المرأة أن توفي زوجها حقه. لا سلطة للمرأة على جسدها فهو لزوجها، وكذلك الزوج لا سلطة له على جسده فهو لامرأته. لا يمتنع أحدكما عن الآخر إلا على اتفاق بينكما وإلى حين حتى تتفرغا للصلاة، ثم عودا إلى الحياة الزوجية العادية لئلا يعوزكم ضبط النفس فتقع في تجربة إبليس. أقول لكم هذا لا على سبيل الأمر بل على سبيل السماح، فأنا أتمنى لو كان جميع الناس مثلي، ولكن لكل إنسان هبة خصه الله بها، فبعضهم هذه وبعضهم تلك. وأقول لغير المتزوجين والأرامل إنه خير لهم أن يبقوا مثلي، أما إذا كانوا غير قادرين على ضبط النفس فليتزوجوا، فالزواج أفضل من التحرق بالشهوة. وأما المتزوجون فوصيتي لهم وهي من الرب لا مني أن لا تفارق المرأة زوجها، وإن فارقته فلتبقى بغير زوج أو فلتصالح زوجها، وعلى الزوج أن لا يطلق امرأته. وأما الآخرون فأقول لهم أنا للرب، إذا كان لأخ مؤمن امرأة غير مؤمنة رضيت أن تعيش معه فلا يطلقها، وإذا كان لامرأة مؤمنة زوج غير مؤمن يرضى أن يعيش معها فلا تطلق، فالزوج غير المؤمن يتقدس بامرأته المؤمنة، والمرأة غير المؤمنة تتقدس بزوجها المؤمن، وإلا كان أولادكم أنجاسا مع أنهم مقدسون. وإن أراد غير المؤمن أو غير المؤمنة أن يفارق فليفارق، ففي مثل هذه الحال لا يكون المؤمن أو المؤمنة خاضعين لرباط الزواج، لأن الله دعاكم أن تعيشوا بسلام. فكيف تعلمين أيتها المرأة المؤمنة أنك ستخلصين زوجك؟ وكيف تعلم أيها الرجل المؤمن أنك ستخلص زوجتك؟ فليسلك كل واحد في حياته حسب ما قسم له الرب وكما كانت عليه حاله عندما دعاه الله، وهذا ما أفرضه في الكنائس كلها. فمن دعاه الله وهو مختون فلا يحاول أن يستر ختانه، ومن دعاه الرب وهو غير مختون فلا يختتن. لا الختان له معنى ولا عدم الختان، بل الخير كل الخير في العمل بوصايا الله. فعلى كل واحد أن يبقى مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه الله، فإن كنت عبدا عندما دعاك الله فلا تهتم، ولكن إن كان بإمكانك أن تصير حرا فالأولى بك أن تغتنم الفرصة. فمن دعاه الرب وهو عبد كان للرب حرة، وكذلك من دعاه المسيح وهو حر كان للمسيح عبدا. والله اشتراكم ودفع الثمن فلا تصير عبيدا للناس. فليبقى كل واحد منكم أيها الإخوة أمام الله مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه. وأما غير المتزوجين فلا وصية لهم عندي من الرب، ولكني أعطي رأيي كرجل جعلته رحمة الرب موضع ثقة، فأقول إنه من الخير نظرا إلى ما في الوقت الحاضر من ضيق أن يبقى الإنسان على حاله. هل أنت مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الانفصال عنها. هل أنت غير مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الزواج بامرأة. وإذا تزوجت فأنت لا تخطئ، ولكن الذين يتزوجون يجدون مشقة في هموم الحياة، وأنا أريد أن أبعدها عنكم. أقول لكم أيها الإخوة إن الزمان يقصر، فليكن الذين لهم نساء كأن لا نساء لهم، والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون، والذين يتعاطون أمور هذا العالم كأنهم لا يتعاطون، لأن صورة هذا العالم في زوال. أريد أن تكونوا من دون هم، فغير المتزوج يهتم بأمور الرب وكيف يرضي الرب، والمتزوج يهتم بأمور العالم وكيف يرضي امرأته فهو منقسم. وكذلك العذراء والمرأة التي لا زوج لها تهتمان بأمور الرب وكيف تنالان القداسة جسدا وروحا، وأما المتزوجة فتهتم بأمور العالم وكيف ترضي زوجها. أقول هذا لخيركم، لا لألقي عليكم قيدة، بل لتعملوا ما هو لائق وتخدموا الرب من دون ارتباك. إن رأى أحد أنه يسيء إلى فتاته إذا مضى الوقت وكان لابد من الزواج فليتزوجاه إذا أراد فهو لا يخطئ، ولكن من اقتنع في قلبه كل الاقتناع وكان غير مضطر حرا في اختياره وعزم في قلبه أن يصون فتاته فحسنا يفعل. إذن من تزوج فتاته فعل حسنا، ومن امتنع عن ذلك فعل الأحسن. ترتبط المرأة بشريعة الزواج ما دام زوجها حيا، فإن مات عادت حرة تتزوج من تشاء، ولكن زواجا في الرب. إلا أنها في رأيي تكون أكثر سعادة إذا بقيت على حالها، وأظن أن روح الله في أنا أيضا.
0: راديو سما، مزيكا وهوى.

0: الخامس عشر.
1: فعلينا نحن الأقوياء في الإيمان أن نحتمل ضعف الضعفاء ولا نطلب ما يرضي أنفسنا، بل ليعمل كل واحد منا ما يرضي أخاه لخير البنيان المشترك. وما طلب المسيح ما يرضي نفسه، بل كما جاء في الكتاب:
2: شتائم الذين يشتمونك وقعت علي.
1: وكل ما جاء قبلا في الكتب المقدسة إنما جاء ليعلمنا كيف نحصل على الرجاء بما في هذه الكتب من الصبر والعزاء. فليعطكم إله الصبر والعزاء اتفاق الرأي فيما بينكم كما علمنا المسيح يسوع، لتمجدوا الله أبا ربنا يسوع المسيح بقلب واحد ولسان واحد. فاقبلوا بعضكم بعضا لمجد الله كما قبلكم المسيح. وأنا أقول لكم إن المسيح صار خادم اليهود ليظهر أن الله صادق ويفي بما وعد به الآباء. أما غير اليهود فيمجدون الله على رحمته كما جاء في الكتاب:
2: لذلك أسبح بحمدك بين الأمم وأرتل لاسمك.
1: وجاء أيضا:
2: افرحي أيتها الأمم مع شعب الله.
1: وأيضا:
2: سبحوا الرب يا جميع الأمم، مجدوه يا جميع الشعوب.
1: وقال إشعيا:
2: سيظهر فرع من أصل يسى يقوم ليسود الأمم، وعليه يكون رجاء الشعوب.
1: فليغمركم إله الرجاء بالفرح والسلام في الإيمان حتى يفيض رجاؤكم بقدرة الروح القدس. فأنا على ثقة يا إخوتي بأنكم ممتلئون خيرا، وأنكم فائضون بالمعرفة، قادرون على أن ينصح بعضكم بعضا. ولكني كتبت إليكم في بعض الأمور بكثير من الجرأة لأنبهكم إليها، وذلك للنعمة التي وهبها الله لي حتى أكون خادم المسيح يسوع عند غير اليهود، وأنا أخدم بشارة الله ككاهن، فيصير غير اليهود قربانا مقبولا عند الله مقدسا بالروح القدس. ويحق لي إذن أن أفتخر في المسيح يسوع بخدمة لله، لأني لا أجرؤ أن أتكلم إلا بما عمله المسيح على يدي لهداية غير اليهود إلى طاعة الله بالقول والفعل وبقوة الآيات والمعجزات وبقدرة روح الله. من أورشليم وما حولها إلى الليريكون أكملت التبشير بالمسيح، وكنت حريصا أن لا أبشر حيث سمع الناس باسم المسيح لئلا أبني على أساس غيري. فعملت بما جاء في الكتاب:
2: الذين ما بشرهم به أحد سيبصرون، والذين ما سمعوا به سيفهمون.
1: وهذا ما منعني مرارا من المجيء إليكم. أما الآن ولا مجال عمل لي بعد في هذه الأقطار، ولي من عدة سنين شوق إلى المجيء إليكم، فأنا أرجو أن أراكم عند مرور بكم في طريقي إلى أسبانيا، وأستعين بكم على السفر إليها بعد أن أنعم ولو قليلا بلقائكم. ولكني الآن ذاهب إلى أورشليم في خدمة الإخوة القديسين، لأن كنائس مكدونية وأخائية استحسنوا أن يتبرعوا ببعض المعونة للمحتاجين من الإخوة القديسين الذين في أورشليم. هم استحسنوا ذلك وهو حق عليهم، لأنهم شاركوا أبناء سائر الشعوب في خيراتهم الروحية، فكان على هؤلاء أن يخدموهم بخيراتهم المادية. وبعد أن أقوم بهذه المهمة وأسلم إليهم تلك المعونة، أمر بكم وأنا في طريقي إلى إسبانيا، وأعلم أني إذا جئت إليكم أجيء بملء بركة المسيح. فأناشدكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح أن تجاهدوا معي برفع صلواتكم إلى الله من أجلي، لينقذني من أيدي الخارجين على الإيمان في اليهودية، ويجعل خدمتي في أورشليم مقبولة عند الإخوة القديسين. فأجيء إليكم مسرورا إن شاء الله وأرتاح عندكم، وليكن إله السلام معكم أجمعين. آمين.
0: راديو سما، هتلاقي ذوقك عندنا.

0: الحادي عشر.
1: لكني أقول، هل نبذ الله شعبه؟ كلا، فأنا نفسي من بني إسرائيل، من نسل إبراهيم وعشيرة بنيامين. ما نبذ الله شعبه، وهو الذي سبق فاختاره. وأنتم تعرفون ما قال الكتاب في إيليا حين شكى بني إسرائيل إلى الله، فقال:
2: يا رب، قتلوا أنبياءك وهدموا كل مذابحك، وبقيت أنا وحدي وهم يريدون أن يقتلوني.
1: فماذا أجابه صوت الله؟ أجابه:
2: أبقيت 7000 رجل ما حنوا ركبة لبعل.
1: وفي الزمن الحاضر أيضا بقية من الناس اختارها الله بالنعمة. فإذا كان الاختيار بالنعمة، فما هو إذن بالأعمال؟ وإلا لما بقيت النعمة نعمة. فماذا بعد؟ ما كان يطلبه بنو إسرائيل ولا ينالونه، ناله الذين اختارهم الله. أما الباقون فقست قلوبهم، كما جاء في الكتاب:
2: أعطاهم الله عقلا خاملا وعيونا لا تبصر وآذانا لا تسمع إلى هذا اليوم.
1: وقال داود:
2: لتكن موائدهم فخا لهم وشركا وحجر عثرة وعقابا، لتظلم عيونهم فلا تبصر، ولتكن ظهورهم محنية كل حين.
1: وأما أنا فأقول: هل زلت قدم اليهود ليسقطوا إلى الأبد؟ كلا، بل بزلتهم صار الخلاص لغير اليهود حتى تثور الغيرة في بني إسرائيل. فإذا كان في زلتهم غنى للعالم وفي نقصانهم غنى لسائر الشعوب، فكم يكون الغنى في اكتمالهم؟ والآن أقول لغير اليهود منكم: ما دمت رسولا إلى غير اليهود فأنا فخور برسالتي، لعلي أثير غيرة بني قومي فأخلص بعضا منهم. فإذا كان رفضهم أدى إلى مصالحة العالم مع الله، فهل يكون قبولهم إلا حياة بعد موت؟ وإذا كانت الخميرة مقدسة، فالعجين كله مقدس. وإذا كان الأصل مقدسا، فالفروع مقدسة أيضا. فإذا قطعت بعض الفروع وكنت أنت زيتونة برية، فطعمت لتشارك الفروع الباقية في أصل الشجرة وخصبها، فلا تفتخر على الفروع التي قطعت. وكيف تفتخر وأنت لا تحمل الأصل؟ بل الأصل هو الذي يحملك. ولكنك تقول: قطعت تلك الفروع حتى أطعم أنا. حسنا، هي قطعت لعدم إيمانها، وأنت باق لإيمانك، فلا تفتخر بل خف. فإن كان الله لم يبقي على الفروع الطبيعية، فهل يبقي عليك؟ فاعتبر بلين الله وشدته، فالشدة على الذين سقطوا، واللين لك إذا ثبت أهلا لهذا اللين، وإلا فتقطع أنت أيضا. أما هم فإذا توقفوا عن عدم إيمانهم يطعمهم الله، لأن الله قادر على أن يطعمهم ثانية. فإذا كان الله قطعك من زيتونة برية تنتمي إليها بطبيعتك، وطعمك خلافا لطبيعتك في زيتونة جيدة، فما أحق الذين ينتمون إلى زيتونتهم بالطبيعة بأن يطعمهم الله فيها؟ فأنا لا أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر لئلا تحسبوا أنفسكم عقلاء، وهو أن قسما من بني إسرائيل قسى قلبه إلى أن يكمل عدد المؤمنين من سائر الأمم، وهكذا يخلص جميع بني إسرائيل، كما جاء في الكتاب:
2: من صهيون يجيء المخلص ويزيل الكفر عن بني يعقوب، ويكون هذا عهدي لهم حين أمحو خطاياهم.
1: فاليهود من حيث البشارة هم أعداء الله لخيركم، وأما من حيث اختيار الله فهم أحباؤه إكراما للآباء، ولا ندامة في هبات الله ودعوته. فكما عصيتم الله من قبل ورحمكم الآن لعصيانهم، فكذلك هم عصوا الله الآن ليرحمهم كما رحمكم، لأن الله جعل البشر كلهم سجناء العصيان حتى يرحمهم جميعا.
2: ما أعمق غنى الله وحكمته وعلمه، وما أصعب إدراك أحكامه وفهم طرقه. فالكتاب يقول: من الذي عرف فكر الرب؟ أو من الذي كان له مشيرا؟ ومن الذي بادره بالعطاء ليبادله بالمثل؟ فكل شيء منه وبه وإليه، فله المجد إلى الأبد. آمين.
0: راديو سما، صحبة في سكة.

التجربة. التجربة في المفهوم المسيحي تعني الإغراء بارتكاب الخطية والمعصية وعبادة المخلوق دون الخالق. فالتجربة تضرب في صميم علاقتنا بالله، وهي الرغبات الشريرة والمنافع الوقتية للإنسان. وناتج التجربة إذا سقط فيها الإنسان هو الاستعباد للشر الأدبي أي الخطية، والانفصال الروحي عن الله القدوس. ليس ذلك فقط، بل أيضا استحقاق الإنسان لعقاب الله العادل بسبب الخطايا. ومن الواضح أن المصدر الأول للتجربة هو الشيطان، فهو يحاول أن يخدعنا في كل حين، فهو الكاذب والمفتري، حيث أنه يتكلم بالكذب عن الله في أذاننا، محاولا تشويه صورته في حياتنا، مثل ما حدث مع آدم وحواء في الجنة. كما إنه عادة يأتي ويحاول أن يجعلنا نكسر وصايا الله، وبعد أن نسقط في فخه يقوم بالشكاية علينا. أما المصدر الثاني للتجارب فهو العالم الذي نعيش فيه، فيحاول أن يجعلنا نتشابه في القيم والأخلاق، وغالبا ما تتعارض هذه القيم والمبادئ مع كلمة الله في الإنجيل، فيضع تسميات جديدة للقيم المرفوضة، فالكذب صار ذكاء، والشهوة صارت حبا، والكبرياء صار كرامة، وهذا بالإضافة إلى شهوات الجسد مثل تعظم المعيشة والرياء. ومن المهم جدا التركيز على الحقيقة الهامة، وهي أن التجارب لا تأتي من قبل الله، فالله هو مصدر كل عطية صالحة وكل موهبة تامة. فلا يجب أن يقول الإنسان إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور، وهو لا يجرب أحدا. ولكن في بعض الأحيان يمتحننا الله لا لكي يعرف ما بداخلنا، فهو العليم الخبير، ولكن لكي يكشف لنا عن أخطاء يجب أن نتعامل معها فنتوب عنها. والكتاب المقدس يعلمنا كيف نتعامل مع التجارب، ففي الصلاة يدعونا أن نصلي قائلين لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. فنحن نصلي هكذا حتى لا نواجه ظروفا تجعلنا فريسة سهلة أمام الشيطان، كما نطلب من الله أن يقوينا ويعطينا الغلبة وضبط النفس اللازم للتغلب على الطمع. ثم علينا نحن أيضا مسؤولية أخرى، أن نتجنب المعثرات وأماكن الإغراءات، فينصحنا الإنجيل قائلا أما الشهوات الشبابية فاهربوا منها. فلنطلب الله أن يساعدنا أن نهرب من أماكن الشر ونرفض إغراءات التجارب، وخصوصا عندما تكون الفرص متاحة والأسباب ملحة.

0: الإصحاح الثامن.
1: فلا حكم بعد الآن على الذين هم في المسيح يسوع، لأن شريعة الروح الذي يهبنا الحياة في المسيح يسوع حررتك من شريعة الخطيئة والموت، وما عجزت عنه هذه الشريعة لأن الجسد أضعفها، حققه الله حين أرسل ابنه في جسد يشبه جسدنا الخاطئ كفارة للخطيئة، فحكم على الخطيئة في الجسد ليتم ما تتطلبه منا أحكام الشريعة، نحن السالكين سبيل الروح لا سبيل الجسد. فالذين يسلكون سبيل الجسد يهتمون بأمور الجسد، والذين يسلكون سبيل الروح يهتمون بأمور الروح، والاهتمام بالجسد موت، وأما الاهتمام بالروح فحياة وسلام، لأن الاهتمام بالجسد تمرد على الله، فهو لا يخضع لشريعة الله ولا يقدر أن يخضع لها، والذين يسلكون سبيل الجسد لا يمكنهم أن يرضوا الله. أما أنتم فلا تسلكون سبيل الجسد بل سبيل الروح، لأن روح الله يسكن فيكم، ومن لا يكون له روح المسيح فما هو من المسيح؟ وإذا كان المسيح فيكم وأجسادكم ستموت بسبب الخطيئة، فالروح حياة لكم لأن الله برركم. وإذا كان روح الله الذي أقام يسوع من بين الأموات يسكن فيكم، فالذي أقام يسوع المسيح من بين الأموات يبعث الحياة في أجسادكم الفانية بروحه الذي يسكن فيكم. فنحن يا إخوة علينا حق واجب، ولكن لا للجسد حتى نحيا حياة الجسد، فإذا حييتم حياة الجسد تموتون، وأما إذا أمتم بالروح أعمال الجسد فستحيون. والذين يقودهم روح الله هم جميعا أبناء الله، لأن الروح الذي نلتموه لا يستعبدكم ويردكم إلى الخوف، بل يجعلكم أبناء الله، وبه نصرخ إلى الله أيها الآب أبانا. وهذا الروح يشهد مع أرواحنا أننا أبناء الله، وما دمنا أبناء الله فنحن الورثة، ورثة الله وشركاء المسيح في الميراث، نشاركه في آلامه لنشاركه أيضا في مجده. وأرى أن آلامنا في هذه الدنيا لا توازي المجد الذي سيظهر فينا، فالخليقة تنتظر بفارغ الصبر ظهور أبناء الله، وما كان خضوعها للباطل بإرادتها بل بإرادة الذي أخضعها، ومع ذلك بقي لها الرجاء أنها هي ذاتها ستتحرر من عبودية الفساد لتشارك أبناء الله في حريتهم ومجدهم. فنحن نعلم أن الخليقة كلها تئن حتى اليوم من مثل أوجاع الولادة، وما هي وحدها، بل نحن الذين لنا باكورة الروح نئن في أعماق نفوسنا منتظرين من الله التبني وافتداء أجسادنا. ففي الرجاء كان خلاصنا، ولكن الرجاء المنظور لا يكون رجاء، وكيف يرجو الإنسان ما ينظره؟ أما إذا كنا نرجو ما لا ننظره فبالصبر ننتظره. ويجيء الروح أيضا لنجدة ضعفنا، فنحن لا نعرف كيف نصلي كما يجب، ولكن الروح يشفع لنا عند الله بآنات لا توصف، والله الذي يرى ما في القلوب يعرف ما يريده الروح، وكيف أنه يشفع للقديسين بما يوافق مشيئته. ونحن نعلم أن الله يعمل سوية مع الذين يحبونه لخيرهم في كل شيء، أولئك الذين دعاهم حسب قصده. فالذين سبق فاختارهم سبق فعينهم ليكونوا على مثال صورة ابنه، حتى يكون الابن بكرا لإخوة كثيرين. وهؤلاء الذين سبق فعينهم دعاهم أيضا، والذين دعاهم بررهم أيضا، والذين بررهم مجدهم أيضا. وبعد هذا كله فماذا نقول؟ إذا كان الله معنا فمن يكون علينا؟ الله الذي ما بخل بابنه بل أسلمه إلى الموت من أجلنا جميعا، ك كيف لا يهب لنا معه كل شيء؟ فمن يتهم الذين اختارهم الله؟ والله هو الذي بررهم، ومن يقدر أن يحكم عليهم؟ والمسيح يسوع هو الذي مات بل قام، وهو الذي عن يمين الله يشفع لنا. فمن يفصلنا عن محبة المسيح؟ أتفصلنا الشدة أم الضيق؟ أم الاضطهاد أم الجوع؟ أم العري أم الخطر أم السيف؟ فالكتاب يقول:
0: من أجلك نحن نعاني الموت طوال النهار ونحسب كغنم للذبح،
1: ولكننا في هذه الشدائد ننتصر كل الانتصار بالذي أحبنا. وأنا على يقين أن لا الموت ولا الحياة ولا الملائكة ولا رؤساء الملائكة ولا الحاضر ولا المستقبل ولا قوى الأرض ولا قوى السماء ولا شيء في الخليقة كلها يقدر أن يفصلنا عن محبة الله في المسيح يسوع ربنا.
2: طريقك عايز ونس؟ نمشيها سوا على راديو سمر.

0: 27.
1: ولما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وبعض المسجونين إلى ضابط من الكتيبة الإمبراطورية اسمه يوليوس، فركبنا سفينة من أدراميت متجهة إلى شواطئ آسيا، وأبحرنا يرافقنا أريسترخوس وهو مكدوني من تسالونيكي. فوصلنا في اليوم الثاني إلى صيدا، وأظهر يوليوس عطفه على بولس، فسمح له أن يذهب إلى أصدقائه لينال معونتهم. ثم أبحرنا من هناك بمحاذاة قبرص، لأن الريح كانت مخالفة لنا. وبعدما اجتزنا البحر عند كيليكيا وبنفيلية، نزلنا إلى ميناء ميرا في ليكيا، فوجد القائد يوليوس سفينة من الإسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، فأصعدنا إليها وسارت بنا السفينة ببطء عدة أيام، حتى اقتربنا بعد جهد كثير من مدينة كينيدوس، ومنعتنا الريح من النزول فيها، فواصلنا سيرنا قرب جزيرة كريت عند رأس سلمونة. فوصلنا بعدما اجتزناه بصعوبة إلى مكان يسمى الموانئ الصالحة بالقرب من مدينة لسائية. وهكذا مر علينا وقت طويل حتى مضى صوم الكفارة، وصار السفر في البحر خطرا، فأخذ بولس ينذرهم، قال:
2: أيها الرفاق، أرى في السفر من هنا خطرا وخسارة كبيرة لا تقتصر على السفينة وحمولتها، بل على أرواحنا أيضا.
1: لكن الضابط اقتنع بكلام القبطان وصاحب السفينة أكثر مما اقتنع بكلام بولس، وكان الميناء غير صالح لقضاء فصل الشتاء، فرأى أكثرهم أن يرحلوا عنه على أمل أن يصلوا إلى فينيكس، وهو ميناء في جزيرة كريت يواجه الجنوب الغربي والشمال الغربي، فيقضون فصل الشتاء فيه. فلما نسمت ريح جنوبية خفيفة ظنوا أنهم نالوا مطلبهم، فرفعوا المرسات وساروا بمحاذاة شاطئ كريت. ولكن ريحا شرقية شمالية عاصفة يقال لها أوروكليون ثارت بعد قليل من جهة الجزيرة وضربت السفينة، فلما تعذر على السفينة أن تقاومها اندفعت السفينة في مهب الريح. واحتمينا من الريح عند مرورنا بمحاذاة جزيرة صغيرة اسمها كودة، فتمكننا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة. فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر فشدوا وسطها بالحبال، وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا،

0: كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحر من كريت فتسلم من هذه الأخطار والخسائر. والآن أناشدكم أن تتشجعوا، فلن يفقد أحد منكم حياته، إلا أن السفينة وحدها ستتحطم. ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبده وقال لي: لا تخف يا بولس، فلا بد لك أن تحضر لدى القيصر، والله وهب لك حياة جميع المسافرين معك. فتشجعوا أيها الرفاق، لأني أثق بالله وستجري الأمور كما قيل لي، فلا بد أن يدفعنا الموج إلى إحدى الجزر.
1: وبينما كنا في الليلة الرابعة عشرة تائهين في بحر أدريا، ظن البحارة عند منتصف الليل أنهم يقتربون من البر. فلما قاسوا عمق البحر وجدوه 120 قدما، ثم قاسوه بعد مسافة قصيرة فوجدوه نحو 90 قدما، فخافوا أن تصطدم السفينة بأماكن صخرية، فألقوا من مؤخر السفينة 4 مراسٍ وترقبوا طلوع الفجر بفارغ الصبر. وحاول البحارة أن يهربوا من السفينة، فأنزلوا القارب إلى البحر زاعمين أنهم يريدون أن يلقوا المراسي من مقدم السفينة. فقال بولس للضابط وجنوده:
0: إذا كان هؤلاء البحارة لا يبقون في السفينة فلا نجاة لكم.
1: فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء. واقترب طلوع النهار، فطلب إليهم بولس أن يتناولوا بعض الطعام. قال:
0: مضى الآن 14 يوما وأنتم تنتظرون صائمين لا تذوقون شيئا، فأناشدكم أن تأكلوا طعاما لأن فيه نجاتكم، ولن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم.
1: ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام أنظارهم جميعا، ثم كسره وبدأ يأكل، فتشجعوا كلهم وأكلوا، وكان عددنا في السفينة 276 نفسا. وبعدما شبعوا أخذوا يطرحون القمح في البحر ليخففوا عن السفينة. ولما طلع الفجر تعذر على البحارة أن يعرفوا إلى أي أرض وصلوا، ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير، فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن. فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر، وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ. ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه، فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك، أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج. وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لئلا يسبحوا إلى الشاطئ فيهربوا، ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولس فمنعهم من ذلك، وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر على أن يتبعهم الآخرون، إما على الألواح وإما على حطام السفينة، فوصلوا كلهم إلى البر سالمين.
2: راديو سما، ثبت عينك لفوق.

0: الثامن والعشرون.
1: ولما نجونا عرفنا أن الجزيرة تدعى مالطا، وأظهر لنا أهلها البرابرة عطفا نادرا، فرحبوا بنا وأوقدوا نارا لأن الطقس كان ممطرا وباردا. وبينما بولس يجمع حزمة من الحطب ويرميها في النار، خرجت بدافع الحرارة حية وتعلقت بيده. فلما رأى الأهالي الحية عالقة بيد بولس، قال بعضهم لبعض:
2: لا بد أن يكون هذا الرجل مجرما، لأن العدل لا يتركه يعيش ولو نجا من البحر.
1: ولكن بولس نفض الحية في النار من غير أن يمسه أذى، وكانوا ينتظرون أن ينتفخ أو يقع ميتا في الحال. فلما انتظروا طويلا ورأوا أنه ما أصيب بضرر، تغير رأيهم فيه وقالوا: هذا إله. وكان بالقرب من ذلك المكان مزرعة لبوبليوس حاكم الجزيرة، فأكرمنا ورحب بنا مدة 3 أيام. وكان والد بوبليوس طريح الفراش بالحمى والإسهال، فدخل بولس إلى غرفته وصلى ووضع يديه عليه فشفاه. فلما حدث هذا جاء إليه سائر المرضى في الجزيرة فشفاهم، فأكرمونا كل الإكرام وزودونا عند رحيلنا بما نحتاج إليه. وبعد 3 أشهر ركبنا سفينة من الإسكندرية عليها رسم الإلهين التوأمين، وكانت تقضي فصل الشتاء في الجزيرة. فنزلنا إلى مدينة سيراكوسا وأقمنا فيها 3 أيام، ثم سرنا منها بمحاذاة الشاطئ إلى مدينة ريغيون. فهبت علينا في اليوم الثاني ريح جنوبية، ووصلنا في اليوم الثالث إلى مدينة بوتيولي، حيث وجدنا بعض الإخوة، فطلبوا إلينا أن نقيم عندهم 7 أيام، وهكذا وصلنا إلى روما. وسمع الإخوة في روما بوصولنا، فخرجوا للقائنا إلى ساحة مدينة أبيوس والحوانيت الثلاثة. فلما رآهم بولس شكر الله وتشجع. ولما دخلنا روما أذنت السلطات لبولس أن يسكن وحده مع الجندي الذي يحرسه. وبعد 3 أيام دعا بولس وجهاء اليهود إليه، فلما اجتمعوا قال لهم:
3: أيها الإخوة، أنا ما أسأت بشيء إلى شعبنا وتقاليد آبائنا، مع ذلك اعتقلني اليهود في أورشليم وسلموني إلى أيدي الرومانيين، فنظروا في قضيتي وأرادوا إخلاء سبيلي، لأن لا جرم علي أستوجب به الموت، ولكن اليهود عارضوا، فاضطررت أن أرفع دعواي إلى القيصر، لا لأني أريد أن أتهم شعبي بشيء، لذلك طلبت أن أراكم وأكلمكم، فأنا أحمل هذا القيد من أجل رجاء إسرائيل.
1: فقالوا له:
4: ما تلقينا كتابا في شأنك من اليهودية، ولا جاءنا أحد من الإخوة هناك فأخبرنا شيئا عنك أو تكلم عليك بسوء.
5: ولكننا نود أن نسمع منك رأيك، لأننا نعرف أن الناس في كل مكان تستنكر هذا المذهب.
1: فتواعدوا على يوم جاءوا فيه إلى منزل بولس وهم أكثر عددا، فأخذ بولس يحدثهم من الصباح إلى المساء شاهدا لملكوت الله، محاولا أن يقنعهم برسالة يسوع استنادا إلى شريعة موسى وكتب الأنبياء. فاقتنع بعضهم بكلامه وأنكر البعض الآخر. وقبل أن ينصرفوا من عنده وهم غير متفقين، قال لهم بولس هذه الكلمة:
3: صدق الروح القدس في قوله لآبائكم بلسان النبي إشعيا: اذهب إلى هذا الشعب وقل له: مهما سمعتم لا تفهمون، ومهما نظرتم لا تبصرون، تحجر قلب هذا الشعب، فسدوا آذانهم وأغمضوا عيونهم لئلا يسمعوا بآذانهم ويبصروا بعيونهم ويفهموا بقلوبهم ويتوبوا فأشفيهم.
1: ثم قال لهم:
3: فليكن معلوما عندكم أن الله أرسل خلاصه هذا إلى غير اليهود من الشعوب، وهم سيستمعون إليه.
1: فلما قال هذا الكلام خرج اليهود من عنده وهم في جدال عنيف، وأقام بولس سنتين كاملتين في المنزل الذي استأجره يرحب بكل من كان يزوره فيبشر بملكوت الله، معلنا بكل جرأة وحرية تعليمه في الرب يسوع المسيح.
0: غني معانا من قلبك على راديو سمك.

0: السادس والعشرون.
1: فقال أغريباس لبولس:
2: نأذن لك أن تدافع عن نفسك.
1: فأشار بولس بيده وقال في دفاعه:
3: أيها الملك أغريباس، يسرني أن أدافع عن نفسي اليوم لديك، وأرد على كل ما يتهمني به اليهود، خصوصا إنك مطلع كل الاطلاع على تقاليد اليهود ومجادلاتهم، فأرجو أن يتسع صدرك لكلامي. يعرف جميع اليهود ما كانت عليه سيرتي من أيام صغري، وكيف نشأت وعشت بين شعبي في أورشليم، فهم يعرفوني من عهد بعيد، ولو أرادوا لشهدوا أني اتبعت أكثر المذاهب في ديانتنا تشددا، فعشت فريسيا، وأنا الآن أحاكم لأني أرجو ما وعد الله به آباءنا وما ترجو عشائر بني إسرائيل 12 تحقيقه عابدين الله ليل نهار. بهذا الرجاء أيها الملك يتهمني اليهود، فلماذا لا تصدقون أن الله يقيم الأموات؟ أما أنا فكنت أعتقد أنه يجب أن أقاوم اسم يسوع الناصري بكل جهدي، وهذا ما فعلت في أورشليم، فسجنت بتفويض من رؤساء الكهنة عددا كبيرا من القديسين، ولما كانوا يقتلون كنت موافقا على قتلهم، وكثيرا ما عذبتهم في كل مجمع لأجبرهم على إنكار إيمانهم، واشتدت نقمتي عليهم حتى أخذت أطاردهم في المدن التي في خارج اليهودية. فسافرت إلى دمشق وبيدي سلطة وتفويض من رؤساء الكهنة، وفي الطريق عند الظهر رأيت أيها الملك نورا من السماء أبهى من شعاع الشمس يسطع حولي وحول المسافرين معي، فوقعنا كلنا إلى الأرض، وسمعت صوتا يقول لي بالعبرية: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن تقاومني. فقلت: من أنت يا رب؟ قال الرب: أنا يسوع الذي تضطهده أنت، قم وقف على قدميك، لأني ظهرت لك لأجعل منك خادما لي وشاهدا على هذه الرؤيا التي رأيتني فيها وعلى غيرها من الرؤى التي سأظهر فيها لك. سأنقذك من شعب إسرائيل ومن سائر الشعوب التي سأرسلك إليهم، لتفتح عيونهم فيرجع من الظلام إلى النور، ومن سلطان الشيطان إلى الله، فينال بإيمانهم بي غفران خطاياهم وميراثا مع القديسين. ومن تلك الساعة أيها الملك أغريباس ما عصيت الرؤيا السماوية، فبشرت أهل دمشق أولا ثم أهل أورشليم وبلاد اليهودية كلها ثم سائر الأمم، داعيا إلى التوبة والرجوع إلى الله والقيام بأعمال تدل على التوبة. ولهذا قبض علي اليهود وأنا في الهيكل وحاولوا قتلي، ولكن الله أعانني إلى هذا اليوم لأشهد له عند الصغير والكبير، ولا أقول إلا ما أنبأ به موسى والأنبياء من أن المسيح يتألم ويكون أول من يقوم من بين الأموات ويبشر اليهود وسائر الشعوب بنور الخلاص.
1: وبينما بولس يدافع عن نفسه بهذا الكلام، صاح فستوس بأعلى صوته:
4: أنت مجنون يا بولس، ساعة علمك أفقدتك عقلك.
1: فأجابه بولس:
3: كيف أكون مجنونا يا صاحب العزة فستوس، وأنا أنطق بالحق والصواب؟ فالملك الذي أخاطبه الآن بكل صراحة يعرف هذه الأمور، وأعتقد أنه لا يخفى عليه شيء منها، لأنها ما حدثت في زاوية خفية. أتؤمن بالأنبياء أيها الملك أغريباس؟ أنا أعلم أنك تؤمن بهم.
1: فقال أغريباس لبولس:
2: أبي قليل من الوقت، تريد أن تجعل مني مسيحياً؟
1: فأجابه بولس:
3: إن بالقليل أو بالكثير فرجائي من الله لك ولجميع الذين يسمعون اليوم أن يصيروا إلى الحال التي أنا عليها ما عدا هذه القيود.
1: فنهض الملك والحاكم وبرنيكا والجالسون معهم، فقال بعضهم لبعض وهم منصرفون:
0: ما عمل هذا الرجل شيئا يستوجب به الموت أو السجن؟
1: وقال أغريباس لفستوس:
2: كان يمكن إخلاء سبيل هذا الرجل لولا أنه رفع دعواه إلى القيصر.
5: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: مليان بأحلام وأشواق جوايا مغروسة في الأعماق، أحلام موجهة نظرتها للأفاق، مش أماني ولا أوهام هفضل بيها أنا عشمان ولا شوف منها حقيقة تبان، لكنها جوايا أقوى من العيان، زاهية واضحة محبوسة في العظام، بتحرك كل الدوافع مستقوية في الإيمان. أحلام بتستعجلني وتفوقني لما بنام، أحلام بتدفعني بقوة لقدام، بتسكت صوت الفشل لما يعلى بغارات الأحزان. أحلام بالنسبة لي مستحيلة، والوصول ليها لو علي محتاج سكة طويلة، وما امتلكش قدامها غير إمكانيات قليلة، واللي مشجعني ليها روح الرب اللي بيحول القفر لجنة جميلة، مش هتتحقق لا بالقوة ولا بالقدرة، لكن بإيد الرب القديرة. أحلام مش ذاتية، محطوطة جوايا مش بإيدي، لكن مكتوبة بصوابع إلهي حسب المشيئة الإلهية، لمجد المسيح وامتداد ملكوته السماوية، وأنا فيها طوبى ليا لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا، لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا.
1: الأصحاح 21.
2: وبعدما فارقناهم أبحرنا متوجهين إلى كوس، وفي اليوم الثاني إلى رودس، ومنها إلى باترا، فوجدنا هناك سفينة مسافرة إلى فينيقيا، فركبناها وسرنا. فلما ظهرت لنا قبرص تركناها عن يسارنا واتجهنا إلى سوريا، فنزلنا صور حتى تفرغ فيها السفينة حمولتها، ووجدنا التلاميذ هناك، فأقمنا عندهم 7 أيام، وكانوا يقولون لبولس بوحي من الروح أن لا يصعد إلى أورشليم. ولما انقضت مدة إقامتنا بينهم خرجنا للسفر، فشيعونا كلهم مع نسائهم وأولادهم إلى خارج المدينة، فسجدنا على الشاطئ وصلينا، ثم ودع بعضنا بعضا فصعدنا إلى السفينة ورجعوهم إلى بيوتهم. ومن صور وصلنا في نهاية الرحلة إلى بتولمايس، فسلمنا على الإخوة هناك وأقمنا عندهم يوما واحدا، وسرنا في الغد إلى قيصرية، فدخلنا بيت فيليبوس المبشر وهو أحد 7، ونزلنا عنده، وكان له 4 بنات عذارى يتنبأنا. وبعد عدة أيام من إقامتنا جاء من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ حزام بولس وقيد به رجليه ويديه وقال:
3: يقول الروح القدس صاحب هذا الحزام سيقيده اليهود هكذا في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الوثنيين.
2: فلما سمعنا هذا الكلام أخذنا نحن والحاضرون نرجو من بولس أن لا يصعد إلى أورشليم، فقال:
4: ما لكم تبكون فتكسرون قلبي؟ أنا مستعد لا للقيود وحدها، بل للموت في أورشليم من أجل الرب يسوع.
2: فلما عجزنا عن إقناعه سكتنا وقلنا:
5: لتكن مشيئة الرب.
2: وبعد ذلك بأيام تأهبنا للسفر وصعدنا إلى أورشليم، ورافقنا بعض التلاميذ من قيصرية، فأنزلونا في بيت مناسون القبرصي وهو تلميذ قديم، ولما وصلنا إلى أورشليم رحب بنا الإخوة فرحين. ودخل معنا بولس في الغد إلى يعقوب، وكان الشيوخ كلهم حاضرين، فسلم عليهم بولس وروى لهم بالتفصيل كل ما أجرى الله على يده بين سائر الشعوب. فلما سمعوا مجدوا الله وقالوا لبولس:
6: أنت ترى أيها الأخ كيف أن آلاف اليهود آمنوا وكلهم متعصبون لشريعة موسى، وهؤلاء سمعوا أنك تعلم اليهود المقيمين بين سائر الشعوب أن يرتدوا عن شريعة موسى، وتوصيهم ألا يختنوا أولادهم ولا يتبعوا تقاليدنا، فما العمل؟ لأنهم ولا شك سيسمعون بمجيئك، فاعمل بما نقوله لك. عندنا 4 رجال عليهم نذر، خذهم واطهر معهم وانفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم، فيعرف جميع الشعب أن ما سمعوه عنك غير صحيح، وأنك تسلك مثلهم حسب شريعة موسى. أما الذين آمنوا من غير اليهود فكتبنا إليهم برأينا، وهو أن يمتنعوا عن ذبائح الأصنام وعن الدم والحيوان المخنوق والزنا.
2: فأخذ بولس الرجال 4 في الغد، فاطهر معهم ودخل الهيكل، وأعلن الموعد الذي تنقضي فيه أيام الطهور حتى يقدم فيه القربان عن كل واحد منهم. ولما كادت تنقضي أيام الطهور 7، رأى بعض اليهود الآسيويين بولس في الهيكل، فحرضوا جمهور الشعب وقبضوا عليه وصاحوا:
7: النجدة يا بني إسرائيل، هذا هو الرجل الذي يعلم الناس في كل مكان تعليما يسيء إلى شعبنا وشريعتنا وهذا الهيكل، حتى إنه جاء ببعض اليونانيين إلى الهيكل ودنس هذا المكان المقدس.
2: قالوا هذا لأنهم شاهدوا تروفيموس الأفسسي مع بولس في المدينة، فظنوا أن بولس دخل به الهيكل، فهاجت المدينة كلها، وتجمع الناس على بولس فأمسكوه وجروه إلى خارج الهيكل وأغلقوا الأبواب في الحال. وبينما هم يحاولون قتله، سمع قائد الحامية الرومانية أن أورشليم كلها في هيجان، فأخذ في الحال جنودا وضباطا وجاء مسرعا إليهم، فلما شاهدوا القائد وجنوده كفوا عن ضرب بولس، فدنا إليه القائد وأمسكه وأمر بأن يقيد بسلسلتين، ثم سأل عنه ليعرف من هو وماذا فعل، فكان بعضهم ينادي بشيء وبعضهم بشيء آخر. فلما تعذر عليه في مثل هذه الضجة أن يعرف تماما ما جرى، أمر جنوده بأن يسوق بولس إلى القلعة، فلما وصلوا به إلى السلم حمله الجنود لئلا يفتك به جمهور الشعب، لأنهم كانوا يتبعونه ويصيحون:
8: اقتلوه!
2: وبينما بولس يدخل القلعة قال لقائد الحامية:
4: أتسمح أن أقول لك شيئا؟
2: فقال له:
9: أتعرف اليونانية؟ أما أنت المصري الذي أثار الفتنة من مدة وخرج 4000 قاتل إلى الصحراء؟
2: فقال بولس:
4: أنا يهودي ومواطن روماني من طرسوس في كيليكية، وهي مدينة معروفة جيدا، فأرجو منك أن تأذن لي بأن أخاطب الشعب.
2: فأذن له، فوقف بولس على السلم وأشار بيده إلى الشعب، فلما ساد السكوت خاطبهم بولس بالعبرية، قال:
10: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: التاسع عشر.
1: وبينما أبولس في كورنثوس، وصل بولس إلى أفسس بعدما قطع أواسط البلاد، فوجد فيها بعض التلاميذ فقال لهم:
2: هل نلتم الروح القدس عندما آمنتم؟
1: قالوا:
3: لا، ولا سمعنا حتى بوجود الروح القدس.
1: فقال:
2: وأي معمودية تعمدتم؟
1: قالوا:
3: معمودية يوحنا.
1: فقال بولس:
2: عمد يوحنا معمودية التوبة، داعيا الناس إلى الإيمان بالذي يجيء بعده، أي بيسوع.
1: فلما سمعوا هذا الكلام تعمدوا باسم الرب يسوع، ووضع بولس يديه عليهم فنزل عليهم الروح القدس، وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم ويتنبؤون، وكانوا نحو 12 رجلا. ودخل بولس المجمع فأخذ يتحدث بجرأة عن ملكوت الله مدة 3 أشهر، يجادل الحاضرين ويحاول إقناعهم. فعاند بعضهم ورفضوا أن يؤمنوا، بل تكلموا بالسوء على مذهب الرب عند الجماعة كلها. فتركهم بولس وانفرد بالتلاميذ يحادثهم كل يوم في مدرسة تيرانوس. ودامت هذه الحال مدة 2 سنة، حتى سمع جميع سكان آسيا من يهود ويونانيين كلام الرب. وكان الله يجري على يد بولس معجزات عجيبة، حتى صار الناس يأخذون إلى مرضاهم ما لامس جسده من مناديل أو مآزر، فتزول الأمراض عنهم وتخرج الأرواح الشريرة. وحاول بعض اليهود المتجولين الذين يطردون الأرواح الشريرة أن يستخدموا اسم الرب يسوع، فكانوا يقولون للأرواح الشريرة:
4: آمرك باسم يسوع الذي يبشر به بولس.
1: وكان لأحد رؤساء كهنة اليهود واسمه سكاوى 7 أبناء يحترفون هذه الحرفة، فأجابهم الروح الشرير:
5: أنا أعرف يسوع وأعلم من هو بولس، أم أنتم فمن تكونون؟
1: فهجم عليهم الرجل الذي فيه الروح الشرير وتمكن منهم كلهم وغلبهم، فهربوا من البيت عراة مجرحين. فسمع أهل أفسس كلهم من يهود ويونانيين بهذه الحادثة، فملأهم الخوف وتعظم اسم الرب يسوع. فجاء كثير من المؤمنين يعترفون ويقرون بما يمارسون من أعمال السحر، وجمع كثير من المشعوذين كتبهم وأحرقوها أمام أنظار الناس كلهم، وحسبوا ثمن هذه الكتب فبلغ 50,000 قطعة من الفضة. وهكذا كان كلام الرب ينتشر ويقوى في النفوس. وبعد هذه الأحداث عزم بولس أن يمر بمقدونية وأخائية وهو في طريقه إلى أورشليم، وقال:
2: بعد إقامتي فيها يجب علي أن أرى روما أيضا.
1: فأرسل إلى مقدونية 2 من معاونيه، وهما تيموثاوس وأرستوس، وأما هو فتأخر مدة في آسيا. وحدثت في ذلك الوقت فتنة صاخبة هدفها مذهب الرب، لأن صائغا اسمه ديمتريوس كان يصنع هياكل من فضة تمثل هيكل الإلهة أرطاميس، فيكسب الصناع من ذلك مالا كثيرا. فجمع بينهم وبين زملائهم في هذه الصناعة وقال لهم:
6: تعرفون أيها الإخوان أن رخاءنا يقوم على هذه الصناعة، فأنتم رأيتم وسمعتم كيف أقنع هذا المدعو بولس وأغوى كثيرا من الناس هنا في أفسس وفي معظم أنحاء آسيا بقوله إن الآلهة التي تصنعها الأيدي ما هي آلهة، وهذا خطر يؤدي إلى الاستهانة بصناعتنا، لبل يعرض هيكل الإله العظيم أرطميس للازدراء ويهدد عظمتها بالانهيار، وهي التي يعبدها جميع الناس في آسيا وفي العالم كله.
1: فلما سمع الحاضرون هذا الكلام غضبوا كثيرا وأخذوا يصيحون:
7: العظمة لأرطميس إلهة أفسس.
1: وعم الشغب المدينة كلها، فهجموا دفعة واحدة على غايوس وأرسترخوس، وهما مقدونيان يرافقان بولس في رحلته، وجرهما إلى ملعب المدينة. وأراد بولس أن يواجه الجموع فمنعه التلاميذ، وأرسل إليه بعض أعيان آسيا من أصدقائه يرجون منه ألا يتعرض لخطر الذهاب إلى الملعب. وسادت الفوضى، فكان بعضهم ينادون بشيء وبعضهم بشيء آخر، وأكثرهم يجهلون لماذا اجتمعوا. ودفع اليهود إسكندر إلى الأمام فأشار بيده يريد أن يخاطب الجموع، فلما عرفوا أنه يهودي أخذوا يصيحون بصوت واحد نحو ساعتين:
7: العظمة لأرطميس إلهة أفسوس.
1: ثم تمكن كاتب حاكم المدينة من تهدئة الجموع حين قال لهم:
0: يا أهل أفسوس، لا يجهل أحد أن مدينة أفسوس هي حارسة هيكل أرطميس العظيمة والصنم الذي هبط من السماء، لا خلاف في ذلك. إذن عليكم أن تهدأوا ولا تتهوروا، جئتم بهذين الرجلين ولا أحد منهما انتهك حرمة أرطميس إلهتنا أو جدف عليها، وإذا كان لديمتريوس وأهل صناعته شكوى على أحد فهناك قضاة وحكام فليذهبوا إليهم، وإذا كان لكم دعوة أخرى فالحكم فيها يكون في جلسة قانونية لئلا نتعرض لتهمة العمل على إثارة الفتنة فيما جرى اليوم، فلا عذر لنا في هذا التجمع.
1: وصرف الجموع بعدما قال هذا الكلام.
8: قضي يومك معنا على راديو سمت.

0: الصباح السابع عشر.
1: فمرا على أنفيبوليس وأبولونية حتى وصلا إلى تسالونيكي، وكان فيها مجمع لليهود. فدخل بولس المجمع كعادته، فجدلهم ثلاثة سبوت مستعينا بالكتب المقدسة، يشرحها ويبين لهم كيف كان يجب على المسيح أن يتألم ويقوم من بين الأموات، وقال:
2: يسوع هذا الذي أبشركم به هو المسيح.
1: فاقتنع بعضهم وانضموا إلى بولس وسيلة، ومعهم كثير من اليونانيين الذين يعبدون الله، وعدد كبير من السيدات الفاضلات. فملأ الحسد قلوب اليهود، فجمعوا من الرعاع رجالا أشرارا هيجوا الناس وأثاروا الشغب في المدينة. ثم جاءوا إلى بيت ياسون يطلبون بولس وسيلة ليسلموهما إلى الشعب المحتشد، فما وجدوهما. فساقوا ياسون وبعض الإخوة إلى حكام المدينة وهم يصيحون:
2: هؤلاء الذين أشعلوا نار الفتنة في كل مكان هم الآن هنا في ضيافة ياسون، وكلهم يخالفون أوامر القيصر، فيقولون هناك ملك آخر اسمه يسوع.
1: فأثاروا بهذا الكلام جموع الشعب والحكام، فأخذوا كفالة من ياسون والآخرين ثم أطلقوهم. فأرسل الإخوة في الحال بولس وسيلة إلى بيريا ليلا، فلما وصلا إليها دخلا مجمع اليهود، وكان هؤلاء أكثر تسامحا من الذين في تسالونيكي، فأصغوا إلى كلام الله برغبة شديدة، وأخذوا يفحصون الكتب المقدسة كل يوم ليعرفوا صحة تعاليم بولس وسيلة. فآمن كثير منهم، وآمن من اليونانيين نساء شريفات وعدد كبير من الرجال. فلما عرف اليهود في تسالونيكي أن بولس يبشر بكلام الله في بيريا، جاءوا إليها وأخذوا يحرضون الجموع ويهيجونهم. فأرسل الإخوة بولس في الحال نحو البحر، وبقي سيلا وتيموثاوس مدة في بيريا. أما الذين رافقوا بولس فأوصلوه إلى أثينا، ثم رجعوا بوصية منه إلى سيلا وتيموثاوس أن يلحقا به في أسرع ما يمكن. وبينما بولس في أثينا ينتظر سيلا وتيموثاوس، ثار غضبه عندما رأى المدينة مملوءة بالأصنام، فأخذ يناقش اليهود والمتعبدين لله في المجمع ومن يصادفهم كل يوم في ساحة المدينة. وكان جماعة من الفلاسفة الأبيقوريين والرواقيين يجادلونه، فقال بعضهم:
3: ماذا يريد هذا الثرثار أن يقول؟
1: وقال آخرون:
4: هو يبشر بآلهة غريبة،
1: لأن بولس كان يبشر بيسوع والقيامة. فأخذوا بولس إلى مجلس المدينة في الأريوباغوس وقالوا له:
3: نريد أن نعرف هذا المذهب الجديد الذي تبشر به،
4: لأن تعاليمه غريبة على مسامعنا، ونحن نرغب في معرفة معناها.
1: وكان الأثينيون جميعا والمقيمون بينهم من الأجانب يصرفون أوقات فراغهم كلها في أن يقولوا أو يسمعوا شيئا جديدا. فوقف بولس في وسط المجلس وقال:
2: يا أهل أثينا، أراكم أكثر الناس تدينا في كل وجه، لأني وأنا أطوف في مدينتكم وأنظر إلى معابدكم وجدت مذبحا مكتوبا عليه إلى الإله المجهول، فهذا الذي تعبدونه ولا تعرفونه هو الذي أبشركم به، إنه الله خالق الكون وكل ما فيه، فهو رب السماء والأرض، لا يسكن في معابد بنتها أيدي البشر ولا تخدمه أيد بشرية كما لو كان يحتاج إلى شيء، لأنه هو الذي يعطي البشر كلهم الحياة ونسمة الحياة وكل شيء، خلق البشر كلهم من أصل واحد وأسكنهم على وجه الأرض كلها، ووقت لهم الأزمنة وحدد لسكناهم الأماكن حتى يطلبوه لعلهم يتلمسونه فيجدوه وهو غير بعيد عن كل واحد منا، فنحن فيه نحيا ونتحرك ونوجد كما قال أحدهم، ونحن أيضا أبناؤه كما قال شاعر آخر من شعرائكم، وما دمنا أبناء الله فيجب علينا أن لا نحسب الألوهية شكلا صنعه الإنسان بفنه ومهارته من ذهب أو فضة أو حجر، وإذا كان الله غض نظره عن أزمنة الجهل، فهو الآن يدعو الناس كلهم في كل مكان إلى التوبة، لأنه وقت يوماً يدين فيه العالم كله بالعدل على يد رجل اختاره، وبرهن لجميع الناس عن اختياره بأن أقامه من بين الأموات.
1: فلما سمعوه يذكر قيامة الأموات استهزأ به بعضهم، وقال له آخرون:
4: سنسمع كلامك في هذا الشأن مرة أخرى.
1: فخرج بولس من بينهم، لكن بعضهم انضموا إليه وآمنوا، ومنهم ديونيسيوس الأريوباغي أحد أعضاء مجلس المدينة، وامرأة اسمها داماريس، وسواهما.
0: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

0: صباح السادسة عشر.
1: ووصل بولس إلى دربا وليسترا، وكان في ليسترا تلميذ اسمه تيموثاوس، وهو ابن يهودية مؤمنة وأبوه يوناني. وكان الإخوة في ليسترا وإيقونيا يشهدون له شهادة حسنة، فأراد بولس أن يأخذه معه فختنه، لأن جميع اليهود هناك كانوا يعرفون أن أباه يوناني. وكانوا يبلغون المؤمنين عند مرورهم في المدن أوامر الرسل والشيوخ في أورشليم، ويوصونهم بأن يعملوا بها. وكانت الكنائس تتقوى في الإيمان ويزداد عددها يوما بعد يوم. ومروا بنواحي فريجية وغلاطية، لأن الروح القدس منعهم من التبشير بكلام الله في آسيا. فلما اقتربوا من ميسيا حاولوا أن يدخلوا بثنية، فما سمح لهم روح يسوع، فاجتازوا ميسيا ونزلوا إلى ترواس. وفي الليل رأى بولس رؤيا، فإذا رجل مقدوني واقف يتوسل إليه بقوله:
2: أعبر إلى مقدونية وساعدنا.
1: فلما رأى بولس هذه الرؤيا طلبنا السفر في الحال إلى مقدونية، متيقنين أن الله دعانا إلى التبشير فيها. فركبنا السفينة من ترواس متجهين إلى ساموتراكية، وفي الغد إلى نيابوليس، ومنها إلى فيليبي، وهي أكبر مدينة في ولاية مقدونية ومستعمرة رومانية، فقضينا بضعة أيام فيها. وفي يوم السبت خرجنا من المدينة إلى ضفة النهر، متوقعين أن نجد هناك مكانا يهوديا للصلاة، فجلسنا نتحدث إلى النساء المجتمعات هناك، وكانت فيهن امرأة تصغي إلينا اسمها ليدية من مدينة ثياتيرا، تبيع الأرجوان وتعبد الله، ففتح الله قلبها لتصغي إلى كلام بولس. فلما تعمدت هي وأهل بيتها قالت لنا راجية:
3: ادخلوا بيتي وأقيموا فيه إذا كنتم تحسبوني مؤمنة بالرب.
1: فأجبرتنا على قبول دعوتها. وكنا في أحد الأيام ذاهبين إلى الصلاة، فصادفتنا جارية بها روح عراف، وكانت تجني من عرافتها مالا كثيرا لأسيادها، فأخذت تتبع بولس وتتبعنا وهي تصيح:
4: هؤلاء الرجال عبيد الله العلي يبشرونكم بطريق الخلاص.
1: وفعلت ذلك عدة أيام حتى

0: غضب بولس فالتفت إليها وقال للروح:
1: آمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها.
0: فخرج في الحال. فلما رأى سادتها ضياع أملهم من كسب المال، قبضوا على بولس وسيلة وجروهما إلى ساحة المدينة لدى القضاة، وقدموهما إلى الحكام وقالوا:
2: هذان الرجلان يثيران الاضطراب في مدينتنا، وهما يهوديان يبشران بتعليم لا يحل لنا قبولها أو العمل بها لأننا رومانيون.
0: فهاجت جموع الناس عليهما، ومزق الحكام ثياب بولس وسيلة وأمروا بجلدهما، فجلدوهما كثيرا وألقوهما في السجن، وأوصوا السجان بأن يشدد الحراسة عليهما. فلما بلغ السجان هذه الوصية طرحهما في أعماق السجن، وأدخل أرجلهما في قالب من الخشب لئلا يهربا. وعند نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله، والسجناء يصغون إليهما. فوقع فجأة زلزال عنيف هز أركان السجن، وانفتحت الأبواب كلها، وانفكت قيود السجناء كلهم. فأفاق السجان من نومه فرأى أبواب السجن مفتوحة، فظن أن السجناء هربوا، فاستل سيفه ليقتل نفسه. فناداه بولس بأعلى صوته:
1: إياك أن تؤذي نفسك، فنحن كلنا هنا.
0: فطلب السجان ضوءا واندفع إلى داخل السجن، وارتمى على أقدام بولس وسيلة وهو يرتجف، ثم أخرجهما وقال:
3: يا سيدي، ماذا يجب علي أن أعمل لأخلص؟
0: فقالا له:
1: آمن بالرب يسوع تخلص أنت وأهل بيتك.
0: وبشراه هو وجميع أهل بيته بكلام الرب. فأخذهما في تلك الساعة من الليل وغسل جراحهما، وتعمدا هو وجميع أهل بيته، ثم دعاهما إلى بيته وأطعمهما، وفرح هو وأهل بيته لأنه آمن بالله. ولما طلع الصباح أرسل الحكام حرسا يقولون للسجان: أطلق الرجلين. فنقل السجان هذا الكلام إلى بولس، قال:
3: أمر الحكام بإطلاقكما، فاخرجا واذهبا بسلام.
0: فقال بولس للحرس:
1: جلدونا علانية من غير محاكمة، نحن المواطنين الرومانيين، وألقونا في السجن، وهم الآن يريدون أن يخرجونا سرا؟ كلا، بل يجيء الحكام بأنفسهم ويخرجونا.
0: فنقل الحرس هذا الكلام إلى الحكام. فلما عرفوا أن بولس وسيلة مواطنان رومانيان خافوا، فجاءوا إليهما يعتذرون، ثم أخرجوهما وطلبوا إليهما أن يرحلا عن المدينة. فلما خرجا من السجن ذهبا إلى بيت ليديا، فشاهدا الإخوة وشجعاهم ثم انصرفا.

0: يا رب، كم من مرة قد دخل الشتاء على نفسي فيبست وأقحلت، إلا أنك يا الله أحييتني. يا رب، أعطني أن أتعلم من ذلك ما هي طرقك، فأنتظر منك الخير في كل حال، ولا أهتم إلا بأن أرضيك وأكون مقبولا بواسطتك عند الآب. يا الله، اجعل معاملتك المختلفة لي تقويني، بحيث أثق بجروحك وأجد راحة تامة فيها يا مخلص المصلوب، لأنك جرحت لأجل الخطاة الذين أنا أولهم. يا إلهي، آمين.
1: راديو سما، عيش اختلافك.

قام علماء النفس في جامعة كولورادو الأمريكية بعمل دراسة ركزوا فيها الأضواء على الحياة الزوجية وما يواجهها من أعاصير، فالحياة لا تسير على وتيرة واحدة وإلا فقدت عنصر الإثارة. وركزت الدراسة على علاج نقاط الضعف بطريقة عملية حتى تستقر الحياة الزوجية وتهدأ سفينة الحياة، بل تقوى في مواجهة الرياح.

0: والخامس.
1: ولكن رجلا اسمه حنانية باع ملكا له بموافقة امرأته سفيرة، فاحتفظ بقسم من الثمن بعلب منها، وجاء بالقسم الآخر وألقاه عند أقدام الرسل. فقال له بطرس:
2: يا حنانية، لماذا استولى الشيطان على قلبك فكذبت على الروح القدس واحتفظت بقسم من ثمن الحقل؟ أما كان الحقل كله يبقى لك لو أبقيته؟ ولما بعته أما كان لك أن تحتفظ بثمنه؟ فكيف نويت في قلبك هذا العمل؟ أنت كذبت على الله لا على الناس.
1: فلما سمع حنانية هذا الكلام وقع ميتا، فملأ الخوف جميع الذين سمعوا بذلك، وقام بعض الشبان فكفنوه وحملوه إلى الخارج ودفنوه. وبعد نحو 3 ساعات دخلت امرأته وهي لا تعرف ما جرى، فسألها بطرس:
2: قولي لي، أبهذا الثمن بعت مال الحقل؟
1: أجابت:
3: نعم بهذا الثمن.
1: فقال لها بطرس:
2: لماذا اتفقتما على تجربة روح الرب؟ هذه أقدام الذين دفنوا زوجك على الباب، وسيحملونك أنت أيضا.
1: فوقعت في الحال عند قدمي بطرس وماتت. فدخل الشبان ووجدوها ميتة، فحملوها ودفنوها بجانب زوجها. فاستولى خوف شديد على الكنيسة كلها وعلى جميع الذين عرفوا هذه الأخبار، وجرى على أيدي الرسل بين الشعب كثير من العجائب والآيات، وكانوا يجتمعون بقلب واحد في رواق سليمان، وما تجاسر أحد أن يخالطهم، بل كان الشعب يعظمهم، وتكاثر عدد المؤمنين بالرب من الرجال والنساء، حتى إنهم كانوا يحملون مرضاهم إلى الشوارع ويضعونهم على الأسرة والفرش، حتى إذا مر بطرس يقع ولو ظله على أحد منهم. وكانت جموع الناس تجيء إلى أورشليم من المدن المجاورة تحمل المرضى والذين فيهم أرواح نجسة فيشفون كلهم. واشتدت نقمة رئيس الكهنة وأتباعه من شيعة الصدوقيين، فأمسكوا الرسل وألقوهم في السجن العام، ولكن ملاك الرب فتح أبواب السجن في الليل وأخرج الرسل وقال لهم:
4: اذهبوا إلى الهيكل وبشروا الشعب بتعاليم الحياة الجديدة.
1: فسمعوا له ودخلوا الهيكل عند الفجر وأخذوا يعلمون. فجاء رئيس الكهنة وأتباعه وجمعوا المجلس وشيوخ الشعب وأمروا بإحضار الرسل من السجن. فذهب الحرس إلى السجن فما وجدوهم هناك، فرجعوا إلى المجلس وقالوا:
5: وجدنا السجن مغلقا جيدا والحرس واقفين على الأبواب، فلما فتحناه ما وجدنا فيه أحدا.
1: فحار قائد حرس الهيكل ورؤساء الكهنة عندما سمعوا هذا الكلام وتساءلوا: كيف جرى هذا؟ فدخل عليهم رجل وقال لهم:
6: ها هم الرجال الذين ألقيتموهم في السجن يعلمون الشعب في الهيكل.
1: فذهب قائد الحرس مع رجاله وجاءوا بالرسل من غير عنف، لأنهم خافوا أن يرجمهم الشعب. فلما أدخلوا الرسل إلى المجلس قال لهم رئيس الكهنة:
7: أمرناكم بشدة أن لا تعلموا بهذا الاسم، فملأتم أورشليم بتعاليمكم، وتريدون أن تلقوا المسؤولية علينا في دم هذا الرجل.
1: فأجابهم بطرس والرسل:
2: يجب أن نطيع الله لا الناس. إله آبائنا أقام يسوع الذي علقتموه على خشبة وقتلتموه، فهو الذي رفعه الله بيمينه وجعله رئيسا ومخلصا ليمنح شعب إسرائيل التوبة وغفران الخطايا، ونحن شهود على هذا كله، وكذلك يشهد الروح القدس الذي وهبه الله للذين يطيعونه.
1: فلما سمع أعضاء المجلس هذا الكلام غضبوا كثيرا وعزموا على قتلهم، ولكن واحدا منهم اسمه غملائيل، وهو فريسي من معلمي الشريعة يحترمه الشعب كله، أمر بإخراج الناس قليلا، ثم قال لأعضاء المجلس:
8: يا بني إسرائيل،
0: إياكم وما أنتم عازمون أن تفعلوا بهؤلاء الرجال. قام ثوداس قبل هذه الأيام وادعى أنه رجل عظيم، فتبعه نحو 400 رجل، ولكنه قتل وتفرق جميع أتباعه وزال أثرهم. ثم قام يهوذا الجليلي في زمن الإحصاء فجر وراءه جماعة من الناس، فهلك أيضا وتشتت جميع الذين أطاعوه. والآن أقول لكم، اتركوا هؤلاء الرجال وشأنهم ولا تهتموا بهم، لأن ما يبشرون به أو ما يعلمونه يزول إذا كان من عند البشر، أما إذا كان من عند الله فلا يمكنكم أن تزيلوه لئلا تصيروا أعداء الله.
1: فوافقه جميع أعضاء المجلس على رأيه، ودعوا الرسل فجلدوهم وأمروهم أن لا يتكلموا باسم يسوع، ثم أطلقوهم. فخرج الرسل من المجلس فرحين لأن الله وجدهم أهلا لقبول الإهانة من أجل اسم يسوع، وكانوا يعلمون كل يوم في الهيكل وفي البيوت ويبشرون بأن يسوع هو المسيح.
8: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: Caffeteria. كافيتيريا قعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع إلى علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح: أنا جيت على العالم حتى تكون لكم الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بدينا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقى عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن إشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وانتم معزومين عزيزاتي المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، منرتاح شوي، منركضوا تعب الأيام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والأمل إنه مع يسوع بكرة دايماً أفضل. أهلا وسهلا فيكن، تفضلوا. كل ما زاد عدد الطلاب يلي بينزلوا من الريف أو من الضياع على المدينة لحتى يتسجلوا بالجامعة، تبرز مشكلة التأقلم والتكيف مع عادات مجتمع المدينة يلي هي مختلفة عن مجتمع القرية. ديانا اجت على الكافيتيريا وخبرتنا قصتها. كنتي انت قلتي لي مره انه اول صعوبه واجهتيها كشخص بالغ بالحياه لما انتقلتي من الضيعه على بيروت، وكيف كان جو جديد عليك والمصاعب اللي واجهتيها من بنت ضيعه، بنت قريه لبنت مدينه.
1: صحيح، عطول بالحياة أصعب شيء مراحل انتقالية، وكل الدراسات بتقول أنه أكتر وقت بتعملي فيه ستريس هي هالبريود ترانزيتوار. بس كتر خير الله، أنا بشكر الله أنه في يسوع بحياتي. أكيد الجو أو البيئة اللي بتكون عايشة فيها بالضيعة، خصوصا بوقتها بأيامنا بعيد عن الإنترنت، بعيد عن كل
0: ما كان في هالأجواء.
1: ما كان في هالأجواء، فبتحس حالي كنت بمحل هيك شوي إيزولي، بس محل حلو،
0: معزول. إيه؟
1: ولا محل هيك بيور، يعني هالحياة الحلوة النظيفة،
0: حياة الضيعة
1: ولا اللي ما في شيء
0: ما فيها تعقيدات.
1: وقت نزلت على بيروت أكيد كرمال الجامعة، كرمال خلص يعني بتضيع هول إشياء كتير حلوين، بس هيدا شيء ما بيكفي. أكيد إجرينا على الأرض والحياة بدها تستمر وبدنا نتطور، بدون إجرينا يدقوا بالأرض أكتر وبدنا نفوت بالحياة العملية. فكانت هيك شوي نقلة صعبة لأنه فرق كتير كتير كبير.
0: فرق بشو؟ خلينا نكون عمليين. من هلأ مثلا في نزوح كبير القوة الشبابية الطلابية من القرى للمدن محل ما هي الجامعات. انت اي نوع من المشاكل يلي واجهتك؟ هل هي بالتأقلم مع الآخرين؟ بتحسي شخصيات الناس بالمدن مركبة أكتر؟ هل هي انه محل الإقامة أهلك مش حدك؟ هل هي بالدراسة؟ اي نوع من المشاكل؟
1: إذا بدك هيك كان مزيج من كذا فاكتور. يعني أول شيء تربيت بعائلة كتير فيها ترابط، وأنا صغيرة، نحن 5 أولاد وأنا أصغر شي بالبيت، فأنا على طول كان عندي هالإحساس إنه أنا صغيرة والكل بدهم يهتموا فيي، ومحل ما أنا موجودة ولا محل ما أنا موجودة بعرف الكل والكل بحبني. وفي هيك هالحياة عن جد حلوة، الاجتماعية أو العائلية اللي كتير حلوة. فأكيد ببيروت أو طبيعة الحال بالمدينة ما حدا بيعرف حدا ولا حدا بيقول بونجور لحدا.
0: معنين كنتي بفويه؟ كنتي
1: أول شيء نقلت عشت بفويه لأنه أهلي كانوا مرعوبين، يعني من فكرة أنه كان عمري 17، من الحياة اللي كتير هيك ما بعرف شيء. يعني أنا حتى ببيروت ما كنت أعرف مناطق، ما كنت أعرف أتنقل، ما كنت أعرف أطلع بالسيرفيس وقل له خدني من هون لهون. يعني كنت أنزل مع أمي أو مع أختي، أنه هالقد كانت كتير محدودة كل تحركاتي.
0: فارتقوا الاهل انه تعدي بفويه،
1: قاعده بفويه رهبات وشوي مسكر وبتعرفي يعني شوي كانوا مسكرين، زادوها شوي رهبات انه
0: بدك تجي قبل الساعه 8
1: ولا الساعه 8 وممنوع وكذا. فهيدا شيء هيك خنقني لانه
0: فالفويه كان مشكله، وكمان الجامعه كانت مشكله.
1: الجامعه اكيد بطبيعه الحال انا كنت عم بعمل تمريض نيرسينج، يعني كانت صعبه لانه قبل الظهر كان في ستاج، بعد الظهر كان في جامعة، وكان في كل جمعة إكزام، فكله كان هيك درس وشغل، فكان في ضغط. يعني
2: وترجعي تجي على الفويل ماما مش موجودة لا تطبخ لي
1: صحيح
2: وتغنجيك وتعمل لي كل أكل
1: في هيك بتحس بهالسوليتود الكتير بشعة
2: الوحدة
1: يعني قد ما تروحي وتجي ويكون نهاري كله مليان بس بهاللحظة اللي بترجعي فيها على البيت بتحسي حالك لوحدك بتحسي بتحبي انك تسمعي صوت بتصير تفتحي الشباك تسمعي شي صوت
2: والرفقات يلي بالجامعة هل كانوا انت حسيتيهم غريبين او كانوا بعدين صاروا اصحابك او كانوا يسببوا لك مشاكل؟
1: ما كان في شيء سبب لي مشاكل يعني بس كنت حس انه هن شوي غريبين لانه بتضل على طول في نظره انه يي اهل الضيع او في هالنظره انه انتوا مش كانه بعاد او بعاد عن الحضاره اف ضيعتك بعيده ساعتين ثلاثه
2: عايشه بعالم اخر
1: فلا فانا كان عندي كمان هالتشالنج انه انا اثبت حالي وكون على مستوى هالناس اللي عايشين بالمدينه اللي مكبين تطور يعني اول سنه كان فيها كتير إرباك لأنه أتليست تعرف أتحرك تعرف روح وإجي ودبر أموري وجيب الأشياء اللي لازمتني يعني زبط أموري من كل النواحي يعني إذا بدك تروحي على وزارة تعملي شهادة تصدقيها بدك تكوني تعرف تتحركي ولوحدك ما في بابا بليز وصلني خي ما كان في حدا.
2: طب قلتي لي أنه يسوع ساعدك هلا عمليا يعني عمليا تعي نحكي عمليا كيف يسوع ساعدك؟
1: حضور الله بحياتنا منه شيء منه وهم فينا نلمس حضور الله طبعا. بحياتنا منه وهم ومنه حدا بعيد
2: منه قاعد بالسماء بعيد وما فينا نطاله
1: يعني هو حدا عن جد حاضر يعني أنا كنت حس أيام أنه كيف يا الله كيف بدي روح من هيدا الطريق وكيف بدي أوصل وبطبيعة الاستاج أنه كنت مجبورة كل شهر كون بمستشفى فكنت حس أنه مثل كأنه ربنا يهيئ الأشياء أو ربنا يسهل لي طريقي وكتر خير الله كل الفترة ما كان عندي سيارة وما صار معي مشاكل وكنت ضلني اسمع رفقات البنات يقولوا شين سرقنا شي صار معنا هيك شي كذا بس
2: حسيتي حالك محمية ربنا حميك
1: ما هيك كنت حس انه هالصلاة هيك هي اطلب من الله انه بليز يا رب انت مسكني بايدي وخدني على الطريق
2: حلو مثل ما بيمسك البي بنته ايد بنته حسيتي بهالنوع من العلاقة
1: حسيت بهالنوع وكنت حس على طول بامان جوا
2: شو بتقولي للصبايا يلي من عمرك بالعشرينات يلي عم يتوجهوا نحو تغيير بيئة وتغيير مجتمع لحتى ينزلوا على جامعة ويبلشوا حياتهم؟
1: هن كلمتين الثقة بالنفس والإيمان بالله.
2: بيقول النبي داود بالكتاب المقدس: الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربدني، إلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني.

للموز بالكراميل انت محتاجة لأربع حبات موز، 100 جرام زبدة يعني نص باكيت زبدة صغيرة، 5 ملاعق سكر، ليمونتين، حامضة وحدة ورشة قرفة. قشري الموز، حطي نص كمية الزبدة بتقلية وقلي الموز على الجنبين لحتى يتحمر وحطيه على جنب. بتقلية تانية حطي السكر على النار الخفيفة لحتى يدوب، وبس يدوب منيح بيصير كراميل. هلأ ضيفي عليه كمية الزبدة المتبقية لحتى تدوب، بعدين عصير الليمونتين أو البردقانتين إذا بديك، وبعدين عصير الحامضة، كمان رشة قرفة. آخر شي ضيفي الموز المقلي على خليط الكراميل وخلي الكل على نار هادية لثلاث دقايق. ليب الموز عتاني ميلي وخلي كمان دقيقتين وطفي النار وقدمي ألف صحتين. خبريات الكافيتيريا. الستات بالكافيتيريا اليوم عم يحكوا عن أهمية السمك والجوز الني للحفاظ على البشرة نقية وصافية، وعم بيقولوا إنه السمك المشوي والجوز الني تنينيتون فيهم مادة الأوميكا 3 يلي معروفة بأنها مضاد قوي للالتهابات، ومعروف بأنه عندها خصائص بتحافظ على نقاوة وصفاء البشرة. ونحن ننقل من الكافيتيريا لإليك هيدي النصيحة.

لقاءنا لليوم خلص عزيزتي المستمعة. بتمنى أنه تكون هالحلقة من برنامج كافيتيريا نالت أعجابك. إن شاء الله رح نلتقى قريبا بحلقة جديدة. باي باي.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. اغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمةً.

تخيل تصحى الصبح بدري عشان عندك ميعاد طيارة ومسافر بره البلد وتوصل المطار ما تلاقيهوش موجود أصلا، ولا تلقى طيارات موجودة، وتكتشف كمان إن البلد لغت الحدود الفاصلة بين بلدك والبلدان اللي جنبها، هتحس بإيه؟ فمرة كان داير حديث بيني وبين صديقة ليا، وفي وسط الكلام قالت لي الجملة دي: أنا أوقات كتير ببقى تعبانة جدا بس ما بعرفش أقول لأ ولا حتى أطلب مساعدة لما أحتاجها. كانت بتحكي لي على إنها دايما مضطرة هي اللي توصل ولادها التمارين، وحتى لو في يوم كانت تعبانة أو مش قادرة بتيجي على نفسها وتوصلهم برضو. بصراحة حسيت بشوية وجع كده بالنيابة عنها، وقررت أكمل أفهم كويس، فسألتها: مش عارفة تقولي لأ ولا أنتي مش قادرة؟ قالت لي: عشان ما يزعلوش مني أو ما يحسوش أني ماليش لازمة، وعشان ما يقولوش عليا مش مهتمة بيهم. بصراحة حسيت أنه كلام كبير قوي على حاجة بسيطة أصلا، من حقها تكون مش عارفة تعملها كل يوم وطول الوقت، عادي يعني، من غير ما تحس بأي لوم أو تقصير. أهلا بيكم في برنامج نتعلم منه. النهاردة عندك فرصة تتقابل مع أعظم معلم في التاريخ وتسألوا عن كل حاجة في الحياة. أنا نرمين، وده برنامج نتعلم منه، يلا بينا. الحقيقة الحدود لا تعني أبداً السدود ولا الجمود ولا الإنعزال عن الناس أو معاملتهم بقسوة ونشفين كده، بالعكس الحدود هي اللي بتسمح لكل إنسان يكون حر بجد من غير ما يحس بأي ذنب. بس للأسف الحدود من أكتر الحاجات المفهومة غلط ومظلومة جداً حقيقي يعني. أيوة، في ناس كتير بتشوف الحدود أنانية أو نوع من القسوة وأحياناً قلة ذوق وقلة أخلاق كمان، لكن خليني أقولك وأقولك إن الحدود مش ضد المحبة لكنها بتحمي المحبة. متخيلين؟ عشان ببساطة أي علاقة ما فيهاش حدود طبيعي جداً تتلوث بالغضب الناتج عن استغلال أحد الأطراف للطرف التاني، وبالكبت اللي بيمنع كل طرف يعبر عن اللي مضايقه وتعبه في العلاقة دي بصراحة وبوضوح. مع الوقت تتطور المشاعر السلبية دي لكره دفين مستني أي لحظة ينتقم فيها لكرامته، والحب الكبير اللي كنا شايفينه مضحي وعظيم يتقلب فجأة لكره وغيظ عجيب. طب وليه ما نحط حدود من الأول عشان نعرف نحافظ بجد على العلاقات المهمة والغالية في حياتنا؟ تعالوا كده نتفرج على المسيح وهو بيتصرف مع الناس بحدود مظبوطة. نسيت أقولك على مفاجأة، المسيح شخصياً كان بيعرف يقول لأ أحياناً، زي كده في مرقس واحد الناس كانت عايزاه يكمل معجزات ويشفي أمراض، والتلاميذ كمان قالوا له كده: الجميع يطلبونك، يعني بمعنى أصح الناس مبسوطة كده وكمان محتاجين لك ومحتاجين المعجزات اللي انت بتعملها، اللي بتعمله ده عظيم وجميل. لكن المسيح قال لهم بمنتهى البساطة لنذهب إلى القرى المجاورة لأكرز هناك أيضاً. هو كان شايف كويس إنه مش مدعو لتسديد كل الاحتياجات الموجودة هنا في المكان ده في اللحظة الحالية، لكنه موجود بيلبي دعوة أبوه السماوي في الأساس، فعارف يحط حدود مناسبة مع الناس، وفي نفس الوقت كان بيخدمهم ويساعدهم طول فترة خدمته على الأرض. ونقرأ كمان في الأناجيل أكتر من مرة عن المسيح جمل شبه إنه كان يختلي ليصلي، كان بيذهب لموضع خلاء ويستريح، وكمان كان بيدعو تلاميذه لنفس الفكرة. كتير قال لهم إنه اذهبوا أنتم إلى موضع خلاء واستريحوا قليلاً. هو كان عنده خطة ومهام محددة بيعملها، مش متاح طول الوقت في أي مكان لأي حاجة، بس عملياً دايماً بيكون في مخاوف بتمنعنا نطبق الحدود دي، زي مثلاً الخوف من الرفض، إن أفكر إنهم هيبعدوا عني، هيقولوا عليا رخم، هيزهقوا مني، أو يقولوا عليا أنانية مغرورة مش متعاونة، أو أني مثلاً أحس بالذنب إن ربنا مش هيحبني بالطريقة دي، أو ربنا هيزعل مني، أو حتى هيعاقبني. لكن خليني أقولك حاجة، لو في حد قرر يسيبك عشان حطيت حدود يبقى أكيد كان مستفيد من غيابها بشكل مش مظبوط، واللي بيتضايق من وضوحك يبقى كان بيرتاح في الفوضى اللي في حياتك وبيعرف يسيطر أكتر عليك من خلالها، واللي بيشوف إنك بدأت تحط حدود يبقى أنت كده تغيرت، يبقى محتاج تعيد النظر في العلاقة دي. أحياناً كتير بنحس بالذنب ناحية حاجة ما نعرفش نتحكم فيها أو نضمنها، وأوقات تانية بنحس بمسؤولية ناحية حاجات إحنا بالفعل مش مسؤولين عنها،
والأكتر بقى إننا نحس بالمسؤولية ناحية ناس بطريقة مش مظبوطة، ده لأننا ببساطة مسؤولين تجاههم مش مسؤولين عنهم ولا عن تصرفاتهم وأفكارهم ومبادئهم. خلينا شاركك بمثال بسيط عن الفرق بين الحدود والسدود اللي هي القسوة. يعني القسوة بتقول أنا مش فضيلك خلصني، أو أنت تعبتني كفاية بقى اعمل اللي أنا عايزه من غير نقاش. لكن الحدود بتقول أنا بحبك بس مش هقدر أساعدك دلوقتي، أو محتاجة أريح شوية عشان أقدر أرجع أعمل كده تاني. القسوة تقطع وتسد، الحدود تنظم وتدبر، القسوة تهين، الحدود تحمي، القسوة تبعد، الحدود تقرب بطريقة صحيحة ومتزنة ومنطقية. تعالوا شارككم بنموذج في الكتاب المقدس عن شخص عرف يحط حدود متزنة، وهو بولس الرسول. في رسالة كورنثوس الأولى كان واضح جداً أنه بيحب الكنيسة هناك، ومع ذلك قال لهم بمنتهى الوضوح لا أستطيع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين. واجههم، وضح الأمور، حط حدود للغلط اللي كان حاصل، مش عشان يضايقهم أو يكسر عينيهم مثلاً، بالعكس عشان ينقذهم من اللي بيعملوه والأذية اللي بيأذوها لنفسهم لما ما يكونوش منضبطين وقد المسؤولية. طيب تعالى نفكر مع بعض إزاي نطبق الكلام ده على أرض الواقع. يمكن أنت أو أنتي أحياناً كتير بترد على مكالمة وإنت تعبان، أو بتسمعي شكاوي الناس وإنتي محتاجة حد يسمعك، أو بتوافق على حاجات وإنت من جواك رافضها، أو بتعمل حاجات وواجبات فوق طاقتك وبترهقك جداً نفسياً قبل جسدياً، أو بتقول وتقولي معلش عشان خاطرهم، عشان ما زعلهمش، عشان ما يقولوش عليا كذا وكذا، أو عشان ربنا يرضى عني. بس خليني أقولك بكل بساطة إن ربنا عمره ما بيطلب مننا إننا نتوه أو نضيع أو ننهج جداً عشان الناس ترتاح، ولا طبيعي إننا نكون متاحين طول الوقت لكل الناس نعمل أي حاجة. لكن الخبر الحلو بقى إنك حتى لو لسه بعيد عن موضوع الحدود ده فلسه في أمل وتقدر تبدأ من النهاردة. إزاي بقى نعمل كده بطريقة عملية؟ أول حاجة محتاجين حدودنا تكون واضحة، يعني مش تلميح، مش تشبيه، مش كلام عام غير واضح، أو أسيب فرصة للتخمينات الكتير. لأ، محتاجة أقول حدودي بطريقة واضحة. تاني حاجة تبقى بهدوء بدون أي نوع من أنواع الانفعال أو العنف. إحنا طول الوقت محتاجين نعلن عن حدودنا ونشرح موقفنا بهدوء وحزم في نفس الوقت. تالت حاجة محتاجة تكون حدودنا ثابتة، مش حسب المزاج وبتتغير كل شوية حسب مشاعري وحسب اللي أنا حاسة بيه دلوقت. وأخيراً محتاجة تكون حدود محترمة، محترمة للشخص اللي قدامي، ما فيهاش أي جرح أو إساءة للطرف التاني.

خليني أسيب معاكم تمرين عملي بسيط يساعدنا نحط حدود في حياتنا. اختار حاجة واحدة بس مهمة الأسبوع ده اتعودت تعملها طول الوقت بغض النظر عن انت عاوز تعمل كده ولا لا، وجرب تقول لأ بطريقة واضحة مهذبة بسيطة بدون اعتذار زايد أو تبرير ملوش لزوم. حلقتنا خلصت، لكن التغيير لسه هيبدأ. أشجعك تستضيف الأفكار اللي حكينا فيها في الحلقة النهاردة في دماغك الأسبوع ده، وتاخد وتدي معاها لغاية ما نتقابل تاني الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من برنامج نتعلم منه.

0: طريقك عايز ونس؟ نمشيها سوا على راديو سمك.
1: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سمك.
2: مساء الخير عليكم كل مستمعينا، برحب بيكم وحلقة جديدة من نهاية وبداية. مع نهاية كل عمل درامي وأول ما بتتكتب كلمة النهاية بتبدأ حلقة جديدة من حلقات برنامجنا. معاكم سارة مايكل من الساعة 5 للساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة كل يوم خميس. الخميس الساعة 5، يعني ما فيش أسهل من كده علشان تحفظوا ميعاد برنامجنا. وبنفكركم كده أنه تقدروا تتواصلوا معنا من خلال التعليقات على لايف الفيسبوك، وكمان من خلال الرسائل على الواتساب على رقمنا 0035799553302. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم قوي، ويمكن يبان كده من الأول إنه موضوع يعني صعب شوية وغامق حبتين، لكن زي ما احنا متعودين ودايما بقول في الحلقات بتاعتي إنه حتى لو بنتكلم عن موضوع صعب، حتى لو بنتكلم عن مشاعر مؤلمة، حتى لو بنتكلم عن قصة صعبة، يعني موقف صعب عدينا بيه وبنحكي عنه، مش الهدف أبدا إن احنا نكتر أحزاننا تاني أو إن احنا نفضل نبكي على حالنا، لكن الهدف من ده إنه نتعلم إزاي نعيش، إزاي نعيش بطريقة صح، إزاي نغير من حياتنا، إزاي نغير من شخصياتنا، لأنه الحياة متغيرة، مفيش حد فينا ثابت عند نقطة معينة، ولو أنت ثابت والحياة قاعدة تتغير من حواليك، أنت كده مش عايش. لكن في كل حلقة من حلقات برنامجنا بنتكلم عن منظور مختلف لشخصية من الشخصيات الأعمال الدرامية، ومن المنظور ده بنتعلم حاجة مختلفة في حياتنا وشخصياتنا. والأهم من ده كله بنشوف يا ترى ربنا إيه دوره في المشاعر دي، إيه دوره في الموقف اللي أنا بعدي فيه ده، لأنه الحياة عبارة عن أنا والناس وربنا، أنا دوري إيه، الناس دورهم إيه، وربنا دوره إيه. النهاردة بنبدأ برنامجنا وبنبدأ حلقتنا بنهاية مسلسل كتالوج. النهاية إنه الزوج قاعد في المقبرة بتاعت زوجته، قاعد عدى سنة على وفاتها، وقاعد بيقول لها إنه أنا لسه بحبك وأنا ههتم بولادنا وأنا هعيش وهكمل الحياة وهنجح، وهنجح كمان في تربية الولاد، وطول الوقت هفضل فاكرك. النهاية بتقول إنه الزوج ده عرف يعيش بعد وفاة زوجته. طب عرف يعيش إزاي؟ وعرف يتعامل ازاي مع وجع وألم الفقد. هنحكي أكتر ونتكلم أكتر ونعرف ازاي الزوج يوسف عرف يتكيف وعرف يتعايش مع الحياة وعرف يعيش الحياة بعد وفاة زوجته أمينة. وإحساس الفقد، وإحنا النهاردة بنتكلم عنه، إحساس صعب قوي قوي قوي، لكن ازاي نعرف نتكيف، ازاي نعرف نعيش الحياة بعد ما فقدنا أقرب الناس لينا. جملة دايما بنسمعها بتتقال كده إنه الحياة لازم تستمر. حلوة قوي. طيب لازم تستمر وأنا عايش وأنا فعلا عارف أعيش الحياة، أكيد مش هنسى الشخص اللي أنا فقدته، هيفضل جوايا، هيفضل جوا قلبي، هيفضل جوا دماغي، ذكرياتنا هتفضل مع بعض، بس هل أنا الحياة بتاعتي هتستمر وأنا عايش ولا وأنا عايش ميت؟ نحكي ونتكلم أكتر في حلقتنا النهاردة، لكن تعالوا كده نقرأ تعليقات جات لنا على لايف الفيسبوك من أصدقائنا الأعزاء. صديقي العزيز سليم بيقول كده: مساء الخير عزيزتي ومعلمتي الغالية سارة مايكل. يا سليم، يعني بجد أنا ما استاهلش الحقيقة يعني اللقب الكبير ده. بيقول كده: أكتب إليك من قلب نفق لا أضواء في آخره ولا آخر له، هذا الدرب أحلك مما ظننا. أكتب إليك من اليمن، اليمن الغالي العزيز على قلوبنا كلنا طبعا يا سليم. نعم نحن هنا نكاد نعجز عن التنفس، الأحداث والعجائب والغرائب تجلدنا واحدة تلو الأخرى، ثم رغم ذلك ما زال في العمر بقية، بقية لكل الرغبات الجميلة التي لم نخوضها بعد. هناك أمل برفقة الله ثم وجود أشخاص أنقياء مثلكم، سنكون بخير. تتعافى الأبواب الخشبية حين يتركها الأحبة، تتعافى بالكامل. أعرف بابا من أول طرقه، من أول طرقة أخضر أثمر صار شجرة رمى كل أقفاله وهرب إلى الغابة. ياسلين يعني حقيقي على الرغم من أنه تعليقك يمكن بيقول الوضع اللي موجود في اليمن، أنا فارق معايا قوي أنه حتى لو وضع حياتنا صعب وحتى لما بنفقد ناس غاليين قوي علينا بسبب بقى وضع حرب، بسبب مرض، بسبب أنه يعني الموت زي ما بنقول أنه هو الحقيقة الوحيدة في حياتنا، لكن برفقة الله زي ما أنت قلت وبعدين وجود أشخاص حوالينا يساعدونا ويسندونا بنعرف نكمل الحياة. بس الأول برفقة الله، لأنه لو أنا مش حاسس أنه الله رفيقي في الحياة أنا مش هعرف أكمل الحياة بعد ما بفقد حد عزيز عليا. لأنه الحد العزيز عليا قوي ده سواء بقى كان والدي أو والدتي أو حد من إخواتي أو زوجي أو مراتك أو أيا كان الحد اللي أنت بتفقده بيبقى رفيق ليك، بتحس إنه هو رفيق حياتك، رفيق دربك. فلما بتفقده بتحس إنه كأن كده جزء من روحك اتطفى. إزاي تقدر تاني تكمل الحياة؟ لازم يكون برفقة الله، ويمكن هنتكلم عن ده أكتر بالتفصيل في حلقتنا. لكن كمان سليم كده بيقول يا الفقدان زوال جزء من النفس. يا يعني بص يا سليم، لسه كنت بقول بتحس إن جزء من روحك بيطفي. فعلا ده حقيقي، فعلا بتحس إن جزء من روحك أو جزء من نفسك اتطفى أو زال. وأوقات يعني لما بتتعامل معاه بطريقة غلط تحاول تهرب منه، تحاول تعمل نفسك مش واخد بالك. ويمكن النهاردة هنحكي كمان عن مراحل تقبل الصدمة، لأنه في مراحل، علم النفس قال أنه في مراحل كده بعدي بيها علشان أتقبل الصدمة اللي بعدي بيها، خاصة لو كانت صدمة فقد. فالمراحل دي أنا محتاج أبقى مدركة ومحتاج أبقى عارفها علشان أتعامل مع كل مرحلة. لأنه أوقات بنفضل مكملين رفضين ونفضل في مرحلة الإنكار شوية كتير جدا وبنفضل رفضين ده، أو أوقات بلوم ربنا، أو أوقات بتعامل معها بطريقة غلط. فالجزء اللي زال من نفسي أو الجزء اللي اتطفى بيطفي جزء تاني جنبي، لأنه أنا بعدت عن ربنا أو لومته أو تعاملت مع الموضوع بطريقة غلط. لكن كمان من ضمن التعليقات كده نانا صديقتنا العزيزة بتقول كده مساء الورد، مساء الفل والورد يا نانا، حقيقي بستناكي من الخميس للخميس، مبسوطة جدا بوجودك معايا النهاردة. نانا كده بتقول غالبا ما يكون التحدي ليس في نسيان من فقدناه، أكيد يعني أنا عمرنا ما هننسى، لكن بتقول كده بل في تعلم كيف نواصل الحياة بينما نحمل أثره معنا. يعني هو ده بالضبط مضمون الحلقة يا نانا، هو ده الحلقة بتاعتنا بتتكلم عنه. لأنه لو أنا يعني فاكرة أو لو أنت فاكر أنه أنت هتنسى الشخص اللي عشت معاه أيام وشهور وسنين، يبقى أنت كده بتطلب من نفسك حاجة تعجيزية يعني، وعمرها ما هتحصل. خليني أقول لكم يعني ليه، لأنه أنت عمرك ما هتنسى، عمرك ما هتنسى ذكريات عشتها مع الشخص، عمرك ما هتنسى كلام ما بينكم قلتوه، عمرك ما هتنسى أماكن روحتوها سوا. وكمان لو كان الشخص ده شريك الحياة يعني شريك العمر، فعمرك ما هتنساه وعمرك ما هتنسيه. طب إزاي؟ زي ما كانت نينا بتقول بنتعلم إزاي نواصل الحياة، والأثر زي ما بنقول كده يبقى الأثر جوانا، بيبقى معانا. يعني وده اللي حصل في الحدوتة بتاعتنا النهاردة، أو ده اللي حصل في المسلسل بتاعنا النهاردة والعمل الدرامي، إنه يوسف أثر مراته جواه. يعني يمكن في المشهد الأخير فرق معايا قوي إن هو بعد ما كان قلع الدبلة لبسها تاني، لبس دبلة جوازهم تاني، وقال لها كده وهو على قبرها إنه أنت هتفضلي معايا، كل ما بص على صباعي اللي فيه الدبلة هفضل فاكرك، مش هنساكي أبدا، وطول الوقت هفضل شايفك في ولادنا، بس هكمل وهعيش. وهي دي الفكرة، إزاي نوصل للمرحلة دي؟ إزاي نوصل لمرحلة إنه أنا أكيد مش هنسى الشخص اللي فقدته، أكيد هفتكره في أوقات وهبكي، أوقات هضحك لما هفتكر ذكرى بتضحك معاه، أوقات هبكي لما هفتكر حاجات يمكن كنا بنعملها مع بعض ما بقيناش عارفين نعملها. لكن إزاي هعرف أعيش وأكمل؟ لأنه فكرة إن الحياة لازم تستمر، يمكن الشخص اللي بيقولها لك يمكن بيبقى بيقصد حاجة، خلينا ناخدها يعني بحسن نية، يمكن بيبقى بيقصد إنه أنت لسه ليك هدف، أنت لسه ليك رسالة في الحياة محتاج تعملها. وإنجاز لنا التعبير، وخليني أقول ده لكل حد فينا فقط حد عزيز عليه، وأنا زيكم برضو، انت الشخص اللي انت فقدته هو لسه جواك، هو لسه جوا نفسك، هو لسه جوا ذكرياتك، هو لسه واخد كده حتة من روحك، وانت لسه بتؤدي رسالتك في الحياة وهو أثره معاك. فكأنك بتؤدي رسالتك وهو أثره معاك. فعارفين الحتة دي زي مثلا فيلم الكرتون بتاع لاين كينج اللي هو الأسد الملك، لما قال له باباك عايش جواك، أبوك عايش جواك. هذا بالظبط، إحنا بنكمل رسالتنا في الحياة وبنكمل دورنا في الحياة اللي ربنا وجدنا علشانه، وبنكمل نعمل الحاجات اللي المفروض نعملها، وبنكمل نعيش والأثر جوانا. هنحكي ونتكلم أكتر في حلقتنا النهاردة من نهاية وبداية، ولسه كمان في معايا تعليقات هرجع كده أقراها بعد الفاصل. لكن يعني سؤال حلقتنا النهاردة، وكل حد فينا أكيد مريت بتجربة فقد، ويمكن عرفت تتعامل معاها بشكل صح، يمكن لسه مش عارف تخرج منها، يمكن لسه مش عارف إزاي ممكن الحياة تستمر. فتعالوا نحكي ونتكلم ونستفيد من بعض، ونتعلم إزاي نواصل الحياة بعد ما فقدنا حد قريب مننا، حد عزيز علينا. يمكن تكون كمان لسه ما فقدتش حد عزيز عليك قوي أو قريب منك جدا، طبعا العمر الطويل ليك ولي، لكن كمان محتاجين نتعلم إزاي نساعد غيرنا. ليه؟ لأنه أوقات بنحكم على غيرنا وما بنعرفش نساعده. يعني يبقى في حد قريب مني بيمر بألم فقد وموجوع جدا لأنه فقد حد عزيز عليه، وأنا مش عارفة أساعده. ليه؟ لأني أنا مش عارف هو بيمر بإيه، أنا مش عارف إيه اللي جواه، فأنا يا إما مش عارفة أساعده يا إما بساعده بطريقة غلط أو بساعده بطريقة توجعه زيادة. فيمكن تكون أنت ما مرتش بتجربة فقد، لكن نتعلم إزاي نساعد غيرنا، لأنه إحنا دورنا إن إحنا نساعد بعض ونقف جنب بعض ونبقى مؤثرين في حياة بعضنا البعض. هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان نكمل كلامنا النهاردة وحلقتنا من نهاية وبداية. معاكم سارة لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. بفكركم كده تقدروا تبعتولي كل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك، وكمان رسائلكم على الواتساب على رقمنا 003-579-55-332. هنرجع بعد الفاصل على طول علشان أقرأ تعليق سليم القوي جدا بصراحة، هنقراه مع بعض، لكن خليكم معانا، هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان.

رجعت معاكم مرة كمان ولسه مكملين حلقتنا النهاردة من نهاية وبداية، وإزاي نتعامل مع مشاعر الألم والوجع اللي بنحسها بعد ما بنفقد حد عزيز علينا. زي ما قلت لكم إنه بيبقى في كذا نوع من الشخصيات. في شخص بيبقى عايش ميت، يعني بيقعد يقنع نفسه إنه تمام أوكي أنا كويس، بس هو ميت، يعني هو مش عايش، هو بيتنفس بس هو ميت. ليه؟ لأنه رافض تماما يتقبل إنه الشخص اللي كان بيحبه قوي دوت، أو لازال طبعا بيحبه جدا، ما بقاش موجود، وبيبقى بيلوم ربنا، بيلوم الظروف، بيلوم نفسه انه هو كان السبب مثلا في انه الشخص ده ما بقاش موجود ايا كان. وفي شخص تاني بيبقى شويه كده وشويه كده، شويه يبقى كويس وشويه لا وهكذا. وفي شخص بيعرف وبيحاول وبيعافر انه يعيش ويتكيف ويواصل الحياه من تاني. لو كلمنا عن يوسف، ويمكن ليه اخترت يوسف تحديدا انه يبقى هو النموذج بتاع حلقتنا النهاردة من العمل الدرامي كتالوج، لانه وانا بشوف الحقيقة المسلسل ده كنت عمالة افكر انه ازاي يوسف عدى بمراحل، بالثلاث مراحل اللي انا بقول لكم عليهم، او بالثلاث شخصيات اللي انا بقول لكم عليهم، في وقت ما كانش متقبل، في وقت لم نفسه، في وقت لم ربنا، في وقت لم الظروف، وبعدين تقبل وقدر انه بعد كده يواصل حياته. يوسف وأمينة زوجين بيحبوا بعض جدا، اتجوزوا، ولكن يوسف كان عنده ديفو في شخصيته انه بيحب الشغل قوي، بيحب الشغل قوي وبيحب الانجاز قوي وبيحب النجاح قوي، ودايما طول الوقت عايز يبقى ناجح. وده طبعا طبيعي جه على بيته وعلى عياله وعلى مراته أمينة. وفي يوم من الايام قرر انه يروح يشتري مدفن علشان يبقى عنده مدفن للعيلة بتاعته، وكان مهتم قوي انه يشتري المدفن، يعني علشان كان عمال يقول لأمينة انه علشان لما اموت ما تتعبيش ان انت تلاقي مكان تدفنيني فيه، فانا بشتري المدفن علشان يعني ايه لما اموت كده ما تبقيش تعبانه ولسه هدفنه فين واعمل ايه، بقى عندك المدفن. فكانت أمينة بتقول له ليه، هو حد عارف مين هيموت قبل مين؟ لا انا عارف، انا يعني انا اللي هموت الاول، انت هتعيشي وهتربي الولاد و الى اخره. كان ده السيناريو اللي يوسف كان بيتمناه، لكن يشاء ربنا انه بعد سنة بالضبط من شراهم للمدفن أمينة هي اللي تموت. ماتت لانه كان عندها كانسر، كان عندها سرطان في الرئة، ويدوب قعدت سنة تعبانة وبعد كده ماتت وتوفت، ودفنها يوسف في المدفن اللي اشتراه من سنة فاتت. طبعا يوسف في البداية مر بأول مرحلة من مراحل الصدمة، وهي الإنكار، الرفض. لما بتمر بصدمة، وطبعا احنا النهاردة بنتكلم عن صدمة، صدمة الفقد ووجع الفقد، اول مرحلة بتمر بيها علم النفس بيقول كده انه هي بتبقى مرحلة الانكار. بيبقى جواك طول الوقت انكار انه لا اكيد الشخص ده ما سابنيش ومشي، اكيد هي ما سابتنيش، اكيد هي لسه موجودة، اكيد يعني فجأة كده هلاقيها داخلة عليا من الباب، يعني اكيد مثلا انا في كابوس هنام واقوم الاقي الشخص ده مش موجود. فمرحلة الانكار دي مرحلة طبيعية جدا. ليه؟ لانه بتبقى الصدمة اقوى منك واكبر منك، انت ما بتبقاش قادر تصدق انه الشخص ده ما بقاش موجود. قبل ما نكمل كلامنا عايزة أقرأ شوية تعليقات على لايف الفيسبوك من أصدقائنا. زي ما قلت لكم سليم بعت لنا تعليق قوي جدا بيقول كده: سنوات مرت على فراقك يا سليمان، وما زال الوجع كما هو، وما زال مكانك فارغا في القلب والبيت والحياة. برحيلك كسرت كسرا عظيما، كسرا لا يجبره إلا جبار قوي عظيم. طالما كنت أعتقد أنني ذاك الرجل الذي لا ينكسر بأي ظرف ذو القلب الشجاع والجريء، ولكن في لحظة فاصلة كسر فراق سليمان كبريائي وشجاعتي في الموقف. لم أخجل من دمعتي التي سقطت أمام الجميع، تلك الدمعة الحارة التي كسرت هيبة ذلك القوي. أمامك يا صغيري سقطت كل ادعاءات القوة والتدبير، وتركتني أبا يبكي فلزة كبده دون خجل ولا وبلا حيلة وبقلب مكسور. رحلت سريعا يا صغيري، وكأنك جئت فقط لتكسر هيبة هذا الأب، وتعلموا أن الدموع لا تعترف بقوة الرجال. إلى ديار الحق يا ولدي سليمان، كان قدومك إلى هذه البسيطة الدنيا تتويجا لكل أفراحي، وكان يوم رحيلك
كسرا لكل حصوني. ربما أكتفي بهذه الكلمات. يسليم، يعني يمكن اللي انت كتبته ده مش مجرد كلمات، لكن ده دي مشاعر ووجع وألم انت بتعيشه. لكن بالرغم من كل الكلمات اللي انت كتبتها دي، لكن انا متأكدة ان ربنا سندك جدا ومقويك جدا علشان تكمل الحياة وترعى زوجتك وبناتك، وهيفضل جواك سليمان. يعني زي ما كنت بقول انه الأثر دايما بيفضل وبيبقى جوانا، فسليمان عايش جواك وبكل ذكرياته وبشقاوته وبطباعه، لأنه هو كان حتة منك وهو لسه عايش معاك. لكن أنا الحقيقة بدعي لك من كل قلبي أنه ربنا دايما يعزيك ويسندك ويقويك، وما تتكسفش أبدا من دموعك، حتى لو دلوقتي وانت قاعد أو في أي وقت مثلا افتكرت ذكرى وبكيت، ما تتكسفش أبدا من دموعك، لأنه دي وسيلة تعبير عن ألم انت عايشه. لكن دايما أطلب من ربنا كده أنه يعزيك. التعزية اللي من عند ربنا دايما بتبقى مختلفة ومش شبه أي تعزية من الناس، بالعكس تعزية ربنا فعلا هي اللي بتطبطب على وجعنا، هي فعلا اللي بتخلينا قادرين نكمل وقادرين نعيش ونواصل الحياة. فأنا حقيقة بدعي لك من كل قلبي إن ربنا يعني طيب قلبك ويطبطب على وجعك ويسندك ويقويك وتكمل حياتك، وتبقى فعلا بتقوم بكل أدوارك على أكمل وجه تجاه زوجتك وبناتك. كمان بوبا أشرف كده بتقول: مشاعر الفقد بشوفها زي ان في جزء مهم ما بقتش اشعر بوجوده، بوجوده المادي والحياتي. من اصعب المشاعر الصعبه، بتاخد وقت من التعزيه الالهيه اللي ربنا فيها بيعالج المشاعر دي بقوه تعزيته. كمان الفقد لو الحد قريب وعشت معاه كتير، بتبتدي مرحله جديده من كل ما اختزلناه جوانا ليه. زي ما قلت يا ساره، بنبدا نخرج اوقات تصرفات الشخص من جوانا، فتلاقي عندنا وعي انه ده مش انا مثلا، ده والدي، الحتة من روحه جوايا هي اللي تصرفت في الوقت ده. عارفة بشعر بحنين شديد، وده جزء من التعزية اللي ربنا بيطبطب بيها عليا في وقت من الأوقات. حقيقة يعني بجد تعليقك قوي جدا جدا جدا يا بوبا، ودي حقيقة. سواء الشخص ده كان والدي أو والدتي أو حد من ولادي أو جوزي أو مراتي، بلاقي نفسي في وقت من الأوقات فعلا زي ما كانت بوبا بتقول، بطلع تصرف أو بقول كلمة أو بقول حاجة مش أنا، ده هو أثره عايش جوايا، أثره جوا روحي، جوا قلبي، جوا ذكرياتي، جوا كلامي، جوا تصرفاتي، جوا عقلي، مش هعرف أشيله لأنه هو جزء مني.

بوجع وألم الفقد. لأنه أوقات لما إحنا كبشر بنقرر إن إحنا نعزي بعض بكلامنا بنوجع بعض وما بنبقاش مدركين اللي قدامنا ده حاسس إيه أو جواه إيه. لكن لما أطلب كده من ربنا وأقول يا رب حط جوايا كلام فعلا يلمس احتياج الشخص ده، فعلا كلام يعزي مش يتعب الشخص، فعلا ربنا هيكون بيعمل كده. كمان نانا كده بتقول الأشخاص اللي تختفي فجأة هذا النوع من الفقد أكثر مؤلم بطريقة خاصة، لأن الشخص مازال موجودا في العالم لكنه لم يعد موجودا في حياتنا. ده نوع بقى تاني إنه شخص اختفى. بس أنا يعني يمكن في أشخاص بيختفوا من حياتنا ما نبقاش عارفين عنهم حاجة، بس اسألي، ارجعي اسألي عن الشخص، يمكن يكون مثلا عنده ظرف أو عنده عذر، ارجعي اسألي وشوفي يمكن يكون عنده حاجة خلته يختفي. أو لو هو بقى خلاص اختفى وما ردش عليكي، هنا يبقى خلاص، يبقى ده كان الشخص ده أو الشخصية دي مرحلة من مراحل الحياة وخلاص مش هتبقى موجودة تاني. نانا كمان بتقول الشخص موجود لكن اختفت، فالألم يكون مختلفا، لأن لا تواجه فقط الفقد بل أيضا الأسئلة التي لا تجد لها إجابة. لماذا؟ ماذا حدث؟ هل أخطأت في شيء؟ هل ستعود؟ وهذه الأسئلة قد تستنزف الإنسان أكثر من الغياب نفسه، ويبقى الشعور بالصدمة والخذلان حقيقيا ومؤلما. يعني كلامك حقيقي جدا جدا جدا يا نانا، ويعني أنا فعلا فاهمة قوي ومقدرة قوي اللي أنت بتقوليه. لكن هرجع وأقول لك اسألي، يعني لو لسه ليكي اتصال مع الشخصيات دي أو الشخص ده، ارجعي اسألي الأسئلة ديت. مثلا ابعتي رسالة، ابعتي واتساب، ابعتي أيا كان طريقة التواصل ما بينكم ما بين بعض، ابعتي واسألي إنه طب أنت فين، طب أنت فين، يعني اسألي رد عليكي أو ردت عليكي يمكن يكون في سبب ما. ما ردتش، يبقى هنا بقى أنا رأيي الشخصي خلاص اعتبري هذا الشخص أو هذه الشخصية كانت مرحلة من مراحل الحياة وخلاص. لأنه أنا دايما بحس أنه إحنا في حياة بعض مراحل أو مواسم، يعني أوقات في ناس بيبقوا في حياتنا مراحل، في ناس بيكملوا معانا الحياة كلها، لكن في ناس بيبقوا في حياتنا مراحل مش هينفع يستمروا العمر كله. فخلص يعني مثلا فلانة دي كانت معايا في مرحلة الدراسة، فلانة دي كانت معايا في مرحلة شغلي الأولاني، فلانة دي مثلا كانت معايا في المرحلة الفلانية، ربنا سمح إن هي تبقى متواجدة في حياتي علشان تساعدني في حاجة معينة، لكن ممكن جدا ما تكملش. طبعا ممكن ما تكملش. فإحنا في حياة بعض أوقات كتير بنبقى مراحل. لكن طبعا الاختفاء المفاجئ أكيد لا يمنع إنه بيوجع قوي وبيجرح قوي وبتحسي أوقات طبعا بخزلان لو الشخص معشمك بزيادة قوي انه انا مش هسيبك وهبقى معاكي وهبقى جنبك ووا الى اخره. فطبعا ده بيوجع، لكن اسألي، ارجعي اسألي وشوفي، يعني يمكن الشخص ده يجاوب عليكي. لو ما جاوبش هنا يبقى خلاص، يبقى انا هبدأ اصلي واقول يا رب اشفي الوجع اللي جوايا نتيجة غياب الشخص ده، لانه خلاص الشخص ده كان مرحلة في حياتي وعدى، لكن يا رب انت اللي تشفي الوجع اللي جوايا. كمان رانيا نايف كده، حبيبتي يا رانيا بتقول كده سلام المسيح حبيبتي سارة، سلام ونعمة يا رانيا، مبسوطة بوجودك معايا النهاردة ومستنية كده مشاركتك. قولي لي ازاي ممكن نتعلم نواصل الحياة بعد ما فقدنا حد عزيز علينا جدا وكنا يعني زي ما بنقول كده رحنا فيه، ازاي نقدر نواصل الحياة من تاني. نانا كده كمان بتقول نعم حياتنا لا ينبغي أن تبقى معلقة على إجابة قد لا تأتي. طبعا معاكي حق، لكن إحنا مش هنعرف نعمل ده لوحدنا، يعني برضو هرجع وقولك مش هتعرفي تعملي ده لوحدك، محتاجة إن ربنا يشفي الوجع ده جواكي. لأنه حتى ولو الأشخاص في حياتنا مراحل وحتى وإحنا مدركين ده لا يمنع إنه أنا هتوجع وهتضايق وهتألم وهحس بخزلان زي ما أنتي قلتي، لأنه الشخصية دي أو الشخص ده كان واخد جزء كبير من حياتي وكنت بحبه جدا، كنت بحبها جدا، فاختفائه المفاجئ ده هيوجعني. طب هتشفي ازاي؟ ملهاش حل غير انه اطلب من ربنا يا رب اشفيني واشفي الوجع اللي جوايا.
نرجع تاني للأحداث بتاعة العمل الدرامي ومسلسل كتالوج. وزي ما قلنا أنه يوسف مراته أمينة اتوفت لأنه جالها كانسر أو يعني سرطان في الرئة واتوفت.

وسابت له ولد وبنت في مرحلة المراهقة، كريمة ومنصور. طبعا التحدي الأول اللي عدى بيه يوسف زي ما قلنا أو المرحلة الأولى هي مرحلة الإنكار، ويمكن قعد فيها شوية. ليه؟ لأنه ما كانش قادر يصدق إن هو هيعيش سينجل فادر. دي كارثة. ليه كارثة؟ لأنه زي ما قلت لكم هو كان كل حياته عبارة عن شغل وشغل وشغل وشغل وإنجاز، وكان عامل شركة ناجحة جدا هو وصاحبه، وكان يعني خلاص بقى اللي هو محقق كل النجاحات في الحياة العملية، لكن ولاده ما يعرفش عنهم حاجة خالص، ما يعرفش عنهم حاجة، ولا يعرف هما بيحبوا إيه ولا بيكرهوا إيه ولا بياكلوا إيه ما بياكلوش إيه، طباعهم الشخصية مش عارف حاجة خالص. لحد لما هو كان قاعد كده فجأة سمع صوت مراته أمينة جاي من أوضة بنته، فجري بسرعة لقى بنته مشغلة فيديوهات على اليوتيوب، واكتشف أنه مراته أمينة كانت انفلونسر وعملة سلسلة حلقات على اليوتيوب وعملة شانل اسمها كتالوج أمينة. فاكتشف انه اذا انا ما كنتش اعرف مراتي كمان، مراتي انفلونسر وعندها قناه على اليوتيوب وبتعمل فيديوهات وحاجات بتساعد الاباء والامهات يربوا اولادهم، ايه ده انا مش عارف ايه الكلام ده. وبعدين فجاه لقى مراته سايباله زي جايد كده او حاجه تساعده يكتشف ولاده مين. فاكتشف انه مراته كاتباله كده انه بنتك كريمه حساسه جدا، بتتجرح بسرعة قوي وبتتضايق من أقل حاجة، لكن هي كمان بتنبسط بسرعة قوي، وأنا كنت بحاول كل يوم الصبح أن أنا أبعت لها رسالة تشجيعية بشكل غير مباشر، فكنت وأنا بدلها اللانش بوكس كنت بكتب لها رسالة فيها جملة تشجيعية تبدأ بيها يومها. وكمان قالت له أنه ابنك منصور عنده إدمان لعب أونلاين على الآيباد، فأنا بخبي الآيباد علشان ما يلعبش بيه وعلشان ما يضيعش وقته. فبدأ يكتشف إنه إيه ده في عالم تاني أنا ما كنتش عارفه. هو إزاي كده؟ هو إزاي أنا ما كنتش عارف مراتي وولادي بالشكل ده؟ وهنا تيجي المرحلة التانية، مرحلة الغضب. الغضب إنه بيبدأ بقى ينفس عن الإحباط اللي جواه والوجع اللي جواه لما بيزول تخدير المرحلة الأولى للصدمة وهي الإنكار. هنا بيبدأ بقى يتملي بغضب إنه هو إزاي أنا هكمل الحياة بالشكل ده؟ إزاي مراتي مشيت وسابتني؟ إزاي؟ وخاصة كمان إنه لما بيرجع كده مشهد فلاش باك في المسلسل، إنه لما مراته تشخصت إن هي عندها سرطان الرئة، فبدأ يسأل الدكتور طب هي جالها ازاي سرطان الرئة ده، هي حتى مش مدخنة. فالدكتور فجأة قال له ما هو التدخين السلبي انه انت مدخن ومراتك بتبقى قاعدة جنبك وانت بتدخن، فده يخليها اكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة منك انت. فهنا هو كمان حاسس بغضب انه انا السبب اللي خلاها يجيلها المرض ده وبالتالي تموت. لأنه حتى لما مراته جالها المرض ده هو ما كانش عارف يعمل إيه ولا يتصرف إزاي. مراته هي اللي كانت بتحاول تأهل الولاد، هي اللي كانت بتحاول تأهله، هي اللي كانت بتحاول تقوله أنه اعمل حسابك أنه في يوم الأيام ممكن ما بقاش معاكو، فأنت محتاج تتعلم إزاي تعيش أنت والولاد. لكن يوسف يمكن كان رافض طول الوقت أنه يعترف أنه الصدمة دي هتيجي، انه الوجع ده جاي، انه الالم ده جاي. واوقات ربنا بيسمح انه يمكن اعز ناس لينا بيمروا ممكن بوقت تعب او وقت مرض، وفي الوقت ده يمكن يعني ربنا بيبدا يبعت لنا شويه رسائل انه اشبعوا منهم، قدموا لهم محبه، خليكوا معاهم، خليكوا جنبهم. ويمكن بتبقى دي مرحله تاهيل لنفسياتنا، ربنا بيحاول يأهلنا أنه يمكن الشخص ده في يوم من الأيام ما يبقاش موجود معاك. لكن طبعا يوسف ما انتبهش لده كله، ودخل في المرحلة التانية بعد الإنكار زي ما قلنا اللي هي مرحلة الغضب. مرحلة الغضب الشديد من أنه هو أنا هكمل الحياة بالشكل ده. طبعا بدأ يأثر في شغله، بدأ ما بقاش يهتم بشركته زي الأول. ليه؟ لأنه عنده ولد وبنت محتاج يهتم بيهم،
وكمان أخو مراته أسامة جاي يعيش معاه في البيت وبدأ ينتقد أخو مراته كده أنه إيه ده أنت بتضحك؟ هو أنت عايش حياتك؟ هو أنت مش مدرك أن أختك ماتت؟ فبدأ أسامة يقول له هو أنا أختي لو لو لو عايزة عايت عليها ممكن عايت عليها عمري كله ومش هيكفي، بس أنا بتعامل مع وجعي بطريقة تانية. وهنا عايزة أقف عند النقطة دي، وهي أنه كل حد فينا بيلاقي طريقة ما على حسب شخصيته وعلى حسب نفسيته، بيلاقي طريقة يتعامل بيها مع وجعه. فدورنا أن احنا نحترم الطريقة دي، مش أن احنا ننتقدها أو أن احنا نحكم على الشخص. يعني مثلا أسامة اللي هو أخو أمينة اللي توفت، كانت طريقته في التعامل مع الألم واستمرار الحياة أنه قرر أنه يروح جروب ثيرابي، أو اللي هي مجموعة المساندة لكل من مروا بألم الوجع أو وجع الفقد. يعني كان بيروح المجموعات المساندة ديت يقعد يسمع الناس، إحساسه أنه في ناس بيمروا بألم زيه، ده كان شوية بيسنده، كان شوية بيعزيه، كان شوية بيساعده أنه يتعامل مع ألمه ووجعه نتيجة فقده لأخته. فده أو يعني دي طريقة. في طريقة تانية، ودي اللي كانت بتعملها كريمة، أنه علشان هي فقدت مامتها وهي موجوعة جدا، فكانت بتقعد تعمل إيه؟ بتقعد تفتح فيديوهات اللي مامتها عاملاها على قناة بتاعتها على اليوتيوب، تقعد تتفرج عليها. فده كان بيساعدها أنه هي تتقبل الوجع ده وتتقبل الألم ده وتكمل تعيش حياتها. فكل حد فينا عنده طريقة، عنده يعني ستايل كده معين علشان يقدر يتقبل الألم ده. بلاش نحكم على بعض، وبلاش نحط بعض في قوالب انه لأ هي كده يعني كده. يعني مثلا ممكن شخص يبقى عايز يسكت، مش عايز يتكلم، ما تقعدش انت بقى تخصب عليه انه اتكلم. طب عيط، ما هو عايز يسكت الوقت ده، يمكن هو ساكت بس يمكن جوه دماغه في كمية ذكريات وكمية حاجات، ويمكن في حديث داخلي ما بينه وما بين ربنا انت ما تعرفش. لكن خلونا كل حد فينا مهم انك تتعامل مع وجعك وتعبر عنه بشكل او باخر. خلونا كده نخرج فاصل ونرجع مرة كمان نكمل حلقتنا النهاردة، ونشوف يا ترى يوسف ايه الرحلة اللي مر بيها علشان يتعامل مع الوجع دوت والألم ده، ألم فقد زوجته، وازاي عرف خلال سنة انه يواصل الحياة. احنا اتكلمنا عن اول مرحلة، مرحلة الإنكار، وتاني مرحلة، مرحلة الغضب، تالت مرحلة هنحكي عنها أكتر لكن بعد الفاصل، وكمان هقرأ تعليق نانا اللي جاي بعد الفاصل. خليكم معايا، وبفكركم كده تقدروا تبعتولي كل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك، وكمان رسائلكم على الواتساب على رقمنا 0035799553302. تعالوا نتشارك بخبراتنا، ونتشارك أكتر كمان إزاي نتعامل مع الألم والوجع اللي بنحس بيه لما بنفقد حد عزيز علينا. يمكن قلنا أنه أنا بطلب من ربنا تعزية، ويمكن دي حاجة مهمة قوي. كمان طول الوقت بشوف أنه جزء من روحي ما بقاش موجود، بس في أثر للشخص جوايا، وده بتبقى حاجة حلوة أنه بقول لنفسي كده أنه هو عايش جوايا، وأنا مش بكتب على نفسي على فكرة، هو فعلا عايش جوايا. تالت حاجة تكلمنا عنها، محتاجة أعبر عن اللي جوايا بشكل أو بآخر. كمان محتاج أعرف المراحل اللي هعدي بيها، مرحلة الإنكار، مرحلة الغضب، المرحلة اللي بعدها هنرجع نتكلم عنها بشكل مفصل. كمان محتاج مهربش من وجعي، مهربش منه، أواجهه، أتكلم عنه، أتعامل معاه أيا كانت الطريقة اللي أنا هستخدمها علشان أتعامل مع الوجع ده. أروح لمجموعة مساندة، أروح لشخص متخصص، أتكلم، أبكي، أتكلم مع ربنا، لكن ما تكتمش الوجع جواك أو تهرب منه وتتعامى عنه. لأ، الوجع موجود لكن أنت محتاج تعبر عنه. هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان، خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية، وأنا معاكم لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. خليكم معانا.

ورجعت معاكم مرة كمان ولسه بنكمل كلامنا النهاردة. وزي ما قلت في بداية الحلقة هرجع أقول تاني، مش عايزين نكتر جراح الماضي ونفضل نرسي حالنا، لكن يمكن النهاردة وأنا بتكلم أكيد هتفتكر الشخص اللي أنت فقدته. لما تفتكره يا إما هتضحك يا إما هتبكي، لكن في الحالتين قولوا يا رب كده، يا رب عزي روحي وعزي قلبي، خليني طول الوقت واقف على رجلي، قويني وسندني. مش هنسى الشخص اللي أنا فقدته، لكن واثق جدا في تعزيتك ليا، لأنه فعلا ربنا يقدر يعزينا بشكل إحنا ما نتخيلوش. ولو كل حد فينا قرر يشارك إزاي ربنا عزاه، يعني هيعوزنا الوقت، هنبقى محتاجين وقت طويل قوي علشان نحكي ونتكلم ازاي تعزيات ربنا فعلا بتبقى مختلفة وبترفعنا كده فوق كل وجع وألم احنا بنعدي بيه. قبل ما نكمل كلامنا في الحلقة بتاعتنا كده، نانا بتقول: توفيت أختي منذ 7 سنوات تقريبا، الحزن لا يختفي تماما لكنه بيتغير شكله. في البداية بيكون حاضرا في كل لحظة، ثم يصبح جزءا من القصة التي نعيشها بدلا من أن يسيطر على كل شيء. شكرا جدا جدا يا نينا، وحقيقي كلامك حقيقي جدا. في الأول فعلا زي ما قلت في بداية الفقد وفي بداية مروري بالألم ده، لأنه أنا لسه ببقى في مرحلة الإنكار أو في مرحلة الغضب، أكيد الحزن بيبقى كبير جدا، الوجع بيبقى قوي قوي، فما تهربش منه وما تتوقعش انه مثلا انا هدوس على زرار هلاقي نفسي بقيت كويس، لا. لكن لازم تدور على طريقة تفرغ فيها كل الحزن والوجع ده بطريقة صح مش طريقة غلط. يعني ما تقررش مثلا انك تاكل كتير، تنام اغلب الوقت، تدفن نفسك في الشغل وتنسى انه انت موجوع، لا. يعني محتاج تخرج اللي جواك بشكل أو بآخر. زي ما قلت أنه ممكن تروح لمجموعة دعم، والحقيقة بقى في مجموعات دعم كويسة جدا وموثوق فيها، ممكن تروح عند حد يساعدك، ممكن كمان تبقى بتتكلم مع حد قريب منك. حط الوجع ده قدام ربنا، خد وقت لو أنت عايز تسكت في وقت، تكتب مثلا، تعبر عن اللي جواك بالكتابة بالرسم أيا كان. المهم أن أنت ما تبقاش سايب نفسك فريسة للحزن يبتلعك. طبعا زي ما قلنا، أول مرحلة يوسف مر بيها الغضب، وبعد كده الإنكار، والمرحلة الثالثة من مراحل المرور بصدمة نفسية بتبقى المساومة. المساومة كده بيتقال عليها أن هي محاولة يائسة مني أنه أنا أسيطر على الحدث أو ألاقي بقى حلول افتراضية. مثلا بتبقى انه طب لو انا كنت عملت كده كان ما حصلش كده، لو انا مش عارف ايه ما كانش حصل ايه. دي مرحلة المساومة، وبرضو هتفضل فيها شوية. وبعد كده مرحلة الاكتئاب، انه انا بوصل لمرحلة من حزن جامد قوي، ممكن الاقي نفسي فقدت الشغف تجاه حاجات كنت بحبها، ممكن ابقى منعزل اجتماعيا. ليه؟ لانه هنا بقى بداية الادراك، ببدأ أدرك أنه لا، الشخص ده ما بقاش موجود في حياتي، الشخص ده ما بقاش موجود. طيب أنا هكمل إزاي؟ ومن هنا بقى بتبدأ تدور على حلول علشان تتقبل، ودي المرحلة اللي بتيجي بعد كده، مرحلة القبول، أنه أنا ببدأ أقبل أنه الشخص ده مش موجود جسدياً، مش موجود مادياً، لكن هو جوايا، أثره جوا روحي، جوا نفسي، جوا عقلي، جوا قلبي، جوا ذكرياتي، جوا تفكيري، جوا كلامي وتصرفاتي طول الوقت. يوسف مر بالمراحل دي كلها، من الإنكار للغضب للمساومة، وبدأ يعني في المراحل دي كلها مثلا كان في وقت من الأوقات يفتكر إنه هو قد إيه كان مقصر في حق مراته، فيغضب من نفسه أكتر ويقعد يقول أنا لو كنت ساعدتها في الموقف الفلاني، يا ربي أنا لو كنت ما تأخرتش عليها، أنا لو كنت ما اشتغلتش كتير وكنت اشتغلت قليل عشان أقضي معها وقت أطول. وبدأ يعرف عن مراته من الناس اللي حواليه، يعني بدأ يعرف أنه مراته مسجلة فيديو وسايباه عند جارهم علشان
تقول للولاد خلوا باباكو يتجوز تاني علشان حياته تستمر، علشان ما يوقفش حياته عليا. بدأ يدرك انه قد ايه مراته كانت بتحبه جدا، وهو كان كان بيحبها، بس كان مشغول عنها بشغله ونجاحه وانجازه. فبدأ يدخل في حتة لوم النفس، وانه يا ربي انا لو كنت عملت، ولو كنت عملت، ولو كنت عملت. وكمان دخل في مرحلة من الاكتئاب والحزن الشديد، وانه انا مش عايز الشركة، ومش عايز حاجة، ومش عايز الشغل، وعايز كله يضيع. لحد ما وصل لمرحلة انه بدأ يتقبل شوية بشوية بوجود مين؟ بوجود ولاده معاه، ابنه وبنته. بدأ يقول لنفسه كده انه يمكن انا ابني وبنتي ما كنتش عارف عنهم حاجة حقيقي، كنتش عارف عنهم حاجة خالص، ولا عارف هم بيحبوا ايه، ولا بيكرهوا ايه، ولا اي حاجة. لكن خلاص ده الوقت اللي فيه اقرب منهم، وابدأ ابني حياة معاهم، وابدأ ابني ذكريات معاهم. يمكن انا ماليش ذكريات معاهم في طفولتهم، لانه كانت مامتهم هي اللي بتعمل كل حاجة من هم صغيرين لحد ما وصلوا لمرحلة المراهقة. بس ايه مشكلة؟ انا هبني معاهم ذكريات من دلوقتي، انا هبني معاهم ذكريات في المرحلة دي، وهتفضل ذكرياتنا لقدام. يمكن مامتهم مش معاهم في المرحلة دي، ولا هتبقى معاهم قدام، بس انا اللي معاهم. كمان بوجود اخوه حنفي معاه، بدأ يشوف اخوه بطريقة مختلفة، بدأ يعرف انه هو حتى اخوه كمان عنده مرض السرطان. فبدأ يقول طب انا يمكن معرفتش ابقى جنب مراتي كما يجب، من كتر ما انا غضبان وتعبان وحزين، لا انا هبقى جنب اخويا. وبدأ يشوف اخوه بشكل مختلف وبطريقة مختلفة. كمان بوجود اخو مراته جنبه، فبدأ يشوف الناس اللي حواليه قد ايه هم بيحبوه ويسندوه. فبدأ يشوف الحياة بطريقة مختلفة، بدأ يعيد تقسيم وتنظيم أولوياته. بدأ يشوف أنه الشغل مش هو أهم حاجة، لأ الشغل مهم، بس مش هو أهم حاجة. ولادي وأخويا والناس المهمين في حياتي هم الأول، وبعد كده شغلي. بدأ يعني يتعامل مع وجعه بطريقة صح بعد ما كان بيهرب منه. طبعا في النص كده دخلت يعني مدرسة بنته يعني، والأمانة أنا مبسوطة جدا من العمل الدرامي ده، إنه عالج الموضوع بطريقة لطيفة، إنه قرر إنه لا أنا مش هتجوز المدرسة بتاعت بنتي، لأنه يمكن مشاعري اتحركت ناحيتها، لأنه هي هتقف جنب بنتي وهتساعدها وهتبقى معاها، بس لا أنا مش جاهز دلوقتي إن أنا أرتبط عاطفيا بواحدة، لأنه أنا لسه بحب مراتي، لسه مراتي جوايا. ودي جزئية مهمة جدا، لو حاولت تستبدل شخص بشخص انت فقدته، انت كده بتظلم نفسك، وبتظلم الشخص اللي انت بتحطه بديل للشخص اللي انت فقدته. لانه مفيش حد بينفع نستبدله بحد، استحالة. يعني لو انت فقدت مراتك، لو انت فقدت زوجك، فمش هينفع مثلا تتجوزي حد فيبقى بديل لزوجك. ممكن مع الوقت تتعلمي انه لا انا هحب حد تاني وهتجوز تاني وهكذا، بس ما ينفعش وانا لسه موجوع، وانا لسه متألم، وانا لسه بتعلم اعيش الحياة، ابدل شخص بشخص تاني. لانه زي ما قلت انا كده بظلم نفسي، وبظلم الشخص التاني اللي انا هدخله حياتي في توقيت مش مظبوط. يعني محتاج استنى شوية على نفسي، اتعامل مع وجعي، اقوم على رجلي من تاني، وبعدين اشوف انا محتاج اعمل ايه. نانا كده بتقول ربنا يباركك ويبارك برنامجك والاستوديو ايضا. يا نانا بجد شكرا جدا ليكي، حقيقي فارق معايا جدا كلامك، وربنا يباركك انت كمان. وانا مبسوطة بمشاركتك جدا، ومبسوطة كمان ان انت شاركتينا بحاجة عميقة جواكي. وانا بصلي وبدعي كده ربنا انه دايما يطبطب على وجعك ويسندك ويقويكي، وطول الوقت اكيد بتفتكري اختك، واوقات بتضحكي، اوقات بتدمع معي وتبكي، لكن دايما زي ما بنقول من بداية الحلقة، انه الاشخاص اللي احنا بنحبهم اللي فقدناهم هيفضلوا جوانا طول الوقت، يبقى اثرهم معانا طول الوقت. رانيا كده بتقول انا فقدت ناس كتير، لكن بسبب معاناتي من البشر
لم أعد أحس بأي ألم لأي فقيد، ولو حزنت على فقيد بتكون فترة قصيرة وبنسى. يعني أنا عايزاكي يا رانيا تحاولي تتكلمي أكتر أو تحاولي تتعاملي أكتر مع الوجع اللي جواكي، لأنه أنا عارفة أنه أوقات كتير لما بنمر بصدمات كتير وفقد كتير للناس في حياتنا، وزي ما كانت نانا بتقول إن هم بيختفوا، يعني هم مش بيموتوا، لأ هم بيختفوا فجأة من حياتنا بدون يعني أي تفسير أو بدون سابق إنذار. أوقات بنتجرح قوي، بنتوجع قوي، بنشعر بالخزلان الشديد، فأوقات بنقعد نبقى مش قادرين بقى نحس تاني بوجع. لكن يعني محتاجة تدي نفسك فرصة وتقعدي كده قدام ربنا وتقولي رب إيش في جوايا كل وجع وكل ألم أنا حسيت بيه نتيجة أنه شخص فجأة اختفى من حياتي أو شخص فقدته من حياتي. وأنا متأكدة أن ربنا وحده هو اللي هيقدر يعني يشفي ويعزي وطبطب على كل وجع وكل ألم جواكي. كمان صديقنا العزيز أسامة، يعني أسامة أنا خدتك غياب حلقتين فاتوا لكن مبسوطة بوجودك معايا النهاردة، بيقول كده: الغالية على قلوبنا أختي سارة، أجمل مستمعين راديو سما من هم خلف الكاميرات، الناس اللي بتتعب في الخفاء. يا أسامة بجد يعني مساء الفل عليك، ومبسوطة جدا بوجودك معايا النهاردة، وأكيد سلامك وصل لكل الناس، وفعلا في ناس كتير بتتعب في الخفاء علشان الاستوديو يطلع بالشكل الجميل ده ونبقى طالعين بصوت حلو والكاميرات تبقى مظبوطة وكل الحاجات دي، فأكيد هوصل لهم سلامك، وكمان هم أكيد يعني بيشكروك جدا. كمان نانا كده بتقول، يعني هي بعتلي ورد كتير قوي الحقيقة، يعني أنا شكرا جدا ليكي، وبتقول نعم أمين، شكرا ليكي جدا. أمين يا نانا، أمين. ويمكن خلاص قدامنا وقت قليل، قدامنا تقريبا 5 دقايق على نهاية حلقتنا، لكن يوسف اتعلم يتعامل مع وجعه، وجزء من تعامله مع وجعه وألمه عمل ويب سايت تسجيل أهم الذكريات مع كل الناس اللي انت بتحبهم، علشان لما يموتوا ولما تفقدهم في وقت من الأوقات تسترجع تاني ذكرياتهم وتسمع صوتهم. عمل أبليكيشن وبدأ يشتغل عليه وقدم الأبليكيشن ده ونجح، وعمل شركة جديدة بعد ما راح شغله الأولاني، وبدأ يدرك أنه الشغل مش أهم حاجة، هقع وأقوم في شغلي، أوقات هنجح أو هفشل، أوقات شركتي هتحقق إنجاز فظيع، أوقات شركتي ممكن تبقى بتحقق إخفاقات وهكذا، لكن المهم في حياتي هم الناس اللي أنا عايش معاهم، الناس اللي أنا ببني معاهم ذكرياتي، الناس اللي أنا ببني معاهم حياتي. ومن هنا بيجي المشهد اللي فيه هو اتعلم إزاي يواصل الحياة. مراته أمينة جواه، عايشة جوا قلبه، جوا روحه، جوا ذكرياته. أوقات كتير بيشوف فيديوهاتها ويسمع فيديوهاتها على اليوتيوب، ويشوف إزاي هي كانت فعلا عاملة كتالوج بيساعد الأباء والأمهات علشان يربوا أولادهم، والفيديوهات بتاعتها ساعدته هو شخصيا أنه يكمل يربي ولاده. وكمان قدر لما بدأ يقوم على رجليه وبدأ يتقبل أنه خلاص مراته مش موجودة وهو هيعيش الحياة وأثرها موجود جواه، أخيرا عرف أنه يصور فيديو يقول لمتابعين القناة أنه أمينة اتوفت، ادعوا لها بالرحمة، وهي مش هتعمل فيديوهات تاني على القناة دي، لكن كل مرة تشوفوا الفيديوهات افتكروا ازاي هي ساعدتكم في ده. يعني قدر يقول بلسانه انه مراتي ما بقتش موجودة، ودي مرحلة التقبل او مرحلة القبول. كل حد فينا مختلف عن التاني، يمكن تقعد في اول مرحلة شهور، يمكن تقعد ايام، يمكن تقعد ساعات، لكن المهم ادي نفسك وقت كافي انك تتعافى وتتعامل مع مشاعر الفقد. ما تهربش منها، بتعملش نفسك مش واخد بالك، يمكن هتعدي في المرحلة دي لفترة، بس خليك عارف انه دي فترة اللي هي فترة الانكار او مرحلة الانكار. لكن لو لقيت ان هي طولت معاك، محتاج هنا تشوف حد يساعدك. اوقات ما بنبقاش عارفين نخرج من صدمة الفقد لوحدنا، ويمكن ده اغلب الوقت، مش عيب ابدا ولا غلط ان انا اطلب مساعدة،
أطلب مساعدة من ربنا، ولو في وقت أنا يمكن واخد على خطري من ربنا شوية أطلب مساعدة من الناس اللي حواليك. هتلاقي ناس حواليك جنبك تساعدك. لكن لو قررت أنك تقفل على نفسك الأوضة بتاعتك وتضلم النور ومش عايز حد جنبك، مش عايز حد معاك، مش هتعرف تعدي الأزمة دي، مش هتعرف تعدي الوجع ده، لأنه وجع الفقد وألم الفقد بيبقى أكبر كتير جدا من منطقتنا ومن استيعابنا. فبنحتاج جنبنا زي ما كان سليم صديقنا بيقول في بداية الحلقة تعليق قوي جدا، بنحتاج رفقة الله، معية الله معانا، وكمان أشخاص جدعان بيحبونا بجد نتسند عليهم في الوقت ده. عشان كده النهاردة لو انت بتمر بوجع وألم ان انت فقدت حد عزيز عليك، تكلم مع ربنا. ربنا مش عدوك، وربنا مش عايز يوجعك او يقلمك فالشخص ده اخده من حياتك، لكن الموت حقيقة كلنا هنعيشها. تكلم مع ربنا، وكمان دور على ناس حقيقي، هتلاقي ناس حواليك عايزين يساعدوك ويسندوك. ولو تعرف حد بيمر بألم فقد، اقف جنبه وساعده، خليك انت الايد اللي تطبطب بدل ما تكون الايد اللي تلوم وتحكم عليه. حلقتنا انتهت، لكن حقيقي مبسوطة جدا جدا بوجودي معاكم النهاردة. شوفكم على خير ان شاء الله يوم الخميس الجاي الساعة 5 وحلقات جديدة.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. بنقرأ في سفر الملوك الثاني أصحاح 6 وأصحاح 7 عن حصار عمله ملك أرام اللي اسمه بنهدد، إزاي حاصر مدينة السامرة. لكن وسط الوقت الصعب وسط الحصار الشديد، الحقيقة بنشوف إنه رجل الله إليشع بيتكلم بكلمة الرب. افتح معايا كتابك المقدس في سفر ملوك الثاني أصحاح 7 والآية الأولى، بيقول كتاب: وقال إليشع: اسمعوا كلام الرب، هكذا قال الرب: في مثل هذا الوقت غدا تكون كيلة الدقيق بشاقل وكيلة الشعير بشاقل في باب السامرة. إليشع بدأ يتكلم بكلام الرب. تخيل معايا إنه إليشع بيقول إنه زمن المجاعة هينتهي، وده دايما رسالة الرب لينا، إنه زمن الجوع الرب عنده ليه نهاية. إليشع بيقول لهم كده إنه كيلة الدقيق بشاقل. الكيلة بالمناسبة هي وحدة قياس بتوزن حوالي 7 كيلو جرام. 7 كيلو من الدقيق يكفوا يشبعوا ناس كتيرة، تمنهم شاقل فضة يعني 11 جرام فضة. تخيل إنه في زمن المجاعة كان راس الحمار بـ80 شاقل يعني بحوالي كيلو جرام من الفضة. تخيل راس حمار بالكم ده من الفضة وكيلة الدقيق اللي هي 7 كيلو بـ11 جرام فقط. مش بس كده، لكن إليشع قال لهم كيلة الشعير بشاقل يعني 2 كيلة شعير يعني 7 و7 يعني 14 كيلو من الشعير برضو بشاقل واحد من الفضة. إليشع بيتكلم ويقول إنه في خير جاي، في خير جاي. الحقيقة إليشع هو صورة مصغرة للرب يسوع المسيح اللي بيجي علشان يتكلم كلام مختلف لحياتي. إليشع هو صورة بتعبر عن الرب يسوع اللي دايما عنده رأي مختلف تماما للي أنا فيه. أوقات كتيرة بقول على نفسي إنه أنا في مجاعة، أنا مش لاقي، أنا مضغوط، أنا متحطم، أنا يئست، أنا فقدت الرجاء، أنا فقدت الأمل. لكن يجي الرب ويقول لي: حبيبي ما تخافش، أنا أنهي زمن الجوع في حياتك، أنا أنهي زمن التعب، وأنا أنهي زمن المعاناة. إليشع بيتكلم كلمات مجيدة بخصوص هذا الكلام. إليشع جاي يعلن النهاردة لحياتك في بدايات جديدة. إليشع جاي يعلن كده إنه في زمن جديد. يعني أنا بتخيل معاك إنه إليشع بيقول بكرة، بكرة بالضبط، في مثل هذا الوقت غدا، غدا غدا دي المقصود بها فعلا بعد 24 ساعة. فإليشع جاي بيقول لهم إنه بكرة الرب هيضع نهاية لكل معاناتكم. وأنا عايز أقولك النهاردة إنه في صليب المسيح الرب غلب إبليس، الرب جرد الرياسات والسلاطين. عشان كده النهاردة ليك الحق أنك ترفع عينك على الرب يسوع المسيح، ليك الحق أنك تشوف الرب وتسمع صوته اللي بيتكلم بكلمة مختلفة. لا تقبل أنه حياتك تكون مليانة بالمجاعة. قدامك صوت من الاثنين، صوت الواقع المؤلم، لكن صوت الرب اللي بيقول أنه في كلمة مختلفة. إليشع يعني إلهي مخلصي، هو صورة للرب يسوع المسيح. هل تقبل اليوم كلمات الرب؟ هل تقبل من إيد الرب واقع تاني لحياتك؟ هل تقبلي إنه يجي الرب يتدخل في المشكلة؟ مش عارف كم حد فينا يصدق النهاردة إنه وسط الألم، وسط المرض، وسط المعاناة يجي الرب ويقول لك أنا عندي رسالة مختلفة، أنا عندي كلمة مختلفة، أنا جاي أتكلم كلمة على حياتك وجاي أحط نهاية لزمن من المعاناة. هي واحدة من أسماء الرب في العهد الجديد وألقابه أنه البداية والنهاية، اللي يضع نهاية ويبتدئ بداية جديدة. وأنا عايز أتكلم كده بالإيمان على حياتك وعلى حياتك أنه إله البدايات الجديدة يبتدي معاك بداية جديدة، لكن قبل ما يبتديها يضع نهاية لكل أمور. هل تؤمن؟ هل تثق في الرب أنه يضع نهاية لزمن من التحديات والمعاناة؟ هل تؤمن أنه يضع الرب نهاية لزمن من الخصام وكسر العلاقات، لزمن من المرارة وعدم الغفران،
لزمن من الأمراض والأتعاب والتحاليل والفحوصات المتكررة، ويبتدي معاك زمن جديد مليان بالشفاء والراحة والغفران والقبول. شجعك النهاردة من كل قلبي، حط يقين ثقتك في الرب، قل له أؤمن أؤمن أؤمن أنك تيجي بنهاية لكل مجاعة في حياتي. يا رب شكرا ليك من كل القلب لأنك مليان نعمة، شكرا ليك لأنك شايف الخير ليا حتى لو أنا مش شايف غير الواقع، والواقع صوته عالي يا رب. لكن النهاردة باجي وبستسلم قدامك، جاي وبعلن ثقتي فيك، جاي وبعلن رجائي فيك، وبصدق بالإيمان أنه في زمن جديد لحياتي. أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. آمين.

كتاب إشعياء الفصل الرابع. في ذلك الوقت تتمسك سبع نساء برجل واحد ويقولن له: نحن نتكفل بطعامنا وكسائنا، فقط تزوج منا فيكون لنا اسمك، انزع عارنا. في ذلك الوقت يكون غصن الله جميلا وبهيا، ويكون ثمر الأرض فخرا وزينة للناجين من بني إسرائيل، وكل من بقي في القدس وترك فيها، كل من هو مسجل ليعيش في القدس يسمى مقدسا، لأن الله يغسل قذر نساء القدس ويمحو لطخات الدماء من القدس بروح القضاء وبروح النار المحرقة. ثم يغطي الله كل جبل تصيون وكل المحتفلين هناك بسحابة دخان في النهار وبنار منيرة ملتهبة في الليل، فتكون هذه غطاء فوق الأرض الجميلة ومظلة تحمي الناس من حر النهار وملجأ ومخبأ من العاصفة والمطر.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

قصة يمكن معروفة لينا كلنا. فاكرين لما موسى بعت 12 جاسوس علشان يتجسسوا أرض الموعد؟ 10 من الجواسيس جم قالوا الكلام ده في عدد إصحاح 13. أما الرجال الذين صعدوا معه فقالوا لا نقدر أن نصعد إلى الشعب لأنهم أشد منا، وقد رأينا هناك الجبابرة بني عناق من الجبابرة فكنا في عيوننا كالجراد، وهكذا كنا في عيونهم. 10 من الاثناشر شافوا إن هم زي الجراد في عينين نفسهم، وكمان زي الجراد في عينين اللي داخلين عليهم. لكن الكتاب يتكلم عن اتنين شخصين، يشوع وكالب، شافوا رؤية مختلفة. بيتكلم عن كالب بشكل خاص. تعالوا نشوف الكتاب قال ايه عن كالب. يقول كده في سفر العدد صح 13: ولكن كالب أنصت الشعب إلى موسى وقال أننا نصعد ونمتلكها لأننا قادرون عليها. أما الرجال الذين صعدوا معه فقالوا لا نقدر أن نصعد إلى الشعب لأنهم أشد منا. والسؤال هنا ليه؟ برغم أنه الاثناشر شافوا نفس الحاجة، لكن كالب شاف أمر مختلف. كالب شاف أنه نصعد ونمتلكها لأننا قادرون عليها. ليه ما شافش أنه دول الجبابرة الصعبين؟ ليه ما شافش أنه الأمر صعب جدا؟ يترجم الكلام ده في سفر العدد صح 14. اسمع معايا الكلمات دي، اسمع كويس. يقولك: وأما عبدي كالب فمن أجل أنه كانت معه روح أخرى وقد اتبعني تماما، قد اتبعني تماما، ادخله إلى الأرض التي ذهب إليها وزرعه يرثها. واو. يتكلم أنه بمجرد أنه كالب كان بيعيش حياة تبعية حقيقية للرب، كتاب يسميها كده اتبعني تماما. الكلام ده معناه ايه؟ معناه انه في تبعيه للرب. تبعيه، ناس كتيره مشيت ورا المسيح لما كان موجود على الارض وزحمه، يعني زي ما كان وقت المراه نزفه الدم بيقول من لمسني. الكتاب بيقول كده انه الجمع كلهم بيسحمونك يا سيد، وتقول من لمسني. ما في ناس بتتبعني تبعيه حقيقيه، في ناس بتدور عليا بجد. والنهارده انا نفسي ادعو نفسي وادعو كل حد فينا انه تعالى النهارده قول يا رب انا عايز اتبعك تبعيه تامه. تعرفين سليمان بالرغم من انه ابن داود، بالرغم من انه شخص حقيقي كان على حياته دعوه، بس يقول كده في ملوك الاول 11 في عدد 6: وعمل سليمان الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب تماما كداود ابيه. بالرغم انه داود اخطا، داود يمكن زنى وقتل، بس داود كان قلبه حسب قلب الرب واتبعه تبعيه تامه. سليمان الكتاب يتكلم عنه انه نساء كتير املنا قلبه، انه جوز كتير وعبد الالهه بتوع مراتاته اللي اتجوزهم. كان بيحب الرب لكن كان بيحب كمان امور تانيه جنبه. النهارده نفسي ادعو كل حد فينا، احنا هنقول كمان مره الترنيمه دي، قول يا رب انا بحبك يا رب، انا قلبي طول الطريق هيفضل ملك ليك. لو انت مش قادر تشوف الارض اللي انت داخل ليها، لو الرب بيوعدك بامور ومش قادر ان انت تدخلها ومش قادر تصدقها. كالب كان شخص عادي بس شاف بمنظور مختلف لانه بيتبع الرب تبعيه تامه. وانا عايز ادعو كل شخص فينا، تعال النهارده حط حياتك قدام الرب، قول له انا عايز اتبعك مش تبعيه عاديه لكن تبعيه تامه، عايز اكون مختلف. العالم كله ماشي في اتجاه بالزحمه، لكن انا بختار النهارده ان انا اتبعك بشكل مختلف، بختار النهارده ان انا اكون غير كل الناس، بختار النهارده ان انا اكون بسلك وبتبعك. وعارف كويس انه لما اتبعك هشوف اللي انت عايز تدخلهوني، مش بس هشوف لكن كمان هدخل وهمتلك زي ما كالب دخل وامتلك الارض. امين. تعالوا نقول كمان مره الترنيمه دي، تعالوا نصلي، قولوا يا رب احنا جايين بنقول لك يا رب عايزين نحبك زي ما الكتاب يقول تحب الرب الهك من كل قلبك، من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. أنا قلبي طول الطريق هيفضل ملك ليك، وعنيا يا رب هتفضل ثابتة عليك. يلا مع بعض كلنا.

رب. انا جاي النهارده اقول لك عايز اتبعك تبعيه يا رب، عايز امشي وراك بكل قلبي يا رب، عايز اكون حقيقي يا رب تابع، مش عايز اكون في وسط الزحمه، مش عايز اكون اسمي

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بلكي ما في حل.
2: هندور على حل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل؟
2: هندور على حل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا بمستمعينا من جديد، رجعنا لكم بحلقة جديدة من برنامجكم عنا الحل. كمان بحب رحب بسام معي هون بالاستوديو مثل العادة. كيفك سام؟
1: أهلا فرح، أنا منيح. كمان بدوري بحب رحب بمستمعينا، وبهي الحلقة بالذات برحب بشكل خاص بكل أم، بكل بنت، بكل صبية، بكل أخت، بكل زوجة. هاي الحلقة اللي رح نحكي فيها عن المرأة مثل ما بتعرفي فرح.
0: المرأة يلي في كتير ناس رفعوها وقدروها وكرموها، الشعراء والأدباء كتيرين منهم كان للمرأة نصيب بكتاباتهم إلها من العصر الجاهلي لهاليوم، وهن بيكتبوا فيها أحلى الكلمات. بس كمان بنفس الوقت يا خسارة في ناس ما عرفوا يتعاملوا معها،

0: ما عرفوا قيمتها، بل بالعكس حجموها، وهذا الشيء منشوفه كتير بمجتمعنا الشرقي.
1: فراح الحكي كتير بهالموضوع، بس خلينا مثل العادة نسمع مع بعضنا البعض هذا السكتش القصير يلي بيحكي عن المرأة، وبعدين بنرجع نعلق الموضوع.
0: خليكم معنا.

0: على مهل على مهل، حطوا هدول الكراتين كلياتهم هون فوق بعضها بشكل مرتب. ايوه تفشون هون تفشون هون. اليوم شباب بدنا نسلم البضاعة، ها بقى شدوا لي همتكم الله يخليكم، بدي حركة، ما بدي اشوف حدا قاعد، كله عم بيشتغل كله عم بيتحرك. يلا لنشوف هالتليفون بيضلوا شحمه غبرة، لنشوف شو طاب خيط لنا ابن نبيل اليوم. وين هاي؟
1: يلا يلا اجيت بس لمسح ايدي. ايه ايه الو الو
0: الو، شو وينك؟ ساعة لتردي على التليفون.
2: ايه معدل البيت، ايدي مي كنت عم نشفه.
0: ماشي الحال، شو طبختي لنا اليوم؟
1: صدق يا ابو نبيل ما لحقت اطبخ، والبيت قايم قاعد عم عزل. يا ريت اليوم تمشي حالك بشي سندويشه برا.
0: شو عم تحكي انتي؟ بتعرفيني ما باكل سندويش، واكل المطاعم كله ما بحبه، وهذا الحكي كله ما بيمشي معي. كم مره فهمتك هالشي؟ صار لنا عمر متجوزين ولسه ما عم تفهمي علي؟ رح تخليني اعصب هلا؟ ها
1: لا لا ما تعصب، خلاص رح شوف هلا شو بعمل. بس انا كل القصه انه انعجقت شوي، جالي وشاطف وتعزيل.
0: ام نبيل ست البيت الشاطره هي اللي بتعرف تدبر كل امور بيتها، بتجلي بتمسح بتنظف وبتعمل احلى طبخه، وبدون ما يحس جوزها بتساوي كل شيء وعالسكيت كمان.
1: حاضر حاضر خلاص ما تزعلي حالك، بدي اياك تكون مبسوط ومرتاح.
0: ما بدي اسمع منك مره تانية هي الجمله، دبر حالك بشي ساندويشه. الله يخليكي خلينا حبايب، بدي اياك تكوني مره مرضيه كمان.
1: صدقني ان اهم شيء عندي اني ريحك واساعدك، بس ما تزعل مني يا ابو نبيل.
0: خلاص مالي زعلان.
1: ايه الله يخليك، انت تاج راسي من فوق.
0: ماشي مالي زعلان.
1: شو كنت بدي اسالك قبل ما انسى؟
0: شو بدك كمان؟
1: كنت بدي اسالك مشان يوم الجمعه بدنا نطلع شي مشوار مع اخواتك على الحديقه؟
0: رح ارجع ازعل منك. ها
1: ليش ابو نبيل شو حكيت؟ انا عم بسال بس لانه صرنا زمان ما رحنا مشوار.
0: لا سؤال ولا جواب، دايما بقول لك انا بس قول مشي نروح منروح، هاي شغله رجال، انا بعرف امتى لازم نروح مشوار وامتى لا. بقى شغله ما بتفهم فيها الله يخليكي ما تتدخلي فيها يا ام نبيل، شي حلو على اخر الزمان، مره بدها تاخذنا وتجيبنا.
1: خلص ابو نبيل انا ما رح اتدخل بهالموضوع من يوم ورايح، دائما الكلمه بالبيت لإلك.
0: ماشي الحال، يلا روح اطبخي لنا شي طبخه للغداء احسن كل هالحكي الفاضي. الله يخليكي.
1: ماشي ماشي يلا يلا رح استعجل مشان لحقكم.
0: ماشي الله معي. ايه
2: بشوفك ابو نبيل. ماشي باي.
0: شو هالزمن هاد، عشنا وشفنا، لك الله يرحمك يا ابي. تعالوا شوف شو عم بيصير بهالزمن هاد، ساندويشه تعال نروح وتعال نيجي، بنات شغل مكانات. البنطلون الاسود وين راح؟ لك وينك؟ ام نبيل؟
1: يلا اجيت شوفي.
0: بنطلوني الاسود هون كان معلق، وينه؟
1: ايه شفت عليه بقعه شلته ونقعته ونشرته، ليش لوين رايح؟
0: نازل تمشالي شي ساعة زمان وجاي.
1: ايه قبل ما تروح يا ريت تحكي لي مع ابنك كلمتين.
0: على شو بدي احكي معه؟
1: ايه صاير كتير قاسي وعامل بالبيت زعيم، مبارح ضرب اخته وزعلها.
0: ليش شو ساوت له حتى ضربها؟
1: لك ما ساوت شي، قال ليش ما سمعت كلمته راح ضربها.
0: يحرق حريشك يا نبيل، لك صرت رجال بتضرب كمان، لك هالولد بده يطلع بطل.
1: يعني انت مبسوط هيك؟
0: مو قصة مبسوط، بس ابنك هو رجال بيت بغيابي يا ام نبيل.
1: لك شو رجال ما رجال، كل شي عمره 12 سنة، ولد طايش عم يتحكم فينا سميته رجال وعم تشجعه يضرب اخته الكبيرة كمان؟
0: انا ما عم شجع حدا، بس لازم تفهمي ابنك صار شاب وله كلمته بهالبيت.
1: ايوه الحقيقه انا ما بدي افهم، انت اللي لازم تفهم انه اللي عم تعمله غلط، عم بتعبي لي براس ابنك وعم تخليه يصير شرس وما عم يحترم حدا بالبيت، حتى انا مالي سلطه عليه.
0: عم تعلي صوتك علي؟
1: ليش انت خليت لي الصوت ولا كلمه بهالبيت؟ دائما بتطلع فيني على اني وحده ما بتفهم شي، وحده جاهله، لا درست ولا تعلمت قبل ما تتزوجني، لك بشهادات الجامعه اللي معي بعلم بلد.
0: هلا عم تسمعيني هالحكي لاني ما كملت دراستي يعني؟
1: انا ما عم سمعك ابو نبيل، انت بتعرف طول عمري بحترمك وبقدرك، ومن كتر ما بحبيتك صرت طيعك على المر قبل الحلو.
0: وشو صار هلا؟ ليش هيك عم تحكي معي؟
1: حسيت انك عم تستغل محبتي واحترامي لإلك، معلش يعني طول عمري بخاف على مشاعرك وزعلك، بس شايفة انه اخر همك زعلي، طول عمري برفعك بالبيت مشان الكل يهابك ويحترمك، بس انت ما كان عندك مشكلة انه ابنك ما يحترمني ولا يحترم وجودي، بيعلي صوته بيصرخ بيضرب ولا كأني موجودة. بس مو الحق عليك، الحق على مجتمعنا يلي عبى راسك وعلمك انه المرة جاهلة، المرة خادمة، شغلتها تطبخ وتمسح وتكنس.
0: ام نبيل انت ببيتك معززة مكرمة، مثل ما انت بتمسح وبتكنسي وبتتعبي بالبيت، ايه انا برا عم بشتغل من الصبح للمساء وبتعب كمان، كل واحد بيناتنا بيعمل اللي عليه، وانا ما بخليك تطلعي برات البيت مشان احميك من الاشرار اللي برا. انت بتضلك ضلع ضعيف، ضلع قاصر يا مرا.
1: من ايدك انا هلا قاصره، من افكارك السوداء انا هلا مقيده، ما عم بقدر اعمل شيء، ما خليتني اثبت قدراتي ووجودي بالمجتمع. بس روح اطلع حواليك، روح اطلع لبرا شوي، كيف بنات مثلي مهندسات طلعوا بأضخم البنايات، كيف بنات مثلي صاروا طبيبات مشهورات، بنات مثلي كسروا كل الحواجز وطلعوا على الفضاء. تعرف ليش هنن مو أنا؟ لأنه يلي حواليهم شجعوهم، يلي حواليهم وثقوا بقدراتهم وثقوا بذكائهم، بس أنت واللي حواليك بتشوفونا صغار ضعاف ما بنفهم، بتشوفونا ضلع قاصر، ضلع قاصر، بتشوفونا ضلع قاصر. ضلع قاصر. المشكلة سام مو بس انه بيشوفوهن انه ضعاف جسديا، لكن بيشوفوهن انهن اقل ذكاء من الرجل. بالغرب اذا التقى شخص قاصر، بنت او حتى شاب، عنده مشكلة بايده برجله، الكل بيجتمع حتى يعيد تأهيل هذا الشخص من اطباء ومجتمع حتى يرجع يكون شخص منتج بالمجتمع.
0: انا هون حابب اسألك فرح، بما انك على اطلاع اكتر مني، شو المشاكل اللي بتعاني منها المرأة العربية اذا ما بدنا نعمم؟
1: الحقيقة المرأة العربية بتعاني من كتير مشاكل بمنطقتنا، ومثل ما حكينا بالسكتش، مثلا مشكلة التهميش. المرأة العربية كتير مرات بتكون مهمشة بالمجتمع وبالبيت، بنحصر دورها بكم شغلة وبس، بتجيب أولاد، بتجلي، بتكنس، بتمسح، وبرات البيت بتحب المرأة تثبت وجودها من خلال العمل. لكن للأسف في كتير نساء ما نعطت لهم هالفرصة، وفي عندك مشاكل مرأة بالطلاق، وفي مشاكل كتير بتعاني منها. وبس تكبر البنت بيصير الكل بيلح عليها حتى تتزوج، وبيصيروا يخوفوها ويحذروها من المستقبل، وبيكون ما في قدامها الخيارات الجيدة، وما عم بيتقدم لها مثلا الشخص اللي بيناسبها. ومرات كتير بتوقع هالبنت بهذا المطب وبتتجوز شخص ما لها مقتنعة فيه بشكل كامل، بس لحتى تتخلص من حكي الناس، من كلمات جارحة ومؤذية لمشاعرها، عنست، بنت بنوت، لهلأ ما تزوجتي، وكتير من هالكلمات. مع انه في كتير بنات ما عندهم مشكلة يضلوا بلا زواج اذا ما اجى الشخص المناسب، لكن المجتمع تبعنا ما عم يرحمون، وهي احدى المشاكل اللي بتعاني منها المرأة بمجتمعنا.
0: صحيح. طيب خلينا هلأ نشوف شو بيعلمنا الكتاب المقدس كلمة الله عن المرأة.
1: الحقيقة الكتاب المقدس انصف المرأة من البداية. وقت خلق الله الانسان بتقول الآية بسفر التكوين: فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم. وفي آية تانية بتقول: وقال الرب الإله ليس جيدا أن يكون آدم وحده، فأصنع له معينا نظيره. نشوف هون كلمة معينا نظيره، إجت المرأة حتى تحط إيدها بإيد الرجل حتى تكون معين لإله، وإلها دور تعمله. وبعدين بيقول نظيره، يعني بتساويه. وفي آية بالعهد الجديد بتقول: ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكرا ولا أنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. يعني كلياتنا متساويين.
0: كمان هون بحب أذكر الله كيف حمى المرأة من مشكلة الطلاق يلي هي مشكلة بتعاني منها المرأة العربية، وأتحط أسس ونظام للأسرة وللعائلة إنه ما يكون في طلاق، وتكون الزوجة شريكة مدى الحياة لزوجها. وتقول الآية: ما جمعه الله لا يفرقه إنسان.
1: وفي كمان آية مهمة بالعهد الجديد بتقول إنه معاملة الرجل بشكل قاسي لزوجته بتعيق صلواته. كذلك أيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفتنة مع الإناء النسائي كالأضعف، معطيين إياهن كرامة، كالوارثات أيضا معكم نعمة الحياة، لكي لا تعاق صلواتكم.
0: صحيح فرح، هون عم بتعلمنا كلمة الله أن نكون رقاق حساسين اتجاه المرأة. كمان فرح بحب أذكر كيف الله عطى فرص للمرأة، عطاها فرصة بالعهد القديم للمشاركة بالعمل السياسي. منشوف دبورة اللي هي كانت قاضية وهي اللي حكمت المنطقة بهديك الفترة من الزمن. وبنسب المسيح بيذكر فيه أسماء أربع نساء، وبيحكي عن أدوار كبيرة قاموا فيها سيدات عظيمات مباركات وعلى رأسهم المباركة مريم العذراء. بيحكي عن إليصابات وفيبي وليديا وبريسكيلا يلي فتحت بيتها ككنيسة.
1: طيب سام، للتوضيح عم نحكي هون إنه الكتاب المقدس ما عنده فرق بين الرجل والمرأة وشال كل الفروقات بيناتهم، بس حابة هيك نوضح للمستمعين بمقطع بالكتاب المقدس بيقول: أيتها النساء اخضعنا للرجال كنا. هون كأنه عم بيعلي مقام الرجل على المرأة، وصار الرجل رقم واحد والمرأة رقم اثنين بالبيت. فما بعرف شو عندك تعليق شي على هذا الموضوع؟
0: للتوضيح فرح، بهذا المقطع الله عم بينظم الأسرة، عم بيحط أدوار لكل واحد. لازم يكون في قائد واحد بالبيت، مثل ما الشركات لازم يكون عندها مدير واحد والدول إلها رئيس أو ملك واحد حتى يكون في نظام. وأصلا أنا ما بعد الدور يلي عطاه إياه الله للرجل هو امتياز بقدر ما هو مسؤولية تقع على عاتق الرجل يلي رح يتحمل تبعات هاي القيادة، لأنه وقتها بيقول الرجل هو الرأس كان بيشبه الرجل بالمسيح اللي هو رأس الكنيسة. وشو عمل المسيح اللي هو رأس الكنيسة؟ ضحى بنفسه لأجل كنيسته، مشان هيك ما له امتياز. الرجل يلي استلم القيادة بده يكون عنده الاستعداد يضحي بنفسه لأجل زوجته، لأجل أسرته، لأجل عائلته، مثل ما المسيح اللي هو رأس الكنيسة ضحى لأجل كنيسته.
1: بس بتعرف كلمة خضوع هيك منحسة أن احنا النساء تقيلة علينا كأنه
0: فرح. وقت منعرف كلمة خضوع على حقيقتها ما منحسها تقيلة. كلمة الله بتعلمنا الخضوع وليس الخنوع. الخضوع هو طاعة الشخص للآخر بملء إرادته، بيخضع بمحبة فرح، بيطيع وبيخضع للشخص الآخر. هو عنده الثقة الكاملة أنه كل القرارات يلي رح تأخذ هي لصالح الجميع. فرح مثل لحظات الحرب، الجندي بيكون هون عم بيطيع وبيخضع للقائد، لأنه هذا الجندي بيعرف وبيثق أنه قائده على دراية شو عم بيعمل، ومصدق أنه كل القرارات هي لصالح كسب المعركة. أما هذا الجندي إذا وقع بالأسر هو رح يطيع كخنوع للعدو، ما عم بطيع محبة ولا احترام ولا رضا، لكن استسلام للأمر الواقع.
1: حلو هالتشبيه. الحديث الحياة بيطول بهالموضوع، لكن الوقت انتهى، والرب يعطينا نحن النساء نكون بركة ببيوتنا ومجتمعاتنا ودولنا. وبالنهاية حابين اخوتنا المستمعين نختم بترنيمة حلوة اسمها عند بئر السامرة، لما يسوع اجتمع فيها مع المرأة السامرية وكانت مليانة سلبيات وخاطية، لكن المسيح غفر لخطاياها وركز على إيجابياتها. نحن منتركم برعاية الرب، والرب يكون معكم.
0: الله معكم.

0: الثامن.
1: أما من جهة ذبائح الأوثان فنحن نعلم أن المعرفة لدينا جميعاً، إلا أن المعرفة تزهو بصاحبها، والمحبة هي التي تبني.
2: فمن ظن أنه يعرف شيئاً فهو لا يعرف بعد كيف يجب عليه أن يعرف، لكن الذي يحب الله يعرفه الله. وأما الأكل من ذبائح الأوثان فنحن نعرف أن الوثن لا كيان له، وأن لا إله إلا الله الأحد. وإذا كان في السماء أو في الأرض ما يزعم الناس أنهم آلهة، بل هناك كثير من هذه الآلهة والأرباب، فلنا نحن إله واحد، وهو الآب الذي منه كل شيء وإليه نرجع، ورب واحد هو يسوع المسيح الذي به كل شيء وبه نحيا.
1: ولكن ما كل واحد يعرف هذه الحقيقة، فبعضهم تعودوا على الأوثان إلى هذا اليوم، حتى إنهم يأكلون الذبائح كأنها بالفعل ذبائح للأوثان، فيشعرون في ضمائرهم الضعيفة أنهم تدنسوا، إلا أن الطعام لا يقربنا إلى الله. فإن ما أكلنا لا نخسر شيئا، وإن أكلنا لا نكسب شيئا. ولكن عليكم أن تنتبهوا لئلا تكون حريتكم هذه حجر عثرة للضعفاء. فإذا رآك أحد أنت يا صاحب المعرفة تأكل في هيكل الأوثان، ألا يتشجع إذا كان ضعيف الضمير فيأكل من ذبائح الأوثان؟ فتكون معرفتك أنت سبباً لهلاك هذا الضعيف، وهو أخ لك مات من أجله المسيح. وهكذا تخطئون إلى المسيح حين تخطئون إلى إخوتكم وتجرحون ضمائرهم الضعيفة. فإذا كان بعض الطعام سبباً لسقوط أخي، فلن آكل اللحم أبداً لئلا أكون سبباً لسقوط أخي.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.
1: العاشر.
2: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا يطردون به الأرواح النجسة ويشفون الناس من كل داء ومرض. وهذه أسماء الرسل الاثني عشر، أولهم سمعان الملقب ببطرس وأخوه أندراوس، ويعقوب بن زبدي وأخوه يوحنا، وفيلبس وبرتولماوس، وتوما ومتى جاب الضرائب، ويعقوب بن حلفة وتداوس، وسمعان الوطني الغيور، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلم يسوع. وأرسل يسوع هؤلاء التلاميذ الاثني عشر وأوصاهم، قال:
3: لا تقصدوا أرضا وثنية، ولا تدخلوا مدينة سامرية، بل اذهبوا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل، وبشروا في الطريق بأن ملكوت السماوات اقترب، واشفوا المرضى، وأقيموا الموتى، وطهروا البرص، واطردوا الشياطين، مجانا أخذتم، فمجانا أعطوا. لا تحملوا نقودا من ذهب ولا من فضة ولا من نحاس في جيوبكم، ولا كيسا للطريق ولا ثوبا آخر ولا حذاء ولا عصا، لأن العامل يستحق طعامه. وأية مدينة أو قرية دخلتم فاستخبروا عن المستحق فيها وأقيموا عنده إلى أن ترحلوا. وإذا دخلتم بيتا فسلموا عليه، فإن كان أهلا للسلام حل سلامكم به، وإلا رجع سلامكم إليكم. وإذا امتنع بيت أو مدينة عن قبولكم أو سماع كلامكم فاتركوا المكان وانفضوا الغبار عن أقدامكم. الحق أقول لكم، سيكون مصير سدوم وعمورة يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب، فكونوا حذرين كالحيات ودعاء كالحمام، وانتبهوا، لأن الناس سيسلمونكم إلى المحاكم، ويجلدونكم في المجامع، ويسوقونكم إلى الحكام والملوك من أجلي، لتشهدوا عندهم وعند سائر الشعوب. فلا تهتموا حين يسلمونكم كيف أو بماذا تتكلمون، لأنكم ستعطون في حينه ما تتكلمون به، فما أنتم المتكلمون، بل روح أبيكم السماوي يتكلم فيكم. سيسلم الأخ أخاه إلى الموت، والأب ابنه، ويتمرد الأبناء على الآباء ويقتلونهم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي، والذي يثبت إلى النهاية يخلص. وإذا اضطهدوكم في مدينة فاهربوا إلى غيرها. الحق أقول لكم، لن تنهوا عملكم في مدن إسرائيل كلها حتى يجيء ابن الإنسان. لا تلميذ أعظم من معلمه، ولا خادم أعظم من سيده. يكفي التلميذ أن يكون مثل معلمه، والخادم مثل سيده. إذا كان رب البيت قيل له بعل زبول، فكيف أهل بيته؟ لا تخافوهم، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر. وما أقوله لكم في الظلام قولوه في النور، وما تسمعونه همسا نادوا به على السطوح. لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ولا يقدرون أن يقتلوا النفس، بل خافوا الذي يقدر أن يهلك الجسد والنفس معا في جهنم. أما يباع عصفوران بدرهم واحد؟ ومع ذلك لا يقع واحد منهما إلى الأرض إلا بعلم أبيكم السماوي. أما أنتم فشعر رؤوسكم نفسه معدود كله. لا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. من اعترف بي أمام الناس أعترف به أمام أبي الذي في السماوات، ومن أنكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات. لا تظن أني جئت لأحمل السلام إلى العالم، ما جئت لأحمل سلاما بل سيفا، جئت لأفرق بين الابن وأبيه، والبنت وأمها، والكنة وحماتها، ويكون أعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أباه أو أمه أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن أحب ابنه أو بنته أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من حفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته من أجلي يحفظها. من قبلكم قبلني، ومن قبلني قبل الذي أرسلني. من قبل نبيا لأنه نبي فجزاء نبي ينال، ومن قبل رجلا صالحا لأنه رجل صالح فجزاء رجل صالح ينال. ومن سقى أحد هؤلاء الصغار ولو كأس ماء بارد لأنه تلميذي فأجره الحق أقول لكم لن يضيع.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: كما دونها يوحنا الأصحاح الأول.
2: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هو في البدء كان عند الله، به كان كل شيء، وبغيره ما كان شيء مما كان. فيه كانت الحياة، وحياته كانت نور الناس، والنور يشرق في الظلمة، والظلمة لا تقوى عليه. ظهر رسول من الله اسمه يوحنا، جاء يشهد للنور حتى يؤمن الناس على يده. ما كان هو النور، بل شاهدا للنور. الكلمة هو النور الحق، جاء إلى العالم لينير كل إنسان. وكان في العالم، وبه كان العالم، وما عرفه العالم. إلى بيته جاء، فما قبله أهل بيته. أما الذين قبلوه المؤمنون باسمه، فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله، وهم الذين ولدوا لا من دم ولا من رغبة جسد ولا من رغبة رجل، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، فرأينا مجده مجدا يفيض بالنعمة والحق، ناله من الآب كابن له أوحد. شهد له يوحنا فنادى:
3: هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه كان قبلي.
2: من فيض نعمه نلنا جميعا نعمة على نعمة، لأن الله بموسى أعطانا الشريعة، وأما بيسوع المسيح فوهبنا النعمة والحق. ما من أحد رأى الله. الإله الأوحد الذي في حضن الآب هو الذي أخبر عنه. هذه شهادة يوحنا حين أرسل إليه اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه:
4: من أنت؟
2: فاعترف وما أنكر، اعترف وقال:
3: ما أنا المسيح.
2: فقالوا:
4: من أنت إذن؟ هل أنت إيليا؟
2: قال:
3: ولا إيليا.
2: قالوا:
4: هل أنت النبي؟
2: أجاب:
3: لا.
2: فقالوا له:
4: من أنت؟ فنحمل الجواب إلى الذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
2: قال كما قال النبي إشعيا:
3: أنا صوت صارخ في البرية، قوموا طريق الرب.
2: وكان بينهم فريسيون، فقالوا ليوحنا:
4: كيف تعمد وما أنت المسيح ولا إيليا ولا النبي؟
2: أجابهم:
3: أنا أعمد بالماء، وبينكم من لا تعرفونه، هو الذي يجيء بعدي ويكون أعظم مني، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه.
2: جرى هذا كله في بيت عنيا عبر نهر الأردن، حيث كان يوحنا يعمد. وفي الغد رأى يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال:
3: ها هو حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم. هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي رجل صار أعظم مني، لأنه كان قبلي وما كنت أعرفه، فجئت أعمد بالماء حتى يظهر لإسرائيل.
2: وشهد يوحنا قال:
3: رأيت الروح ينزل من السماء مثل حمامة ويستقر عليه، وما كنت أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي سيعمد بالروح القدس، وأنا رأيت وشهدت أنه هو ابن الله.
2: وكان يوحنا في الغد واقفا هناك، ومعه اثنان من تلاميذه، فنظر إلى يسوع وهو مار وقال:
3: ها هو حمل الله.
2: فسمع التلميذان كلامه فتبعا يسوع، والتفت يسوع فرآهما يتبعانه، فقال لهما: ماذا تريدان؟ قالا:
5: ربي،
2: أي يا معلم،
5: أين تقيم؟
2: قال:
6: تعالى وانظرا.
2: فذهبا ونظرا أين يقيم، فأقاما معه ذلك اليوم. وكانت الساعة نحو الرابعة بعد الظهر، وكان أندراوس أخو سمعان بطرس أحد التلميذين اللذين سمعا كلام يوحنا فتبعا يسوع. ولقي أندراوس أخاه سمعان فقال له:
5: وجدنا المسيا،
2: أي المسيح. وجاء به إلى يسوع، فنظر إليه يسوع وقال:
6: أنت سمعان بن يوحنا، وسأدعوك كيفة،
2: أي صخرا. وأراد يسوع في الغد أن يذهب إلى الجليل، فلقي فيلبس فقال له:
6: اتبعني.
2: وكان فيلبس من بيت صيدا، مدينة أندراوس وبطرس. ولقي فيلبس نثنائيل فقال له:
7: وجدنا الذي ذكره موسى في الشريعة والأنبياء في الكتب، وهو يسوع بن يوسف من الناصرة.
2: فقال له نثنائيل:
8: أمن الناصرة يخرج شيء صالح؟
2: فأجابه فيلبس:
7: تعال وانظر.
2: ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال:
6: هذا إسرائيلي صميم لا شك فيه.
2: فقال له نثنائيل:
5: كيف عرفتني؟
2: فأجابه يسوع:
6: رأيتك تحت التينة قبل ما دعاك فيلبس.
2: فقال نثنائيل:
5: أنت يا معلم ابن الله، أنت ملك إسرائيل.
2: فأجابه يسوع:
6: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك تحت التينة؟ سترى أعظم من هذا.
2: وقال له:
6: الحق أقول لكم، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله صاعدين نازلين على ابن الإنسان.

قضايا ساخنة، برنامج اجتماعي ثقافي يمني بيجي لكم كل يوم خميس المساء الساعة 8 بتوقيت اليمن.

أسعد الله مساءكم بألف خير وعافية أحبتي المستمعين. أنا سامي الخولاني من إذاعة نور الأمل وإذاعة راديو سماء. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ووقت مبارك جديد نقضيه مع بعض في هذه الليلة. ساعة ونص أحبتي معنا ساعة بتكون مباشرة عن طريق الموجة القصيرة SW عفوا، والنص الساعة الثانية لنا برنامجنا ساعة ونص بيكون ساعة ونص عبر الراديو الانترنت. فهلا وسهلا بكم أحبتي المشتاق للوقت الجميل هذا، مشتاق ان احنا ندخل مع بعض بقلوبنا مفتوحة. وكما عودناكم في البداية بنتكلم شوية على الأحوال وعلى المستجدات، لأن البرنامج هذا هو برنامج مباشر أكيد بنعمل له إعادة في الوقت المتأخر في المساء وبيحمل في أماكن أخرى. لكن أنا أرحب بكم وسعيد جدا بالوقت الذي احنا فيه مع بعض اليوم. طبعا احنا قلنا في حلقة الأسبوع الماضي في الظروف الذي بدأت والحرب الذي بدأت، وأي حرب تبدأ يا أحبتي الذي بيبدأ الحرب بيعرفوا بدايتها، بيعرفوا كيف يبدأوها، لكن معظم الحروب بتفلت وصعب أنهم يعملوا نهايتها. وأوقات النهاية بتكون نهاية مؤلمة مؤلمة مؤلمة للكل. ما فيش حرب فيها منتصر، الكل مهزوم لأن الكل بيدفع ضريبة. الكل حتى الذي مش مشترك بالحرب هذه بيدفع ضريبة الحرب هذه للأسف. احنا في وقت سيء، في وقت إبليس بيعمل كل شيء من أجل أنه يبعد الناس عن الله الحقيقي، من أجل أنه يبعد الناس عن التفكير الحقيقي، يبعد الناس عن المكانة الحقيقية لهم والعبادة السليمة الذي نسميها احنا علاقة مع الله الحقيقي. وأأكد مرة ثانية وحنا نتكلم الحق في أي وقت إن جماعة الحوثي ما زالوا ماشيين في الطريق الحكمة الذي كنا نتمنى يكونوا بدأوا فيها من زمان. أكيد في ظروف منعتهم، لأن خلاص يعني من ما عد فيش الدعم الذي كانوا بيحصلوه، فالآن آخر ورقة هي إيران. ومهما حصل بعد الحرب، إيران قبل الحرب لن تكون إيران بعد نفسها بعد الحرب، في أشياء كثيرة تتغير. فأنا بغض النظر عن السبب الذي ما خلاهم يشاركوا ويعملوا مشاكل، أنا أعتبرها خطوة إيجابية وخطوة بتحمي البلد من دمار فوق الدمار الذي فيه، من ضياع فوق الضياع الذي هي فيه، خاصة في الظروف الآن اللي بلادنا فيها. احنا كمسيحيين يمنيين، كمسيحيين بشكل عام، احنا نرفض الحروب ونرفض نفس الشيء التعدي من أي دولة، نرفض الإرهاب بكل مسمياته ومصطلحاته. احنا منطالب العيشة الكريمة للناس سواء كانوا في إيران، في أمريكا، في اليمن، في أي دولة، ان الإنسان يحترم كإنسان وتحترم آراءه وأفكاره طالما وما فيش فيها غصب وتأثير بشكل سيء على الآخرين. ومعنى التأثير يعني ما يجيش واحد يقول أنا حر، أنا أغتصب أو أقتل أو أكذب أو أنصب أو أسرق فأنا حر، لا، لأن هذا أنت بتضيع وتتعدى على حريات الناس الآخرين وعلى أمانهم واستقرار البلد. لكن حرية الفكر، حرية الإيمان، هذه أشياء معتقدات تحترم وتقدر احتراما لأصحابها، حتى لو احنا مختلفين مع الأفكار هذه وحتى لو كانت ضد أفكارنا، لكن في الأساس بيجمعنا بلادنا، الإنسانية، الاحترام والتقدير. وكل واحد له الحرية الكاملة في فكره، في طريقة حياته الشخصية، وهذا الذي نتمناه. فأتمنى أن بلادنا توصل للمرحلة هذه من الحكمة وأنهم يراعوا الناس، مش بس مجرد ضغوط طولية، مش بس مجرد أوراق بتلعب من أجل مطامع
لا يكون في فعلا جدية وفي فعلا بركة. وشوفوا كيف أقول لكم والتاريخ يشهد، سواء كان في اليمن أو في أي دولة، بس أنا أتكلم كيمني، لا يمكن لليمن أن هي تنجح، لا يمكن لليمن أن هي تتطور، لا يمكن لليمن تكون دولة ذات سيادة وقرارها مش منها. تجي تقولوا لي في ناس بيتآمروا، في ناس هذا في كل دولة، ومع الحرب هذه موجودة والمؤامرات، لكن لا يمكن المؤامرة تنجح لو ما فيش خيانة من الداخل. لا يمكن المؤامرة تنجح لو ما فيش ناس باعوا وطنهم وباعوا أخلاقهم وقرضوا الدنيئة على أنفسهم وعلى بلادهم. فأتمنى من كل قلبي الناس ترجع، وأصلي لكل واحد، أصلي لكل واحد، أصلي صلاة حرية لشعوبنا، حرية فكرية لشعوبنا، سواء كان إيران أو اليمن أو أي دولة. أصلي للأمن والأمان، وأصلي فعلا، لأن الآن البلدان الذي عايشة خلاص للأسف الأمن والأمان أصبح عملة نادرة. فأين الموقع، موقعنا إحنا كيمنيين من الأوضاع هذه؟ ربي يبارك فيكم أحبتي، نبقى مع ترنيمة وبعدين نسمع بعد الترنيمة هذه موضوعنا الرائع الذي سيكون اليوم، وقضيتنا الساخنة الذي فعلا لها الآن بأفكر، يعني بقى لنا فترة طويلة البرنامج قضاء ساخنة تغير وأصبح بحلل مختلفة وطرق مختلفة. نعم أحبتي، في ترنيمة جهزها لنا أخونا مدير الأستوديو اسمها شدد الذي بدأ في طريقك. ابقوا معنا أحبتي.

نعم أحبتي، ترنيمة رائعة، وفعلا كل روح ضد الإله الحقيقي بتتكهكر. قضيتنا الساخنة اليوم، وجاء سؤال من الأخت سعاد عبد الحكيم سالم من محافظة لحج. أهلا وسهلا بش يا أختي، بتقول أشكركم إذاعة نور الأمل على فكرة، أنا سعيدا في إذاعة يمنية بتقدم برامج يمنية، وفي البداية أنا كنت متحفظة كيف إذاعة يمنية مسيحية في بلادنا، لكن لما بسمع برامجكم ولكن لما بشوف النقاشات الذي فيها بدأت فعلا أحترم احترامكم وتعاملكم وإنسانيتكم، وفعلا أقدر الجهد الذي بتعمله، هذا رقم واحد. فأنا حابب أرد بس على أختنا سعاد، شكرا يا أختي على فهمك، شكرا على استيعابك، وأنا أتمنى وأصلي إن كل الذي في اليمن يكون عندهم نفس الفكرة، نحن نحترم الآخرين. اليمن الآن في حدود 40 مليون، يعني اختلافنا بسبب بركة ونعمة، نحن نتعلم من بعض. وفعلا لو تشوفي، وكل واحد بيشوف، ان كم يا مواقع وراديوهات بتتكلم على احبتنا المسلمين وعلى ايمانهم، فلما يكون في راديو واحد، وهذا اول راديو كامل، يعني راديو له برامجه له اشياء الذي فيها بيبث بشكل كامل، راديو يمني. فاشكر شيختي. طيب فكرة أختنا سعادة الثانية بتقول أنا من خلال سماعي لما سمعتكم، وهذا خلاني عندي نوع من الاهتمام، أنا بعمل مقارنات بين الأديان، فقرأت وسمعت عن الإيمان المسيحي رغم اختلافي في أشياء كثيرة فيه وقناعاتي يعني بإيماني، لكن في سؤال مهم، ليش المسيحية بتركز بشكل كبير على أنتم بسموها تلمذة، يعني زي تلاميذ المسيح وتلمذوا بعضكم بعض، فإيش معنى تلمذ؟ هل واحد يكون تلميذ في المدرسة ولا؟ أنا ما فهمتش المعنى الأساسي المعنى هذا. أول شيء أرحب بش أختي سعاد مرة ثانية، وأقول لش مرحبا فيش كصديقة للبرنامج، صديقة الإذاعة، مش بس برنامج قضايا ساخنة في إذاعة نور الأمل. احنا منرحب الناس الذي أفكارهم يعني تقبل الآخر وتناقش، ونحترمش ونحترم إيمانش. أولا يا أختي الغالية، أدرد على إيش، وبيكون موضوع على أساس ناس كثير يعرفوه، هو موضوع التلمذة. الرب يسوع ما قالش تعالوا واستمعوا تعليمي، ما جاش إنه مثلا يقعد في مكان ويكلم الناس تعاليم يتبعوها وخلاص، لا، المسيح قال اتبعوني، لأن الشخص الذي بيتبع شخص ما مش بس بيتعلم منه، لا، بيشوف الشخص كيف بيعمل، بيكون عنده مثال عملي من تطبيق عملي واقعي. فأنا لما أشوف إنسان بيطبق الشيء الذي بيدرسني فيه بحترم الإنسان هذا، ويكون عندي احترام وقبول أكثر للتعاليم حقه، لأن بشوفه هو بيعطيني مثال حي. منقرأ في الكتاب المقدس في إنجيل، لحظة أفتحه عندي، الكتاب المقدس، شوف اللغة العربية، وفي عندنا في العهد الجديد، المسيح قال كلام رائع وكلام مهم.

فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم. شوف الكلام الرائع هذا، قال فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم. المسيح في إنجيل متى 28 ركز على الكلمة هذه وقال اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم. طيب ليش يا رب؟ إنجيل متى 28 آية 19 قال فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيكم به وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين. فهذه رسالة المسيح إن احنا نعمل تلاميذ. أنا آمنت بالمسيح، كل مؤمن بالمسيح ضروري ما يكون تلميذ، فضروري ما أدرب ناس مؤمنين. طيب أخصال أختنا سعاد، إيش معنى أن الإنسان يكون تلميذ للمسيح؟ هذا الذي عن نستكشفه اليوم. معنى كلمة تلميذ، معنى كلمة تلميذ مش زي عندنا أنه مثلا تلميذ في المدرسة. كلمة تلميذ تعني في الكتاب المقدس شخص يتعلم من معلمه ويتبعه ويعيش حسب تعليمه، هذا معنى التلميذ. يعني التلميذ بيكون مع معلم بيتعلم منه بيتبعه في معظم أوقاته وين يروح وين يجي ويعيش حسب تعليم المعلم هذا، مش يقول لا أنا بأخذ منك هذا وما أعملش الشيء هذا، لا بيعيش حسب تعليمه. فالتلميذ ما هوش مجرد طالب معلومة، بل هو شخص يتعلم يقتدي يعيش نفس الطريق الذي المعلم حقه. مرة ثانية، التلميذ هو الذي يتعلم من معلمه، هو الذي يقتدي من معلمه، هو الذي يعيش نفس الطريق، نفس الطريقة الذي المعلم حقه عايش فيه. وهذا شيء أساسي أحبتي في حياتنا كمسيحيين. ما فيش حاجة اسمها تأخذ الذي يعجبك وتطلع الذي ما يعجبكش، لا، أنت بتأخذ الكل منه. في عندنا بعض الأمثلة. المسيح لما بدأ يبشر بالبشارة الحسنة، البشارة الرائعة المباركة بكلمة الله، راح يجمع التلاميذ حقه. في إنجيل متى 4 آية 19 قال المسيح هلم ورائي فأجعلكما صيادي ناس. جال اثنين صيادين، إيش قال لهم؟ تعالوا معي أجعلكم صيادين للناس بدل ما تكونوا صيادين سمك. فتركوا عملهم وتبعوا، تركوا كل شيء. شوفوا هذا المعنى الحقيقي للتلميذ، تركوا كل شيء واتبعوا، تركوا كل شيء وإيش واتبعوا. عاشوا معه، سمعوا تعليمه، رأوا حياته، تعلموا كيف يخدمون الله. عاشوا معه، أكلوا وشربوا وناموا، كان يروحوا سوا ويجوا سوا، كان يناموا في نفس المكان. سمعوا تعاليمه، رأوا كيف حياته كيف بيسوي، تعلموا كيف يخدمون الله. فهذه التلمذة مش بس تعليم، بالحياة مشتركة مع المسيح. طيب إيش شروط التلمذة هذه؟ كيف التلميذ يكون تلميذ؟ التلمذة يا أختي سعاد يا أحبتي ما هي شيء سهل أو حاجة سطحية. التلمذة بتعتمد على أشياء. أول حاجة محبة المسيح أولا والإيمان به. في إنجيل لوقا في العهد الجديد من كتاب المقدس إصحاح 14 آية 26 قال إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وأمرأته وأولاده وإخوانه وأخواته بل نفسه أيضا فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. المعنى مش أنه يبغض الكراهية، يعني المعنى أنه ما يكونش أحد أحب لك من المسيح، هي يكون الأساس.
يكون أيش الأساس. ليش يا رب؟ لأن لو حبيت أي شيء أكثر من المسيح فأنت أصبحت مسيطر من قبل الشيء هذا، من قبل الشخص هذا. فالمسيح إيش يعلمنا محبته؟ إيش يعلمنا؟ أنه لما نحطه في قلوبنا أنه لا يمكن أنه يخلي أي شيء أثر علينا. لما نؤمن فيه نتمسك به يكون قلبنا له، أشياء كثيرة بتتغير. الإنسان أحبتي الذي يحب المسيح، والذي يحب المسيح إيش معناته؟ معناته يؤمن بالمسيح، معناته يتمسك بالمسيح. وإيش كمان؟ بعد الفاصل نستمع للترنيمة ونرجع لكم أحبتي.

نعم أحبتي، رجعنا بعد الترنيمة الرائعة. الجناح مكسور لكن المسيح هو الذي بيشفي ويجبر كل الكسور. نعم أحبتي، المسيح بيشفي ويجبر كل مكسور. التلمذة، تلاميذ المسيح، قلنا محبة المسيح أول شيء، وبعدين حمل الصليب. أيوة، كيف حمل الصليب؟ حمل الصليب هذا شيء مهم جدا جدا في التلمذة. الرب يسوع قال في إنجيل لوقا آية 14 إصحاح 14 آية 27، ومن لا يحمل صليبه ويأتي ورائي فلا يقدر أن يكون لي تلميذ. إيش معنى الصليب؟ الواحد يعمل صليب ويأخذها معه؟ أكيد لا. الصليب لو ما نرجع الأصل كلمة صليب، أي الصليب الذي المسيح مات عليه، الصليب الذي المسيح وضع عليه، الصليب الذي رسالة المحبة، أعظم رسالة المحبة، الآلام، المشاكل، المسيح حمل همومنا. فالمسيح بيقول يحمل واحد صليبة، أي يضحي في إيمان أنك تكون تلميذ مؤمن مسيحي. التضحية، الواحد يكون مستعد، مش معناته أن الواحد يسيب إذا أوضاعه ما فيش مشاكل يسيب الناس ويعمل مشاكل، لا لا. لو جل يعني من أهم بالنسبة لك؟ أنا مستعد أضحي بكل شيء من أجل إيماني. الشيء الثاني، احتمال الألم. إذا المسيح تحمل الآلام الفظيعة هذه وقت الصلب، فالآلام الذي الواحد بيمر بها أجدر أن احنا نحتملها. رفض الخطيئة، الذي يكون تلميذ يرفض الخطيئة. أكيد إحنا محناش ملائكة بنخطأ، لكن نرفض الخطيئة. إذا أخطأنا وقعنا نقوم ونتمسك بالمسيح ونسأل أنه يساعدنا ويغفر لنا، وأكيد هيعمل. ونحنا نشوف إيش الذي ممكن نعمله من أجل إحنا ما نعملش الخطيئة هذه مرة ثانية. الخلاصة أن المسيح التلميذ مستعد أنه يدفع ثمن اتباع يسوع المسيح. رقم ثلاثة، وهذه مربوطة بحمل الصليب، في لوقا إصحاح 14 آية 33 قال فكذلك كل واحد منكم لا يترك جميع أمواله ولا يقدر أن يكون لي تلميذ. المسيح ما يقصدش الواحد يترك المال حرفيا، المسيح يعني كل شيء أهم من الله فهو شيء فاشل الواحد يتركه. أي علاقة أو أي شيء الرب القلب معلق بمنعنا نحن نتبع المسيح، هذا الشيء مفروض نحن نتركه ونمنعه في حياتنا. إذن أحبتي عرفنا إيش هو التلميذ. الذي قلنا التلميذ في المسيحية هو الذي يتعلم، هو الذي يقتدي بمعلمه، يتعلم منه، يقتدي منه، ويعيش نفس الطريق الذي المعلم حقه عايش فيه. وقلنا إيش شروط التلمذة؟ محبة المسيح أولا، تحب المسيح أكثر وأغلى من أي شيء، تحمل صليبك أي التضحية، احتمال الألم، رفض الخطيئة أي تكون مستعد كتلميذ تدفع أي شيء لاتباعك ليسوع المسيح. رقم ثلاثة، ترك الأشياء الذي قلبك بيتعلق بها وتمنعك أنك تتبع المسيح أو تمنعش. ما في شيء أهم من المسيح. طيب القسم

الثالث، إيش علامات التلميذ هذا أو التلمذة؟ حتى نعرف أن الإنسان تلميذ حقيقي للمسيح، يعني مش كل واحد يقول أنا تلميذ وخلاص، لا، في علامات. أول شيء الكتاب المقدس بيبين لنا الثبات في كلمة الله. قال الرب يسوع في العهد الجديد، إنجيل يوحنا إصحاح 8 آية 31: إذا ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي. أن التلميذ الحقيقي يقرأ الكتاب المقدس، يتعلم، يطيع كلمة الله. يقرأ الكتاب المقدس، يتأمل فيه، يدرس الكتاب المقدس ويتأمل فيه ويشوف بركة الرب من خلاله، يتعلم من الكتاب المقدس لأن هذا كلمة الله الحية، يطيع كلمة الله. شوفوا، يطيعها. الله يقول لا تعملش كذا، يقول حاضر يا رب، ولو صعب علي ولو أن أنا أشتي هذا، بس الرب يقول لا تعملش، فأنت تقولي حاضر يا رب. فهذا نقول عليه على أول علامة، الثبات في كلمة الله. العلامة الثانية، وهذه كثير يجد صعوبة فيها، المحبة للآخرين حتى للأعداء. في رسالة يوحنا، في إنجيل يوحنا الإصحاح الجديد، العهد الجديد إصحاح 13 آية 35، المسيح بيقول: بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إذ كان لكم حب بعضكم لبعض. لو بتحبوا بعضكم بعض، الناس يعرفوا أنكم إيش؟ تلاميذ المسيح. فالمحبة هي العلامة الكبرى للتلميذ، يحبوا بعض، مش نتخانق مع بعض، مش نسرق بعض، مش نخون بعض، قال حبوا بعض. تبدي أخوك، تكلم هذا على المجموعة المؤمنة. الشيء الثالث هو الإثمار الروحي. إيش معناته؟ المسيح قال في يوحنا، رسالة يوحنا، إنجيل يوحنا في العهد الجديد الصحاح 15:8: بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي. يعني ضروري من ثمر الإنسان المؤمن، ضروري من ثمر في أخلاقه، في تعاملاته، في أمانته. إيش معنى هذا؟ معناته في تغيير في الحياة. الواحد لما يقبل رب يسوع في تغيير في الحياة، الناس يلاحظوا بالتغيير، حتى من الشخص نفسه يلاحظ، بس الناس الذي حوله. القداسة، الواحد يكون إنسان قدوس، يعني ما يشوفش أشياء تافهة، يحاول أنه ما يقعش في خطيئة، لأن الله قدوس، فضروري الواحد يعيش حياة قداسة. خدمة الآخرين، الإثمار الروحي أو الثمر الروحي، الإنسان يخدم الناس الآخرين، يساعدهم بكل ما يقدر، سواء كان مسيحي، مسلم، يهودي، أي شيء، الواحد يساعدهم. الإثمار الروحي من علاقتنا مع المسيح أحبتي بتغير فينا. الإثمار الروحي في علاقتنا مع المسيح بتجدد أشياء كثيرة في حياتنا. التلميذ مع المسيح في تغيير دائما، في تغيير بيتم في الحياة، في تغيير بيكون له ثمار. فإيش الثمار؟ إيش الثمار من الشخص الذي مارش علاقة مع المسيح؟ أحبتي نبقى مع الترنيمة وفاصل، بوصل أتواصل معنا ونكمل في موضوع التلمذة، فابقوا معنا. ترنيمة جهاز لنا أخ مدير استوديو، بتلمس وضعنا وشعورنا في أيام الحروب. تفضلوا.

أحبتي أرحب بكم وبكل أسئلتكم وأستفساراتكم في هذا البرنامج أو في البرامج الأخرى عبر الواتساب، الفايبر أو التليجرام أو سيجنال. الرقم الأول 0035799236455. الرقم الثاني 0035799 865.

أحبتي، أما الذي يشتي يزور موقعنا في الإنترنت وهو إذاعة نور الأمل www.thelightofhope.eu. أيضا أحبتي صفحاتنا في الفيسبوك، الصفحة الأولى إذاعة نور الأمل والصفحة الثانية loveyemen.net. شاركونا بأسئلتكم والنقاشات الجميلة التي في صفحاتنا.

نعم أحبتي، أشكركم على الوقت الجميل هذا مع طرق التواصل معنا، والذي أتمنى أن كل واحد يقدر أن هو يحس بالحرية من تواصلكم، لأن احنا دائما أسئلتكم يكون لها معنى كثير جدا في حياتنا في عملنا، وسرية تامة عندنا أخصائيين اجتماعيين بيردوا على الأسئلة تبعكم بشكل خاص. موضوع التلمذة، قلنا آخر شيء إن في علامات للتلميذ الحقيقي: الثبات في كلمة الله، الكتاب المقدس، قراءته، تعلمه، وطاعة الله. الشيء الثاني المحبة للآخرين، والشيء الثالث في ثمر روحي الذي تغيير والقداسة وخدمة الآخرين. الذي يجي المسيحي أحبتي يجي ويعرف أنه من أساس إيماننا بالمسيح ونحن كتلاميذ المحبة وخدمة الآخرين. طيب أختي سعاد، عرفنا الآن من هو التلميذ وإيش التلمذة وإيش الثمار حقها، طيب إيش الهدف منها؟ ليش إحنا محتاجين تلاميذ؟ إيش الهدف؟ الهدف مش بس معرفة الله، الهدف هو التغيير الكامل للحياة، تغيير كامل للحياة. يقول الرسول بولس في رسالة غلاطية في العهد الجديد إصحاح 2 آية 20: مع المسيح صلبت فأحيا أنا، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في. أي معناته أن أنا لما المسيح صلب، هو صلب من أجل خطايا، أنا صلبت نفسي هناك. الإنسان القديم الذي كان بيخطأ ويظلم موجود صلب مع المسيح، لا أحيا أنا لأن المسيح قام من بين الأموات. فأنا لما أصلب نفسي مع المسيح، فالذي بيعيش يعني المسيح بيعيش داخلي مش أنا، بل المسيح يحيا فيني. أي أنا التلمذة معناته أن يصبح المسيح هو الذي يقود حياتنا، هذا هو الهدف والمعنى والمغزى من التلمذة، إن الذي يقود حياتش هو المسيح. قال يسوع المسيح في إنجيل لوقا العهد الجديد إصحاح 6 آية 40: ليس التلميذ أفضل من معلمه، بل كل من تكمل يكون مثل معلمه. مش معناته أن إحنا أن أفضل من المسيح، لا، هو بيجينا بس مثل أن الإنسان الذي بيكمل بيكون مثل معلمه، مش أنه بيكون المسيح، لا، بس بيكون قريب منه، أي نصبح مشابهين للمسيح. طيب بيجي السؤال هذا الذي وصلنا من أكثر من طريقة، طيب كيف نبدأ حياة التلمذة؟ عرفنا إيش التلمذة وعرفنا إيش الواحد يعمل، طيب كيف حياة التلمذة هذه؟ لو يشتري إنسان يكون تلميذ المسيح به خطوات. الخطوة الأولى والأساسية ومن دونها لا يصح تكون تلميذ: الإيمان بالمسيح. مش الإيمان الذي أحبه المسلمين يؤمنون فيه أنه مجرد نبي أو إيمانات أخرى مختلفة، لا، الإيمان الموجود في الكتاب المقدس. في إنجيل يوحنا العهد الجديد إصحاح 1 آية 12 قال: وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. لما الواحد يؤمن بالمسيح كإيمان المسيحيين موجود الكتاب المقدس، إنه هو الله المتجسد وإنه مات على الصليب، جاء لنا الله تجسد في جسد بشر الذي جسد يسوع المسيح ابن الله الحي ومات من أجلنا، الإيمان بيسوع المسيح وقام من بين الأموات. إذا قبلنا بالذي مكتوب في الكتاب المقدس أعطانا سلطان نكون أولاد الله، أي الله أصبح أبانا السماوي تبنانا. فالإيمان بالمسيح هو الخطوة الأولى والأساس. الخطوة الثانية ومهمة هي التوبة. سفر الأعمال في العهد الجديد إصحاح 3 آية 19 قال: فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم. الذي يؤمن بالمسيح ضروري ما يتوب عن خطاياه، ما فيش إيمان بالمسيح من دون التوبة عن الخطايا. الثالثة اتباع يسوع بشكل يومي.
كيف يعني هذا؟ يعني التلميذ الذي بؤمن بالمسيح كإله مخلص، الذي تاب وبيتوب كل يوم، يا رب سامحني أنا الخاطئ، وبيتبع المسيح، ضروري ما يكون في شيء بتدل أي شيء، الصلاة، العلاقة مع الله، مش بس الصلاة الواحد يا رب أعطيني، لا، يتكلم مع المسيح، يناجيه، يتكلم مع علاقة حميمة قوية، يفتح لك يفتح قلبه للمسيح. قراءة الكتاب المقدس، الكتاب المقدس هو الأهم شيء معانا في إيماننا كمسيحيين، هو الكتاب المقدس، لأنه كلمة الله، يعني إحنا بنتكلم مع الله، يعني إحنا نخاطب الله ونسمع من الله لما نقرأ الكتاب المقدس، وهذا بيخلينا نطيع كلمته. المسيح الآن مش موجود كبشر، بس كلمته موجودة في طاعته من خلال كلمته، وبعدين خدمة الآخرين. فهذه أحبتي كيف نبدأ حياة التلمذة. لما الإنسان يؤمن، لما الإنسان يقبل، لما الإنسان يدخل في علاقة مع المسيح، يؤمن فيه كإله ومخلص كما يقول الكتاب المقدس، وإيمان بقناعة وتوبة، يا رب سامحني على كل شيء عملته غلط، يا رب سامحني يا رب. وهذا بيقودنا إن الواحد يتبع المسيح بشكل يومي، من أول ما يصحى الواحد مساء صباح إلى أن يروح المساء. في ناس مسيحيين بالاسم، في ناس مسيحيين بالاسم لا بيتبعوا المسيح ولا بيتوبوا ولا بيقروا الكتاب المقدس، مسيحيين بالاسم. هذا المسيح قال عنهم الكتاب المقدس، بيجوا لعنده يقولوا يا رب، يقول اذهبوا عني انا لا اعرفكم، بيقولوا طيب احنا عملنا حتى معجزات باسمك، عملنا وتركنا، يقول لهم اذهبوا عني لا اعرفكم، لان كان لهم سبب اخر انهم يكونوا مسيحيين، مجد شخصي، فلوس، منصب. المسيح الحقيقي هو التلميذ، كل مسيحي حقيقي مؤمن هو تلميذ. لا يضحكوا عليكم يفصلوا لكم يقول لك فرق بين المؤمنين بالمسيح والتلاميذ، لا، احنا كل من يؤمن بالمسيح مدعو من عند إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح يكون تلميذ له، يبشر بالبشارة والأخبار المباركة، بشارة يسوع المسيح. فالذي بيلعبوا هذا بيلعبوا على أنفسهم يا أحبتي، لأن إحنا إيماننا صح إن إحنا منضعف، صح إن إحنا منسقط، لكن منقوم ونرجع، هذا نسميه التوبة. لكن الذي بيصر على غلطه ويعتقد إنه صح وما فيش أي مشكلة، أو إنه بيقول إنه مؤمن بالمسيح ما عندهش محبة وما عندهش تعامل، وبيسرق وينهب وبيجرح الناس، هذا للأسف مؤمن بالاسم، مسيحي بالاسم. التلميذ الحقيقي هو المؤمن الحقيقي بيسوع المسيح، المؤمن الحقيقي الذي لا ينصاع لأي شيء وما يكونش فيه المسيح. فعلا أحبتي، أحبتي الكرام، الذي يشتي يكون تلميذ حقيقي ضروري ما يفتح قلبه ليسوع المسيح، يعيش مع المسيح، يقابل المسيح، يحاول يفهم إيش المسيح في عنده. المسيح مات من أجلنا أحبتي، نستمع إلى ترنيمة يمنية، مات علشاني، ونرجع لكم أحبتي.

بالنور قد أجاني، بالنور قد أجاني. نعم أحبتي الكرام، هذه ترنيمة رائعة من الترانيم الذي فعلا مباركة، المسيح هو الكل، المسيح هو الهدف في حياة كل مسيحي. التلمذة أحبتي من الأشياء المهمة، ليش؟ لأنها مربوطة بالإيمان المسيحي. المسيحية ما هي مجرد ديانة، ما هي ديانة أو تقاليد، المسيحية هي علاقة، هي اتباع يسوع المسيح. يسوع المسيح ما هيش ناس يسمعوا بس، يتبحث على تلاميذ، تلاميذ يحبون الله، تلاميذ يعيشون حسب كلمته في الكتاب المقدس، تلاميذ ينشرون محبته في العالم. هذا الذي المسيح بيبحث عنه. المسيح يشتي تلميذة، تلميذ عنده محبة له، يفتحوا قلوبهم ويستقبلوا من محبته ويحبوه، يعيشوا حسب كلمته، يتبعوا كلمته حتى ولو كانت ضد شهواتهم وطلباتهم، وينشرون محبته في العالم. والدعوة هذه ما زالت موجودة إلى الآن، دعوة هذه ما زالت موجودة إلى الآن. هلم ورائي، أي تعال اتبعني. المسيح بيقول لش، بيقول لك هل تشتوا تكونوا تلاميذ المسيح؟ الآن اليوم نشتي نبدأ، نشتي نتقرب من الله يا أحبتي، نشتي نقرأ كلمته، نتبع يسوع بكل قلوبنا. هذا خلاصنا وهذا سلامنا. وأنا قلت من قبل مرات كثيرة، لا يمكن السلام يكون في بلادنا إلا بوجود يسوع المسيح كإله ومخلص، كإله ومخلص. والأيام بيننا، والأيام عتبين إن لا يمكن يكون في سلام حقيقي إلا بوجود المسيح كإله ومخلص. أحبتي نبقى مع آخر فقرة، فقرة الصلاة. بس قبل ما نصلي أنا أحب أقول لكل واحد فيكم، الآن قرارش، الآن قرارك، تشوف فعلا، تشوف التغيير في الحياة، المعنى الحقيقي للحياة، تحسوا ببركة حياتكم، تحسوا بعلاقتكم الحميمة الكبيرة مع الإله الحقيقي. جربوا الليلة، صلوا وقلوا يا رب لو أنت هو الإله هذا الذي سامي اليمني بيقول، روينا من أنت يا رب، احنا تعبنا يا رب، صدقوني يا أحبتي، صدقيني يا أختي، قولي أنا تعبت من نظرة الناس لي، تعبت من ظلمهم لي، تعبت من الحرب الذي ضيعت ما تبقى من حقوقي الذي كانت أصلا ضايعة، تعبت من الظلم والتهميش والجهل. يا رب لو أنت فعلا الذي بيقول هذا سامي، رويني من أنت. ولا متأكد أنه عيعملها ويرويكم، ما حد عينفعكم، بيجي موت، بيجي موت. شو الموت؟ يكون مرحلة انتقال لحياة أفضل، ولا للأسف يكون موت وينتهي كل شيء وبالعكس يكون أسوأ.

يا رب أنا أشكرك يا رب، يا رب أنا أشكرك على بركتك ونعمتك يا إلهنا، يا رب أشكرك يا يسوع المسيح لأنك موجود تسمع وترى. يا رب أنا أصلي يا رب أشكرك على سؤال الأخت هذه، فتح لنا مجال نتكلم عنك. يا رب أنا أصلي يا رب لكل قلب مجروح، لكل قلب بينزف، أنهم يا رب يعرفوك ويعرفوا محبتك ويعرفوا يا رب أنك أنت الإله حقيقي يا رب، ويعرفوك يا رب ويعرفوا محبتك ويعرفوا يا رب أنك أنت الإله الحقيقي الذي لا يمكن نعيش في سلام في بلادنا إلا من دونك يا رب. ما نقدرش نعيش من سلام من دونك يا رب، لأنك أنت إله السلام يا رب. يا رب الناس لعبوا، يا رب الناس دمروا، يا رب الناس جرحوا، طمع وجشع قتلهم يا رب، والناس المساكين بيدفعوا الثمن يا رب. صلي يا رب انك يا رب تمسح دمعتهم يا رب وتساعدهم، تنهي الظلم الذي هم فيه يا رب. بلادنا انظلمت يا رب، واحنا ظلمناها قبل الناس الخارجين يا رب. يا رب اصلي حماية لبلادنا ولكل البلدان، اصلي يا رب ان اسمك يرفرف في كل مكان يا رب، في كل مكان وفي كل جزء يا رب.

يا رب الحرب هذه ما بتأدي إلى دمار وخسارة. يا رب احنا منتظرين مجيئك، بس نشتي قبل مجيئك يا رب الناس تعرفك، الناس تعرفك وتؤمن فيك يا رب. يا رب أصلي يا رب يا رب أن الناس تشيل القشاوة الذي في عقولهم. أصلي يا رب لكل أخت مظلومة، لكل أخت مدمرة يا رب، أنك يا رب ترويها يا رب من أنت، لأنك رفعتها من عندك وتعرف من هي يا رب. هذا من عندك أنت يا رب. أشكرك يا رب لأنك أمين في تعاملاتك، أمين في كل شيء يا رب.

الناس بتقن يا رب، لكن انا واثق فيك يا رب. يا رب انا اصلي بركة على كل اخ واخت يستمعوا لي، على كل اب وام، بركة خاصة يا رب وحماية، ونشوف بلادنا هتكون احسن من الاول. امين يا رب. اصلي لكل المؤمنين حماية خاصة لهم يا رب، داخل اليمن وخارج اليمن يا رب، حماية خاصة لهم يا رب. امين يا رب. امين. باسم يسوع المسيح نصلي الهنا ومخلصنا.

نعم أحبتي الكرام، وصلنا للختام، ختام لقاءنا الرائع المبارك هذا معكم. الرب يبارك فيكم ويحميكم، الرب يعطيكم سلام ونعمة، الرب يبارك ليلتكم ويبارك أسبوعكم، ونلقاكم في حلقة الأسبوع القادم من برنامجنا الأسبوعي قضايا ساخنة. فتصبحوا على ألف خير أحبتي.

0: افرح بيوم جديد من ربنا ليك. اسمعنا على راديو سما.
1: الثاني.
2: أما أنت فتكلم بما يوافق التعليم الصحيح. علم الكبار أن يتحلوا باليقظة والوقار والرصانة وبسلامة الإيمان والمحبة والصبر، وعلم العجائز كذلك أن يتصرفنا كما يليق بنساء يسلكن طريق القداسة، غير نمامات ولا مدمنات للخمر، هاديات للخير. يعلمن الشابات محبة أزواجهن وأولادهن، متعقلات عفيفات يحسن العناية ببيوتهن، مطيعات لأزواجهن لئلا يستهين أحد بكلام الله. وكذلك عظ الشبان ليكونوا متعقلين، وكن أنت نفسك قدوة لهم في العمل الصالح، ورزينا ومنزها في تعليمك، وليكن كلامك صحيحا لا يناله لوم، فيخزى خصمك ولا يجد سوءا فينا. وعلم العبيد أن يطيع أسيادهم وينال رضاهم في كل شيء، وأن لا يخالفوهم ولا يسرق منهم شيئا، بل يظهر لهم كل أمانة، فيعظم في كل شيء تعاليم الله مخلصنا. فنعمة الله ينبوع الخلاص لجميع البشر ظهرت لتعلمنا أن نمتنع عن الكفر وشهوات هذه الدنيا، لنعيش بتعقل وصلاح وتقوى في العالم الحاضر، منتظرين اليوم المبارك الذي نرجوه، يوم ظهور مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، الذي ضحى بنفسه لأجلنا حتى يفتدينا من كل شر ويطهرنا ويجعلنا شعبه الخاص الغيور على العمل الصالح. هكذا تكلم وعظ ووبخ بما لك من سلطان تام، ولا يستخف بك أحد.

سيدي لك أنا بجملتي يا من جيني وراحتي سبب الرب كل الحياة.

0: ترى هل تحلم بتغيير العالم؟ يحكى أن شخصاً عندما بلغ من العمر عتيداً قال: كنت أريد تغيير العالم بينما كان عمري 20 سنة، وقد وجدت أن من الصعب جداً تغيير العالم، لذا حاولت جاهداً أن أقوم بتغيير بلادي بينما كان عمري 40 سنة. وعندها وجدت أن هذا أيضاً صعب جداً، عندها حاولت بكل ما أوتيت من قوة أن أغير مدينتي، وكان عمري وقتها 60 سنة، ولكن وجدت أن هذا أيضاً صعب جداً. وبينما كان عمري 80 سنة، عندها حاولت أن أغير عائلتي. والآن وبعد أن أصبحت رجلاً كهلاً، أدركت أن الشيء الوحيد الذي كان يمكنني أن أغيره هو أنا، إذ لو كنت قد فعلت ذلك بالماضي لاستطعت أن أغير عائلتي، ومن بعدها مدينتي، ومن ثم بلادي، وأخيراً لكنت غيرت العالم. صديقي صديقتي، تعالوا معاً ننصت وننتبه لكلمات هذا الكهل، نأخذ من حكمته ومن خبرته. هيا نبدأ من حيث انتهى، هيا نبدأ بتغيير نفوسنا أولاً، ثم بعدها سيتغير بالتدريج كل ما حولنا. وحتى لا تفشل صديقي من محاولات متكررة للتغيير، أنصحك بالتالي: إن الوحيد الذي يستطيع أن يغير أعماقك حقاً ويعطيك طبيعة جديدة مختلفة هو عيسى المسيح. أنصحك أن تتوجه إليه، لأنه هو الخالق الذي يستطيع أن يخلق بداخلك شخصاً جديداً. لن يعيرك بماضيك، لن يذكر ما فعلت قبلاً، فقط سيخلق إنساناً جديداً يغير في العالم.
1: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.
2: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
3: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح، ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى، على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي ائتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم، وزوج امرأة واحدة، وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا، يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة، وهذه شهادة صادقة، فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله، ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.
1: راديو سما معنى وهدف كل يوم.

0: تغضي
1: نعم
0: ليس مثلك يرى تصنع العجائب.
1: أيوة يا رب ليس مثلك ليس مثلك
0: تصنع العجائب أنت عظيم
1: صانع العجائب العظام
0: ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء
1: ولا يعصر عليك
0: تستطيع كل شيء.
2: يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب يستطيع كل شيء مبارك اسمك يهديك كل المجد كل الكرامة ننحني عند رجلك نتضع أمامك نعظم اسمك رب اسمك عظيم اسمك عظيم اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع نرفع اسمك فوق الجميع نرفع اسمك.

0: الإصحاح الثالث والعشرون.
1: وخاطب يسوع الجموع وتلاميذه.
2: معلمو الشريعة والفريسيون على كرسي موسى جالسون، فافعلوا كل ما يقولونه لكم واعملوا به، ولكن لا تعملوا مثل أعمالهم، لأنهم يقولون ولا يفعلون. يحزمون أحمالا ثقيلة شاقة الحمل ويلقونها على أكتاف الناس، ولكنهم لا يحركون إصبعا تعينهم على حملها. وهم لا يعملون عملا إلا ليشاهدهم الناس، يجعلون عصائبهم عريضة على جباههم وسواعدهم، ويطولون أطراف ثيابهم، ويحبون مقاعد الشرف في الولائم ومكان الصدارة في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس يا معلم. أما أنتم فلا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا معلم، لأنكم كلكم إخوة ولكم معلم واحد. ولا تدعوا أحدا على الأرض يا أبانا، لأن لكم أبا واحدا هو الآب السماوي. ولا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا سيد، لأن لكم سيدا واحدا هو المسيح. وليكن أكبركم خادما لكم، فمن يرفع نفسه ينخفض، ومن يخفض نفسه يرتفع. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تغلقون ملكوت السماوات في وجوه الناس، فلا أنتم تدخلون ولا تتركون الداخلين يدخلون. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تأكلون بيوت الأرامل وأنتم تظهرون أنكم تطيلون الصلاة، سينالكم أشد العقاب. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تقطعون البحر والبر لتكسبوا واحدا إلى ديانتكم، فإذا نجحتم جعلتموه يستحق جهنم ضعف ما أنتم تستحقون. الويل لكم أيها القادة العميان، تقولون من حلف بالهيكل لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها الجهال العميان، الذهب أم الهيكل الذي قدس الذهب؟ وتقولون من حلف بالمذبح لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بالقربان الذي على المذبح يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها العميان، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ أما ترون أن الذي يحلف بالمذبح يحلف به وبكل ما عليه، والذي يحلف بالهيكل يحلف به وبالله الساكن فيه، والذي يحلف بالسماء يحلف بعرش الله وبالجالس عليه؟ الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تعطون العشر من النعنع والصعطر والكمون، ولكنكم تهملون أهم ما في الشريعة، العدل والرحمة والصدق، وهذا ما كان يجب عليكم أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. أيها القادة العميان، تصفون الماء من البعوضة ولكنكم تبتلعون الجمل. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنهما ممتلئ بما حصلتم عليه بالنهب والطمع. أيها الفريسي الأعمى، طهر أولا باطن الوعاء فيصير الظاهر مثله طاهرا. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، أنتم كالقبور المبيضة، ظاهرها جميل وباطنها ممتلئ بعظام الموتى وبكل فساد. وأنتم كذلك، تظهرون للناس صالحين وباطنكم كله رياء وشر. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأتقياء، وتقولون لو عشنا في زمن آبائنا لما شاركناهم في سفك دم الأنبياء، فتشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء الذين قتلوا الأنبياء، فتمموا أنتم ما بدأ به آباؤكم. أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف ستهربون من عقاب جهنم؟ لذلك سأرسل إليكم أنبياء وحكماء ومعلمين، فمنهم من تقتلون وتصلبون، ومنهم من تجلدون في مجامعكم وتطاردون من مدينة إلى مدينة، حتى ينزل بكم العقاب على سفك كل دم بريء على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخية الذي قتلتموه بين المذبح وبيت الله. الحق أقول لكم، هذا كله سيقع على هذا الجيل. أورشليم، أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أبنائك مثلما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، فما أردتم، وها هو بيتكم متروك لكم خرابا. أقول لكم، لن تروني إلا يوم تهتفون: تبارك الآتي باسم الرب.

0: الصباح الحادي والعشرون.
1: ولما قربوا من أورشليم ووصلوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، أرسل يسوع اثنين من تلاميذه وقال لهما:
2: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، تجدا أتانا مربوطة وجحشها معها، فحلا رباطهما وجيا بهما إلي، وإن قال لكما أحد شيئا فأجيبا: السيد محتاج إليهما وسيعيدهما في الحال.
1: وكان هذا ليتم ما قال النبي:
3: قولوا لابنة صهيون: ها هو ملكك قادم إليك وديعا، راكبا على أتان وجحش ابن أتان.
1: فذهب التلميذان وفعلا ما أمرهما به يسوع، وجاءا بالأتان والجحش، ثم وضعا عليهما ثوبيهما فركب يسوع. وبسط كثير من الناس ثيابهم على الطريق، وقطع آخرون أغصان الشجر وفرشوا بها الطريق. وكانت الجموع التي تتقدم يسوع والتي تتبعه تهتف:
4: المجد لابن داود، تبارك القادم اسم الرب، المجد في العلا.
1: ولما دخل يسوع أورشليم ضجت المدينة كلها وسألت:
0: من هذا؟
1: فأجابت الجموع:
0: هذا هو النبي يسوع من ناصرة الجليل.
1: ودخل يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبيعون ويشترون فيه، فقلب منابض الصيارفة ومقاعد باعة الحمام، وقال لهم:
2: جاء في الكتاب: بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.
1: وجاء إليه العرج والعميان وهو في الهيكل فشفاهم. فغضب رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة عندما رأوا المعجزات التي صنعها، وغاظهم هتاف الأولاد في الهيكل:
5: المجد لابن داود.
1: فقالوا له:
6: أتسمع ما يقول هؤلاء؟
1: فأجابهم:
2: نعم، أما قرأتم هذه الآية: من أفواه الصغار والأطفال أخرجت كلام الحمد؟
1: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات فيها. وبينما هو راجع إلى المدينة في الصباح أحس بالجوع، فجاء إلى شجرة تين رآها على جانب الطريق، فما وجد عليها غير الورق، فقال لها:
2: لن تثمري إلى الأبد.
1: فيبست التينة في الحال، ورأى التلاميذ ما جرى فتعجبوا وقالوا:
7: كيف يبست التينة في الحال؟
1: فأجابهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، لو كنتم تؤمنون ولا تشكون لفعلتم بهذه التينة مثل ما فعلت، لا بل كنتم إذا قلتم لهذا الجبل:

0: بالأعمال. من أين ليوحنا سلطة المعمودية؟ من السماء أم من الناس؟
1: فقالوا في أنفسهم:
2: إن قلنا من الله يجيبنا، فلماذا ما أمنتم به؟ وإن قلنا من الناس نخاف الشعب، لأنهم كلهم يعدون يوحنا نبيا.
1: فأجاب يسوع:
2: لا نعرف.
1: فقال لهم:
0: وأنا لا أقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال له: يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي. فأجابه: لا أريد. ولكنه ندم بعد حين وذهب إلى الكرم. وجاء إلى الابن الآخر وطلب منه ما طلبه من الأول، فأجابه: أنا ذاهب يا سيدي، ولكنه ما ذهب. فأيهما عمل إرادة أبيه؟
1: قالوا:
2: الأول.
1: فقال لهم يسوع:
0: الحق أقول لكم، جبات الضرائب والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. جاءكم يوحنا المعمدان سالكا طريق الحق، فما آمنتم به، وآمن به جبات الضرائب والزواني، وأنتم رأيتم ذلك، فما ندمتم ولو بعد حين فتؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر: غرس رجل كرما فسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى بعض الكرامين وسافر. فلما جاء يوم القطاف أرسل خدمه إليهم ليأخذوا ثمره، فأمسك الكرامون خدمه وضربوا واحدا منهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر. فأرسل صاحب الكرم خدما غيرهم أكثر عددا من الأولين، ففعلوا بهم ما فعلوه بالأولين. وفي آخر الأمر أرسل إليهم ابنه وقال: سيهابون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قالوا فيما بينهم: ها هو الوارث، تعالوا نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه ورموه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل صاحب الكرم بهؤلاء الكرامين عند رجوعه؟
1: قالوا له:
2: يقتل هؤلاء الأشرار قتلا، ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الثمر في حينه.
1: فقال لهم يسوع:
0: أما قرأتم في الكتب المقدسة: الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية؟ هذا ما صنعه الرب، فيا للعجب. لذلك أقول لكم: سيأخذ الله ملكوته منكم ويسلمه إلى شعب يجعله يثمر. من وقع على هذا الحجر تهشم، ومن وقع هذا الحجر عليه سحقه.
1: فلما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون هذين المثلين من يسوع فهموا أنه قال هذا الكلام عليهم، فأرادوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجموع لأنهم كانوا يعدونه نبياً.

0: ربنا يعزيك يا عادل.
1: شكرا يا سمير، أنا تعبتكم معي شديد.
0: لا لا ما تقول كده يا عادل، نحن أسرة واحدة.
2: نشكر ربنا يا عادل، مرت خالك شكلها متعزي ومتشجع.
1: فعلا يا منال، مرت خالي مؤمنة من زمان، عشان كده هي متعزية.
3: والمعزيها أكتر يا عادل إنه خالك مشى السماء، لأنه ابن لله ومغسول بدم المسيح.
1: فعلا يا رانيا كلامك مزبوط، خالي كان خادم للرب من زمان، ورغم مشاغله الكثيرة في عمله إلا إنه فعلا كان خادم للرب.
4: عارف يا عادل، وأنا قاعدة يا مرت خالك هسعي جوا في العزة، قالت لي عن اللي حصل معاها الأسبوع ده، وكيف إنه ربنا ظهر ليها في حلم قبل ما خالك يموت، وشافت في الحلم ده باب شقته وكأنه بتقلع كله، فقالت له يا رب منو اللي يجيب في الباب ده كله ويملاه. فقال لها ربنا في الحلم أمشي أجيفي أنتي، ولما مشت تجيف قالت لي إن لقت نفيسة جسمها بيكبر ويكبر لغاية ما سدت كل فتحة الباب، وسمع الصوت في الحلم بقول لها حاديكي قوة لرعاية بيتك وأولادك، وإنتي المسؤولة عنهم، وأنا معاكي كل الأيام. وقالت لي كمان إن لما صحت من النوم فهمت إنه رايلة حينتقل للمجد قريب.
5: يا سلام يا ليلى، كل ده حكته ليك وإنتي قاعدة جنبها، معناته كان شكلها متعزية خالص.
3: فعلا يا مجدي، هي كانت مشجعة جدا، قبل ما تجوا العزة بنص ساعة وقفت وتكلمت مع الناس اللي بيصرخوا ويعددوا، وقالت ليهم اللي هيصرخ ويعدد مكانه ما هنا، لأنه زوجي مش السماء مع يسوع. وقعدت تكرز ليهم بأنه كل واحد فيهم لازم يقبل ملك المسيح على حياته عشان يضمن الحياة الأبدية.
1: كلامك صح يا رانيا، فعلا عمتي عملت كده، وتخيلوا الناس كان رد فعلهم شنو، فعلا سكتوا. ولو انه في اتنين من النسوان الموجودات قالا هي ما بتحب زوجها ولا شنو، ورغم انها سمعت ده ما همها.
6: نحن وقفناك معانا كتير يا عادل برا هنا، ادخل عشان تساعد اسرة خالك يمشوا ويرتاحوا، عشان الليلة كان يوم طويل جدا من الصباح وهم في الدفن والعزة.
0: بتحتاج للعربية يا عادل؟
1: لا شكرا يا سمير، عربية خالي موجودة وانا حوصلهم بيها. شكرا جزيلا لكم يا جماعة، تعبتكم شديد الليلة، مع السلامة يا حسام. شكرا يا منال انت وسمير.
2: العفو يا عادل، على شنو؟ ربنا يعزيكم.
1: شكرا يا رانيا، شكرا على تعبك الكثير الليلة واهتمامك بكل أولاد خالي وامه. على فكرة ده فرق معاهم شديد.

0: تمام يا عادل انك جيت الكنيسة الليلة وما غبت رغم ان مدخلك كان امبارح.
1: الكنيسة يا سمير هي المكان اللي انا بتعزى فيه وبتشجع فيه، ما ممكن الواحد يغيب عنه الا للظروف الصعبة.
2: اخبار ملت خالك واولاد شنو؟
1: الحقيقة هي متشجعة جدا وفرق معاهم جدا تعبكم واهتمامكم، وخصوصا العظة اللي قال الأستاذ سمير فرقت معاهم جدا.
3: حتى أنا أستاذ سمير العظة فرقت معي جدا، وخصوصا في الختام لما تكلمت عن مجيء الرب الثاني. حاجة مشجعة جدا إنه الرب يسوع حيجي مرة تانية وحيجمعنا كلنا مع كل الأحبة والمؤمنين السبقونا.
4: فعلا يا حسام حاجة مشجعة ومعزية جدا.
0: أنا مبارح في العزة كنت بفكر إننا الليلة نتكلم مع بعض ونتشارك في موضوع مجيء الرب الثاني، رأيكم شنو يا جماعة؟
2: يا ريت يا سمير، أنا نفسي من زمان نتكلم في الموضوع ده.
0: آمين يا رانيا. تعالوا قبل ما نبدأ نتكلم ناخد وقت نسبح فيه الرب إلهنا. يتفضل يا مجدي يقودنا في التسبيح، ويا ريت لو سمحت لنا نرنم أن إحنا جايين ليك.
5: تعالوا ندخل لمحضر الله اليوم ده وخلونا ننسى كل الأحداث اللي حولنا ونركز في عبادة الرب إلهنا الليلة.

0: أمين؟
1: أمين. تعالوا نبدأ مع بعض المشاركة عن مجيء السيد المسيح مرة تانية للأرض. خلونا نبدأ بقراية لبعض آيات الكتاب المقدس اللي بتتكلم في الموضوع ده. ممكن يا ليلى تقري لنا الآيات من رقم 9 لغاية 11 الموجودة في سفر أعمال الرسل على صح الأول؟
2: حاضر. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلقا إذ رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بكم واقفون تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
1: شكرا يا ليلى. تعالوا نفكر مع بعض في الآيات دي، وبعد كده هنقرأ باقي الآيات اللي حضرتها ونتشارك فيها. منو يحب يشاركنا في الآيات اللي قريناها هسي؟
3: أنا يا سمير.
1: تفضل يا منال.
3: الآيات دي يا جماعة بتأكد أمور مهمة جدا، وأقول لكم هسي في حاجتين خطيت بالي منهم وإحنا بنقرأ مع بعض. الشيء الأول هو إنه السيد المسيح له كل المجد قام من الأموات وإنه حي، والتلاميذ شافوه قدام عيونهم وهو صاعد للسماء. والشيء الثاني إنه السيد المسيح له كل المجد زي ما طلع للسماء قدام عيونهم حيجي مرة تانية.
1: فعلا يا منال، الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء، والأمر ده أكيد ما خيالات لكن حيجي فعلا.
4: ممكن أقول حاجة يا أبوي؟
1: اتفضل يا ولدي ناصر.
4: الآيات هنا بتقول إنه التلاميذ كانوا واقفين مع بعض، والرب يسوع بقى يصعد قدامه ويرتفع، وكل مرة بيبعد وبيبعد لغاية ما جات سحابة وشالته من عيونه. لكن التلاميذ بقوا واقفين متسمرين في مكانهم وبعينوا لفوق زي الآية ما بتقول شاخصين إلى السماء. وأفتكر بسبب ده إنهم كانوا بيفكروا في السنين اللي قضوها مع المسيح والأحداث العظيمة اللي مرت بهم وموت الرب يسوع ونهاية الأحلام. وفجأة قام الرب يسوع من الأموات ورجعت كل آمالهم من جديد، لكن مرة تانية ابتدت آمالهم تختفي من قدام عيونهم، ومرة تانية وهم بيشوفوا حبيبهم وغايدهم بيختفي من قدام عيونهم.
5: وأنا كمان بفتكر إنه مشاعرهم وقتها كانت ملتهبة بأحاسيس الفراق لأعز الأصدقاء، عشان كده فضلوا مثبتين نظرهم على السماء فوق وما عايزين يغيب عن عيونهم منظر المسيح اللي حباهم وحبوه من كل قلوبهم.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
1: تفضل يا ليلى.
2: أنا فرحانة جدا وإحنا بنقرأ الآيات دي، لأن السيد المسيح ما خلى التلاميذ المشاعر دي، لكن رسل لهم ملائكة من السماء عشان يشجعوهم ويعزوهم بأجمل حقائق الكتاب المقدس وأجمل حقائق الحياة المسيحية، وهي إنه السيد المسيح له كل المجد حيجي تاني. الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء بنفس الطريقة شافوه طالع بيها.
1: فعلا يا جماعة، الرب يسوع إلهنا له كل المجد حيجي مرة تانية. حنشوفه بعيوننا، حنمسكه بيدينا، وما حنفضل بعد كده نشوفه بالإيمان، لكن حيجي الوقت وتشوفه عيوننا وتلمسوا يدينا. يسوع حبيبنا، يسوع غايدنا، يسوع رأس الكنيسة وغايدة. مجدا لك يا رب.
6: أنا فرحان جدا وأنا بسمع الكلام ده، حاسي بإني مشتاق جدا لليوم الحي فيه المسيح مرة تانية من السماء. يا ترى ليه السيد المسيح يتأخر لغاية هسا؟ ليه ما عايز يجي بسرعة؟ نحن اشتقنا شديد عشان نلاقيه ونشوفه.
7: عندك حق يا عادل، أنا فعلا نفسي أشوف السيد المسيح وهو جاي مرة تاني من السماء، رغم أني ما قضيت وقت طويل في الإيمان بالسيد المسيح، لكني حاسي باشتياق الإبن لأبوه، حاسي باشتياق العروس لعريسة.
3: الاشتياقات دي يا حسام اشتياقات حقيقية. يوحنا الحبيب رسول المسيح بيقول في آخر آيات الإنجيل كلها: آمين تعالى أيها الرب يسوع. وده اللي عايزنا نقوله هسي، آمين تعالى أيها الرب يسوع.
1: آمين يا منال. وتعالوا يا جماعة نرنم الترنيمة اللي بتقول يسوعنا ده أمين، لأنه يا جماعة فعلا يسوعنا ده أمين وحيجينا ونحن منتظرينه.

0: أنا عايز أقول لكم حاجة يا جماعة.
1: اتفضل يا مجدي.
0: السيد المسيح ما يتأخر زي ما نحن بنقول هسي، لأنه الإنجيل بيقول في سفر الرؤيا الأصحاح الأخير بلسان السيد المسيح نفسه: ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. والمرة الثانية بيقول: نعم أنا آتي سريعا.
2: إذا كانت الآيات دي اتكتبت تقريبا سنة 100 أو 120 ميلادية، وكان السيد المسيح بيقول فيها ها أنا آتي سريعا، يا ترى هسه مجيء المسيح فيها قريب قدر شنو؟
1: عندك حق يا ليلى. ما بس كده، في آية بتقول: لأنه بعد غليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. يعني السيد المسيح هيجي مرة تانية بعد غليل جدا.
3: أفتكر يا أستاذ سمير، إذا كان زمان قبل 2000 سنة الآية بتقول بعد غليل جدا، يبقى كأنه فاضل هسي لمجيء المسيح غليل جدا جدا جدا جدا.
4: عندك حق يا حسام، أيام التلاميذ الكتاب المقدس بيسميها الأيام الأخيرة، يبقى أيامنا دي اسمها شنو؟ نقدر نسميها الساعات الأخيرة أو حتى الدقائق الأخيرة، وما حكون بالغت لو قلت إنها اللحظات الأخيرة.
1: فعلا يا رانيا، يعني إحنا في الأيام الأخيرة دي، في اللحظات الأخيرة السيد المسيح قرب يجي. تعالوا نقرأ مع بعض الآيات الموجودة في رسالة بطرس رسول المسيح الثانية أصحاح 3 من الآية رقم 9 لغاية 13. ممكن يا ناصر تقرأ لنا أول 3 آيات وبعدين منال تكمل؟
5: حاضر يا أبوي. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس، بل يقبل الجميع إلى التوبة. ولكنه سيأتي كلص في الليل، يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها.
6: فبما إن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
1: آمين. واحد يحب يشاركنا في الآيات دي؟
4: ممكن أنا يا سمير.
1: تفضل يا رانيا.
4: واضح من الآيات اللي قريناها إنه في ناس افتكروا إنه الرب يسوع المسيح يتأخر فعلا في مجيئه الثاني، وبطرس رسول المسيح كتب لهم هنا عشان يشرح لهم ويقول لهم إنه السيد المسيح لا يتباطأ عن وعده، يعني ما حيتأخر، لكن الحقيقة إنه متأني ومتمهل علينا عشان يدي فرصة لكل واحد فينا إنه يتوب عن خطاياه.
1: تمام يا رانيا، فعلا الرب يسوع المسيح متأني علينا عشان يدينا فرصة للتوبة، زي الآيات في رسالة روميا أصحاح 13 اللي بتقول إنها ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أغرب مما كان حين آمنا، غطناها الليل وتغارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور.
0: ممكن أشارك بحاجة يا سمير؟
1: اتفضل يا مجدي.
0: الآيات اللي قريناها هسي في رسالة بطرس رسول المسيح بتحكي عن إنه ما في زول حيعرف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لأنها بتقول سيأتي كلص في الليل. ما ممكن واحد يتوقع 200 الحرام يجي ويسرق، وكمان ما في زول عارف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لكن الآن إحنا متأكدين منه إنه حيجي بسرعة جدا، ويمكن ونحن بنتكلم مع بعض هسي يجي السيد المسيح.
1: كلامك مظبوط يا مجدي، عشان كده الآيات بتكمل وتقول إننا لازم نكون مستعدين في سيرة مقدسة وتقوى، يعني لازم حياتنا تمجد المسيح وأعمالنا تشهد عنه، ونحن متوقعين مجيئه في أي لحظة.
7: عايز أشارك بحاجة يا سمير.
1: تفضل يا عادل.
7: الآيات بتقول منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، وأنا ملاحظ إنه الكلام ده هنا بوضح استمرارية حياتنا كل الوقت في حاجتين: أولهم منتظرين وتانيهم طالبين، يعني نكون باستمرار مستنيين السيد المسيح يجي في أي لحظة، وما بس كده لكن كمان باستمرار نطلب منه إنه يجي بسرعة.
1: كلامك تمام يا عادل، عشان كده تعالوا مع بعض نقول الآية اللي بتقول أمين تعالى أيها الرب يسوع مرتين مع بعض. ها؟
8: آمين تعالى أيها الرب يسوع، آمين تعالى أيها الرب يسوع.
2: أنا عاوز أتكلم عن الآية رقم 13 القريناها هسه.
1: تفضلي يا ليلى.
2: الآية دي بتقول ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. أنا فرحانة إن كل حاجة قديمة مليانة بالشر وبالخطية حتنتهي وتتحرك، والله إلهنا حيعمل لنا سماء جديدة وأرض جديدة وما حيكون فيها شرور ولا خطية، ولكن حيسكن فيها البر. كل الحروب والمشاكل والكتل والنهب والغيرة والحسد وكل المصايب الصعبة دي حتنتهي، وما حيكون غير البر وبس.
1: عندك حق يا ليلى. يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا آخر سفر في الإنجيل بيقول نفس الكلام شافه في الرؤيا. ممكن نقرأ مع بعض من الأصحاح 21 الآيات من 1 لغاية 6. رأيكم شنو؟ كل واحد يقرأ آية بالدور. ابتدي لنا يا ناصر.
5: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد.
1: البحر لا يوجد فيما بعد، يعني الفراق ما حيكون موجود، لأن البحر بيرمز لفراق الأحبة. اتفضلي كمل يا منال.
6: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها.
1: الكلام هنا عننا، عن كنيسة المسيح، جماعة المؤمنين، هم عروس المسيح. اتفضلي كمل يا رانيا.
8: وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم.
0: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.
2: وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديد، وقال لي أكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة.
7: فقال لي قد تم، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبع ماء الحياة مجانا.
1: شكرا لك يا رب. الباب لسه مفتوح يا جماعة لغاية اليوم ده، أي واحد عايز يكون من عروسة المسيح كنيسة المسيح لسه الباب مفتوح. والسيد المسيح بيقول بنفسه أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. أي واحد بيسمعنا هسا ممكن يقول للسيد المسيح أنا عطشان، أرويني من ماء الحياة، خليني من كنيستك من عروسك.
3: عندي سؤال يا أستاذ سمير.
1: اتفضل يا حسام.
3: لكن يا ترى لو جاء السيد المسيح هسي حنكون بنفس أجسادنا دي ولا شنو اللي حيحصل بالضبط؟
1: السؤال ده في ناس سألوه لبولس رسول السيد المسيح، وجاوبهم في أصحاح 15 من رسالة كورنثوس الأولى. ممكن تقري لنا يا منال الآيات من 51 لغاية 54؟
6: هو ذا سير أقوله لكم، لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوغ الأخير، فإنه سيبوق فيغام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائد يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائد عدم موت؟ حينئذ تصير الكلمة المكتوبة وابتلع الموت إلى غلبة.
1: شكرا يا منال. الآيات الفاتت بتوضح لنا إنه أجسادنا دي هتتغير وهتبقى أجساد ممجدة.
0: في آية كمان بتوضح الكلام ده يا سمير.
1: فضل قول لنا يا مجدي.
0: الآية دي رقم 2 في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3، ويتوضح لنا إنه أجسادنا هتبقى أجساد ممجدة زي الجسد القام بيه السيد المسيح من الأموات، الكان بيقدر يدخل بيه للتلاميذ والأبواب مقفلة والصعد بيه والرب يسوع للسماء. ممكن أي واحد يقرأ لنا الآية دي؟
8: ممكن أقرأ أنا؟
0: تفضل يا رانيا.
8: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكننا نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو.
0: شكرا يا رانيا. الإنجيل هنا بيقول لنا نكون مثله، يعني زيه.
1: تعالوا كمان نقرأ كلمات السيد المسيح نفسه عن مجيئه الثاني الموجود في إنجيل البشير متى أصح 24 الآيات من 35 لغاية 42. برضو خلونا نقرأ بالدور واحد واحد. ممكن تبدي لنا يا ليلى؟
2: حاضر يا سمير. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول.
1: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
7: وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان،
6: لأنه كما كان في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك
5: ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
8: حينئذ يكون إثنان في الحق، يؤخذ الواحد ويترك الآخر.
3: إثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى.
0: اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم.
1: شكرا يا جماعة، شكرا. واضح من الكلام اللي قالوا لنا السيد المسيح إننا في الأيام الأخيرة فعلا، وإنه السيد المسيح قرب يجي بالضبط زي ما كانت أيام نوح.
6: أيوة يا سمير، فعلا أيام نوح كان كل الناس بيتزوجوا وبيأكلوا وبيشربوا، ونوح كان بيقول لهم توبوا لأنه في طوفان جاي، لكن ما في زول صدقوا وافتكروا مجنون.
8: فعلا في ناس كثيرين عايشين في العالم ممكن بيكونوا بيعملوا أعمال خير كثيرة، لكن لغاية هسي ما في زول فيهم دخل الفلك، فلك النجاة اللي هو السيد المسيح، وما طلبوا من السيد المسيح إنه يملك على حياتهم، كلهم حيحصل لهم زي ما حصل أيام نوح.
1: صح يا رانيا، زي ما كان أيام نوح هو ده اللي بيحصل الأيام دي، كل الناس مشغولة، كل الناس ما خدت بالها، مشغولين بأعمالهم أو بأولادهم أو يلموا في القروش أو الجري ورا الشهوات والملذات، وناسين أهم حاجة إنه سيد المسيح حيجي تاني وياخد معهم كل الملكوا على حياتهم عشان يعيشوا معه للأبد في السماء في النعيم.
0: وإنت بتقول يا سمير إنه السيد المسيح حياخد معه كل الملكوا على حياتهم، ذكرتني بالآية رقم 27 الموجودة في إنجيل البشير لوغا الصحاح 19 اللي بتقول: أما أعدايا أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فآتوا بهم إلى هنا وأذبحوهم قدامي. الحيملك المسيح عليه هيمشي معاه والسماء، لكن الحيرفضه هيكون له مصير صعب.
2: أنا اتذكرت هسه قصة حكت لي منال عن ولد صغير كان بيحضر وعظة عن المجيء الثاني في اجتماع من الاجتماعات، وبعد الوعظة رنم الترنيمة بتقول: تعمل كيف يا خاطي ولما يسوع يجي. ولما الولد دمش البيت ورنم الترنيمة دي قدام أبوه قال: تعمل كيف يا أبوي لما يسوع يجي. وبسبب ترنيمة الولد أبوه تأثر جدا ورجع عن الطريق البعيد عن المسيح وملك المسيح على حياته.
7: رأيك شنو يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
1: آمين يا عادل، لكن لو سمعناه من الشريط بنقدر نتأمل تمام في كلماته، عشان كده خلونا نسمع من الشريط. وبذكركم إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية عندنا هنا في البيت في نفس الميعاد.

قضايا ساخنة، برنامج اجتماعي ثقافي يمني بيجي لكم كل يوم خميس المساء الساعة 8 بتوقيت اليمن.

أسعد الله مساءكم بألف خير وعافية أحبتي المستمعين. أنا سامي الخولاني من إذاعة نور الأمل وإذاعة راديو سما. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ووقت مبارك جديد نقضيه مع بعض في هذه الليلة. ساعة ونص أحبتي معنا ساعة بتكون مباشرة عن طريق الموجة القصيرة SW عفوا، والنص الساعة الثانية لنا برنامجنا ساعة ونص بيكون ساعة ونص عبر الراديو الانترنت. فهلا وسهلا بكم أحبتي المشتاق للوقت الجميل هذا، مشتاق ان احنا ندخل مع بعض بقلوبنا مفتوحة. وكما عودناكم في البداية بنتكلم شوية على الأحوال وعلى المستجدات، لأن البرنامج هذا هو برنامج مباشر أكيد بنعمل له إعادة في الوقت المتأخر في المساء وبيحمل في أماكن أخرى. لكن أنا أرحب بكم وسعيد جدا بالوقت الذي احنا فيه مع بعض اليوم. طبعا احنا قلنا في حلقة الأسبوع الماضي في الظروف الذي بدأت والحرب الذي بدأت، وأي حرب تبدأ يا أحبتي الذي بيبدأ الحرب بيعرفوا بدايتها، بيعرفوا كيف يبدأوها، لكن معظم الحروب بتفلت وصعب أنهم يعملوا نهايتها. وقت النهاية بتكون نهاية مؤلمة مؤلمة مؤلمة للكل. ما فيش حرب فيها منتصر، الكل مهزوم، لأن الكل بيدفع ضريبة، الكل حتى الذي مش مشترك بالحرب هذه بيدفع ضريبة الحرب هذه للأسف. احنا في وقت سيء، في وقت إبليس بيعمل كل شيء من أجل أنه يبعد الناس عن الله الحقيقي، من أجل أنه يبعد الناس عن التفكير الحقيقي، يبعد الناس عن المكانة الحقيقية لهم والعبادة السليمة التي نسميها احنا علاقة مع الله الحقيقي. وأأكد مرة ثانية وحنا نتكلم الحق في أي وقت إن جماعة الحوثي ما زالوا ماشيين في الطريق الحكمة الذي كنا نتمنى يكونوا بدأوا فيها من زمان. أكيد في ظروف منعتهم، لأن خلاص يعني من ما عاد فيش الدعم الذي كانوا بيحصلوه، فالآن آخر ورقة هي إيران. ومهما حصل بعد الحرب، إيران قبل الحرب لن تكون إيران بعد نفسها بعد الحرب، في أشياء كثيرة تتغير. فأنا بغض النظر عن السبب الذي ما خلاهم يشاركوا ويعملوا مشاكل، أنا أعتبرها خطوة إيجابية وخطوة بتحمي البلد من دمار فوق الدمار الذي فيه، من ضياع فوق الضياع الذي هي فيه، خاصة في الظروف الآن اللي بلادنا فيها. احنا كمسيحيين يمنيين، كمسيحيين بشكل عام، احنا نرفض الحروب ونرفض نفس الشيء التعدي من أي دولة، نرفض الإرهاب بكل مسمياته ومصطلحاته. احنا منطالب العيشة الكريمة للناس سواء كانوا في إيران، في أمريكا، في اليمن، في أي دولة، ان الإنسان

يحترم كإنسان وتحترم آراءه وأفكاره طالما وما فيش فيها غصب وتأثير بشكل سيء على الآخرين. ومعنى التأثير يعني ما يجيش واحد يقول أنا حر أنا أغتصب أو أقتل أو أكذب أو أنصب أو أسرق فأنا حر، لا، لأن هذا أنت بتضيع تتعدى على حريات الناس الآخرين وعلى أمانهم واستقرار البلد. لكن حرية الفكر، حرية الإيمان، هذه أشياء معتقدات تحترم وتقدر احتراما لأصحابها، حتى لو إحنا مختلفين مع الأفكار هذه وحتى لو كانت ضد أفكارنا، لكن في الأساس بيجمعنا بلادنا، الإنسانية، الاحترام والتقدير، وكل واحد له الحرية الكاملة في فكره، في طريقة حياته الشخصية، وهذا الذي نتمناه. فأتمنى أن بلادنا توصل للمرحلة هذه من الحكمة، وأنهم يراعوا الناس مش بس مجرد ضغوط دولية، مش بس مجرد أوراق بتلعب من أجل مطامع، لا، يكون في فعلا جدية وفي فعلا بركة. وشوفوا كيف أقول لكم، والتاريخ يشهد، سواء كان في اليمن أو في أي دولة، بس أنا أتكلم كيمني، لا يمكن لليمن أن هي تنجح، لا يمكن لليمن أن هي تتطور، لا يمكن لليمن تكون دولة ذات سيادة وقرارها مش منها. تريد تقولوا لي في ناس بيتآمل وفي ناس، هذا في كل دولة ومع الحرب هذه موجودة والمؤامرات، لكن لا يمكن المؤامرة تنجح لو ما فيش خيانة من الداخل، لا يمكن المؤامرة تنجح لو ما فيش ناس باعوا وطنهم وباعوا أخلاقهم وقرضوا الدنيئة على أنفسهم وعلى بلادهم. فأتمنى من كل قلبي الناس ترجع، وأصلي لكل واحد، أصلي لكل واحد، أصلي صلاة حرية لشعوبنا، حرية فكرية لشعوبنا، سواء كان إيران أو اليمن أو أي دولة، أصلي للأمن والأمان، وأصلي فعلا لأن الآن البلدان الذي عايشة خلاص للأسف الأمن والأمان أصبح عملة نادرة. فأين الموقع، موقعنا إحنا كيمنيين من الأوضاع هذه؟ ربي يبارك فيكم أحبتي، نبقى مع ترنيمة وبعدين منسمع بعد الترنيمة هذه موضوعنا الرائع الذي يكون اليوم، وقضيتنا الساخنة الذي فعلا لها الآن بأفكر، يعني بقالنا فترة طويلة البرنامج قضية ساخنة تغير وأصبح حلل مختلفة وطرق مختلفة. نعم أحبتي، في ترنيمة جهزها لنا أخونا مدير الأستوديو اسمها شدد الذي بدأ في طريقك، فابقوا معنا أحبتي.

نعم أحبتي، ترنيمة رائعة فعلا. كل روح ضد الإله الحقيقي بتتكهكر. قضية ساخنة اليوم، وجاء سؤال من الأخت سعاد عبد الحكيم سالم من محافظة لحج. أهلا وسهلا بشي أختي، بتقول أشكركم إذاعة نور الأمل على فكرة، أنا سعيدا في إذاعة يمنية بتقدم برامج يمنية، وفي البداية أنا كنت متحفظة كيف إذاعة يمنية مسيحية في بلادنا، لكن لما بسمع برامجكم ولكن لما بشوف النقاشات الذي فيها بدأت فعلا أحترم احترامكم وتعاملكم وإنسانيتكم، وفعلا أقدر الجهد الذي بتعمله، هذا رقم واحد. فأنا حابب أرد بس على أختنا سعاد، شكرا يا أختي على فهمك، شكرا على استيعابك، وأنا أتمنى وأصلي إن كل الذي في اليمن يكون عندهم نفس الفكرة، نحن نحترم الآخرين. اليمن الآن في حدود 40 مليون، يعني اختلافنا بسبب بركة ونعمة، نحن نتعلم من بعض. وفعلا لو تشوفي، وكل واحد بيشوف ان كم يا مواقع وراديوهات بتتكلم على احبتنا المسلمين وعلى ايمانهم، فلما يكون في راديو واحد، وهذا اول راديو كامل، يعني راديو له برامجه له اشياء الذي فيها بيبث بشكل كامل، راديو يمني. فاشكر شيختي. طيب فكرة أختنا سعادة الثانية بتقول أنا من خلال سماعي لما سمعتكم، وهذا خلاني عندي نوع من الاهتمام، أنا بعمل مقارنات بين الأديان، فقرأت وسمعت عن الإيمان المسيحي رغم اختلافي في أشياء كثيرة فيه وقناعاتي يعني بإيماني، لكن في سؤال مهم، ليش المسيحية بتركز بشكل كبير على أنتم بتسموها تلمذة، يعني زي تلاميذ المسيح وتلمذوا بعضكم بعض، فإيش معنى تلمذ؟ هل واحد يكون تلميذ في المدرسة ولا؟ أنا ما فهمتش المعنى الأساسي المعنى هذا. أول شيء أرحب بشي أختي سعاد مرة ثانية وأقول لك مرحبا فيش كصديقة للبرنامج وصديقة الإذاعة، مش بس برنامج قضايا ساخنة في إذاعة نور الأمل. احنا منرحب بالناس الذي أفكارهم يعني تقبل الآخر وتناقش، ونحترمش ونحترم إيمانش. أولا يا أختي الغالية، أدرد عليش وبيكون موضوع على الأساس ناس كثير يعرفوه، هو موضوع التلمذة. الرب يسوع ما قالش تعالوا واستمعوا تعليمي، ما جاش إنه مثلا يقعد في مكان ويكلم الناس تعاليم يتبعوها وخلاص، لا، المسيح قال اتبعوني، لأن الشخص الذي بيتبع شخص ما مش بس بيتعلم منه، لا، بيشوف الشخص كيف بيعمل، بيكون عنده مثال عملي من تطبيق عملي واقعي. فأنا لما أشوف إنسان بيطبق الشيء الذي بيدرسني فيه بحترم الإنسان هذا، ويكون عندي احترام وقبول أكثر للتعاليم حقه، لأنه بشوفه هو بيعطيني مثال حي. منقرأ في الكتاب المقدس في إنجيل، لحظة أفتحه عندي، الكتاب المقدس، شوف اللغة العربية، وفي عندنا في العهد الجديد، المسيح قال كلام رائع وكلام مهم.

فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم. شوف الكلام الرائع هذا، قال فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم. المسيح في إنجيل متى 28 ركز على الكلمة هذه وقال اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم. طيب ليش يا رب؟ إنجيل متى 28 آية 19 قال فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيكم به وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر آمين. فهذه رسالة المسيح إن احنا نعمل تلاميذ. أنا آمنت بالمسيح، كل مؤمن بالمسيح ضروري ما يكون تلميذ، فضروري ما أدرب ناس مؤمنين. طيب أخصال أختنا سعاد، إيش معنى أن الإنسان يكون تلميذ للمسيح؟ هذا الذي عن نستكشفه اليوم. معنى كلمة تلميذ، معنى كلمة تلميذ مش لنا عندنا أنه مثلا تلميذ في المدرسة. كلمة تلميذ تعني في الكتاب المقدس شخص يتعلم من معلمه ويتبعه ويعيش حسب تعليمه، هذا معنى التلميذ. يعني التلميذ بيكون مع معلم بيتعلم منه بيتبعه في معظم أوقاته وين يروح وين يجي ويعيش حسب تعليم المعلم هذا، مش يقول لا أنا بأخذ منك هذا وما أعملش الشيء هذا، لا بيعيش حسب تعليمه. فالتلميذ ما هوش مجرد طالب معلومة، بل هو شخص يتعلم يقتدي يعيش نفس الطريق الذي المعلم حقه. مرة ثانية، التلميذ هو الذي يتعلم من معلمه، هو الذي يقتدي من معلمه، هو الذي يعيش نفس الطريق نفس الطريقة الذي المعلم حقه عايش فيه. وهذا شيء أساسي أحبتي في حياتنا كمسيحيين. ما مش حاجة اسمها تأخذ الذي يعجبك وتطلع الذي ما يعجبكش، لا، أنت بتأخذ الكل منه. في عندنا بعض الأمثلة، المسيح لما بدأ يبشر بالبشارة الحسنة البشارة الرائعة المباركة بكلمة الله، راح يجمع التلاميذ حقه. في إنجيل متى 4 آية 19 قال المسيح هلم ورائي فأجعلكما صيادي ناس. جال اثنين صيادين، إيش قال لهم؟ تعالوا معي أجعلكم صيادين للناس بدل ما تكونوا صيادين سمك. فتركوا عملهم وتبعوا، تركوا كل شيء. شوفوا هذا المعنى الحقيقي للتلميذ، تركوا كل شيء واتبعوا، تركوا كل شيء وإيش واتبعوا. عاشوا معه، سمعوا تعليمه، رأوا حياته، تعلموا كيف يخدمون الله. عاشوا معه، أكلوا وشربوا وناموا، كان يروحوا سوا ويجوا سوا، كان يناموا في نفس المكان. سمعوا تعاليمه، رأوا كيف حياته كيف بيسوي، تعلموا كيف يخدمون الله. فهذه التلمذة مش بس تعليم، بالحياة مشتركة مع المسيح. طيب إيش شروط التلمذة هذه؟ كيف التلميذ يكون تلميذ؟ التلمذة يا أختي سعاد يا أحبتي ما هي شيء سهل أو حاجة سطحية. التلمذة بتعتمد على أشياء. أول حاجة محبة المسيح أولا والإيمان به. في إنجيل لوقا في العهد الجديد من كتاب المقدس إصحاح 14 آية 26 قال إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وأمرأته وأولاده وإخوانه وأخواته بل نفسه أيضا فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. المعنى مش أنه يبغض الكراهية، يعني المعنى أنه ما يكونش أحد أحب لك من المسيح، هي يكون الأساس.
يكون أيش الأساس. ليش يا رب؟ لأن لو حبيت أي شيء أكثر من المسيح فأنت أصبحت مسيطر من قبل الشيء هذا، من قبل الشخص هذا. فالمسيح إيش يعلمنا محبته؟ إيش يعلمنا؟ أنه لما نحطه في قلوبنا أنه لا يمكن أنه يخلي أي شيء أثر علينا. لما نؤمن فيه نتمسك به يكون قلبنا له، أشياء كثيرة بتتغير. الإنسان أحبتي الذي يحب المسيح، والذي يحب المسيح إيش معناته؟ معناته يؤمن بالمسيح، معناته يتمسك بالمسيح. وإيش كمان؟ بعد الفاصل نستمع للترنيمة ونرجع لكم أحبتي.

نعم أحبتي، رجعنا بعد الترنيمة الرائعة الجناح مكسور، لكن المسيح هو الذي بيشفي ويجبر كل الكسور. نعم أحبتي، المسيح بيشفي ويجبر كل مكسور. التلمذة، تلاميذ المسيح، قلنا محبة المسيح أول شيء، وبعدين حمل الصليب. أيوة، كيف حمل الصليب؟ حمل الصليب هذا شيء مهم جدا جدا في التلمذة. الرب يسوع قال في إنجيل لوقا آية 14 إصحاح 14 آية 27، ومن لا يحمل صليبه ويأتي ورائي فلا يقدر أن يكون لي تلميذ. إيش معنى الصليب؟ الواحد يعمل صليب ويأخذ معه؟ أكيد لا. الصليب، لو ما نرجع الأصل كلمة صليب، أي الصليب الذي المسيح مات عليه، الصليب الذي المسيح وضع عليه، الصليب الذي رسالة المحبة، أعظم رسالة محبة، الآلام، المشاكل، المسيح حمل همومنا. فالمسيح بيقول يحمل واحد صليبة، أي يضحي في إيمان أنك تكون تلميذ مؤمن مسيحي. التضحية، الواحد يكون مستعد، مش معناته أن الواحد يسيب إذا أوضاعه ما فيش مشاكل يسيب الناس ويعمل مشاكل، لا لا. لو جل يعني من أهم بالنسبة لك؟ أنا مستعد أضحي بكل شيء من أجل إيماني. الشيء الثاني، احتمال الألم. إذا المسيح تحمل الآلام الفظيعة هذه وقت الصلب، فالآلام الذي الواحد بيمر بها أجدر أن احنا نحتملها. رفض الخطيئة، هل دي شيء يكون تلميذ يرفض الخطيئة؟ أكيد احنا محناش ملائكة بنخطأ، لكن نرفض الخطيئة. إذا أخطأنا وقعنا نقوم ونتمسك بالمسيح ونسأل أنه يساعدنا ويغفر لنا، وأكيد هيعمل، ونحنا نشوف إيش الذي ممكن نعمله من أجل إحنا ما نعملش الخطيئة هذه مرة ثانية. الخلاصة أن المسيح التلميذ مستعد أنه يدفع ثمن اتباع يسوع المسيح. رقم ثلاثة، وهذه مربوطة بحمل الصليب، في لوقا إصحاح 14 آية 33 قال فكذلك كل واحد منكم لا يترك جميع أمواله ولا يقدر أن يكون لي تلميذ. المسيح ما يقصدش الواحد يترك المال حرفيا، المسيح يعني كل شيء أهم من الله فهو شيء فاشل الواحد يتركه. أي علاقة أو أي شيء الرب القلب معلق بمنعنا نحن نتبع المسيح، هذا الشيء مفروض نحن نتركه ونمنعه في حياتنا. إذن أحبتي، عرفنا إيش هو التلميذ. الذي قلنا التلميذ في المسيحية هو الذي يتعلم، هو الذي يقتدي بمعلمه، يتعلم منه، يقتدي منه، ويعيش نفس الطريق الذي المعلم حقه عايش فيه. وقلنا إيش شروط التلمذة؟ محبة المسيح أولا، تحب المسيح أكثر وأغلى من أي شيء، تحمل صليبك أي التضحية، احتمال الألم، رفض الخطيئة أي تكون مستعد كتلميذ تدفع أي شيء لاتباعك ليسوع المسيح. رقم ثلاثة، ترك الأشياء الذي قلبك بيتعلق بها وتمنعك أنك تتبع المسيح أو تمنعش. ما في شيء أهم من المسيح. طيب القسم الثالث، إيش علامات التلميذ هذا أو التلمذة؟ حتى نعرف أن الإنسان تلميذ حقيقي للمسيح، يعني مش كل واحد يقول أنا تلميذ وخلاص، لا، في علامات. أول شيء الكتاب المقدس بيبين لنا الثبات في كلمة الله. قال الرب يسوع في العهد الجديد إنجيل يوحنا إصحاح 8 آية 31 إذا ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي. أن التلميذ الحقيقي يقرأ الكتاب المقدس، يتعلم، يطيع كلمة الله، يقرأ الكتاب المقدس، يتأمل فيه، يدرس الكتاب المقدس،
ويتأمل فيه ويشوف بركة الرب من خلاله، يتعلم من الكتاب المقدس لأن هذا كلمة الله الحية، يطيع كلمة الله. شوفوا يطيعها. الله يقول لا تعملش كذا، يقول حاضر يا رب، ولو صعب علي ولو أن أنا أشتهي هذا، بس رب يقول لا تعملش، فأنت تقولي حاضر يا رب. فهذا نقول عليه على أول علامة، الثبات في كلمة الله. العلامة الثانية، وهذه كثير يجد صعوبة فيها، المحبة للآخرين حتى للأعداء. في رسالة يوحنا، في إنجيل يوحنا الإصحاح الجديد، العهد الجديد، إصحاح 13 آية 35، المسيح بيقول بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إذ كان لكم حب بعضكم لبعض. لو بتحبوا بعضكم بعض، الناس يعرفوا أنكم إيش؟ تلاميذ المسيح. فالمحبة هي العلامة الكبرى للتلميذ، يحبوا بعض، مش نتخانق مع بعض، مش نسرق بعض، مش نخون بعض، قال حبوا بعض. تبدي أخوك، تكلم هذا على المجموعة المؤمنة. الشيء الثالث هو الإثمار الروحي. إيش معناته؟ المسيح قال في يوحنا، رسالة يوحنا، إنجيل يوحنا في العهد الجديد الصحاح 15:8، بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي. يعني ضروري من ثمر الإنسان المؤمن، ضروري من ثمر في أخلاقه، في تعاملاته، في أمانته. إيش معنى هذا؟ معناته في تغيير في الحياة. الواحد لما يقبل رب يسوع في تغيير في الحياة، الناس يلاحظوا بتغيير، حتى من الشخص نفسه يلاحظ، بس الناس الذي حوله. القداسة، الواحد يكون إنسان قدوس، يعني ما يشوفش أشياء تافهة، يحاول أنه ما يقعش في خطيئة، لأن الله قدوس، فضروري الواحد يعيش حياة قداسة. خدمة الآخرين، الإثمار الروحي أو الثمر الروحي، الإنسان يخدم الناس الآخرين، يساعدهم بكل ما يقدر، سواء كان مسيحي، مسلم، يهودي، أي شيء الواحد يساعدهم. الإثمار الروحي من علاقتنا مع المسيح أحبتي بتغير فينا. الإثمار الروحي في علاقتنا مع المسيح بتجدد أشياء كثيرة في حياتنا. التلميذ مع المسيح في تغيير دائما، في تغيير بيتم في الحياة، في تغيير بيكون له ثمار. فإيش الثمار؟ إيش الثمار من الشخص اللي ما لهش علاقة مع المسيح؟ أحبتي نبقى مع الترنيمة وفاصل، بوصل أتواصل معنا ونكمل في موضوع التلمذة، فابقوا معنا. ترنيمة جهاز لنا الأخ مدير استوديو، بتلمس وضعنا وشعورنا في أيام الحروب. تفضلوا.

أحبتي أرحب بكم وبكل أسئلتكم وأسئلة سعراتكم في هذا البرنامج أو في البرامج الأخرى عبر الواتساب الفايبر أو التليجرام أو سيجنال. الرقم الأول 0035799236455. الرقم الثاني 0035799 865.

أحبتي، أما الذي يشتي يزور موقعنا في الإنترنت وهو إذاعة نور الأمل www.thelightofhope.eu. أيضا أحبتي صفحاتنا في الفيسبوك، الصفحة الأولى إذاعة نور الأمل والصفحة الثانية loveyemen.net. شاركونا بأسئلتكم والنقاشات الجميلة التي في صفحاتنا.

نعم أحبتي، أشكركم على الوقت الجميل هذا مع طرق التواصل معنا، والذي أتمنى أن كل واحد يقدر أن هو يحس بالحرية من تواصلكم، لأن احنا دائما أسئلتكم يكون لها معنى كثير جدا في حياتنا في عملنا، وسرية تامة عندنا أخصائيين اجتماعيين بيردوا على الأسئلة تبعكم بشكل خاص. موضوع التلمذة، قلنا آخر شيء إن في علامات للتلميذ الحقيقي: الثبات في كلمة الله، الكتاب المقدس، قراءته، تعلمه، وطاعة الله. الشيء الثاني المحبة للآخرين، والشيء الثالث في ثمن روحي الذي هي التغيير والقداسة وخدمة الآخرين. الذي يجي المسيحي يا أحبتي يجي ويعرف أنه من أساس إيماننا بالمسيح ونحن كتلاميذ المحبة وخدمة الآخرين. طيب أختي سعاد، عرفنا الآن من هو التلميذ وإيش التلمذة وإيش الثمار حقها، طيب إيش الهدف منها؟ ليش إحنا محتاجين تلاميذ؟ إيش الهدف؟ الهدف مش بس معرفة الله، الهدف هو التغيير الكامل للحياة، تغيير كامل للحياة. يقول الرسول بولس في رسالة غلاطية في العهد الجديد إصحاح 2 آية 20: مع المسيح صلبت فأحيا أنا، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في. أي معناته أن أنا لما المسيح صلب، هو صلب من أجل خطايا، أنا صلبت نفسي هناك. الإنسان القديم الذي كان بيخطأ ويظلم موجود صلب مع المسيح، لا أحيا أنا لأن المسيح قام من بين الأموات. فأنا لما أصلب نفسي مع المسيح، فالذي بيعيش يعني المسيح بيعيش داخلي مش أنا، بل المسيح يحيا فيني. أي أنا التلمذة معناته أن يصبح المسيح هو الذي يقود حياتنا، هذا هو الهدف والمعنى والمغزى من التلمذة، إن الذي يقود حياتك هو المسيح. قال يسوع المسيح في إنجيل لوقا العهد الجديد إصحاح 6 آية 40: ليس التلميذ أفضل من معلمه، بل كل من تكمل يكون مثل معلمه. مش معناته أن إحنا أن أفضل من المسيح، لا، هو بيجينا بس مثل أن الإنسان الذي بيكمل بيكون مثل معلمه، مش أنه بيكون المسيح، لا، بس بيكون قريب منه، أي نصبح مشابهين للمسيح. طيب بيجي السؤال هذا الذي وصلنا من أكثر من طريقة، طيب كيف نبدأ حياة التلمذة؟ عرفنا إيش التلمذة وعرفنا إيش الواحد يعمل، طيب كيف حياة التلمذة هذه؟ لو يشتري إنسان يكون تلميذ المسيح به خطوات. الخطوة الأولى والأساسية ومن دونها لا يصح تكون تلميذ: الإيمان بالمسيح. مش الإيمان الذي أحبتنا المسلمين يؤمنون فيه أنه مجرد نبي أو إيمانات أخرى مختلفة، لا، الإيمان الموجود في الكتاب المقدس في إنجيل يوحنا العهد الجديد إصحاح 1 آية 12 قال: وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. لما الواحد يؤمن بالمسيح كإيمان المسيحيين موجود الكتاب المقدس أنه هو الله المتجسد وأنه مات على الصليب، جاء لنا الله تجسد في جسد بشر الذي جسد يسوع المسيح ابن الله الحي ومات من أجلنا، الإيمان بيسوع المسيح وقام من بين الأموات. إذا قبلنا بالذي مكتوب في الكتاب المقدس أعطانا سلطان نكون أولاد الله، أي الله أصبح أبانا السماوي تبنانا. فالإيمان بالمسيح هو الخطوة الأولى والأساس. الخطوة الثانية ومهمة هي التوبة. سفر الأعمال في العهد الجديد إصحاح 3 آية 19 قال: فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم. الذي يؤمن بالمسيح ضروري ما يتوب عن خطاياه، ما فيش إيمان بالمسيح من دون التوبة عن الخطايا. الثالثة اتباع يسوع بشكل يومي.
كيف يعني هذا؟ يعني التلميذ الذي بؤمن بالمسيح كإله مخلص، الذي تاب وبيتوب كل يوم، يا رب سامحني أنا الخاطئ، وبيتبع المسيح، ضروري ما يكون في شيء بدل إيش هو؟ الصلاة، العلاقة مع الله، مش بس الصلاة الواحد يا رب أعطيني، لا، يتكلم مع المسيح، يناجيه، يتكلم مع علاقة حميمة قوية، يفتح لك يفتح قلبه للمسيح. قراءة الكتاب المقدس، الكتاب المقدس هو الأهم شيء معانا في إيماننا كمسيحيين، هو الكتاب المقدس، لأنه كلمة الله، يعني إحنا بنتكلم مع الله، يعني إحنا نخاطب الله ونسمع من الله لما نقرأ الكتاب المقدس، وهذا بيخلينا نطيع كلمته. المسيح الآن مش موجود كبشر، بس كلمته موجودة في طاعته من خلال كلمته وبعدين خدمة الآخرين. فهذه أحبتي كيف نبدأ حياة التلمذة. لما الإنسان يؤمن، لما الإنسان يقبل، لما الإنسان يدخل في علاقة مع المسيح، يؤمن فيه كإله ومخلص كما يقول الكتاب المقدس، وإيمان بقناعة وتوبة، يا رب سامحني على كل شيء عملته غلط، يا رب سامحني يا رب، وهذا بيقودنا إن الواحد يتبع المسيح بشكل يومي، من أول ما يصحى الواحد من الصباح إلى أن يروح المساء. في ناس مسيحين بالاسم، في ناس مسيحين بالاسم لا بيتبعوا المسيح ولا بيتوبوا ولا بيقروا الكتاب المقدس، مسيحين بالاسم. هذا المسيح قال عنهم الكتاب المقدس، بيجوا عنده يقولوا يا رب، يقول اذهبوا عني أنا لا أعرفكم، بيقولوا طيب إحنا عملنا حتى معجزة باسمك، عملنا وتركنا، يقول لهم اذهبوا عني لا أعرفكم، لأن كان لهم سبب آخر أنهم يكونوا مسيحيين، مجد شخصي، فلوس، منصب. المسيح الحقيقي هو التلميذ، كل مسيحي حقيقي مؤمن هو تلميذ. لا يضحكوا عليكم ويفصلوا لكم يقول لك فرق بين المؤمنين بالمسيح والتلميذ، لا، احنا كل من يؤمن بالمسيح مدعو من عند إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح يكون تلميذ له، يبشر بالبشارة والأخبار المباركة، بشارة يسوع المسيح. فالذي بيلعبوا هذا بيلعبوا على أنفسهم يا أحبتي، لأن إحنا إيمانا صح إن إحنا منضعف، صح إن إحنا منسقط، لكن منقوم ونرجع، هذا نسميه التوبة. لكن الذي بيصر على غلطه ويعتقد إنه صح وما فيش أي مشكلة، أو إنه بيقول إنه مؤمن بالمسيح ما عندهش محبة وما عندهش تعامل، وبيسرق وينهب وبيجرح الناس، هذا للأسف مؤمن بالاسم، مسيحي بالاسم. التلميذ الحقيقي هو المؤمن الحقيقي بيسوع المسيح، المؤمن الحقيقي الذي لا ينصاع لأي شيء وما يكونش فيه المسيح. فعلا أحبتي، أحبتي الكرام، الذي يشتي يكون تلميذ حقيقي ضروري ما يفتح قلبه ليسوع المسيح، يعيش مع المسيح، يقابل المسيح، يحاول يفهم إيش المسيح في عنده. المسيح مات من أجلنا أحبتي، نستمع إلى ترنيمة يمنية، مات علشاني، ونرجع لكم أحبتي.

بالنور قد أجاني، بالنور قد أجاني. نعم أحبتي الكرام، هذه ترنيمة رائعة من الترانيم الذي فعلا مباركة، المسيح هو الكل، المسيح هو الهدف في حياة كل مسيحي. التلمذة أحبتي من الأشياء المهمة، ليش؟ لأنها مربوطة بالإيمان المسيحي. المسيحية ما هي مجرد ديانة، ما هي ديانة أو تقاليد، المسيحية هي علاقة، هي اتباع يسوع المسيح. يسوع المسيح ما هيش ناس يسمعوا بس، يش تبحث على تلاميذ، تلاميذ يحبون الله، تلاميذ يعيشون حسب كلمته في الكتاب المقدس، تلاميذ ينشرون محبته في العالم. هذا الذي المسيح بيبحث عنه، المسيح يشتي تلميذه، تلميذ عندهم محبة له، يفتحوا قلوبهم ويستقبلوا من محبته ويحبوه، يعيشوا حسب كلمته، يتبعوا كلمته حتى ولو كانت ضد شهواتهم وطلباتهم، وينشرون محبته في العالم. والدعوة هذه ما زالت موجودة إلى الآن، دعوة هذه ما زالت موجودة إلى الآن. هلم ورائي، أي تعال اتبعني، المسيح بيقول لش، بيقول لك هل تشتوا تكونوا تلاميذ المسيح الآن؟ اليوم نشتي نبدأ، نشتي نتقرب من الله يا أحبتي، نشتي نقرأ كلمته، نتبع يسوع بكل قلوبنا. هذا خلاصنا وهذا سلامنا. وأنا قلت من قبل مرات كثيرة، لا يمكن السلام يكون في بلادنا إلا بوجود يسوع المسيح كإله ومخلص، كإله ومخلص. والأيام بيننا، والأيام عتبين، إن لا يمكن يكون في سلام حقيقي إلا بوجود المسيح كإله ومخلص. أحبتي نبقى مع آخر فقرة، فقرة الصلاة، بس قبل ما نصلي أنا أحب أقول لكل واحد فيكم الآن قرارش، الآن قرارك، تشوف فعلا، تشوف التغيير في الحياة، المعنى الحقيقي للحياة، تحسوا ببركة حياتكم، تحسوا بعلاقتكم الحميمة الكبيرة مع الإله الحقيقي. جربوا الليلة، صلوا قلوا يا رب لو أنت هو الإله هذا الذي سامي

يمني بيقول روينا من أنت يا رب، احنا تعبنا يا رب، صدقوني يا أحبتي، صدقيني يا أختي، قولي أنا تعبت من نظرة الناس لي، تعبت من ظلمهم لي، تعبت من الحرب الذي ضيعت ما تبقى من حقوقي الذي كانت أصلا ضايعة، تعبت من الظلم والتهميش والجهل. يا رب لو أنت فعلا الذي بيقول هذا سامي رويني من أنت، ولا متأكد أنه عيعملها ويرويكم، ما حد عينفعكم. بيجي موت، بيجي موت، شو الموت يكون مرحلة انتقال لحياة أفضل، ولا للأسف يكون موت وينتهي كل شيء بالعكس يكون أسوأ.

يا ربنا أشكرك يا رب، يا ربنا أشكرك على بركتك ونعمتك يا إلهنا، يا رب أشكرك يا يسوع المسيح لأنك موجود تسمع وترى. يا رب أنا أصلي يا رب أشكرك على سؤال الأخت هذه، فتح لنا مجال نتكلم عنك. يا رب أنا أصلي يا رب لكل قلب مجروح، لكل قلب بينزف أنهم يا رب يعرفوك ويعرفوا محبتك ويعرفوا يا رب أنك أنت الإله حقيقي يا رب، ويعرفوك يا رب ويعرفوا محبتك ويعرفوا يا رب أنك أنت الإله الحقيقي الذي لا يمكن نعيش في سلام في بلادنا إلا من دونك يا رب. ما نقدرش نعيش من سلام من دونك يا رب، لأنك أنت إله السلام يا رب. يا رب الناس لعبوا، يا رب الناس دمروا، يا رب الناس جرحوا، طمع وجشع قتلهم يا رب، والناس المساكين بيدفعوا الثمن يا رب. صلي يا رب انك يا رب تمسح دمعتهم يا رب وتساعدهم، تنهي الظلم الذي هم فيه يا رب. بلادنا انظلمت يا رب، واحنا ظلمناها قبل الناس الخارجين يا رب. يا رب اصلي حماية لبلادنا ولكل البلدان، اصلي يا رب ان اسمك يرفرف في كل مكان يا رب، في كل مكان وفي كل جزء يا رب.

يا رب الحرب هذه ما بتأدي إلى دمار وخسارة. يا رب احنا منتظرين مجيئك، بس نشتي قبل مجيئك يا رب الناس تعرفك، الناس تعرفك وتؤمن فيك يا رب. يا رب أصلي يا رب يا رب أدون الناس تشيل القشاوة الذي في عقولهم. أصلي يا رب لكل أخت مظلومة، لكل أخت مدمرة يا رب، أنك يا رب ترويها يا رب من أنت، لأنك رفعتها من عندك وتعرف من هي يا رب، هذا من عندك أنت يا رب. أشكرك يا رب لأنك أمين في تعاملاتك، أمين في كل شيء يا رب.

الناس بتقن يا رب، باكلنا واثق فيك يا رب. يا رب انا اصلي بركة على كل اخ واخت يستمعوا لي، على كل اب وام، بركة خاصة يا رب وحماية، ونشوف بلادنا هتكون احسن من الاول. امين يا رب. اصلي لكل المؤمنين حماية خاصة لهم يا رب، داخل اليمن وخارج اليمن يا رب، حماية خاصة لهم يا رب. امين يا رب. امين. باسم يسوع المسيح نصلي، الهنا ومخلصنا.

نعم أحبتي الكرام، وصلنا للختام، ختام لقاءنا الرائع المبارك هذا معكم. الرب يبارك فيكم ويحميكم، الرب يعطيكم سلام ونعمة، الرب يبارك ليلتكم ويبارك أسبوعكم، ونلقاكم في حلقة الأسبوع القادم من برنامجنا الأسبوعي قضايا ساخنة، فتصبحوا على ألف خير أحبتي.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بلكي ما في حل.
2: هندور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل.
2: هندور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة مستمعينا من برنامجكم عنا الحل. كيفك اليوم سام؟
1: أنا منيح فرح وبحب رحب بمستمعينا كمان، وبتمنى حقيقة يكونوا عم بيستمتعوا ويستفيدوا من الاسكتشات والتعليقات يلي قدمناهم بالحلقات.